0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يدي.

أهلا بكم جميعا. كلما نلتقي نحول الفضاء ورديا أمام حروف القصيد، وبقايا الروح تنشد في خلاء لا يملأه غير صدى مسكون برائحة الحب يغمرنا من قريب بعيد. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا في النهر الخالد.

نثر الجو على الأرض برد، أي در لنحور لو جمل، لؤلؤ أصدافه السحول التي أنجز البارك منها ما وعد، ذوبته من سماء أدمع فوق أرض تتلقاه بخد، فجرت منه سيول حولنا كثعابين عجال تبطرد، وكأن البرق فيها حاذف بضرام كلما شب خمر، تارة يخفو ويخفى تارة كحسام كلما سل غمز، وعليل النبت ظمآن الثرى عرج الرائد عنه فزها، خلع الخصب عليه حللا لبديع الرقم فيهن جدل، وسقى هري من وكافة فتح البرق بها الليل وسد، فتثنى الغصن تيها بالندى وتغنى ساجع الطير غرد ليل ومطر.

0: الخالد.
1: النهر الخالد.
0: صدى همسات الليل على أمواج إذاعة فارس.
2: صغير يطلب الكبر، وشيخ ود لو صغرا، وخال يشتهي عملا، وذو عمل به ضجرا، ورب المال في تعب، وفي تعب من افتقر، وذو الأولاد مهموم، وطالبهم قد انفطر، ومن فقد الجمال شكا، وقد يشكو الذي بهرا، ويشقى المرء منهزما، ولا يرتاح منتصرا، ويبغي المجد في لهف، فإن يظفر به فترى، شكاة ما لها حكم سوى الخصمين إن حضرا، فهل حاروا مع الأقدار أم هم حيروا القدر؟ فهل حاروا مع الأقدار أم هم حيروا القدر؟ صغير يطلب الكبرى.

لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأحزان زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتم. فإن شكوت لمن طاب الزمان له، عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإذا شكوت لمن شكواك تسعد، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم سرت جسرا لمن أحببته فمشى على ضلوعي، وكم زلت به قدم. فداس قلبي وكان القلب منزله، فما وفاء لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. فالخير حمل وديع خائف قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دمع على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستغيث به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى أن الجميع هنا يتقاتلون على عدم، وهم عدم. يتقاتلون على عدم وهم عدم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه.

ثباتي. تلوح الذكريات بكل درب لأهرب من شتاتي للشتات. وما بي غير شوق لا يؤمن.

عشريني أنت على حسابي. فأجبتها: إذا بالشيب حلت ألف حمد، وكنت أظن موتي بالغياب، وكنت على أقل الظن ظني بأني فاقد حتما صوابي. هجرت فشاب قلبي قبل شعري، ولو ظليت ما ولا شبابي. فعودي لاحتضاناتي وعودي لما أسست من مدن السحاب. أحبك والشباب لو التقينا سيرجع رغم أضمان الخراب.

بأبهى الصور، سيأتي زمان تراهم به ذئابا تخفت بزي البشر. إذا ما خدعت ببعض البشر وكنت تراهم بأبهى الصور وتسمع منهم جميل الكلام، فتحسبهم ينطقون الدرر، يقولون أنت أخ وصديق ولن نتخلى إذا العسر مر، ولكن إذا ما أصابك ضر ستذهل مما يريك البصر، سيسقط عنهم قناع النفاق ويسعون كيما تذوق الأمر، ويبدون سوء الطباع وقلبا بقسوته فقحت الحجر، وينسون كل عهود الوفاء فتذهب دون بقاء أثر، فتعلم بعد فوات الأوان، وهل سيفيدك بعد الحذر بأنك كنت ضحية غدر ذئاب تخفت بزي البشر؟ للشاعر وائل جحا.

والفرحة ما صدقت لقيتها، كان فين اللي

بأن لا نجافي عهودا قد قطعناها وخنا، ونقض العهد والميثاق مر، ولكننا بلا شك جبرنا، وأعوام مضت والحال

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي

تكن فقير، لا تقولها انفعالا أبدا، لا تقولي سقفه إلا حرير.

تقولي هجر النحل القفير وانجلى في كوخنا واسترشدا واعظا في الزهر مرتاحا.

بعدها أن تقولي من هنا.

لحنك الجديد لأستيقظ

الشاقعة قناتي. صدقيني، لا أحب أن أكون معك كاذبا في معرفتي لك منذ الوهلة الأولى. أمضيت من عالمي الخاص وصلات من الحب العمري، لكنني ما كنت أميرا مثله، ولا عشقت في تجربتي إلا أميرات الجمال الفاتن في بوادي الأرض. صريحا سأقضي بقية عمري معك، ولا أود معاودة دوري في غزو المضارب.

فلن أكون لك واعدا من غير اقتناع، ولا بانيا حلمي على أوهام، إنني لك أيضا من غير قناع، فصدقيني بثقة، إنني سأكون لك منذ الآن

0: يا عبسو، رفعت الرايات للحرب لترويع الجاري، ذبيان تنادت للرد ولرفع الضيم عن الدار. هذه الغبراء وذا داحس، والقوم عبيد للثار، فالحرب ستار الأشرار، والسلم خيار الأبرار.
1: الفرقة التمثيلية بإذاعة صفاقس تقدم
0: داحس والغبراء.
1: عندما تقرع الطبول
0: وتركض الخيول
1: وتذكر الصحراء،
0: داحس والغبراء.
1: مسلسل كتب حلقاته للإذاعة
0: بوكسير دومة،
1: وأخرجها
0: لزهر بوعزيزي.

إنها تكاد تحرق عظامي، لكن لا بأس يا قيس، ما دامت الدروع قد أهلت إليك فكل عذاب يهون. من كان يظن أنني سأبتاعها بهذه السرعة؟ أقسم أن لا أحد من فرسان العرب قد عرف مثلها أو ارتداها من قبل. إنها دروع ما ظفر بها غيرك يا قيس. يا لفرحة القوم بما اشتريت يا ابن زهير. سيتخاطفها الفرسان ويتسابقون إليها حينها يا سيد عبس. ستثأر لأبيك ورجالك مؤمنون. إن ثأر لأبي يزداد توحشا يوما بعد يوم، وما صبري على أعدائي إلا إلى حين.

0: هتلك ديار بني زياد، يبدو أنني سأصل قبل المغيب، لعل قومي ينتظرون أوبتي منذ أيام.
1: إيه؟ قف مكانك.
0: يا إلهي، أكون قد وقعت في شرك. من أين يأتيني هذا الصوت؟ إنني لا أرى أحدا.
1: ألا تسمعني أيها الرجل؟ قف مكانك أو سأرميك بسهم لا يخطئ.
2: ها أنا قد فعلت، أخرج إلي وأرني وجهك، ما أنا عن هذه الديار بغريب.
1: انتسب ثم سأدعك ترى وجهي. هيا.
2: لم تعرفني وأنت تراني، فقد اهتديت إلى صوتك ولم أرك بعد.
1: لا تجادل يا هذا، هيا انتسب.
2: أنا قيس بن زهير بن جذيمة سيد بني عبس، هلا خرجت إلي لأراك؟
1: قيس، تبا لك يا رجل، كيف لم تفطن لي وأنا أكلمك من فوق النخلة؟
2: الربيع بن زياد. عرفتك يا رجل، عرفتك ورب الكعبة.
1: أهلا أهلا بابن العم، أهلا بك يا قيس.
0: أتظنني لم أهتدي إليك ولم أعرف مكانك أيها الربيع؟
1: حقا يا قيس، كيف ولما لم تفصح عن ذلك؟
2: اعتلاؤك النخلة وتخفيك عني منحك القوة والمبادرة، ومن الحكمة أيها الربيع ألا تفصح لخصمك بشيء إن كشفت مصدر قوته، لذلك تركتك تراني وأنا أراك، وجعلتك تتوهم أنك تراني ولا أراك.
1: لم تخطئ العرب عندما سمتك قيس الرأي. هيا هيا انزل يا ابن العم، انزل ودع فرسك تسترح.
2: معك حق، اليوم قاف وهذا الوزر على الفرس يثقل ظهرها منذ الصباح.
1: هل صار سيد عبس يتجر بالطيوب والبخور والحرير؟ هل نسيت ثأرك يا ابن زهير؟
2: كلا كلا، وحق الآلهة يا ابن العم، ما نسيت دم أبي، وما أنا بتاجر بخور أو طيوب، إنما
1: ماذا يا قيس؟ لقد نميت فضولي، ماذا تحمل معك من يثرب؟
2: هي بضعة دروع، دروع اشتريتها بأموال كثيرة أيها الربيع.
1: دروع؟ وأية دروع هذا حتى تسافر لها بنفسك يا قيس؟
2: ما لأحد سواي القدرة على ابتياعها، لو رأيتها أيها الربيع لرعتك.
1: حقا؟ يا لك من داهية يا قيس، دعني أرى.
2: سيكون لك ذلك، لكن بشرط.
1: أي شرط؟
2: تراها فقط.
1: هجل هجل يا قيس، حسبي أن أراها.

0: ماذا ستفعل أيها الربيع؟
1: هذه الدرع يا قيس أظنها تكون مقاسي.
0: كأنك عازم على شر يا ابن زياد، ألم نتفق أن تراها فحسب؟
1: كأنك تعلم ما في الصدور يا قيس. وضعت لي شرطا أولا وكشفت سريرتي ثانيا، لكنني ماض إلى ما نويت. هذه الدرع لن تكون لي سواي يا ابن زهير.
0: هات الدرع أيها الربيع، هاتها.
1: ألا تثق بي يا قيس؟ أنا الربيع بن زياد، أم تراك تظنني غريبا عنك؟ سأجربها، فإن أعجبتني ابتعت لنفسي درعا مثلها.
0: طيب أيها الربيع، لكن حذاري أن تغدر بي، فليس مثلي يخدع يا ابن العم.
1: انظر، إنها مقاسي. يا لها من درع متينة، بحياتي لم أرى مثلها قط.
0: إلى أين تمضي أيها الربيع؟
1: لا تخش شيئا يا قيس، سأرى كيف أكون بها وأنا على ظهر جوادي.
0: لا تدع هذه الدرع توقع بيننا أيها الربيع، كن عاقلا وأعد إلي ما أخذت مني.
1: الآن يا قيس تستطيع أن تواصل طريقك إلى قومك، أما هذه الدرع فما أظنها صنعت لأمثالك. هيا هيا،
0: تبا لك أيها الخب اللعين، تبا لك أيها الربيع، لقد أشعلت بيننا فتيلا لن ينتهي. اللعنة اللعنة.

كيف سمحت لصعلوك مثلي أن يتحايل عليك ويهرب بأحسن دروعك؟ أنا أتحمل مشاق السفر إلى يثرب وابن الأنمارية يغتطف مني أمتن دروعي؟ اللعنة علي، اللعنة علي. لماذا سمحت له برؤيتها؟ ماذا ستقول عن العرب؟ مغفل؟ أحمق؟ ثم كيف لم أتبع؟ كيف لم ألحق به وأخذ بالقوة ما أخذ مني بالحيلة والمكيدة؟ ألأنه كان قريبا من ديارهم؟ كلا وألف كلا يا قيس، أنا بالتأكيد لم أكن أخشاه. الربيع بن زياد ليس ندا لي، فلماذا إذن أنا في حيرة من أمري وكأنني مسحور؟ ربما لأنني لم أتخيل يوما يكون فيه الربيع بن زياد خصما لي، وربما لذاك وسمتك العرب بالرأي ولقبتك به يا قيس. لكن بئس له من رأيك، يسرق المرء فيه زورا وبهتانا.

0: ما كان عليك أن تفعلها أيها الربيع. قيس مهما كان من سادات عبس وهم بنو عمومتنا، ماذا ستقول عنا العرب؟ بنو زياد يتحايلون على بني جذيمة، يأخذون درع سيدهم بالحيلة والمكيدة، وهم أهل وعشيرة. لقد أخطأت يا أخي.
1: لا تخشى القالة في العرب يا عمارة، ما فعلت مع قيس لا يعد أن يكون مزاحا، مزاحا في ظاهره وفي باطنه رسالة وتضمين.
0: أفصح أبيت اللعن، أفصح أيها الربيع، فيما الرسالة وفيما التضمين؟
1: أنت تعلم يا عمارة أن قيس بن زهير لم يثأر بعد لمقتل أبيه، وأنا بما فعلت معه أردت
0: أن تقول له إن درعا كهذه لا تصلح لفارس ظل صامتا عن دم أبيه شهورا عديدة. أليست هذه رسالتك أيها الربيع؟
1: هذه الدرع يا عمارة لم تصنع للتباهي والتفاخر، إنها للمعارك وساحات القتال.
0: وهل تظن قيسا سيأخذ الأمر على أنه رسالة؟ هل تظنه يفهمه كذلك يا سيد القوم؟
1: كأنك يا أخي لا تعرف قيس بن زهير، إن له بصيرة تسعو هذه الصحراء بكل قبائلها ورجالها. لا عليك يا عمارة، لا عليك، أنا أعلم بقيس وأدرى منكم بما أفعل. هيا هيا إلى الخيمة نصب شيئا من الأكل. هيا.

0: كيف كان الطريق إلى يثرب يا أبي؟
1: آمنا يا عتبة، آمنا تحرسه الآلهة وترعاه. ثم أنا يا بني، قد خبرته مذ كنت في مثل عمرك. أبوك يا عتبة يتشمم المخاطر قبل وقوعها، فلا تخش علي شيئا.
0: فلماذا لم تدعني أرافقك يا أبي؟ لو كنت معك لاشترينا عددا آخر من الدروع والسيوف. لا تحرمني مرافقتك ثانية يا أبي.
2: دع أباك يسترح يا عتبة، أنت يا ولدي ما زلت طري العود.
0: أنت أيضا تقولين هذا يا جدتي؟ ما زلت في نظرك طفلا صغيرا.
2: إن كنت أرى أباك طفلا ولا زلت أخاف عليه، فكيف لا أخاف عليك وأنت حفيدي وأصغر إخوتك؟
1: أحقا تخافين عليه يا أمه؟ تخافين علي وأنا سيد العشيرة؟
2: ولما لا يا قيس، أبوك أيضا كان سيد عبس كلها، لكنهم غدروا به وقتلوه.
1: أجل يا أمه، أجل. يومها كان يوما عصيبا، لكن لا بأس يا أم قيس، لا بأس. الآن بعد أن استعدنا قوتنا وصار لدينا من العتاد ما يكفي، سنأخذ بدم أبينا ونبرد ثراه. عتبة، أين أخوك؟
0: شهاب خرج إلى الصيد منذ الصباح.
2: خرج وحده؟
0: لا أظن يا جدتي، ربما مع بعض الفرسان من الحي.
2: ما بك يا قيس؟ فيما انشغالك يا ولدي؟
0: كأنك تريد أن تقول شيئا يا سيد القوم.
1: لا شيء يا أمه، لا شيء يا عتبة، لا شيء. أمك وولدك يا قيس لاحظا ما أنت فيه من حيرة. أقول عما فعل بي الربيع؟ أم أكتم ما في صدري ولا أصارحهما بشيء؟
2: أتخفي شيئا عن أمك وولدك يا سيدة جذيمة؟
0: إن كانت مظلمة لأبتاه انتصرنا إليك ونصرناك، وإن كان ثأرا فها نحن نتجهز له.
1: بل مكيدة يا عتبة، مكيدة أوقعني فيها الربيع بن زياد.
2: الربيع بن فاطمة الأنمارية؟ متى لقيته يا قيس؟
0: قل يا أبتي، قل ولا تتردد.

0: عتبة عتبة انظر، 5 أرانب و3 من الحجل. صيد وافر أليس كذلك؟ لو كنت خرجت معي لكان خير لك من المكوث بجانب جدة.
1: لا وقت لدي للهو والصيد يا شهاب. تعال تعال لدي ما أقوله لك.
0: إلى أين تأخذني؟ الخيمة لا أريد أن أدخلها وسيد القوم لم يعد بعد.
1: أبوك عاد منذ المساء يا شهاب. قلت لك اتبعني، أريدك في أمر هام.
0: عاد أبي من يثرب؟ أين هو؟ ولماذا لم تقل هذا من الأول؟
1: لقد خدعه الربيع بن زياد في الطريق.
0: ماذا؟
1: وهرب له بدرع من أمتن الدروع التي ابتاعها. هيا اتبعني، إنه ينتظرك بالداخل.
0: الربيع بن زياد العبسي؟ هو يفعلها؟

0: هناك فيل به يا سيد القوم، أرسلني إليه وستكون الدرع بين يديك.
1: لا يا أبتي، شهاب ليس كفءاً لمهمة كهذه. أرسلني أنا، أنا أعرف عشيرة بني زياد، أعرفهم خيمة خيمة.
0: لا شأن لك به يا عتبة، تحدث عن نفسك فقط.
1: أنت يا شهاب لا تصلح إلا للهو والطيش والصيد. عد إن شئت إلى البرية، صيد الأرانب سيكون أيسر لك من إعادة درعا افتكتها بنو زياد.
0: طيب يا عتبة، طيب سنرى.
2: هل أنت كف عن هذا الشجار يا أولاد؟ هل تظنني سأشهر سيفي أمام الربيع بن زياد؟
0: علينا أن نفعل ذلك يا سيد القوم.
2: الربيع احتال عليه وأخذ الدرع في غفلة مني، والآن علينا أن نعيدها بالتي هي أحسن. سيذهب إليه أحدكما ويحدثه بالأمر، ولا أظنه يمانع أو يماطل.
0: أنا من سيذهب؟
1: أنا من سيذهب؟
0: أنا،
1: بل أنا يا أبي.
0: أنا أكبر سنا يا أبي.
2: أخوك عتبة من سيتولى هذا الأمر يا شهاب.
0: ولماذا عتبة يا أبي؟ أتتوكل علي ولا تعول علي؟
2: أف عن هذا اللغو يا شهاب. عتبة تجهز ونفذ ما أمرتك به، هيا.
1: أمرك يا سيد القوم.

0: معاذة، يا معاذة، أنت امرأة؟
1: نعم أيها الربيع، هل طلبتني؟
0: ما هذا اللبن يا امرأة؟
1: ما به؟ ألم يعجبك؟
0: هذا لبن شاء أم ماء غدير؟ خذي تذوقيه، إنه لا يشبه الألبان في شيء. لماذا تنظرين إلي هكذا؟ خذي اشربي.
1: عذرا أيها الربيع، اللبن هو اللبن والحليب هو الحليب، لكن الأغنام لم تعد كما كانت، إنها جوعة، الأرض كما تعلم جدباء، والكلأ قليل، وما تلتقطه المواشي لا يسد الرمق ولا يسمن من جوع، لذلك يتغير طعم الحليب ويتعكر ما تدره من ألبان.
0: هيا ارفعي هذا الطعام، لقد خبثت علي غدائي.
2: أنت مساء أيها الربيع.
0: ما وراءك يا عمارة؟
2: قيس بن زهير أرسل إليك ولده عتبة.
0: أين هو؟
2: هناك، تركته واقفا مع فرسان الحي.
0: دعه يقترب، إن أساء التحدث معي سأروي هذه الأرض القاحلة بدمائه الساخنة.
3: داحس والغبراء.
4: عندما تقرع الطبول
3: وتركض الخيول
4: وتذكر الصحراء،
3: داحس والغبراء.
4: مسلسل كتب حلقاته للإذاعة
3: بكثير دومة،
4: وأخرجها
3: لزهر بوعزيزي.
5: شارك في التمثيل وحسب سماع الأصوات قيس بن زهير منصف لوكيل، الربيع بن زياد علي بن حمدة، عمارة أخو الربيع توفيق بخريس، عتبة بن قيس منير عوة، شهاب بن قيس صابر ساسي، تماظر أم قيس سعيد الحامي، معاذة زهر النفاتي. الهندسة الصوتية سلوى الحشيشة. اختيار الموسيقى لخالد المسلماني.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في لقائنا السابق في تفسير سورة آل عمران إلى الآية 75، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى مع الآيات الموالية. تتابع الآيات في تبيان أوصاف أهل الكتاب، فمنهم الأمين، ومنهم الخائن، ومنهم من يستحل أموال غير اليهود بالباطل بتأويلات واهية. لذا فإن القرآن يحذر المؤمنين من الاغترار بهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. المراد بالقنطار العدد الكثير، وبالدينار العدد القليل. لقد أنصف القرآن في وصف أهل الكتاب، فمنهم طائفة تؤتمن على الأموال القليلة والكثيرة والودائع أو الأمانات، مثل عبد الله بن سلام، استودعه رجل من قريش كمية كبيرة من الذهب فأداه إليه، ومثل السموأل اليهودي المشهور بالوفاء. ومنهم طائفة أخرى تخون الأمانة وإن كانت قليلة، زعما منهم أن الكتاب لم ينهاهم إلا عن خيانة إخوتهم من بني إسرائيل، ولا يمكن استرداد الأمانات منهم إلا بمتابعة المطالبة والإلحاح في ذلك، أو باللجوء إلى التقاضي والمحاكمة وإقامة البينة عليهم، مثل كعب بن الأشرف، استودعه رجل قرشي دينارا فجحده وخانه. ثم بيّن الله السبب في فعلهم هذا فقال: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أي إن الذي حمل هذه الطائفة من اليهود على الخيانة زعمهم أن التوراة تبيح لهم أكل أموال الأميين وهم العرب، قائلين إنه لا تبعة ولا إثم عليهم في أكل أموال العرب بل وكل ما عدا اليهود، إذ هم شعب الله المختار، فلهم السمو والتفوق العنصري على غيرهم. وأما من ليس من شعب الله المختار وليس من أهل دينهم فلا حرمة له عند الله، فهو مبغوض عنده، محتقر لديه، ولا حق له ولا حرمة لماله، فكل ما يستطاع أخذه منه فلا ضير فيه. ولا شك أن هذا من الصلف والغرور والغلو في الدين واحتقار المخالف الذي يؤدي إلى هضم حقوقه، وهو أمر مرفوض في شرع الله الذي لا يفرق في أداء الحقوق بين المؤمن والكافر، لأن الحق مقدس لا تتأثر صفته بشخص مستحقه. روي أن بني إسرائيل كانوا يعتقدون استحلال أموال العرب لكونهم أهل أوثان، فلما جاء الإسلام وأسلم من أسلم من العرب بقي اليهود فيهم على ذلك المعتقد، فنزلت الآية مانعة من ذلك. روى ابن جرير أن جماعة من الناس باعوا في الجاهلية ليهود مثلهم بعض السلع ولم يقبضوا ثمنها، ثم كان أن أسلم أولئك الناس، فلما طالبوا بدينهم قال لهم اليهود: ليس علينا أمانة ولا قضاء لكم عندنا، لأنكم تركتم دينكم الذي كنتم عليه، وادعوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم. رد الله عليهم بقوله: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هم يقولون ذلك ويحرفون الكلم عن مواضعه ويتأولون النصوص على وفق أهوائهم، وهم يعلمون كذبهم في ذلك، لأن ما جاء من عند الله في التوراة التي بين أيديهم ليس فيها خيانة الأميين ولا أكل أموالهم بالباطل، وهم يعلمون ذلك حق العلم. روى ابن أبي حاتم وابن المنذر عن سعيد بن جبير قال: لما قال أهل الكتاب: ليس علينا في الأميين سبيل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب أعداء الله، ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي هاتين إلا الأمانة، فإنها مؤدات إلى البر والفاجر. والأمانة عظيمة القدر في الدين، ومن عظم قدرها أنها تقوم هي والرحم على جنبتي الصراط كما في صحيح مسلم، فلا يمكن من العبور بسلام إلا من حفظهما. وفي الآية رد على الذين يحرمون ويحللون غير تحريم الله وتحليله، ويجعلون ذلك من الشرع.

ألا من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. بلى كلمة تقع جوابا عن نفي سابق لتثبته، والعهد ما تلتزم الوفاء به لغيرك. وإذا كان الالتزام من طرفين يقال عاهد فلان فلانا عهدا، والمعنى بلى عليكم في الأميين سبيل، وعليكم الوفاء بوعودكم لهم، فمن أقرضك مالا إلى أجل، أو باعك بثمن مؤجل، أو ائتمنك على شيء، وجب عليك الوفاء به وأداء الحق له في موعده دون حاجة إلى التقاضي. وفي هذا إيماء إلى أن اليهود لم يجعلوا الوفاء بالعهد حقا واجبا لذاته، بل العبرة عندهم بالمعاهد، فإن كان يهوديا مثلهم وجب الوفاء له ولا يجب الوفاء لغيره. وليس العهد مقصورا على الوفاء بالعقود والالتزامات وأداء الأمانات، وإنما يشمل أيضا عهد الله تعالى. فالعهد إذن نوعان: عهد الناس في المعاملات والعقود والأمانات، وعهد الله تعالى وهو الوفاء بما يلتزم به المؤمن لربه من اتباع دينه والعمل بما شرعه على لسان رسوله. واليهود لم يفوا بشيء منهما، إذ لو وفوا بعهودهم لآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما وصاهم بذلك كتابهم على لسان رسولهم موسى عليه السلام. ولو أنصفوا لما فرقوا في وفاء العهد بين اليهودي وغيره.

0: الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. روى الشيخان وغيرهما أن الأشعث قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألك بينة؟ قلت: لا. فقال لليهودي: احلف. فقلت: يا رسول الله، إذا يحلف فيذهب مالي. فأنزل الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. وأخرج البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة له في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله. قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: والآية محتملة لأن يكون هذا سبب النزول أو ذاك. بيّن الله تعالى في الآية جزاء الذين يخونون العهد ويكتمون ما أنزل الله ويبدلون بالحق الباطل، والذين يستبدلون بعهد الله إلى الناس أي ما أنزله في كتبه بأن يلتزموا الصدق والوفاء بما يتعاهدون عليه ويتعاقدون، وأن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ويتقوه في جميع الأمور، وأن يلتزموا بأيمانهم أي بما حلفوا عليه من قولهم لنؤمنن به ولننصرنه، يستبدلون بكلام الله وأوامره عوضا حقيرا وثمنا قليلا، وهو قليل لأن المال الذي يكون سببا في العقاب قليل مهما كثر، وهو متاع الدنيا كأخذ رشوة أو الحصول على منصب ونحو ذلك. بيّن الله جزاءهم وهو أنه لا خلاق لهم أي لا نصيب لهم في نعيم الآخرة، ولا يكلمهم أي يغضب عليهم ربهم، ولا ينظر إليهم أي يسخط عليهم ويستهين بهم ولا يرحمهم، ولا يزكيهم أي لا يثني عليهم يوم القيامة، ولهم عذاب مؤلم شديد في نار جهنم. وقد عبر الله تعالى عن كل ذلك بطريق المجاز، فجعل نكث العهد وأخذ شيء مقابله بمثابة الشراء والمعاوضة، ولكنها صفقة خاسرة لأن المقابل أو الثمن مهما كان كثيرا فهو في الواقع قليل إذا قيس بعظم الجرم والذنب وشدة العقاب الذي يلقاه في الآخرة. قال القفال: هذه الكلمات يراد بها بيان شدة سخط الله عليهم، لأن من منع غيره كلامه في الدنيا فإنما ذلك لسخطه عليه، وقد يأمره بحجبه عنه ويقول: لا أكلمك ولا أرى وجهك، وإذا جرى ذكره لم يذكره بالجميل. صفوة القول: إن الله توعد الناكثين للعهد المخلفين للوعد بالحرمان من النعيم وبالعذاب الأليم، وبأنهم يكونون في غضب الله بحيث لا ترجى لهم رحمة ولا يسمعون منه تعالى كلمة عفو ولا مغفرة. وإن الوفاء بالعهد عهد الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وعهد الناس في المعاملات والعقود والأمانات، إن الوفاء بالعهد من الإيمان بل من أجل خصال الإيمان، وهو الذي يقرب العبد من ربه ويجعله أهلا لمحبته ورضوانه. أما الانتساب إلى أمة أو عنصر أو شعب بعينه فلا أثر له عند الله، وإن خائن العهد ليس من التقوى في شيء، بل هو في زمرة المنافقين، وإن آكل المال بالباطل يستحق غضب الله وسخطه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. ولم يتوعد الله تعالى مرتكبي بقية الكبائر كالسرقة وشرب الخمر والقمار وغيرها، لم يتوعدهم بمثل ما توعد به ناكثي العهود وخائني الأمانات، لأن مفاسدهما أعظم من جميع المفاسد التي لأجلها حرمت تلك الجرائم، فالوفاء بها هو المحور الذي تدور عليه مصالح الناس، فمتى نكث الناس في عهودهم زالت ثقة بعضهم ببعض، والثقة روح المعاملات وأساس النظام. والإيمان بالله لا يجتمع مع الخيانة والنكث بالعهد. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله علامة النفاق فقال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فما بال كثير من المسلمين حتى من الذين يبدون متمسكين بدينهم، ما باله مستهان بالعهود وأصبحوا لا يحفظون الأمانات مع كل ما رأوا من شديد التهديد والوعيد. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أليم.
1: صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى لنواصل تفسير سورة آل عمران. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

مستمعي الحبيب، إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. أقبل أيها اللاهي، يا من كنت سادرا في غيك ناسيا غافلا، أقبل أقبل، فمهما كان ذنبك فعفو الله أعظم، مهما كان جرمك فكرم الله أوسع، عد إليه فأبوابه مشرعة للتائبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم.

0: الوطن.
1: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والبيت المعمور والسقف المرفوع والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.

اشكر ربك على نعمة الدين والعقل والعافية والستر والسمع والبصر والرزق والذرية وغيرها. أكثر من الاستغفار، فمعه الرزق والفرج والذرية والعلم النافع والتيسير وحط الخطايا.

0: كريستوس فاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. اليوم آخر أجل إذاعي مطلب تغيير المنظومة العلاجية. اليوم أيضا انتهاء أجل الترشح للحصول على السكن الجامعي لفائدة الطلبة الجدد والطالبات المتحصلات على شهادة البكالوريا 2025. البنك التونسي للتضامن يخصص اعتمادات بقيمة 30 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين لتمويل موسم الحبوب. اليوم انطلاق برنامج لمرافقة المؤسسات الصناعية بترتيب من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. وفي العالم استشهاد 8 فلسطينيين في قطاع غزة، ولا تقدم في المحادثات بين طهران وواشنطن، وإيران تتوعد بعملية استباقية. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله في موعدنا الأخبارية اللاحقة لهذا الصباح. أحلى صباح بعد قليل مع مهدي قاسم وطارق بكور. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، هذا يوم جديد إن شاء الله، يوم الخير، يوم السعد، يوم الفرحة، يوم النجاح للجميع. اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 ميلادي، الموافق لتسعة أشهر من ربيع الثاني 1448 للهجرة، 32 يوم من فصل الخريف. إشراقة شمس هذا الصباح تكون إن شاء الله بعد 6 دقائق من الآن، يعني 6 و10 دقائق. ونذكركم بأوقات الصلاة لهذا اليوم: صلاة الظهر على الساعة منتصف النهار و14 دقيقة، صلاة العصر 3 مساء و30 دقيقة، صلاة المغرب 6 مساء و5 دقائق، وصلاة العشاء 7 مساء و27 دقيقة. أينما كنتم هذا الصباح في مختلف قارات العالم، في مختلف دول العالم، في مختلف عواصم العالم، هذه نسمة الحب، نسمع عليكم بالخير، قولوا لكم شاء الله ديما زاهين، شاء الله ديما فرحانين. اللي ودكم واللي يحبكم واللي عزكم يقول لكم على دوام، يعطيكم صحة البدن، يعطيكم ذو البصر. أولاد بلادي، بنات بلادي، وخياتي، أبائنا، أمهاتنا، إن شاء الله يومكم أحلى أسعد الأيام، من شمال تونس إلى جنوبها، من شرقها إلى غربها. تحية لكل السواعد الكادحة النشطة هذا الصباح، لمستعمل الطرقات في التهني السلامة، طريق سلامة للناس الكل. الميتيو هذا الصباح حسب آخر تحيين للمعهد الوطني للرصد الجوي، سحب عابرة على كامل البلاد، تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الجنوبية الغربية مع بعض الأمطار الضعيفة المتفرقة، الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة معتدلة ببقية الجهات. إذا نحكيه على البحر اليوم، البحر مضطرب، شديد الاضطراب بالشمال، قليل الاضطراب فمتموج بالسواحل. الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 29-33 درجة، وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات. طارق بكور اليوم على مستوى الإخراج الفني، ومهدي قاسم يتمنى لكم أحلى أمتع الأوقات.

0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يوم جديد إن شاء الله يكون يوم السعد للجميع. تحية كبيرة برشا لكل مستمعينا الكرام. تبارك الله التوسيع على بداية اليوم ومبدأ مع مواطنين خارج حدود الوطن، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، بروكسل. تحية أيضا الجالية التونسية في كندا، الولايات المتحدة الأمريكية. نرجع بكم للدول العربية، للإمارات، المملكة العربية السعودية والعراق، تحديدا إقليم كردستان. محمد راضي، مرحبا بكم جميعا. إيقاعنا الصباحي يكون مع شيخنا كالعادة بالكلمة الحلوة. نبدأ اليوم الصباح مع شيخنا محمد حيتانة. شيخ، صباح الورد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح النور، صباح الخير. رب إن شاء الله يفتح علينا وعليكم بالقسمة وبالرزق وبالبركة ورضاية الوالدين، ورب إن شاء الله يعيننا ويعينكم خويا مهدي.
0: أمين.
1: وإن شاء الله أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، توكلنا على الله. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: الكلمات المفاتيح تقريبا في كل حصة نحاول باش نبدأ بكلمة مفتاح تكون بوابة لانطلاق يوم جديد. حكينا عن الحمد وبرشة تجاوب كلمة السادة المستمعين، لأنه فماش كلمة أعطر في الفم من كلمة الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: وإحنا دائما حتى في الفاتحة دائما الحمد لله
1: نفتح بها
0: رب العالمين.
1: نعم، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل مكروه، الحمد لله الذي لا يحمد سواه. سبحان الله، كلمة الحمد هذه معناها مربوطة إلا بالله تبارك وتعالى. فافتتح بها رب القرآن الكريم وقال الحمد لله رب العالمين، ربي حمد نفسه بنفسه فقال الحمد لله رب العالمين. هذه إشارة لنا احنا باش نحمد ربي سبحانه عز وجل على كل صغيرة وعلى كل كبيرة وعلى كل حاجة معناها تأتينا من قبل الله تبارك وتعالى، إلا علينا وأن نحمده وأن نشكره وأن نثني عليه الخير كله، لأنه الحمد زيادة في الرزق. لأن شكرتم لأزيدنكم. يعني إنسان تحمد ربي على ما أولاه لك من نعم ظاهرة ونعم باطنة ونعم علوية ونعم سفلية ونعم يعني زمنية مدى الحياة، مدام الإنسان على وجه الأرض وينبض دما قلبه إلا وسبحان الله نعمه لا تنضب ولا تزول ولا تهدأ دائما وأبدا. سبحان الله، نعم الله مفتوحة وأبوابه مفتوحة،
0: والنعم لا تحصى ولا تعد.
1: سبحان الله،
0: محلها كلمة الحمد لله. هذه مفتاح اليوم الصباح. زاد أحكينا على الابتسامة، وابتسامتك في وجه أخيك صدقة كما يقول سيدنا. نحن ولينا يا شيخ مكشبرين، ولت البشاشة بعيدة على وجوههم تاعنا، ولت كلمة صباح الخير فيه.
1: الله يهدي. هذه
0: شبيك الله يهدي وتغزلي يا
1: الله يهدي.
0: كمل أقول يا مهدي.
1: جيت على نفس السياق. شو اسمه هو السبب؟ معناها ممكن مشاغل، ممكن ديما نلتمسوا لإخواننا الأعذار. ومعناها ربي إن شاء الله ييسر الأمور، ورب إن شاء الله يفتح عليهم، ورب إن شاء الله يعيننا ويعينهم. والإنسان كلما يكون قريبا من الله كلما يكثر يعني خيره، وكلما تكثر عطاياه، وكلما تكثر يعني سبحان الله ابتسامته. وكلما الإنسان يبتعد عن ربي سبحانه عز وجل كلما تكثر همومه. وإذا كثرت الهموم كثرت المشاكل وحلت الترهات وكثرت الأبواب وكثرت يعني المطالب، ويصبح الإنسان في الشارع أو في الطريق أو حتى في المنزل أو حتى على السيارة يتحدث نفسه بنفسه، أو يتكلم وحده، أو يبكي، أو يضجر ويصيح، ويعني حالات نفسية يمر بها الإنسان. و هذه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
0: أخويا
1: مهدي أشار لنا إليها مرارا وتكرارا، أن الإنسان من جعل الدنيا همه
0: أي
1: جعل الله فقره بين عينيه. يا الله محفظنا إن شاء الله،
0: الله يبعد علينا صور هذي.
1: نعم، اللي يخلي الدنيا في هم وفي قلبه ويبدأ يجري كان على الدنيا ويزمني، جعل الله فقره بين عينيه. ومن جعل الآخرة همه، يعني الآخرة، الصلاة على في وقتها، صلاة صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، أوراد تلاوة القرآن. لو احنا نرجع مثال بسيط جدا، لو في النهار هذي نتصفحوا في الهاتف الجوال، لا نحاسب رواحنا، كانت صفحنا كتاب مثلا أرى قداش وصلنا، رانا في صفحة ممكن 3500 باج يعني
0: أي.
1: يعني ما شاء الله ممكن كملنا كتاب الأول والثاني والثالث. ف ما باهي نصفحوا الهاتف الجوال ونروا شويه ونقرأ ونتواصلوا حوايج إيجابية. أما كذلك أنه الإنسان يتصفح كتاب ربي، يقرأ كتاب ربي، يحل عينيه في كتاب ربي، يرى الصور كيفاش كانت سادتنا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كيفاش كانوا يتخطوا الصعاب والمشاكل عبر القصص التي وردت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللي اليوم نسمع في بعض الناس يقول لك والله إيش نواتيك، ما هي قصص تواترت وفي زمن سيدنا محمد وفي زمن الصحابة، والله هكا بعض الناس يتكلم بالكلام هذا. فها صحيت ربي يهدينا وإن شاء الله ربي يفهمنا وإن شاء الله ربي يصلحنا حتى إن شاء الله ننعم وننهل ونشرب من معدن سيدنا محمد صلى الله عليه وعليه وسلم، الماء الصافي والماء الزلال والماء الذي فيه الأطمئنان.
0: وانت تحكي عن الصافية ومحمد علي الصافي تواصل معنا من الكويت، هذا الصباح خليك يا شيخنا فضل الصلاة على الرسول الأكرم
1: صلى الله عليه وعلى آله.
0: صلوا على النبي يا جماعة.
1: اللهم صلي وسلم عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فضل الصلاة على سيدنا محمد فضلها كثير جدا، فضلها عظيم جدا وفضلها كبير جدا علينا احنا، مش على لله محمد رسول الله في الكتب. لا، المش يصلي على سيدنا محمد راه فضلها يعود عليك أنت، لأن الله تبارك وتعالى دائما وأبدا نرجع للدستور اللي يقول ربي سبحانه عز وجل في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله مولانا
1: العظيم.
0: فالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نور, الصلاة على سيدنا محمد زيادة في الرزق, الصلاة على سيدنا محمد بركة, الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تيسر الأمور تفتح المغاليق, الصلاة على سيدنا محمد تيسر المعسور, الصلاة على سيدنا محمد تفرج الكرب, الصلاة على سيدنا محمد تشفي الهموم,
1: مفتاح الحياة.
0: فلا نغفل على الصلاة على سيدنا محمد, بكثر ما الإنسان يصلي على سيدنا محمد بكثر بقدر ما ياخذ الخير وياخذ الأجر وياخذ ثواب إن شاء الله.
1: وإحنا نجم ناخذ الخير مع السيد المستمعين, فمش كون يسمع فينا في تاكسي
0: طبعا.
1: تاكسي نسلم عليهم الناس كل راهو واحد حتى في سنية بدأ يصلي على النبي
0: صلى الله عليه وسلم,
1: راهو إذا تقطيع وتريس ساعات في زيد أو عمر, انت البلسم متاعك هو صليت على الرسول الكريم, تبدا في اللواج تبدا في الحافله شيء مختلف, وسائل النقل الانسان يسوق قبل ما ربما يبدا ستريسي وغيره, وصلي على النبي تربح لانه البخيل شكون هو البخيل يا شيخ,
0: من اذا ذكرت عنده لم يصلي عليه,
1: صلي على النبي,
0: فصلي على سيدنا محمد. وكي تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم راهو يلزم شويه خشوع, يلزم شويه معناها توجه الى الله تبارك وتعالى, مش نصلي على الرسول الله ونتفرج على التلفزيون, نصلي على الرسول الله هو نلعب في الأوراق, نصلي على ما وقال الشيخ صلي على رسول الله, هاني نصلي على رسول, صحيح تصلي على رسول, أما يلزم الإنسان
1: القلب يكون في خشوع,
0: كما الإنسان مش يدخل يعدي الامتحان البكالوريا ولا مش يعدي البرمي ولا مش يعدي منش عارف أنا أي مكبس ولا مش يقابل فلان الفلاني, كيفاش متهمم وحاضر ومستعد أي مستعداد, ومعناها ما شاء الله لابس أحسن لبسة وراقد بكري ومعناها ومحافظ على الوقت وفي الزمن, يعني هذا يلزمنا حتى احنا كذلك خويا مهدي ناخذوه بعين الاعتبار.
1: صحيح.
0: يعني الثانويات هذه اللي اصبحت عندنا ثانويات, وهي في نظر سادتنا الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم من الامور المهمه ومن الامور اللازمه حتى ارتقوا, يعني ارتقاء كبيرا, حتى يقول الشاعر كيف ترقى رقيك الانبياء, يعني سادتنا الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ارتقوا معناها ما ارتقى عالي مكان حظوة وعالية بحبهم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم,
1: صلى الله عليه وسلم,
0: وزاد على ذلك بتفانيهم في حب النبي صلى الله عليه وسلم, وزاد على ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر العادي, الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هيك علاش ربي قال نصلوا عليه راه إنسان غير عادي, نبع من بين أصابعه الماء,
1: راه إن الله
0: وملائكته
1: يصلون على النبي.
0: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علاش أمرنا به سيدنا, مثال نأخذه بالمثال وبالمثال يتضح الحال, أنه هو وسادتنا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مروا بأيام عطش وأيام يعني ما شاء الله, ف جاءوا اشتكوا لسيدنا الرسول قالوا يا رسول الله راه القوم قد عطش يعني وقد يهلك, فالرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بإناء كبير, جيبوا لي إناء كبير يعني أو كما نقولوا احنا إناء واسع, فهمت خويا, ما تعرف الوقت اللي يغسلوا نسائنا الصابون والدبش أيه. معناها كانت قبل نقولوا احنا الجفنة الكبيرة
1: أيه.
0: فهمت ولا لا, فوضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده الشريفة في هذا الإناء الكبير, و أمر أحد الصحابة قال هل هناك يعني قارورة ماء, قال له ما زال فيها قطر النزر القليل يا رسول الله, قال معناها صبه على يدي, فصب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هيك القطيرات متاع الماء, والرسول صلى الله عليه وسلم توجه إلى سيدنا محمد, توجه إلى الله تبارك وتعالى فقال يا رب اسقنا الماء. فيا أخويا مهدي يعني تروي كتب السيرة أن الماء نبع من بين أصابع سيدنا محمد,
1: ألف والسلام على خير,
0: والصحابة اللي حاضرين مع رسول الله يعدوا بالمئات وبالعشرات, وكلهم شربوا من هذا الإناء الواسع الماء, أسمع ماء شنو الماء اللي موجود أعز ماء نحب الناس الكل تمشي له وتحب تشرب
1: ماء زمزم
0: يرحم والديك, ماء سيدنا محمد الماء العسل
1: ألف والسلام
0: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه, فالماء هذية معناها الدق وأحلى وأجمل وأنبل من ماء زمزم نبع من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكلهم شربوا من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ثميش واحد خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عطشان ويشكو عطشا وشرب القوم. فهذه بشرة تخلينا باش نصليه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحب سيدنا محمد وبالصلاة على رسول الله تيسر الأمور إن شاء الله.
1: إن شاء الله احنا اليوم نواصلوا بثلاثية حضرتنا. نعم نعم نعم شوي.
0: نعم. إذا أردت أن يحبك الله ورسوله سيدنا محمد إيش يقول لنا؟ يقول إذا أردتم أن يحبكم الله ورسوله صدق الحديث وصدق الأمانة والحفاظ على الجوار.
1: هات نبدأ صدق الحديث.
0: صدق الحديث وما أدراك ما صدق الحديث. أنا قلت لخويا مهدي قلت له يا مهدي غدوة الحي إن شاء الله 3:30 نتقابلوا.
1: ايه انت ما جيتش
0: غدوه الحيره هذه في المستقبل يبارك فيك ما زلنا كيفاش في ساعه استبقت الحديثه تو تسمع فيه يا سي منى يا لطيف يا ربي ما زلنا نتحدثوا. قلنا غدوه الحي ان شاء الله نجي 3:30 صدق الحديث لابد ان اكون صادقا في كلامي.
1: احلى لا في المواعيد صدق
0: ايواش ما لا الصدق في القول
1: صدق في القول الإنسان لازم يكون
0: صادق مع زوجته صادق مع ابنائه صادق مع عرفه والعرف يكون صادق مع الأجراء متاعه.
1: ايه محليك بديت صادق مع زوجته
0: ايه ما نبدو بها ما خرجنا تو الصباح توصي فيها باش نجيب ونجيب ونجيب قلت الله يبارك
1: نعرف
0: صدق الحديث
1: الخوف يعمل يا شيء
0: ما لا شيء الله يا تحية على كلمة تحية سي سمير السلامي والله يرحمه سي عبد الحميد السلامي عمل معي عمرات الله يرحمه نعمه كان يقول لي يا شيخ راهو الوقت صار نقول له يا حاج راه مازال بكري يقول لي صليوا علينا
1: اي سيدي
0: اي سيدي ما لا قلنا صدق الحديث الانسان يكون صادق
1: وقلنا صدق الامانه
0: صدق الامانه الانسان معناها قلت الفلان الفلان ان شاء الله يوم كذا كذا باش نجيب لك هيك الامانه والا باش نخلصك والا باش اعطاني هو امانه باش نرجع نوصلها المهدي ولا نوصلها لخويا لله محمد رسول الله طارق ولا ايا كان لازم نوصل الامانه كما هي لا نحلها ولا نفركسش فيها ولا شنو هي والا كيفاش لا
1: يعني بدينا بالقول صدق القول وصدق الامانه
0: و ايه المحافظة على الجار
1: والرسول يقول لك وصانا على 7 جار وعلى 40 جار
0: اليوم أخويا مهدي يعني الجار متاعنا والجوار متاعنا يعني معناها لا نستفقدوهم لا يستفقدونا لا نشوفوهم لا حيين لا مرضى وهذا عيب وهذا ضرر وهذا معناها غير معناها مرغوب فيه يلزم نتواصلوا مع جيراننا نحكيوا معاهم نسألوا عليهم ويسألوا علينا نسلموا عليهم ونسلموا علينا نفرحوا لهم عند الأفراح متاحهم ولا قدر الله إن هناك تعزية وهناك موت نعزيهم ونقف في مصابهم بالجلل وهذا يلزمنا نحسه بالجار والإنسان إذا غابت عليه هو أرى صدق الجوار وصدق الأمانة والمحافظة عليه هذه كلها تنبع من الأحاسيس
1: صحيح
0: إذا الأحاسيس متاعنا ماتت فلا حول ولا قوة إلا بالله
1: ربي قدر
0: إن شاء الله أحاسيسنا تقعد نابضة تنبض يعني محبة وتنبض صدق وأخلاص ونور وهداية وبإذن الله تبارك وتعالى نوصل إلى كلمة يرحم من قرى
1: ويرحم والديك تحياتي ليك يا شيخنا محمد حيتانا كنا في كلام ما سمح اليوم الصباح ان شاء الله الاسبوع القادم باش نحكيوا على الصلاه الصلاه اللي هي عماد الدين الصلاه اللي برشا ناسينها ونحكيوا على الصلاه في وقتها
0: نعم نعم
1: صحيح ولا ونحكيوا على الصلاه الصبح
0: عدم التهاون بالصلاه
1: اي ومحلي الانسان يفيق ويصلي صبح يحس روحه محمي نهار كامل صحيح ولا
0: ان شاء الله
1: هذايا الكل
0: فكل ما الانسان يحافظ على صلواته كل ما باذن الله تبارك وتعالى الرابطه بينك وبين الله تبارك وتعالى موصولة وكلما الإنسان يعني كانت الصلاة متروكة وكانت الصلاة يعني حاجة ثانوية عندك ما هيش من الأولويات عندك الخدمة مقدسة عندك الشهرية مقدسة عندك الزواج مقدس عندك السيارة تحب سيارة فخمة مقدسة أما الصلاة عندك مش مقدسة هذا الشيء ما يصير لك إلا بالصلاة
1: والصلاة
0: عماد الدين
1: ويلزمنا نعرف وش معناه عماد الدين مش نتكلم وإحنا ساعات نتكلم الكلمة لكن ما نش فاهمين المعنى متاعها. تحيتي ليك شيخنا، الناس نورتنا، عجبتني الجبه اليوم،
0: الله يبارك فيك.
1: بيت تركواز خارج اللي بيت
0: ليا كا خويا، وكا جيناك بجبه اليوم باش ننوروا المجلس بالصلاه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. احنا جالسين نصليوا على رسول الله، ومجلسنا هذا خويا مهدي راه مذكور عند الله تبارك وتعالى. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، واحنا في بيت اذاعتنا اذاعه الاثير، ربي يديم صرحها وربي يديم اشعاعها. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا وحفت عليهم الرحمه وغشيتهم السكينه ونزلت عليهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده.
1: وليذكر ربي ما شاء الدنيا وما فيها. شكرا لك شيخنا محمد حديم. شو ودك بالغنيه هذي محمد منير؟
0: الله يبارك فيك.
1: ربك لما يريد. احنا مش نقول المكتوب على الجبين
0: شوفوا العين
1: ويبيتها في شان
0: ويصبحها في شان،
1: وهو
0: عظيم الشان.
1: يرحم والديك
0: ربي، ان شاء الله يفتح علينا وعليكم ان شاء الله.

أسعد الله صباحكم بكل خير. اليوم هو آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية حسب الصندوق الوطني للتأمين على المرض. يمكن إيداع مطلب تغيير منظومة العلاج عن بعد بالمركز. اليوم أيضا هو آخر أجل للترشح للحصول على السكن الجامعي لفائدة الطلبة الجدد إناث وذكور المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي، وكذلك الطالبات المتحصلات على شهادة البكالوريا سنة 2025 والراغبات في تجديد السكن حسب ديوان الخدمات الجامعية للجنوب. تطلق وكالة النهوض بالصناعة والتجديد اليوم برنامجا لمرافقة المؤسسة الصناعية التونسية في انتقالها نحو الصناعة 4.0 تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وبالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولية. في أخبار العالم أهلنت مصادر

خبير طبي استشهاد 8 فلسطينيين في قطاع غزة وإصابة 32 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من القطاع. وبخصوص الحرب على إيران، نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة أنه لم يحدث تقدم ملموس في المحادثات، وأشار إلى أن الولايات المتحدة وطهران لم يبدي استعدادا للتنازل، بينما قال مسؤولون أمريكيون أن الرئيس دونالد ترامب قد يأمر بالعودة إلى العمليات القتالية واسعة النطاق بعد انتخابات التجديد النصفية. تستعد القوات العسكرية الأمريكية لمغادرة القواعد في العراق اليوم بعد عقدين من التدخل الأمريكي الذي أسفر عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين العراقيين وآلاف الجنود الأمريكيين. الموعد القادم للأخبار تمام السابعة بإذن الله، مهدي يواصل معكم المشوار الصباحي. متابعة طيبة.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
0: عشرة ديمة.
2: عشرتنا ما تفش
0: وحكايتنا ما تتنسيش
2: على خاطركم.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: 45 دقيقة بعد الستة متاع الصباح، أسعد الله صباحكم جميعا. تحية كبيرة برشا لكل المستمعين الكرام، محليكم اليوم في إيقاعاتكم معانا، محليكم في تواصلكم معانا. نور مهنا يحطنا فرحانين شيخين الصباح به الابتسامة، لأنه كلها راهي إنرجي بوزيتيف تحطنا نتلقوا بها يوم جديد. إن شاء الله الأمور المادية تكون زادة بوزيتيف، لأنه كي تتخلط المادية مع النفسية دي يولي الإنسان يطير في هذا الفضاء. الأربعة 30 سبتمبر 2026 ميلادي، اليوم 19 ربيع الثاني 1448 للهجرة، اليوم 32 يوم من فصل الخريف. وقيت الآن يدخل بلاتو الزحمة فهمي بوجلبان خبيرنا الاقتصادي خبيرنا المالي. الزحمة صباح النور.
2: صباح الخير مهدي، تحية صباحية ليك ولكافة مستمعي إذاعة صفاقس.
1: ألا نهض وسر في سبيل الحياة،
2: من نعمة لم تنتظر الحياة.
1: احنا عندنا شكون قاعد مازال نايم ولا الناس كل توكلت على الله؟
2: ما فماش جماعه، فماش جماعه وكملت الخدمه ودي خدمه باش
1: تاعي، وتحيه ليهم ربي يعطيهم القوه،
2: ربي وربي عينهم. فماش جماعه وتستعد باش تخرج تخدم، لكن الفايده مش في الخروج ولا في وقت الدخول والخروج، الفايده في العمل نتاعك وفي كيفيه العمل. واهم حاجه اللي تخدم في ظروف طيبه وبانرجي كما قلت انت، بطاقه باهيه، خاطر العمل نجموا ثلاثه اربعه من الناس وكل موقع يلعبد كل تخدم، لكن اش قدمت اش خدمت، شنو الظروف اللي تخدم بها، شنو الطاقه اللي تخدم بها بعد يوم عملها، انك انت باش ترجع في ظروف تسمح لك باش تكمل حياتك العاديه ولا لا. وذاك علاش تختلف ظروف من مؤسسه الى مؤسسه، من مؤسسه اقتصاديه لمؤسسه اقتصاديه اخرى، تختلف ذات النوعيه نتاع العمل. فما فرق كبير برشا بين واحد يخدم هو شيخ وعنده اوبجيكتيف باش يعمل. تو احنا اليوم 30 سبتمبر، مازال 3 شهور هكا على العام. كل مؤسسه عندها الاهداف نتاعها، انه حق
1: كل مؤسسه بدها تحضر البيلون نتاعها
2: وشو الاهداف نتاعها. وكل زاد في مؤسسه تخدم خدمه معناتها عامله باش العنصر البشري، يبدا كل عنصر بشري عنده من جانفي عنده هدف معين باش يحققه، وعنده عدد شيف دفير معين باش يحققه، وعنده عدد نتاع مثلا رقم مبيعات معين باش يحققه. دونك فما شكون وصل لوبجيكتيف نتاعو وشكون مازال، هذو حوايج باهيه معناتها، هذو تخليك تخدم وانت فرحان، عكس بعض البعض الاخر اللي يخدم في مؤسسات عموميه ما تعرفتك المسمار في حيط، مهموش تخدمت ما تخدمتش، مهموش في نوعيه السيرفيس اللي باش يقدمها، الخطه الشهريه هي اللي باش تزيد ليه باش تنقص. وهذاك علاش ماذا بينا لو كان نربطوا العمل باهداف، نربط العمل بعدد الساعات اللي يخدمها، بعدد الغيابات، تعطيه موتيفاسيون انت العون. وخاطر مخصص الموظف في تونس محتاج برشا للموتيفاسيون هذه، محتاج حتى كرسي به يقعد عليه، محتاج وسائل عمل مهمه،
1: محتاج الاريحيه في العمل باش يعطيك الروندمون تاعو.
2: بالطبيعة هذه حاجه مهمه جدا، واحنا نشوفوا توا حتى في الوضع الاقتصاد الحالي مدانا احنا يوم عاش نجم نربطه كان بالاقتصاد المحلي فقط، لازم نشوف العالم معناتها انت العالم راهو اللي صيف العالم، لازم العباد الكل نفهموه، حتى الحكومه لازم توصلوا للمواطن، تجي مواطن تقول له باهي اوكي احنا ما حناش في وظائف اقتصادي عادي، احنا في في في عهد في وقت اللي فما برشا حروبات، فما اوكرانيا وروسيا، عندك ايران وامريكا، عندك اليمن والسعوديه الان، هذه كلها عنده اشكال كبير برشا، وهذه كلها ما يخلينيش نسمو السياسات الاقتصاديه مدانا احنا بمفردنا، لأن الاقتصاد الوطني التونسي، الاقتصاد التونسي هو هش معناته، هو مربوط باش مربوط بزيتون، مربوط بدقلة، مربوط بسياحة، مربوط بحواج اللي هما مربوطين بالعالم. انت اذا يصير اوضاع اقتصادية في العالم، مثلا اقتصاد ما يمشيش ولا فما حروب ولا حاجة، انت السياح مش باش يجيوك، اذا انت عندك باش تصدر زيت زيتون وفما حرب يظل فما عباد دول باش تعطي الاولويات مليحة تشري الدواء ولا تشري النفط ولا اخره، ابجل من هي بتشري زيت زيتون. انت في تونس تعمل بصفه كبيره باش على الطاقه من البر، معناتها انت مربوط الاقتصاد نتاعك مربوط بارتفاع البترول، معناتها تو انت برميل البترول في تونس على وقت عملنا الميزانيه نتاع 2026 قلنا نفترض ناخذوا الفرضيه يكونوا ب 63 دولار 63 64 دولار، الان ب 90 دولار، معناتها شوف هذاك الفرق بين 90 دولار معادله تقريبا سنه في العام في 90 95 دولار برميل النفط، وممكن اذا تتعكر الاوضاع العالميه يوصل حتى ل 100 120، هذا على حساب شكون؟ على حساب الدوله التونسيه وعلى حساب المواطن التونسي. النمو معناتها قلنا على اساس نعمل 3.3% في 2026 من جانفي حتى معناتها 6 شهور الاولين في 2026 عملنا 2.3 اقل من ما توقعناه. يعني الوضعيه هذه تخليك كي جيت في اكتوبر باش نحكيوا على القانون الميلادي نتاع 2027،
1: احنا اكتوبر مازال وغدا نبدا اكتوبر ان شاء الله،
2: باش نبدا الحديث على القانون الميلادي نتاع 2027. السنه لازم بالحق القانون الميلادي نتاع 2027 يكون مغاير اللي صار قبل، لانه عم ناول تذكر مهدي الوقت نحكيه سيارة لكل مواطن تونسي ولا بد تحبوا نو
1: بلا يعني سيارة لكل مواطن تونسي
2: ما هذاك علاش كي تعمل
1: احنا ساعات الكلام نتاعنا لازم يكون واقعي على ارض الواقع
2: ولازم هذي
1: قبلك شوية الشيخ يحكي على صدق القول
2: أي صدق القول هذا هو إذا أنت شوف إذا أنت نواب الشعب باش تاخذ الإراء متاع المواطن التونسي تمشي تدافع عليه تحت قبة البرلمان وتحاول تقنع الحكومة بالموضوع هذي مثلا سيارة لكل مواطن تونسي نزيدوا في الشهرية متاع العائلة المعوزة نعملوا إدماج متاع بعض الوضعيات العمل الهشة إلى أخي فما باش مطالب فما مطالب مقبولة ومشروع وما تأثرش على الاقتصاد متاعنا لكن فما مطالب اللي أنا شنو أنا شربحت أنا كي تعمل لي حاجة في قانون المالية وانا نقعد للشهر 10 من 2026 والأوامر الترتيبية من دار القانون هذي ما تهبط شنو شربحت انك نقول باش نعملوا منصة باش نعملوا كما نقولوا اللي من طالت بطالتهم باش يدخلوا يخدموا فما منصة وباش يصبوا عليها وتشغيل من طالت بطالته اللي عنده اكثر من 10 سنين بطالة باش ندخلوا في الوظيفة العمومية وبعد انت الامكانيات نتاع الدولة وتجيك وزيرة المالية تقول لك ما تم اقراره في سنة 2026 راهو فيه صعوبة دونك 2027 لازم نعملوا قانون مالية اول حاجة ما لازمناش نعملوا حوايج اللي هي ما تصيرش ثاني حاجة لازمنا نقيمه في 2026 شنو ما الفصول اللي صادقنا عليهم وخدمنا عليهم وما تعديوش إلى حد الآن ما خرجتش الأوامر الترتيبية ولا باش أنت تخرج القانوني لازم نكونوا متعاقلين لازم زي نحكم على المواطن التونسي ونقول له شوف هو مش من أولوياتنا نعملوا لك تصدير مثلا نجيبوا لك سيارة لكل متاوع عنا برنامج دا سيارات شعبية إلى آخره هو الأولويات ملعنا هنا لازم نشوفه شتعدى بينا في 2026 الأولويات ملعنا اللي أنت في صيف 2027 ميقص شريك الضوء الأولويات ملعنا اللي أنت في صيف 2027 تلقى الماء
1: والله إن شاء الله الكلام بتاعك يكون
2: لا شوف
1: لا بالحق لأن المواطن التونسي تو في المخ متاعه يقول لك كان حياتنا القدرة كيفاش باش يكون الواقع دونك السيد المسؤولين سيرتو ستيغ ويزم الخدمة بتاعهم انتو مليون
2: اي دونك انت ستيغ والسونيت باش تخدم هي باش تخدم قوانين باش تخدم باعتمادات يعني انت في ميزانية 2027 لازم نحن نعودوا كما في فترة من الفترات جينا بعد الاستقلال قلنا نبدأ في تونس نبدأ الصحة والتعليم احنا نعملوا في كل بلاصة نعملوا المدارس الابتدائية والتعليم العمومي ولا ما فهمي ما تقلنا نحكي نقضيوا على الأمية وكل صغير يصير عمه 6 سنين يدخل المدرسة وجاءوا فما المستشفيات والمستوصف في كل بلاصة والتلقيحات كما فيك الفترة بالفترة هذيك عملنا خدمنا على الشيء هذية توا في 2026 عندك انت تحديات اخرى تحديات طاقية انت وصلت الضوء يقص عليك وما تجمش تخدم الكيماتوزا الى اخره دونك انت لازمك من توا في قانون المالية لازمك تشوف الاليات اللي انت باش تمول بها ستيك اذا فما مشاكل في التمويل انت باش تمول بها الصونات تكون الاولويات نتاعك الماء والضوء ما يقصوش تكون الاولويات نتاعك الصحة نتاع المواطن التونسي وخاصة في الادوية نتاعو في العلاج نتاعو دونك انت تحط الاولويات هذية والأولية هذه تربطها أنت بالانتقال الطاقي تقول أنا بيع عملت هذيك الطاقة الشمسية وسناء اسكو باش ناخذوا لي باتري ولا مش باش ناخذوا هذيك الشحن نتاع الطاقة كيفاش باش يكون من تو يلزم هذوما يكونوا قبل اللي أنت من طلت بطلاتهم تخدمهم قبل من اللي برنامج سيارة لكل مواطن لازمنا نخرجوا كما نقولوها بحاجة نقولوها هو عملنا حوايج في 2026 ومنها في قانون 2026 وما تحققتش وهل أنه التحقيق نتاعها في 2027 ممكن ولا مش ممكن ولا خلينا نبدلوا الاولويات يا سيدي هاو تعدينا بصيفيه من جويلي هاو مش سهل هاو نحكيو فيه مو سهل حاجه مش متعود عليها المواطن التونسي حاجه قلقت الاقتصاد نتاعنا القطاعات نتاع الكهرباء راهي خليت برشا معامل قصت على الانتاج نتاعها عملت في سلسله نتاع السلاسل نتاع
1: برشا معامل حتى خرجت دائره المنافسه
2: تعطلت بالبيع دونك في اقتصاد هش كيما الاقتصاد نتاعنا احنا معناتها مربوط على عوامل خارجيه دونك 2027 قانون الماليه ما لازمش نزيدوا لا في جبايه لا في حد شيء فقط لوجوا على تمويلات للستيغ تمويلات للصونات تمويلات للصيدليه المركزيه باش على الاقل يتوفوا الادويه في تونس دونك انا اش حبيت نقول اليوم حبيت نقول اللي قانون 2027 لازم نواب الشعب حتى المواطنين لازم يكونوا عندنا درجه نتاع وعي كبيره برشا اللي احنا ما نطلبوش بحوايج نعرفوها صعيبه برشا على الاقتصاد نتاعنا وزاد نواب الشعب زاد
1: المنطقي فما اللي منطقي
2: لازم يكون عندنا مثلا حاجه مع بعضنا الكل نشتركوا فيها ونقولوا اي نعاودوا نرتبوا الاولويات نتاعنا هذه في الدرجه الاولى هذه الثانيه هذه الثالثه اذا وصلنا حققنا نمو والامور مشات كما حبت نجموا بعد نخمموا في حوايج اخرى دونك لازم نخمموا بطريقه اخرى يعني انا مش نعطيك 280 هل افضل نعطي العائله معوزة 280 دينار ولا نعطيها مورد رزق تقبض شهريه تخدم وتاخذ 800 و900 دينار لازم نخلقوا نخمموا بطريقه نتاع نخلقوا الثروه نخلقوا
1: لا كونتينيتي التواصل المستقبلي
2: اي اليوم عندي 300 الف عائله معوزة رجعوهم 300 150,000 عائلة موز أعطيهم الفلوس وخليهم قاعدين ومخمش، لا بالعكس حنلوجوا على مواطن شغل. مواطن شغل باش باش يجي جي كان بالنمو، وإذا أنت مش قاعد تعمل في نمو هاك مش باش يكون عندك مواطن شغل، ومش باش تدخل الجيبية، مش باش تطور من ميزانية الدولة. ولازم نخمم معناتها إلى متى زاد باش نقعد الخبزة ديما تقعد 230 فرانك والباكيت 190 فرانك وكأنه رغم الارتفاع نتاع الأسعار إلى آخره. فما حوايج ميساج ونزيدوا 20 فرانك منه ونزيدوا 50 فرانك منه ونحافظ على منظومة الدعم، نزيد حوايج ونرشد الاستهلاك في الخبز إلى آخره. حاجة مهمة جدا معناتها عدد كبير نتاع الخبز اللي قاعدين طيشوا فيه يوميا، علاش؟ على خاطر رخيص، على خاطر مدعم. لو كان نبداو نطلعوا شوية في السوق 50 فرانك 50 فرانك هاي مش ولا 100 فرانك مش باش تبدل في اللي أنت خيمة اللي أنت تزيد 100 فرانك ولا 200 فرانك في المحروقة. دونك هذه حاجة مهمة جدا، هذه نقطة إن شاء الله تكون في قانون المالية. السيد النواب اللي قاعدين يسمعوا فينا والأعضاء نتاع الحكومة يكونوا على الأقل كلهم على نفس الثنية ونفس التوجهات. نجي توا زاد الحاجة ما تختلفش على اللي قاعد نقول فيه اللي هي الأدوية وصحة المواطن التونسي. يعني يمكن هالاثنين يهبط لك بيان نتاع نقابة الصيادلة بالحق، معناتها النقوص بدا يشعل، معناتها كيما في 2024 و25 حكينا ذاك ما نحكوا على الانتقال الطاقي والطاقة الشمسية والطاقة شو اسمه والطاقات المتجددة الكل من الشمس من الرياح إلى آخره. وصلنا في 2026 حكينا على الضوء، تو بدات اللمبوبات تشعل نتاع الأدوية. معناتها الصيدلية المركزية فيها مشكلة نتاع تزود، فما تزود من السوق المحلية ومن السوق الأجنبية. من السوق الأجنبية قال لك تشوفوا فما الدولة عندها برشا ديون، فما برشا عندها نقص في السيولة، دونك باش نجيبوا دويت من الخارج ولا تصعيبة شوية. فما حروب ساعات يوقف لك، تصير حرب يوقف لك أنت الجيبان نتاع السلع. فما هنا المصانع التونسية اللي قاعدة تصنع في الأدوية زادة، فما مشكلة في التزود في المواد الأولية. فما زادة جمعتين التالي فما معمل تحقيق فيه مواد أولية أثر على الإنتاج نتاع الأدوية. دونك الفارماسيات عندهم برشا ديون من الكنام، الكنام تقول لك خلص لي فارماسي، تقول لك حتى السي ان اس اس والسي ان بي اس تخلصني. يعني اش معناتها السي ان اس اس والسي ان بي اس تاخذ الفلوس من عند المؤسسات وهي عندها برشا ديون، معناتها ما تجمش تخلص الكنام، الكنام كيما تخلص دونك ما تخلص لي فارماسي. وهنا راهو نحكيو على صحة المواطن، راهو التوانسة قاعدين نلقاو فيه صعوبة
1: نتاع الشريان
2: الدويات، راهو قاعدين يجيبوا مكلمني شكون يقول لي دواء ما لقيتوش، فما شكون من ليبيا، معناتها دواء موجود في ليبيا مش موجود في تونس باش يجيبوه من ليبيا، معناتها خاطر فما هو من الخارج معناتها وصل لليبيا حتى يجيبوه من ليبيا باش يجيبوه هنا للصفاقس وحالات مستعجله. دونك هنا صحه المواطن التونسي راهي ما فيه
1: بلا قبل ما نحكيوا على سيارات شعبيه وغير، والمواطن التونسي يعطيه الدواء نتاعو، يعطيه دواء امه يبدا حاضر، دواء ابوه يبدا حاضر، دواء الجده صغار ومرته هو الى غير ذلك، راهو الدواء الصحه نتاعي الصحه نتاعك انت، معناها الصحه راهي في المقام الاول.
2: شوف لازم الصيدليه المركزيه تلقى الحلول مع لي فارماسي، والفارماسي تمشي له يقول لك والله ما فماش دواء، معناتها
1: باش نقول عنده الحق اللي فارماسي لانه في الواجهه مع المواطن
2: باش نوليو معناتها الدويات نشيو ماشينواي ولا لوجو عليهم بلاصه بلاصه، وساعات يعمل واحد 60 و70 كيلومتر يبدا يدور ما يدور من مهد يمشي
1: صحيح المهد. صحيح كلامك كله صحيح، مش
2: بنيان اللي خيفه ماشي هيك الدواء نقاشي في فارماسي ما لي فارماسي
1: يا اخي. اهم حاجه المواطن التونسي دواء، فما اولويات كيما نحكيوا على الميكرو نتاعو نحكيوا على الدواء.
2: اليوم بخلاصه قانون المالية 2027 لازم يعاود ترتيب الاولويات نتاعنا، الطاقة، الماء، صحة المواطن، الأدوية، على الأقل إذا عندنا مشكلة نشوفوا دي دينيو دو فينونسمون لوجو كيما نقولوها. ما نعرفش احنا غدويك باش يبداو المطالب نتاع القروض على الشرف، نقولوا كان الفلوس هذيك اللي باش تمشي اللي من مرابيح البنوك ماشية لقروض على الشرف، بعض المواطنين باش يمشوا في الاستهلاك، لو كان مشيت لدعم المنظومة الصحية لدعم شراء الأدوية ولا شراء المواد الأولية للتصنيع في تونس تكون أفضل.
1: باهي، وانا في الليل نفسه نذكر السادة المستمعين اليوم راهو 30 سبتمبر اخر اجل لايداع مطلب تغيير المنظومه العلاجيه للصندوق الوطني لتامين الامراض. يعني تنجم تكون عندك انت المنظومه العموميه تحب تحول استرجاع مصاريف ولا طبيب العائله، يزمك اليوم طبيب العائله تمشي للطبيب نتاعك وفما وريقه يعمرها وتهزها مباشره لك. نعم اليوم راهو اخر اجل، ما نبداوش غدوه زعما نخلط ولا غدوه السيستم يتسكر، واحنا مفلحنا كي السيستم يتسكر في الوقت، اما باش يتحل ساعات ما يتحل لما يشيح ريقه وينسى الكل. يلا تحيه للناس كلها، يعطيك الصحه احمد فهمي بوجلبين، تحيه كبيره توصلك برشا مستمعين. من كندا. محمد علي يقول لك برافو عليك وان شاء الله ديما متالق. احمد فامي بوجلبان يقول لك انت مع رغم فارق التوقيت دائما قراءتك الاقتصاديه. سامي العليمي يتواصل معنا من قطر يقول لك كلامك سمح وكلامك منطقي جدا، لكن ان شاء الله الاذان تكون صاغيه لعظام السنواب، لانه بالحق المنظومه العلاجيه اهم ما يهم المواطن التونسي.
2: أيوة لازم نبدل مساش نخمم ونجيبوا افكار جديده، نشوفوا لو كان المؤسسات العموميه بعض المؤسسات اللي عندها بينيفيس وعندها كذا المربيح مديحة تمشي للدعم المنظومه هذيه، البيرسونيل مديحة مش لازم يمشي للسبيطار تتكلف هي بالعلاج نتاعو، يعني مصادق اجتماعيه
1: نجم
2: المنظومه الليميتيه التعاونيه ترجع تخدم وتخفف شويه على المنظومه العموميه. لازم نشوفوا عندنا عندنا حوايج قبل خدمناهم سماح مساش او كان نرجعوا نخدموا بهم، واذا فهم افكار جديده ما فهمش الفائده نعاودوا ننظموا الاولويات نتاعنا. الفائده 2027 نحبوا ما مخصوص للضوء مخصوص للمواطن التونسي يجي ولا الدواء، مواطن تونسي على الاقل نخلوه يعيش
1: في معدلية ما فهمش.
2: لازم كل شيء يتنحل يتعدى في 2019 لازم يكون درس في تونس على جميع الاصعده،
1: وان شاء الله برشا مسؤولين حفظوا الدرس وفهموا الدرس وعرفوا الدرس واستعدوا لدرس اخر. مش هكا بعد شويه عناوين نشاط الصباح 7:30 التفاصيل وطنيا وعالميا.

صباحا. إذاعة صفاقس.

0: صباح الخير. اليوم آخر أجل إذا مطلب تغيير المنظومة العلاجية. اليوم أيضا انتهاء أجل الترشح للحصول على السكن الجامعي لفائدة الطلبة الجدد وطالبات المتحصلات على شهادة البكالوريا 2025. البنك التونسي للتضامن يخصص اعتمادات بقيمة 30 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين لتمويل موسم الحبوب. اليوم انطلاق برنامج لمرافقة المؤسسات الصناعية بترتيب من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. وفي العالم استشهاد 8 فلسطينيين في قطاع غزة، ولا تقدم في المحادثات بين طهران وواشنطن، وإيران تتوعد بعملية استباقية. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديما.

0: الصباح.
1: أحلى صباح لكم الناس كل دقيقتين بعد السبعة متاع الصباح. أحلى وسهلا مرحبا بمستمعينا جميعا. تحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا برشا والله. يديز السماس اللي وصلينا مهدي رانا على مواقع الفيسبوك اللي متولينا متأزمين هو اللي نسمعوا فيه واللي يحكي على يقين بنت تونس كاملة ابنة الملاسين اللي صار مؤخرا في صفاقس. أكيد المواطن التونسي ولا كي يرى الفيسبوك يتأزم على طول. أنا ديما نقول رانا في حاجة للأمور النفسية البوزيتيف، رانا في حاجة لكل ما هو إيجابي، لأنه الإيجابي راه هو اللي يغير نسق الحياة هذية. ويلزم الصغرونات اللي قاعدين يسمعوا في عمو مهدي اليوم الصباح يردوا بالهم ويحلوا عينيهم يا صغار. وبالحق أنا عمو مهدي، أنا بابا مهدي به. الصغار في التعليم الابتدائي، صغارنا زادة في المدارس الإعدادية في التعليم الثانوي، ردوا بينا ما ناخذوش اي حاجه من الغير، ما نمشيوش لاي انسان راهو نادينا معناه يبدا في كهرباء يقول لك اجا لهنا. ردوا بينا وعينينا تلزم تكون محلوله، ولهنا راهو دور الوالدين، لانك انت كام وكاب في الدار يلزمك تحكي مع صغارك تقول له وتفيقوا على برشا حاجات يسيرتو مع اولادنا وبناتنا. حبيت نوجه تحيه لكل خينا الامنيين اللي تواجد مميز جدا على كامل تراب الجمهوريه امام المدارس الاعداديه المعهد الثانوية، وبالطبيعة في الحضور متاعهم راهو الأمن الدائم لصغروناتنا. أربع دقائق بعد السبعة متاع الصباح، للي مازال كيتوكل على الله يا طارق، حط لي كونتاكتك الغنية، للي مازال كيسيق الكهرباء متاعو، للي مازال خارج من الدار متاعو، تينا را فيكم الفار وفرج روي يجي في كل شيء على الصباح، للي مازال كيقال تاكسي أو تاكسي راك لهنا، للي طالع تو في الواج نرى فيه، للي الكار مازالت كي وقفت في المحطة، للي توكل على الله. ربي يحفظكم، ربي يسركم جميعا. الا اللي جاتنا ليامات طويله نعملوا عليها خطيه عمود توتالي بوزيتيف. يلزم نكونوا ايجابيين في اعمالنا في فكرنا، ويلزم برشا حاجات نفسخوها لصغيراتنا في اللخبطه هذيا اللي هزه بيهم الفيسبوك. ارضوا بالكم اللي خاف نجي على طول.

0: الله معانا وربي معانا وان شاء الله ربي يثبت خطوتنا. قولوا امين. تحيه للاداره التربويه اليوم الصباح للمعلمين للمعلمات للاساتذه على كامل تراب الجمهوريه. وحبيت تحيه زاده لبعض الاسماء اللي غدوه تحال على شرف المهنه. تبارك الله الخير والبركه من الاساتذه من مديري المعاهد. اليوم جو كبير ان شاء الله مش يكون في الاعداديه الهدي العيادي. اليوم يحال على شرف المهنة علي الحملي مدير المدرسة الإعدادية. حبيت نوجه تحية سيد مصطفى العايدي القيم العام اللي قدم لنا المعلومة هذية. وتحية كبار دائما لإطاراتنا التربوية. وقيت الآن بطبيعة الحال باش نمشيو للمعهد الوطني للرصد الجوي. ميتيو. هو فنان وهو تبارك الله عليه مميز على الدوام ديما صوته حلوات لانه فرحان واسمه سرحان مش هكا سرحان الرحالي. سرحان نهارك عسل.
1: نهارك زين خويا مهدي. مرحبا بك ومرحبا بمستمعي صفاقس في بداية هذا الصباح.
0: انت قلت لي نهارك زين. قال لك نهارك زين يا نور العين. معك الله ورضيت الوالدين بداية يوم بشيء خير. عليك بالحركة والتدبير. وقت الشدة وقت الضيق تلقى يا سرحان المولى لك رفيق. وين ما تسير تلقى الخير. معك الله في كل مكان.
1: شكرا مهدي. اكيد يعني نودع سبتمبر
0: أي.
1: بعد ما تراجعت فيه بالباهي درجات الحرارة. سبتمبر تقريبا كان معقول جدا معدلات عادية جدا. أيضا فيه أمطار يعني طيبة كانت موزعة تقريبا شمال وسط ومحليا جنوب. الكميات كانت جد هامة خاصة في مناطق الجنوب الشرقي. ما ننساوش الأمطار هذه تجاوزت 100 مليمتر تحديدا في ولاية مدنين. ونودع سبتمبر أيضا بالأمطار. الأمطار ماهيش باش تكون كبيرة برشا ولكن موجودة. اللون الأزرق موجود في الخريطة. يعني اليوم طقس مغيم جزئين. أجواء مغيمة. العشية بمرتفعات الوسط الغربي تتكاثف وتتكاثر السحب. تكون فيها أمطار رعدية. معناها ماهيش كبيرة برشا. أمطار قليلة ولكن تشمل آخر الليل السواحل الشرقية للشمال والوسط. خاصة ولايتي المستير والمهدية هذوما في السواحل لهم يعني باش تكون فيها امطار. ان شاء الله تكون الكميات طيبه
0: ان شاء الله.
1: رياح ايضا حافظ على اتجاهاتها من القطاع الجنوبي وبالتالي درجه الحراره باش تكون في ارتفاع طفيف. القصوى عامه بين 29 و 33 درجه في حدود 27 بالمرتفعات الغربيه. تقريبا الارقام في درجه الحراره في المعدلات العاديه او هي تعبر في الحقيقه على شهر سبتمبر الخريف وبداية أيضا شهر آخر من الخريف شهر أكتوبر. غدوة إن شاء الله بإذن الله نتوقع وجود أمطار. نعود إلى التقلبات الجوية التي استأنسنا بها في مرتفعات الشمال والوسط المرتفعات الغربية بما في ذلك يعني ولاية قفصة. هذه الأمطار تكون أحيانا غزيرة يعني في ظرف قصير ممكن تحصل على كمية طيبة تتجاوز 20 مليمتر. وكذلك تساقط محلي للبرد علاوة على رياح هابطة قوية أثناء مرور هذه السحب الرعدية. درجة الحرارة ما هيش باش تبعد برشا على اليوم على خاصة التقلبات اللي باش نشهدوها هي مساء. يعني الحرارة باش تكون شبيهة جدا بهذا اليوم بين 28 و 33 درجة عموما في حدود 26 بجهة الوطن القبلي الأماكن القريبة برشا من البحر وكذلك المرتفعات الغربية. مؤشرات الأمطار حاضرة وبقوة الجمعة والسبت نهاية الأسبوع خاصة بالجهات الغربية للبلاد. وبالتالي أكتوبر بدايته نتوسموا فيها الخير.
0: طم
1: الأمطار. طم الأمطار اللي نتمناه احنا اللي إن شاء الله تكون أكثر توزيع أكثر شمولية. يعني كل الولايات تاخذ نصيبها. سيناريوهات طيبة إن شاء الله نتمنيها. وهذا بطبيعة الحال سيعود بالنفع على الكل سواء شمال وسط وجنوب. فلاحتنا محتاجة وبأمس الحاجة في مثل هذه الأوقات إلى الأمطار.
0: ربي يرحمنا وربي يعطينا الخير والبركة. يعطيك الصحة سرحان. سلمنا على كل الزملاء في المعهد الوطني للرصد الجوي. 14 دقيقة بعد السبعة متاع الصباح. تحية كبيرة برشا لكل مستمعينا الكرام اللي هما في الاستماع لينا. إن شاء الله يومكم أحلى وأسعد الأيام. ذكركم أخبار رياضة 8 غير ربع. نرجع بالتفاصيل. ماتش البارح منتخب أقل من 23 سنة الإشرف البوجة أنيس بوجلبان منتخبنا منتخبنا، لا منتخبنا هذا كان تاع أمس، أما أمس منتخبنا نزيد النقطة، حلق بامتياز أمام البنين وكسب 2-0 ثنائية عمر بن علي لعب السابق للسي سي اس. نرجع زيد الماتش تونس بوتسوانا، نرجع زيد الفوز أوغندا على المنتخب الليبي. لكن الغنية مش عادية الآن، عندها وقاية تقريبا 3 شهور ما تعدتش، هدية سبيسيال لجماعة الباك يا الولاد والبنات، وكان جماعة الباك ما زالوا ما هميش مستوعين أنه دخلوا الباك. عطيني هكا الغنية يا طارق. يا سيدي جماعة الباك أبارتير من اليوم يلزمنا سي احنا في الباك، دعوة أمي هدية سبيسيال مو لبنات ولاد البكالوريا، ربي ينجحكم. اللي يحب الغنية هدية يفكر من اليوم الخدمة والعرق ونثني الركبة ونبدأ في الباك باش نشيخ ونغني والناس كل مع بعضنا نهار تونس إن شاء الله.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: صباحكم احلى صباح ان شاء الله. محليهم فما شكون كلم حتى يبكي تو شويه. يا سيدي انا تخلى في المعبع نتاع البكالوريا، ربي ينجح ولادنا وربي ينجح بناتنا. وبالحق من اليوم يلزمنا نخمو في الباك ونبداو في البكالوريا. يا الاولاد نقصوا شويه بورتابل، بصحيح ما تقولش بمهدي عمو مهدي نقرص شويه على صباح، لا نقصوا شويه بورتابل، لانه بورتابل هزنا البرشة حاجات ونمشي ونثنيوا الركبه على القرايه. وان شاء الله فما كي الخير. تحيه لكل مستمعينا الكرام. وين ماشيين الآن؟ ماشيين مع أميرة من أميرات تونس، ماشيين مع تونسية قاعدة تقنع تبدع وتمتع خارج حدود الوطن. هي موجودة الآن في لوكسمبورغ، يظهر لي عندهم 8 و18 دقيقة، يعني كأنهم هما سابقيننا بساعة. وأيضا الأميرة هذه إن شاء الله تحضر لموعد مميز، موعد تونسي مش يكون نهاية هذا الأسبوع، مش هكا نسرين سويسي. نسرين صباح النور.
2: حنول يا مهدي،
1: نهارك اسعد ليا ان شاء الله.
2: فاقس الكل يعيشك، ميرسي بوكو على الاستضافه.
1: اي نسرين في صباح الخير يا ولد بلادي وبنت بلادي. نتعرفوا على نسرين سويسي قبل كل شيء. اي
2: نسرين سويسي مواطنه تونسيه مقيمه بالخارج، عندي 14 سنه تو في لوكسمبورغ، ناشطه بالمجتمع المدني، صاحبه مؤسسه زاده مزدكي، اسست الشركه نتاعي ما عنديش برشا، ونخدم في نفس التوقيت مع الصليب الأحمر بلوكسمبورغ. وكهو
1: وفما عمل أنا اللي عجبني نرى تو في التصاور أنه الهوية التونسية موجودة، العلم التونسي موجود في كل التظاهرات، الطابع التونسي يقدم لينا كي جيتينا، كالجو التونسي الامبيونس متاع التونس. صحيح
2: سي نورمال، اي ايفينمون باش يكون لهنا نمثلوا فيه دوله تونسيه لازم نحطوا الطابع نتاعنا التونسي. وان شاء الله نهار السبت باش يكون عندنا ليفينمون فيستيفال دي ناسيون اللي هو مهرجان الامم. إيه؟ البلديه اللي انا نعيش فيها شاركت من 2019 بديت نشارك فيه ليفينمون هذايا. السنه ممكن اكسبسيون اكثر خاطرني انا عضوه باللجنه، دونك عضوة باللجنة وبنفس الوقت باش نعدي الستاند التونسي. اثناء زيد اكسبسيون حضرنا كوان ديكوراسيون مميز لسيدي بوسعيد، بما انه سيدي بوسعيد دخلت في اليونسكو، دونك باش نزيدو ناكدوا على الهوية التونسية هذية. ان شاء الله نهار السبت البداية من الساعة 3 بعد الظهر حتى للساعة 10 بالليل. مرحبا بالتوانسة الكل موجودين، بالجالية العربية زادة كيف والأجنبية. إن شاء الله يكون عنا ستاند، هاللي أكبر ستاند في الإيفينمون. ما شاء الله حضرنا برشا حاجات مزيانين. اليوم إن شاء الله نبدأ نحضر نحط الكوان ديكوراسيون، وإن شاء الله نمدوكم بالتصاور آخر الأسبوع إن شاء الله.
1: إن شاء الله حضرت زادة لإيصالك الهوية التونسية والجو التونسي نسرين.
2: والله بابا مازال كي جاب حذايا ما عندوش برشا، دونك عندي لبسه سبيسيالمون باش تكون جربيه، حضرت لي مرت خويا خاطرها جربيه. دونك التريزه حاجه مزيانه على الاخر، ديكوراسيون زيد كلها باش تكون فيها تونسيه 100%، باش تكون فما لمسه قرقنيه زيد كالعاده لازم تكون موجوده اللمسه القرقنيه في الزينه. كنت ديما نحافظ على هويتي، العبيد اللي جيت تعرفني قرقنيه بالطبع. ومأكولات زادة فما برشا حاجات ماكلة تونسية، فما زادة معانا صاحبتي أميرة باش تكون عندها منتوجات برودوي كوسميتيك الباز نتاعهم الياسمين وزيت الزيتون، يعني الحاجات التونسية زادة نتاعنا كيف كيف. وإن شاء الله أنا حطيت ودعوة زادة حتى من منبر إذاعة الساقس، العباد اللي باش تكون موجودة سورتو تونسية ماذا بيهم يجيبوا بحاجة تونسية، شاشية فولارة اي حاجه باش نعطيه طابع اكثر. في المهرجان ان شاء الله
1: معنا يجيبوا حاجه تنعوشكم تفرهدكم وتحطكم عايشين مع الجو التونسي
2: طابع اكثر. شفتوا فما برشا وزراء باش يكونوا حاضرين، دونك على قليله نعطيه احنا الطابع الاكثر. انا كل عام بصراحه ما نكذبش عليك ما يش فخره، اما كل عام ستاند التونسي من احلى الستاند اللي يكونوا موجودين، وجميع الوزراء الكل هذا علي تتصور كان نعملوا لفه القهوه اغلب وزراء لوكسمبورغ موجودين في ستاند التونسي عاملين معنا تصور،
1: وهذا كله بوزيتيف في الوجه البلاد. قل لي فما خصوصيه في لوكسمبورغ في الصباح ولا كيما الريتم يبدا اكسيليري شويه؟ فما قهوة كيف نحن ولا؟
2: اي لا فما انا حاجه برك انا دابيتيد خاطرني انا نسكن على في لوكسمبورغ على الحدود مع المانيا يعني بالعاده 15 دقيقه نكون في وسط المدينه اليوم بالزهر قالي فما صار اكسيدون كبير على الوترود دخلوا قالي حسب ما كنت نسمع تو في الاخبار خمسه كراهب دخلوا في بعضهم بفاسون اللي انا لو وصلت وانا ماشي المينيستير يلزمني نوصل في الوقت
1: سيس روحك ملو خيت سيس روحك واحده واحده
2: اكزاكتومون
1: انت اليوم انهرت في سيارة اعطيني تراك الاغنيه اللي حضرتها يا سي طارق ها صحيح ولا جويز انيفرسير هاكو شفت اول فيسبوك عيد ميلاد سعيد ان شاء الله كل عام وانت بخير والمرأة التونسية راهي المرأة التونسية وهذه نقولها للتوانسة راهي قد ما تكبر تصغر تكبر في العمر لكن صحيح ولا شوف محلاه الكلام المعسول على الصباح راهو المرأة التونسية
2: يعطيوني عمري لهنا كلهم يعطيوني بين 7-8 سنين اقل الحمد لله
1: لا والحمد لله مو عندهم انخفاض صوت هما اسيلو
2: نحب نقصد لك سريع بنتي صغرونا لينا على خاطر اول واحده جاتي اليوم الصباح ماما جايز انيفرسير وفرحانه وشريوا لي كادوات بنوتاتي اول مره ياخذوا من لاجون فوش نتاعهم وشريوا لي هدايا نستناو ان شاء الله العشيه خلاصين نعملوا جاتو ونحتفلوا في دارنا لما عائليه صغيره
1: انا كان اقول لك نسرين وانت اليوم في لوكسمبورغ الصباح أبن الصباح هكا تعدي في تونس وين وين هكا الصبحية ليه قبل ما تمشي الخدمة
2: أبن الصباح على البحر في قرقنا سوسي

0: كمان ممكن 3 سنين ما مشيت ليش. ربي صلى يحفظ بلادنا يا مادي، يحفظ تونسنا الغالية. ونداء زيدا من منبر إذاعة الثقة بابي جاليا اللي تعيش خارج حدود الوطن، أعطيه كل ديما النظرة باهية على تونس. حاجة كيفاش يقولوا الكويزينة انترنا متاعها خليوها عنا احنا. أنا رأيي كل ديما لازم تونس تقعد الوجهة حتى بعيوبها تقعد. رأي تونسنا عزيزة علينا وغالية علينا، وراه نكبر ونصغر، وحتى لو كان عنا جنسيات أجانب، مع أنه أنا ما عندي جنسية تانية، عندي كان جنسية تونسية. راهو تقعد تونس، أنت تقعد تونسي مهما كان الثمن. دونك ربي يحفظ بلادنا، وربي إن شاء الله يخليها كل ديما مشعة. وراهو عنا برشا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، راهو عنا برشا كفاءات تونسية كبيرة نور البلاد خارج حدود الوطن.
1: الحمد لله
0: عندنا لهنا في تونس أطباء مهندسين في لوكسمبورغ، أطباء ومهندسين ومحاسبين ما شاء الله ما شاء الله. وربي يبارك ويزيد إن شاء الله، وربي يهدي زادة
1: أمين
0: البقية.
1: محليك محليك انت، اسمك نسرين وكلامك اوفح من ريحه النسرين. محليك الله يخليك، شكرا لك نسرين سويسي، كنت معنا مباشره من لوكسمبورغ اليوم الصباح. والله الكلام فيه برشا ميساج، كان وحشاني الدنيا بلدي نكملوا بها ميساج لبرشا ناس اللي ساعات ياكلوا الغله وتعرفوا بقيه المثل. رد بالكم بلادكم فوق كل اعتبار. فما كلمه حلوه قالتها نسرين تو، قالت لك الكويزينه انترن نتاعنا يتحط في بلادنا، وهذا اللي يخدم في اداره تونسيه وفي داره وغيره. الكويزينه انترن يقعد في الدار، يتسكر عليه بالشبابك والبيبان. احنا ساعات فما شكون يدخل في قنوات عربيه ويذم في ولاد بلاده، وعندنا شكون يتكلم ويتكلم ويتكلم، وعندنا شكون ساعات يخرج باسرار داره ولا بالاسرار نتاع الاداره نتاعو. وخير ما الكل عاد اسرار بلاده. يا الولاد يا البنات، اليوم الصباح السر يقعد في بير، اما فما برشا ناس تطلع في السر من قاع البير. نهاركم

0: صدر أخيرا.
1: مرحبا بكم. صدر أخيرا عن الأمينة للنشر والتوزيع كتاب سينمائي ونقدي متعمق بعنوان المتاهة وسرديات المعنى في الأفلام التونسية للباحث والأكاديمي الدكتور سمير الزغبي. يكتسي هذا الإصدار حلة بصرية رصينة يزين غلافها لوحة تشكيلية مستوحاة من عوالم السريالية تتداخل فيها التكوينات المعمارية للمتاهة والأقواس مع بكرات الشريط السينمائي وظلال الشخصيات في تعبير رمزي يسبر غور الصورة. ويقدم الدكتور سمير الزغبي عبر هذا العمل إسهاما نقديا رفيعا يؤكد حضوره البارز في مشهد النقد الفكري والجمالي للسينما العربية. ينطلق الكتاب من أطروحة ضخمة تتخذ من مفهوم المتاهة مدخلا تأويليا وتفكيكيا لقراءة مدونة الأفلام التونسية، وتتوزع محاور الدراسة بين معاينة عملية الإخراج والتأمل المتعمق في مستويات الكتابة والإنتاج، مستكشفة كيف تحولت المتاهة من مجرد خيار فني أو بناء درامي إلى منظورية جمالية وفلسفية شاملة تؤسس للمشروع السينمائي التونسي وتصوغ أسئلته حول المعنى والهوية والتجربة الإنسانية. يخلص الكتاب إلى إرساء رؤية نقدية تجعل من الفن السابع التونسي حظيرة للتفكر الجمالي وإعادة بناء الوعي، مؤكدا أن قراءة الأفلام من هذا المنظور تفتح آفاقا جديدة لفهم الفكر الإخراجي العربي، ليكون هذا العمل بمثابة مرجع أكاديمي وفكري تأسيسي لكل الباحثين والنقاد وصناع السينما الشغوفين باكتشاف أسرار الفن السابع وفك شفراته السردية. شكرا على المتابعة، مع تحيات فيصل الجسمي وفاطمة خنفير.
0: صدر أخيراً.

إشهار. تشري السخان الشمسي، صندوق الانتقال الطاقي يساهم معك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك ستاك على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.

0: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. اليوم آخر أجل إيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية. اليوم أيضا انتهاء أجل الترشح للحصول على السكن الجامعي لفائدة الطلبة الجدد والطالبات المتحصلات على شهادة البكالوريا 2025. البنك التونسي للتضامن يخصص اعتمادات بقيمة 30 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين لتمويل موسم الحبوب. وفي العالم استشهاد 8 فلسطينيين في قطاع غزة. القوات العسكرية الأمريكية تستعد اليوم لمغادرة قواعدها في العراق ولا تقدم في المحادثات بين طهران وواشنطن. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح فاطمة زلوزي،
1: صباح الخير
0: ونسلويتي.
1: فكرة في البداية عن حالة الطقس، إذ تشهد أغلب الجهات اليوم سحبا عابرة تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع أمطار متفرقة ومؤقتة رعدية، فيما تتواصل درجة الحرارة في استقرار نسبي لتتراوح القصوى عامة بين 29 و 33 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات الغربية.
0: الرياح تهب من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، فيما يكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموجا ببقية السواحل.
1: ووفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، فإن درجة الحرارة خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026 ستتجاوز المعدلات المرجعية بكامل مناطق البلاد. وأوضع المعهد أن هذه الفترة تمثل عادة مرحلة انتقالية نحو فصلي الخريف والشتاء.

0: وتتميز بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة وارتفاعا في كميات الأمطار خاصة بمناطق الشمال والوسط الشرقية.
1: وبخصوص الأمطار أشار المعهد إلى أن نماذج التوقعات الموسمية لا تظهر مؤشرا واضحا ومهيمنا على كامل البلاد خلال فترة أكتوبر نوفمبر وديسمبر، غير أنها تشير إلى إمكانية تسجيل كميات أمطار أعلى قليلا من المعدلات المعتادة في بعض المناطق.
0: في المجال الصحي، تنتهي اليوم أجل إيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية وفق الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام، وتتم الإجراءات إما مباشرة بالتوجه إلى أحد المراكز الجهوية التابعة للصندوق أو عن بعد باستخدام المنصة الرقمية إكنام دون الحاجة للتنقل. وفيما يتعلق بتغيير طبيب العائلة، فقد حدد الصندوق الوطني للتأمين على المرض تاريخ 30 من نوفمبر القادم كآخر أجل للتقدم بالطلبات.
1: وفي شأن جامعي، اليوم هو آخر أجل للترشح للحصول على السكن الجامعي لفائدة الطلبة الجدد إناث وذكور المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 الراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي، وطالبات المتحصلات على شهادة البكالوريا 2025 والراغبات في تجديد السكن الذي انطلق منذ 21 أوت المنقضي حسب ديوان الخدمات الجامعية للجنوب.
0: في شأن آخر، وفي إطار الإعداد لموسم الزراعة الكبرى وتمويل موسم الحبوب، خصص البنك التونسي للتضامن اعتمادات مالية بقيمة 30 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين في شكل قروض موسمية تسند مباشرة عن طريق البنك أو عن طريق جمعية القروض الصغيرة وفق بلاغ صادر عن البنك التونسي للتضامن.
1: وفي إطار تبسيط إجراءات الحصول على القروض الموسمية لزراعة الحبوب، تم حذف عدد من الوثائق ليقتصر مطلب التمويل على 3 وثائق أساسية تتمثل في مطلب قرض ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ووثيقة في صيغة استغلال الأرض.
0: ورغم المساعدات والتمويلات التي تقرها الدولة لفائدة صغار الفلاحين، إلا أنها تبقى غير كافية في ظل التغيرات المناخية وغلاء المواد العلفية. ففي صفاقس يشتكي صغار الفلاحين الذين تلقوا تكوينا في تربية الماشية من الصعوبات التي ترافقهم وتعوق تطلعاتهم في تنمية مواردهم وتدعيم مشاريعهم. ريبورتاج زهور الحبيبة.
2: غلاء الاعلاف وغياب التلقيح معنا نتاع الحكم الدوريه نتاع مرض السيريا، هم مرتين في العام يعملونا في مره في العام،
3: يجينا مره بركة بايتري نتاع الدوله مره في العام. كي تمشي تلقح مثال العلوش زريغه، هو ثم مثال برشا مرات تلقح لقاح واحد ب 30 دينار، معنا التلقيح الاخرين يهب لك 200 الف انت باش تكمل.
4: ساعات مكان بعيد ما تهزي الراس باش تداويه ولا حاجه تلقي بعيد ما عندكش حتى باش تنقلي.
2: الاعلاف المدعمه خاطر تو العلفه من الحاكم ناخذها ب 48 دينار ومن برا ناخذها ب 70 شكر، معنا فما فرق 22 دينار في العشر شكير 220 دينار بحسابهم معنا.
5: علاش العلوش وصلت الزملاي؟ علاش؟ على غلاء تاع العلف. كل فلاح اكثريتها تاخذ العلف مارشينوار. عندنا نقطة بيع بعيدة علينا شوي، السيد هذا يبيع على كيف وما حتى الناس ما يعلمهاش ويبيع فيه في النوار.
3: منطقة بوثيدي أكبر منطقة فيها الأغنام، لكن ما عندناش نقطة بيع، والرغم اللي عندنا ما ديول الفلاحة علاش ما يعملش مقر ويبيع وحده.
6: المزودين زاد يبيعوا كل شيء بالغالي، تلقى الفلاح من بلاصة لبلاصة يلوج كيفاش يعيش. هو أهم حاجة هو التمويل بصراحة، ما تميش دعم الدولة، تميش دعم
7: بعد الشهادة التمويل. ماذا بينا في المستقبل أنه يدعمونا ويعطونا التمويل ونبدو في مشاريعنا ونخدم على روحنا.
0: وفي المجال الصناعي، تطلق وكالة النهوض بالصناعة والتجديد اليوم برنامجا لمرافقة المؤسسات الصناعية في انتقالها نحو الصناعة 4.0 تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وبالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولية.
1: هذه المبادرة تندرج في إطار دعم المؤسسات الصناعية في مسار التحول الرقمي وتعزيز قدرتها على اعتماد التكنولوجيات والحلول الحديثة في عمليات الإنتاج والتصرف، كما تسعى المبادرة إلى مساعدة المؤسسات الصناعية على تحديد احتياجاتها واعتماد حلول ملائمة للتحول نحو نماذج إنتاج أكثر ذكاء، بما يدعم تنافسية الصناعة التونسية ويسهم في تسريع مسار رقمنتها.
0: وقبل المرور إلى أخبار العالم، نشير إلى أن منظمة الإنقاذ الألمانية سي واتش أعلنت أمس إنقاذ 28 مهاجرا وانتشال جثتين من بينهما جثة طفلة، وذلك أثر غرق قارب قبالة السواحل التونسية.
1: وبحسب إفادة الناجين فإن ما لا يقل عن 6 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، بينهم 3 أطفال. وحسب بيانات وزارة الداخلية الإيطالية فقد وصل إلى إيطاليا أكثر من 22,000 مهاجر عن طريق البحر منذ بداية سنة 2026 مقابل أكثر من 50,000 خلال الفترة نفسها من سنة 2025. إلى أخبار العالم، والبداية من قطاع غزة، حيث استشهد مساء أمس 8 فلسطينيين وأصيب أكثر من 30 آخرين بينهم أطفال في هجمات على مناطق متفرقة من القطاع.
0: وفي الضفة الغربية المحتلة، وصل المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم بشن المزيد من الهجمات في عدة مناطق، ما أسفر عن إصابة 4 فلسطينيين على الأقل وإحراق عدد من المنازل والسيارات.
1: تستعد القوات العسكرية الأمريكية لمغادرة القواعد في العراق اليوم بعد عقدين من التدخل الأمريكي الذي أسفر عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين العراقيين وآلاف الجنود الأمريكيين، إلا أن البنتاغون أكد أن الولايات المتحدة ستحتفظ بقدرات استخباراتية واستطلاعية وغيرها في المنطقة يمكن استخدامها داخل العراق لحماية البعثات الدبلوماسية الأمريكية.
0: أكد الوفد الإيراني الموجود في نيويورك في إطار اجتماعة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه لا يعتزم إجراء مفاوضات مع واشنطن بسبب رفض الرئيس ترامب مقترح طهران بإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام.
1: وعلى الميدان، أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني أن طهران ستبادر بشن حرب أو عملية عسكرية استباقية للتعامل مع أي تهديدات أمنية أو تحركات عسكرية تستهدف أراضيها.
0: ونختم أخبار العالم من المغرب، حيث عين الملك محمد السادس منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة في سابقة هي الأولى لامرأة في هذا المنصب بالمغرب. جاء ذلك بعد أسبوع على تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات البرلمانية.
1: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. اليوم آخر أجل إيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية وانتهاء أجل الترشح للحصول على السكن الجامعي لفائدة الطلبة الجدد. اليوم أيضا هو انتهاء هذا الأجل بالنسبة أيضا للطالبات المتحصلات على شهادة البكالوريا 2025. البنك التونسي للتضامن يخصص اعتمادات بقيمة 30 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين لتمويل موسم الحبوب. في العالم، استشهاد 8 فلسطينيين في قطاع غزة، والقوات العسكرية الأمريكية تستعد اليوم لمغادرة قواعدها في العراق ولا تقدم في المحادثات بين طهران وواشنطن.
8: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
1: نشرة أنباء الصباح قدمناها لحضراتكم من إذاعة صفاقس، أجمل تحيات فاطمة الزلوزي ونزهة الواتية. الكلمة الآن لأنس الرباعي والأخبار الرياضية. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
9: إذاعة صفاقس،
8: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
9: عشرة ديمة. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب سنيتسود تعرض عليكم فرصة العمر للسكن أو للاستثمار، شقق بتصميم عصري ومحلات تجارية في موقع أكثر من ممتاز، قريب من كل الخدمات وبأسعار مدروسة. هذا الكل باش تلقاه في إقامة أزير الكينة بطريق بوزيان كيلومتر 8 بصفاقس. زورونا في مقرنا الكائن نهج الرايد البجاوي صفاقس، ولا تترددوا في الاتصال بينا على رقم 74-229-003. إقامة أزير، اختياركم الذكي لدار العمر.
10: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
11: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
12: فنية زينة.
13: تعرف اللي مخالفة الأفراد في السرعة تتصدر العوامل المؤدية إلى الوفاة إثر حوادث المرور؟
14: سبور نيوز. صباح النور للجميع. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم تحت 23 سنة يفتتح مشواره في تصفية الكان بفوز على البنين بثنائية نظيفة في لقاء كانت تلعب البارح في ملعب سوسة الأولمبي لحساب ذهاب الدور الأول من تصفية أمم أفريقيا مصر 2027. عمر بن علي كان سجل هدفي المنتخب التونسي من ركلة جزاء في دقيقتين 57 ودقيقة 90 زائد 7. أنيس بوجلبان مدرب المنتخب الأولمبي وفي تصريح لي بعد المباراة قال إنه نتيجة 2-0 صحيح هي نتيجة طيبة لكن غير مطمئنة.
15: 2 بلاش خير من واحد شيء، لكن ديما تقعد رزلتها صعيبة راه صعيبة، عمرها ما كانت مطمئنة ويزمناش نمشي وإحنا مطمئنين أو كيف فرحنا بالهدف، لأنه للأمانة هالفرص اللي ضاعت نسحقوا الهدف هذا سجلناه مخر، لكن مهم إنه سجلناه صحيح بالضبط. يعني اوكي ممكن الظروف مش تكون صعيبه غادي، لكن حتى فريقنا اليوم اونيتي اوبليجي باش نصنع اللعب، اوبليجي باش نخلق الفرص باش نحاول نتعداو المنافس. كان مسكر كيما يلزم المنافس، ممكن عنده شويه ديفايونس كيف اللاك سنترال، فما تعدينا في وقت من الاوقات تعملنا اكثر على الجو ديريكت. علاش؟ لانه فما في الوسط ممكن هما عندهم كثافه عدديه. وصلنا كما قلت اهم حاجه انه سجلنا، لكن اعتقد انه لازمنا نعرف كيف نتعاملوا مع ماتش اللي ما نتعاملوش مع باريحيه، نتعاملوا برشا بريدونس ونحاولوا انه نسجل وقت ان شاء الله نسجل نتاهلوا الماتش. الهدف نتاعنا انه الماكسيموم دي جور نتاع الايفان 3 يكونوا موجودين في الفريق الاول، قاعدين نسقوا مع المدرب المنتخب الاول مع مع مع, مع معين عيني على الفريق، قاعد يتبع قاعد يسال على الديتاي نتاع الديتاي. نتصور انه الجوار نتاع الايفنت روسيبل بالنسبه للمدرب الوطني.
14: بالنسبة لمباراة الإياب بين تونس والبنين باش تتلعب نهار 5 أكتوبر في ملعب كيجي في لوميا. أمس تلعبت دفعة ثانية من مواجهة الجولة الثانية من تصفية كأس أمم أفريقيا 2027. نعطيكم النتائج اللي تم تسجيلها يوم أمس. جزر القمر فاز على ناميبيا 1-0، المغرب انتصر على ليزوتو 2-0، مصر تقسو على جنوب السودان بخماسية نظيفة، بوراندي تعادل مع الجزائر 2-2، السنغال فاز على أثيوبيا 1-0، موزمبيق انتصر على السودان 4-1، مدغشقر تعادل مع تنزانيا 1-1، غامبيا فاز على غانا 4-2، أوغندا فازت على ليبيا 1-0، وتعيد بطبيعة أوغندا بالانتصار. هذا ترتيب أوراق المجموعة الثامنة واللي هي مجموعة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. زامبيا فازت على توغو 2-0، رواندا فازت على الكابفير 2-1، غينيا بيساو انتصر على نيجيريا 3-0، موريتانيا انهزمت أمام البنين 1-2، الجابون فاز على النيجر 2-0، كوت ديفوار فاز على الصومال 2-0، تعادل الكونغو مع الكاميرون 1-1، ومالي فازت على ليبيريا 1-0. إلى أخبار النادي الرياضي الصفاقسي اللي أعلن عن إعارة عدد من لاعبيه. خليل اللومي إعارة إلى نادي المحيط القرقني، محمد أمين جراد ومحمد لولو إلى الكوكب الرياضي بعقرب، كريم الطرابلسي تمت إعارته إلى المستقبل الرياضي بسليمان، عامر الجويني إلى النجم الرياضي بالمتلوي، نور القروي إلى الأمل الرياضي بحمام سوسة، وأنيس عزوز إلى المستقبل الرياضي بالقصرين. نقعد مع أخبار النادي الرياضي الصفاقسي. ولاعب مؤمن الرحماني باش يخضع لتدخل جراحي خلال الأيام القليلة القادمة بعد الإصابة اللي كانت عرض لها خلال مباراة الودية اليوم السبت الماضي. إصابة قد تبعد مؤمن الرحماني مبدئيا عن الملاعب 3 شهور على الأقل بين مرحلة العلاج والتأهيل للعودة للنشاط الرياضي. نذكر أنه النادي الرياضي الصفاقسي باش يلاقي في الدورة التمهيدي الثاني لمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم فريق أكاديمية أمادو ديالو. بالنسبة لمباراة الذهاب باش تكون خارج القواعد السبت 17 أكتوبر 4:00 بتوقيت تونس، ومباراة الإياب في ملعب الطيب المهيري بصفاقس نهار السبت 24 أكتوبر بداية من 6:00 العشية. إلى أخبار الترجي الرياضي التونسي، المدرب الإسباني بابلو فرانكو قام يوم أمس بالإمضاء إلكترونيا على عقد يتولى بموجب تدريب الترجي الرياضي التونسي. هذا من المنتظر وصول المدرب الإسباني إلى تونس في الساعات القادمة للشروع في مهامه الجديدة، بعد ما كان القدوم متاعه تعطل لأسباب عائلية. باش نقعد مع أخبار الترجي اللي حقق فوز عريض أمام نادي اتحاد بوسالم 5-0 في مباراة ودية، يستعد من خلال الفريق لعودة البطولة والمشاركة في دوري أبطال إفريقيا. الترجي كان دخل في تربص مغلق في مدينة عين دراهم منذ الأسبوع الماضي. من ترجي العاصمة إلى ترجي الجنوب، ترجي الجرجيسي أعلن عن تركيبة الإطار الفني الجديد لفريق الأكابر لكرة القدم بقيادة شكري الخطوي. وضم تركيبة الإطار الفني الجديد إلى جانب شكري الخطوي كل من المدرب المساعد نزار جلاسي، مدرب مساعد ثاني لطفي سلابلب، والمعد البدني حسام الزرقاتي، ومدرب الحراس وجيه بن مبارك، وأخصائي المتابعة والإحصاء زياد بدر. ترجي الجرجيسي كان قرر خلال الأيام القليلة الماضية إذن تعيين شكري الخطوي خلفا لمنصف مشارك اللي انسحب من منصبه. ونذكر أنه ترجي الجرجيسي يستعد بالخصوص للدورة الثانية لكأس الكونفدرالية الأفريقية اللي بتجمعه بريال باماكو المالي 17 أكتوبر في ملعب الطيب المهيري بصفاقس في الذهاب، و24 أكتوبر إياب في باماكو. في كرة السلة اليوم الموعد يكون مع مواجهة الجولة الثانية من المرحلة الأولى لبطولة كرة السلة. نعطيكم البرنامج ماضي ثلاثة، النادي الإفريقي واجه النجم الساحلي 6، الاتحاد المنستير يستضيف النادي الرياضي الصفاقسي في 6، أيضا شبيبة المنازة يلعب مع نادي أمل حمام سوسة في نفس التوقيت، النجم الراسي شبيبة القيروان، الديلي الرياضية بغرومبيليا تلعب مع اتحاد الأنصار، والملعب النابلي واجه اليوم في 6 نجم حلق الواد والكرم. نختم بكرة القدم خارج تونس، منتخب إسبانيا حقق البارح فوز عريض على حساب كرواتيا 4-0 في إطار مواجهة الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، ثنائية ليامال في المباراة هذه لإسبانيا. ونشير لأنه منتخب إسبانيا بهذا الفوز عز صدارته للمجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط. البارح أيضا إنجلترا فازت على تشيكيا 2-0، سويسرا انتصرت على اسكتلندا 3-0، سلوفينيا فازت على مقدونيا الشمالية 2-0، ألبانيا فاز على سان مارينو 3-0، سلوفاكيا انتصر على كازاخستان 2-1، تعادل بدون أهداف في مباراة بلغاريا واستونيا، وإيزلندا فاز على لوكسمبورغ 3-0. ختام هذا الموعد الرياضي المباشر سبور نيوز، أجمل تحيات طارق بكور في الإخراج التقني، أنثر بيع كنت معكم في الأعداد والتقديم مهدي قاسم، يرجع بعد شوية ويكمل معكم مشوار أحلى صباح حتى للتسعة. نهاركم أحلى وسعد ليامات، إلى اللقاء. سبور نيوز. سبور نيوز.
16: عسلامة مسيو، فيش النجم نعاونك؟
17: والله نحب نشري في الجدار القديمة، هرتني ذو.
16: قديش انتم في العائلة؟
18: العائلة؟ شو مدخل العائلة في الفريجيدير؟
16: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
17: هذه ما في بالناش بها، فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
16: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة، وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
17: يعطيك الصحة خويا.
19: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.

لما تحزني لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزني لا لا لا لا

0: إشهار
1: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يدراتش الجمعه هذه ام جي ونافيف وسايوس يربحوكم دو شيك ان بلون عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
0: تذكره للذاكره
3: مدينة العلوم بتونس هي مؤسسة تهتم بنشر الثقافة العلمية شيدت سنة 1992 حول معلم عريق عرف ببستان أبي فهر الذي بناه السلطان المستنصر في القرن الثالث عشر تتكون مدينة العلوم من عدة فضاءات مغلقة هي القبة الفلكية فضاء الكون فضاء الاستكشافات وفضاء الحياة والإنسان بالمدينة توجد معارض علمية مفتوحة هي بمثابة متحف يروي تاريخ العلوم والاكتشافات منها الساعة الشمسية الأقدم عبر التاريخ التي تعتمد على الشمس والظل والساعة المائية التي تعمل في النهار والليل في مدخل الفضاءات يجلس واحد من عظماء القرن العشرين وهو أينشتاين وهنا ما يبدو سحرا وسرا يفسره العلم بأيسر الطرق وهنا يجتمع العلم والخيال في مكان واحد بعيدا عن الخرافات والتفاسير الخاطئة
4: مع تحية رضا القلال.

سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: 7 دقائق بعد 8 متاع الصباح. هلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا الكرام. شكرا للأنسة اللي كانت معكم في الباقة الرياضية، وتحية كبيرة برشا لنيس بوجلبين، منتخب أقل من 23 سنة اللي البارح قدم أداء بطولي واعطى درس كبير للمنتخب الأكابر اللي كان خارج دائرة الحسابات في الزوز ماتشويت الأولين كونتر أوغندا وبوتسوانا. وتحية أيضا لزملائنا في قسم الأخبار فاطمة ونزهة، اليوم كانوا مع آخر الأخبار الوطنية والعالمية. تحية البرشا مستمعين يتواصلوا معنا. هجر بوعرادة تقول لي ضيعت الكارت متاعها، كارت بوستال في حي النور، إن شاء الله يلقاها باسم هجر بوعرادة. يتواصل معنا إذاعيين. وأيضا نوري كمال ضيع مجموعة من الوثائق في مقدمتها بطاقة تعريف وطني وبطاقة شراء دراجة، إن شاء الله نوري كمال زاد تواصلوا معنا إذاعيين. تحية المستمعين الكل، ما نطولش عليكم برشا. ملاحظات عابر سبيل،
0: ملاحظات عابر سبيل.

0: عبر عن وطنك بالعربية. تحية لزميلي طارق بكور اليوم في الإخراج الفني، زميلتي عائشة بيار على مستوى الإخراج المرئي، والبلاتو يحضر فيه اليوم أسبوع بأسبوع صديقنا أخونا الغالي عمر فتوي رئيس المنظمة الوطنية لمؤسسة التكوين في السياقة والسلامة المرورية. صباح النور سي عمر.
1: صباح الفل، صباح الخيرات لكل مستمعينا ومتابعينا، وصباح الخير خاصة الأخت عائشة اللي أنا أول مرة
0: تتلاقى في غرفة الفار.
1: نتلاقى أنا وياها في غرفة الفار، يعطيها الصحة. الاستوديو منشور منعوش
0: ومنور
1: ولا.
0: والحمد لله. تحية لعائشة، تحية لطارق، وتحية لكل مستمعينا الكرام. شنو حوال الصحية للسياقة والسلامة المرورية اليوم الصباح؟
1: شوف أخويا مهدي، ديما السياقة هو هذاك هو الدومين بتاعنا. نعيش فترات ذروة ديما في صفاقس، والناس كل تعرف كونه صفاقس راهي العام كامل فيها فترات ذروة. جينا شوية برك في فترة الصيف وفترة سيدي رمضان، ديما نعاودوا توصياتنا، احترام إشارات وعلامات الطريق، نحترم المترجلين، نتنازلوا على الأولوية. راهي الأولوية امتياز، ما هيش حق مكتسب، موش واحد حارق ضوي لازمك انت تصدم عليه. ما نقفوش في الصف الثاني والثالث كيف كيف، ما ندخلش ولدي حتى للقسم بالكرهبة. هذا الكل راه يساهم في هكا السيولة نتاع حركة الجولان، ويساهم في إعانة أعوان الأمن اللي قاعدين بارك الله فيهم شادين الطرقات، شادين المفترقات الكل، والناس كل احنا راه شوف السياقة فن، والسياقة وعي، والسياقة راهي ما هيش القوي يصدم على الضعيف، لا السياقة راهي أخلاق وتربية، وهذا هو السلوك. ونزيدوا احنا صغيراتنا اللي ركبوهم معانا، يلزمنا نسوقوا لهم صوره سمحه على المشهد المروري، ونسوقوا لهم نقولوا معناتها صغيرك انت تربيه في الكهرباء.
0: اكيد جدا، لانه تصرفاتك اذا حرقت انت ضوء الاحمر راهو مش تربى على حاجه، اذا طيشت انت زاده فضلات ولا قانون
1: طيشت قرطاش ولا حاجه راهو كيف كيف.
0: الناس قبل كلامهم حكمه، من شب على شيء
1: شاب عليه.
0: واحنا شبنا، وان شاء الله صغارنا ياخذوا اثنيه الخير والبركه. يا سيدي وبالملاحظات قبل ما تبدا انت، حافظ الشابي مخليله تحيل كل تكسيسيه في صفاقس، قال لي غير معقول انك تحوس في بودرير بجنب جامع القدس او شارع خمسة اوت او طريق المهديه ولا بدايه طريق تونس. ليمت هدية بدايه لجنه مجابهه الكوارث، وبداوا ربما تنظيف الفضائيات الخاصه بلوناس، لكن انك تنظف وتحط شكاير مربوطه وعندها 10 ايام و15 يوم تصب مطر وتدخل بعضها. يبارك لكم كي تعملوا حاجة، مع تحياتي لكل الأعوان، نكملوا احنا الله غالب عمرنا ما نكملوا، عمرنا ما نواصلوا، نبداو ندقدقوا السلام عليكم، بعد نهارين نعملوا حاجة. يا ودي لا كونتينيتي، تواصل في العمل.
1: كملوا حاجة أخرى مهدي، كي يقول لك نخلي شكاير غادي عبارة نتصور قاعد أوكا للرأي العام، أنا قاعد ننظف وهي شكارة تقعد 10 أيام و15 يوم مش معقول. اخدم خدمتك أنت ونظف، ونزيد المواطن زاد بالله يعاون زاد الهياكل المحلية والجهوية على الأقل ما يطيش في الشارع. تجي الصباح تمشي الصباح تلقى كلها قراطس كلها دبابس، راهو السيد مواطن راك انت مساهم. راي انا نقول يا مهدي، وممكن انا خلافا للاراء بعض الناس، راي البنيه التحتيه اللي تحت الكياس راهو يستوعب. لو كان احنا ننظفوا الفوقاني وتنظاف البلاد ونظف القراطس والقمامه والدبابس، تو تشوف السيوله نتاع الماء راهي ما تقعدش.
0: باهي، ملاحظتنا اليوم
1: هو شكرا على تفاعل الشركة القومية للاستغلال وتوزيع المياه في طريقابس، ويعطيهم الصحة وقاعدين يتفاعلوا معنا. مش كان زاد السونيد، ثم برشا جهات أخرين احنا ونعطيوا على الماركة لنتبعوها، انا قاعد نتبعين متفاعلين به السونيد بالله. فما زاد في طريق السلطنية كيلومتر 3.5 بريسك 20 متر على جامع المنار، زاد فويت عنده برشا، وان شاء الله يتفاعلوا معنا ويعاود يتصلح هكا الفوت. الناس كلها انا برشا وخيالي يتلفوني ويقولوا لي يعطيك الصحه، وقاعدين تتابعوا في المواضيع. وهذايا بالله راهو في السلطنيه عنده زاد قداش عنده برشا فتره معينه، ان شاء الله الاخوه في السوناد كيما تفاعلوا معنا في السابق في بقايا اخرين يتفاعلوا معنا في هذايا في طريق السلطنيه في كيلومتر 3.5 بجنب جامع المنار. ثم حزام المحارزه مهدي، حزام المحارزه في اتجاه طريق جابس، راهو كرهب الصغار الكل اللي باراشوك واطي والكل واطي، ما عادش نجموا يتعداو من الكياس. راهو الكياس بوق معناتها على الاقل يا التجهيز
0: الكيس بلغه اخرى عمل بوتوكس
1: صحي تمام اكثر عمل برشا زرير
0: احنا عندنا البوتوكس احنا اكثر كيساتنا الكل عاملين بوتوكس
1: عمل برشا راهو ما يتنجمش بكرهبه صغيره تتعدى مغادي ولا تقف الضوء يوليو يبعدوا على اليمين وعلى اليسار يوليو مشكل في الطريق تعطيل حركه المرور هذا راهو ان شاء الله لخيان في بالي التجهيز تبع التجهيز ان شاء الله الاخوه في اداره التجهيز يشوفوها يمشي ويشوفوها راهي مخطره العمليه والناس كل تشكى منها
0: اي يعني نحكي لك على عمليه مخطره زايده دخلت المدينه العتيقه نهارين التالي واذا بيا نرى في السيس مشقق معناها صدقوني اللي يتعدى يخاف على روحه كلمت السيد صاحب الفضاء التجاري قلت له علاش قال لي انا معاك نقول علاش لاني كلمت المسؤولين من مجيب المواطن الكريم معايا على الخط الهاتفي خويا الغالي صباح النور
2: صباح النور سي مهدي
0: نهارك احلى واسعد ليام
2: جميع المستمعين اذاعه
0: مرحبا بخويا الغالي البلاد العربي شقوق في كل مكان لكن هل يعقل انا توكي شفت الفضاء معناها اللي فيه انت معناها مشقق من فوق الانسان اللي داخل يخاف على روحه انت قمت بالاجراءات لمن مجيب
2: لا لا لا ما سميتش حتى مجيب فينا جبنا حبينا ان نبنوا البنيه اللي شفتها انت حبينا احنا نبنوها الا ما راني الا جابوا لي فيها قرار هدم اللي انا نحب نصلح ان الدوله صلحت الدوله بنيت الدوله عملت حتى يجيني فيها قرار هدم اعتباره تهديد اللي مانيش عارف انا شنو الدوله بنيت الدوله عملت فيها حتى يجيني فيها قرار هدم نمشي للمسؤول نجي نسال يقول لك التراث معارضين نمشي للتراث مشكورين ياسر جماعه التراث قال لك انا اعطيني مراسله اني راسلت بها البلديه انا ما راسلتش انا ما بعثت حتى شيء فهمني جيت في الاخر ولا جيت مثل المبنى جيت رجل المبنى يقول لك لا تمس وتتحمل مسؤوليتك بايك يطيح على المره يقول لك راه تتحمل مسؤوليتك ما فهمتش انا هنا هذا الحائط هذا يصبح يمثل خطر كبير ياسر انه على الم... على المره من غادي وليت خايف انا نجي لنمسه لنعمل لنصلحه ولا حاجه اني يقول لك انك تتحمل المسؤوليه نتاعو
0: معناها بعباره اخرى طول الحيط هذا في البلاد العربي اذا صحيح. اذا تتعدى ينجم يتيح عليك اذا هاي. تحاول باش تصلحه ويقول لك لا شوف شعمل وين ماشيين احنا باجراءات كما هكاك ساعات ما ويلزمنا اجراءات تكون حينيه انيه شو هذا لا ما تعمل شيء يعطيونا اجراءات انيه تخدم البلاد نخدموا صورة البلاد نحافظوا على صحة الناس والله الكلام هذا للسادة المسؤولين نشوفوا شنو الحكايات اللي قاعدة تصير في المدينة العتيقة صحيح ولا
2: والله يا هزيت جبت مهندس بيطون جبنا مهندس سي ما علينا بال ما الارشيتكت اتصلنا بالبلدية صبينا الدوسي متاعي برسك عنده تو 9 شهور نطالبوا انه برخصة باش ان نتوسعوا فيه المبنى ذاك انه تدخل فيه حتى عباد انا تسترزق منه وتخدم منه عباد ندخلوا منه عباد موارد رزق الا يعني الا انه قرار هدم فيه اسمي ولكن الادريس غالطة ما فهمناش احنا كيفاش القرار هدم كيفاش خرج باسمي انا هو الادريس غلطه
0: وبدرجه اولى انا اقول المحافظه على صحه المواطن التونسي اللي يتمشى بقطع النظر على برشا حاجات التونسي اللي مش يدخل واي انسان يدخل المدينه العتيقه الحيط نتاعو مش اللي في خطر رجاء اجراءات فوريه يرحم والديك خويا الغالي كي تكلمت وبطبيعه الحال سميتك كمواطن تونسي بعيدا عن ذكر الاسماء اما رجاء كي يجي كومينيكي نحاولوا باش نختموه انيا ونحاولوا بلاد العربي راهو كل نهار نمشيو لقدام نجموا نلقاو دي زاكسيدون لا يحمد عقباها شكرا لك خويا الغالي الله يرحم والديك وان شاء الله ان شاء الله السادة المسؤولين يكونوا في الاستماع نرجع لك سي عمر
1: في خصوص شارع البيع شارع البيع راهو نقطه سوداء في السلامه المروريه وفي المرور الجولان راهو الاخوه في البلديه يعرفوا واحنا حبينا كتر بلان سنترال تتنحى باش كيس يوسع وتتوضح الرؤية تم شجرة وطلع العادة يزبروه قبل الوقت هذا ويتنحى باش يوضح الرؤية الدرير مون صار أكروشاج كزوز كريهب إن شاء الله ديما لباس وإن شاء الله ما صار شيء ما يصير شيء لكن بالله الأخوة في البلدية هك الشجرة اللي تطلع وتتعلى أكثر من 1.5 متر بالله حاولوا نحيوه باش نتفاداو ليزاكسيدون حاجة أخرى أخويا مهدي المطارات في الليل والله نهار السبت ولحد الناس اللي في سنتور بين منزل شاكر المطار العين لفران جرمدا نقول لك الناس كل تمست
0: بلي. تحيه لسي فرحات بريكا ويتواصل معنا عايشه اذا نجم سي فرحات يحب يتدخل مرحبا انيا. نفرح برشا كي تتفضل الاشكاليات هذيا. وديما نقول راهو الهدف الاساسي صحه المواطن التونسي. كي نشوف شق معناه يخوف مواطن يقول لك انا نحب نصلح, البلديه تقول لي كذا, انا نحب كل الاراء. خذينا راي المواطن الكريديبيليتي وبطبيعه الحرفيه راي المسؤول عايشه كنجم سي فرحات بريك ولا اسامه ناخذوه على المباشر. تفضل. شكرا لك عايشه.
1: فما زاد اخويا مهدي الحديق بن سي فرحات تو على الخط باش يدخل.
0: اي مرحبا بك سي فرحات.
1: فيها برشا الشجر الميت راهو الشجر تعرف الشجرة بعد ما تموت تنخل وتطيح شي وما كبار برشا وعليم برشا يحاولوا ينظفون هاك الاشجار اللي نحيوها هاك الاشجار اللي ماتت اللي قاعده كان الاغصان بعد فتره معينه باش تطيح معناتها يجي ريح ولا حاجه نخافوا على المواطن كيما نفس الحيط راهو كيف فما اللي نار العموميه والخويا المشكورين القسم اللي نار ببلديه ساقس. اما نقول لهم راهي طريق منزل شاكر على مستوى دار المسنين البقعه ظالمه وادي الشعبوني زاد كيف ظالم ثم حي بير الحلو زاد كيف بالله يعملون دورة تو ماك تعرف الدنيا بدأت تظلم شوية العمال يوخر العمال يقرب الظلام معناتها والضوء راهو كيما قلنا المرة الفاتة ديما نقولوها راهو أمان لهك الصغيرات ولكن الناس تخرج من المعاهد ولكن الناس اللي تخرج من المعامل بالله حاولوا تكون دورية شاملة على الإنارة العمومية في ساقس. مهدي حاجة أخرى فما والله هو أخ تاكسيستي ليش لا نذكر الاسم لا نذكر حتى الرقم لامني وصدم علي في مفترق هي فيه احنا نكونه فيه مفترق لو هي فيه لليمين ونقول لهم راهو شوف راهو المفترقات أنواع راهو فما مفترق دوراني وفما أنتي فما كروا فما برونش ملتيبل راهي برشا انواع من المفترقات هذوما اذا كان ما فيهمش علامه راهي تطبق القاعده نتاع الاولويه باليمين اللي يمينه فارغ يتعدى. اخي التاكسيست راهو مش كل مدور كعك راهو كي هو مدور الرومبوان لكن ما فيش علامات تخضع للقاعده نتاع الاولويه اليمين معناتها هنا لو خيل الكل وهذه كل الثقافه المروريه راهو اي مفترق ما فيهش علامه نطبقوا القاعده نتاع الاولويه اليمين اذا كان فيه علامات نطبقوا العلامات. حاجه اخرى اخويا مهدي
0: نختموا
1: بها حاجتين هما في 30 ثانيه استغلال ساحة المناورات اللي كنا في الرايد البجاوي التالي كنا عندنا نستغله في ساحة المناورات تقريبا عندها 20 سنة ثم والي قبل اللي هو طو محل المتابعة سلم ساحة المناورات هذه للإخوة في إقليم حرس الوطني بصفاقس. الإخوة في إقليم حرس الوطني بصفاقس جاءوا سكروها كساحة المناورات وكتبوا عليها ملك الحرس الوطني مثل شو يعطيهم الصحة وللتنظيم به لكن نحن قعدنا كقطاع تقريب 360 مدرسة ولا حاجة نلوجوا في بلايس وقاعدين نحاولوا نخدموا المناورات. نداء للسيد مدير إقليم الحرس الوطني خلينا يا سيدي نستغله وديجا نخليوها النمي وننظفوه وكل شيء الى وقت ما يحبوا ياخذوه ما في حتى مشكله ما عندناش مشكله.
0: يعطيك الصحه سي عمر الفتوري مع تحيه كبار للمنظمه الوطنيه لمؤسسه التكوين في السياقه وسلم ورؤيه. شكرا زاده سي فرحات برايك اللي تواصل وان شاء الله بعد شويه ناخذ كل المعلومات ومحلاه المسؤول بطاقه حب راهو الكل مسؤول يكون انين. الاسبوع الماضي كان معنا معتمد سقيط الدير سي لسعد بن زرتي ايميدياتمون سمع المعلومه سي فرحات كيف ايميدياتمون سمع المعلومه كان في تواصل بعد شويه وناخذ مختلف الحيثيات على النقطة هذية. 22 دقيقة بعد 8 متاع الصباح باش نرجع بيكم البرشة حاجات لكن قبل هذا الفاصل
3: إشهار. عيد ميلاد إمجي 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين عادي لابليكاسيون ماي إمجي في الكيسة وكون واحد من الربحين كادوات قيمتهم أكثر من 150 مليون. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
0: 23 دقيقة بعد 8 متاع الصباح بيرم رقيق نقول له جويز انيفرسير ان شاء الله ديما منور مازال كي تولد بيرم وعطاه نكهة خاصة للدار نتاعو مازال في اياماته الاولى. تحية من جدو نجيب رقيق وجدو عفيف الفقي والدو ايمن رقيق ودونيز الغربي باش نسمعك توا جو سمح برشا. نرجع للكوميديا السمحة وللنقد البناء
4: باسلوب مختلف
1: الكوميديا.
4: اسمع اسمع
5: نحن كي نصفقوا لعد مصفقه لي في تونس جماعه الارجنتين تو كمال شبلي وغيره وعطوق ناس كل مجدينه ولات كاينه كخذين الاستقلال الارجنتين كل استقلال ولا ايش بي واحد كي يعمل به يقولوا صفقوا عليه ما ينجحش ما ينجحش ضربيت الزاده
6: شين قف
5: ها الاستاذ قال لي قفت كرمورا ما تستحق لها عرفت عيتوني يا لومير في الجلسه لومير لا لا وي هكا سي راني في المغرب شركه النقله تو في بالك بالحدث الجديد شنو
6: في بالي الجاي
5: شركه نتاع تنقيب مش تاع بترول كيما انت تنقيب على الحليب تنقيب على الحليب ومشتقاته والرايب يحفروا بك الواحد في الثاني ما الرايب مقطوع عايش الحليب يفركسوا فيه والمير يخلص يخلص تعرف قديه حق 400 بقرة قلت المرة الأخرى تيني كابيسان قال لي لا بالحليب راهو يزمك قبل بشهر قريب تولي كابيسان تيكي نوار وعد عمل الرشوة عمل عليها شلطة قالوا تو نرجع له والمار يضرب في البقش ابو قلب هاي الممرنين تبارك الله قاعدة وخدموا في هذاك قريب يهبط ثلاثة قلده قالك دور بوتولي تصور ثلاثة قلده يبدو كسراوي وسسمو تاع نادي الفريق مسكين وفي البولي ثلاثة في الكون لا الكل من التحكيم خسرنا مو ثم ربي تحكيم حتى كسي شمام قالها قال من التحكيم يعني التحكيم تاع تونس باهي خير من الاخرين على يجيبوا من البرمل قدام التحكيم قال تكلم يا سيدي تكلم مش بوك انت اللي صباح الخير ان شاء الله تونس ديما رابح وديما عند الرجال وديما عند الفرق شنو حالك ابن ابراهيم لباس لما يجي ولاد جدد جايبينهم لكن مرة باب عليهم هبط واحد قول بجو بجو جو جو ينززني قال اسكت صح اسكت صح اسكت والله ثم الجوير في تونس حبي بيع الجمعيته شنو جوير ساقولوه حبو قلب قالوا صح وراو تربحوه شنو حالك الناس الكمال لباس انا نحضر في روحي نترين على القفة هاي في وداعه ربي
6: بس تهز القفه ولا باش نجيبوا لك القفه
5: نعلمكم اللي عندي في كرتاج سناب بحي الاكابر بحاول له
6: بس تهز القفه ولا باش نجيبوا لك القفه
5: لا القفه مره من الزوه نحن كان نهز القفه مع تونسي نولي نولي لوماري يا الفريق القومي نعاك قيس كلامك حلو هذا تولي تضرب العشر جمعات المره الجايه لعبة لا غير كاكا أنا عندي محامي تبعني أقل حاجة الزب أن منوي ببري ماذا كان يحمل سكينة كان يريد ذبحا فرحة بتونس على خير بالنسبة للرجال الحلو تبارك الله عليه السلام محمد لمنطق عنده ترنت المعاق يخسر مش له
6: زيد رايك فيه
5: زيد تلمساني يا مهر اقول له بالراس فذاك مره ضرب واحد قام قالوا نبدلوا بالوراق تاع الكهرباء ولا انت تلمساني برك

0: هاك تتليلي مختار انا كريم الكازان وضاع بوريا هذا كازان ومال نمال ممرن وكل ليلة حذاك شنو رايك فيه منشط جديد يا حليلي هذا كلت راحة ولا واحد اخر
1: لا واحد اخر راحة
0: حب نطلع وين
1: اها وكواعي زيدك ازيد
0: ولا فما جماهير تونسية ما رأيش فين بلاد شكاو بلومير قالك بيبانا باش نربحوا الكامرون خسرنا ياسر يعمل واحد سكر العب دفاع برشا حتى هو قاري عسكر
2: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يدراتش الجمعه هذه ام جي ونظيف وسيوس يربحوكم دو شيك ان بلون عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الربحين
3: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم

0: صفاقس هذا الصباح.
1: 29 دقيقة بعد الثمانية متاع الصباح. تحية كبيرة برشا لكل مستمعينا في محلاه نصر الدين مختار الله يرحمه. بطبيعة فما الفكاهين التوانس عمرهم ما يتنساو، فما برشا أعمال عمرها ما تنسى، وديما في إطار الأخلاقيات بعيدا كل البعد على الإيحاءات اللي ولات معتادة الآن تبارك الله من الأسماء الموجودة في الكوميديا التونسية. ما نطولش عليكم برشا، يقع لي يتواصل هذا الصباح. صفاقس هذا الصباح.

0: إصفاقس هذا الصباح.
1: إصفاقس هذا الصباح واللي معايا الآن مباشرة من تونس العاصمة هو بطل تونسي عنق الإبداع، مشى على أوتار الإبداع الإقناع المتاع، مثل تونس بامتياز على مستوى رياضة تنس طاولة اللي بداها منذ نعومة الأظافة المتاعه، كان بطل تونسي في مختلف الأصناف، كان السنة الماضية على بوديوم النجاحات. الصورة متاعه تشوفوها بعد شوية، متوج في آخر صورة كانت مع الجمعة التونسية لتنس الطاولة، لكنه تفاجأ في الأيام القليلة الماضية بقرار إبعاده من جملة الأسماء المشمثل تونس في رياضة التنس طاولة. مباشرة معايا البطل التونسي يوسف عبيد. يوسف صباح النور.
2: صباح الخير سمادي، صباح الخير مستمعين ذات ثقة الكل. شكرا على الاستضافة هذه. كما قلت سبق
1: قبل كل شيء، هات يوسف عبيد نعرفوه نصبح عليه. قداش عمرك يوسف تو؟
2: عمري 22 سنة، نقرأ تروازيام عني في المعهد العالي الرياضة المختار السعيد.
1: تقرأ اليوم ولا اليوم ربوع صباح؟
2: ولد سقيت الزيت.
1: ايه ولد سقيت انا ايه.
2: اليوم مرتاح لحقيقة، مرتاح اليوم.
1: باهي يوسف، مشوارك الرياضي كيفاش بدأ؟ تتويجات بالجملة واخرها حصول سنة الماضية على بطولة تونس.
2: مشوار رياضي حقيقة عندي توا 17 عام، نمارس في الرياضة الطاولة، تحصلت على بطولة تونس في جميع الأصناف من ليكول تو حتى لينسينيور السنة هذيا، تحصلت على تتويجات دولية منها المرتبة الرابعة في بطولة البحر الأبيض المتوسط للشبان، مرتبة ثالثة في بطولة شمال أفريقيا للشبان، ميداليات ثلاثة ميداليات عربية وأفريقية للزوجي في الفئات الشبان كيف ميدالية برونزية للفرق أكابر بطولة أفريقيا في الجزائر، وعديد ميداليات أخرين حتى في بطولات دولية متنوعة، وإن شاء الله كنت نجمح لحقيقة التتويجات كبيرة أخرى، علاش لا حتى في المستقبل العودة يعني للبوديوم لحقيقة. تحصلت السنة دي على بطولة تونس. كنت نطمح للمشاركة بطولة أفريقيا الشهر القادم في طنجة من 18-25 أكتوبر.
1: تفاجأت. احنا هذا هو

0: العرج متاع كلامنا انه انت نورمال مو يقول 22 سنة هو سن الخبرة سن العطاء بعد تجربة كبيرة تنجم تعطي فيها الفعلية اكثر للرأي التونسية وترفع العلم التونسي في المحافل كسوة العربية الافريقية المتوسطية الاولمبية العالمية، لكنك تفاجأت بقرار صادر عن الجامعة التونسية لتنس الطاولة.
1: تفاجأت الحقيقة نهار 19 سبتمبر كان هو النوع النهائي يعني تسجيل القائمة النهائية في الستيت متاع الاتحاد الافريقي. كنت في أي واحد مغروم، كنت نتبع كل يوم الحقيقة ما غير حتى اتصال لا من الجامعة لا من مدير فني لا من مدربين، نتبع في القائمة كل يوم. قاعدة تونس أخر بلاد هي باش سجلت في البطولة هذه. نهار 19 دخلت نلقى القائمة ما فيهاش اسمي، فجأة بعث المراسلة النادي بتاعي بعث مراسلة الجامعة باش يفسرون المعايير اللي مشيوا بها اللي اختاروا بها القائمة هذه. رد متاعهم هو كان بصفة أولى أنه الجامعة ماشية في معيار التشبيب يعني في منهجية التشبيب للمنتخب بتاع الأكابر اللي هم يحضروا في المنتخب الأواسط باش يشاركوا به في التتريف بتاع الأكابر وفي الأواسط التتويج معناها يقول يحضروا في جيل مع بعض وباش يكون متواجد في السنين القادمة 3-4 سنين قدام.
0: سمحني تشبيب معناها أنت 22 سنة كبرت عزوزت معناها؟
1: والله هو هذي السبب من الأسباب يعني كانوا حتى المكتب الجامعي هو في جاي في ديسمبر قالوا مش متواجدين مشيوا في المنهج هذي وإحنا الحقيقة معناها نشتوا في تحت إشراف جامعة تونسية تحت إشراف النوادي معناها نشتوا نلعب في بطولة تونس يظهر لي كي واحد يتميز ويعمل نتيجة بها يستحق أن يكون متواجد مع المنتخب. ما سبب آخر من الأسباب قالوا القانون ما يسمحش أنه يغيروا زوز لاعبين فما بين دورة شمال إفريقيا خاطر تصير تصفيات إقليمية وتصير بعدها اللي يترشحوا منها البطولة إفريقيا. وهو وقع تغيير الحقيقة لاعب هو قالوا في الإجابة بتاعهم أنه ينجموا يغيروا لاعبك أو أركو هو في القانون موجود قدامي ديجا ينجموا يغيروا زوز لاعبين وأنا كنت شاركت يعني قبل في بطولة شمال إفريقيا بطولة إفريقيا ووقع وقتها تغيير زوز لاعبين بين التصفيات وبين وبين بطولة إفريقيا اللي تلعبت في الجزائر وقتها
0: بالضبط.
1: الحقيقة أسباب آخر زادا قالوا كيف لي أنا متغيب على تمارين منتخب منذ 17 جويلية يعني في آخر موعد متاع تربص أركو هو ما كانش فما حتى تربص ولا حتى تمارين منتظمة بعد الموعد هذايا. كما نعرف الظروف اللي مرت بها البلاد متاع قسطان الضو والصالة اللي عن متاع المنتخب في المنزل ما كانتش متوفرة، كان فيها تربصات متاع ممرنين تربصات متاع منتخب الشبان خاطر عنا صالة واحدة نتمرنوا فيها. كنت على تواصل أنا بصفة يعني باجتهاد شخصي من عندي مع مدرب منتخب الشبان خاطر كانوا يعني المدرب بتاعنا كان في بطولة إفريقيا مع منتخب الشبان دونك كان فما مدرب وقت في الصالة كنت على تواصل دائم معاه ما كانش فما تمارين كان فما جوز لاعبين كهو تحت 15 سنة يتمرنوا في صالة المنتخب والإجابة بتاعهم كانت في المراسلة اللي بعثوها لنا أنه هذا سبب من الأسباب اللي أنا مش متواجد أركو. أنا كنت نترينا في النادي بتاعي كيف الناس الكل فما 8 لاعبين في القائمة 4 أولاد وأربعة بنات أغلبيتهم يتمرنوا في النوادي بتاعهم وأنا كنت في ثلث الموسم يعني نتمرن مع المنتخب حاجتين في اليوم يعني باجتهاد شخصي في مهدي خاطر احنا لا يوفرونا لا في مصاريف تنقل لا يوفرونا في مصاريف يعني تاع ماكلة كارينا على حسابنا في تونس انا تو كاري لهنا مثلا الماكلة عليك انتي ترانسبور عليك انتي كل شيء عليك انتي معناها الحقيقة ما
0: هذه وضعية الابطال متاعنا سنة 2026 هذا هو الواقع متاعنا. بطبيعة يوسف انتي تكلمت بحرقة تكلمت على الواقع متاعك 22 سنة ميداليات بالجملة كسوة على الصعيد الافريقي حتى على الالعاب المتوسطة شاركت
1: لا مش العاب المتوسطة
0: وين بالضبط
1: شاركت في ايطاليا زادة اما في الشبان
0: في إيطاليا في الشبان دونك أنا بالمناسبة إذا فما أي رد من الجامعة التونسية مرحبا لأنه كما أنت عندك الرأي كما يلزمني زادة حتمية الأمور الأخلاقية المهنية تحتم علينا باش ناخذ الرأي الآخر إن شاء الله الجامعة التونسية لتنس الطاولة. هيت ناخذ الكلمة متاعك الميساج متاعك اللي تبعته اليوم الصباح للأسماء الوضع الموجودة في الجامعة التونسية لتنس الطاولة.
1: الحقيقة أنا جاني الرد من عندهم من الجامعة التونسية. الحقيقة نحب الناس الكل تاخد حقها، كيلك سوا يوسف ولا غير يوسف، كيلك سوا في تنس الطاولة في الرياضات الأخرى، خاطر هاك شفت توا ترجع كبير للسبور في تونس. إن شاء الله إحنا نصبحوا باش نغيروا الوضع هذا، سيرتو في الألعاب الفردية اللي هي صعيبة شوية. أغلبية لاعبين يضحيوا، يكون تضحيات كبيرة للاعبين باش يمشيوا للتمارين باش يحققوا نتائج كبيرة. وانا الحقيقه علاقتي ممتازه يعني بصحابي الكل اللي متواجدين في القائمه اللي باش يمشيوا بطوله افريقيا، يعني مانيش لا ضد لا
0: معزكم احلاك. برافو،
1: الحقيقه علاقتي ممتازه بيهم الكل،
0: يعطيك الصحه
1: التوفيق. ونتمنى ان يجاز غير سلطه الشراف وخاصه مدير عام للرياضه في حسين خويا نداء صغير بشي يتبع شوية الألعاب الفردية، القائمات، التمارين، كيفاش الأمور تمشي. الحقيقة فما برشا أبطال يستحقوا كثير من هك.
0: أنا شفنا كرة القدم خيب الأمال، أمواي يرحم والديكم يا سيدة مسؤولين، سيد وزير الرياضة، وزارة الرياضة، الهيكل الرياضية، الكل نتلهيه بالرياضات الفردية لأنه وقت جد الجد الرياضة الفردية والله ما كيف أحد. برافو عليك يوسف عبيد، نتمنى حل الموضوع متاعك لأنه راهو قلبي وجعه الملاعبي اللي من الصغرى يعشق الرياضة متاعه ويلعب يضرب عليها يتعذب بريجيم أليمونتير برشا برشا برشا حاجات وبعد يلقى روحه أوت. برشا كلام يتقال في الموضوع هذايا مع انتظار الرد من الجامعة التونسية لتنس الطاولة. شكرا لك، انت غنية حبيت عليها وقلت لي نحب نسمعها. اه لو لعبت يا زهر مش هكا. يوسف عبيد كل الحب وتقدير لك هذا الصباح.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: 48 دقيقة بعد 8 متاع الصباح. تحية للناس كل اللي قاعدين تواصلوا معنا، تحية لكل مستمعينا الأوفياء، وتحية لسي فرحات بريك الكاتب العام وكالة بتسيير شؤون بلدية صفاقس. كان قبلك شوية يسمع في المواطن، عرف حتى الاسم واللقب متاع المواطن. كلامه منطقي جدا، احكي لي على كل كبيرة وصغيرة. قال لي راهو المواطن تحولنا له عين عين المكان، قلنا له راهو التدخلات متاعه اللي صارت في الفترة الأخيرة يلزم يحاول يصلحها ويحاول يهد برشا حاجات، وحكى على كل كبيرة وصغيرة. كانت حتى في اجتماع خاص مع المواطن هذا، وقررنا نحاول نكون في ليونة مع المواطن، لكن مع احترام روح القانون واحترام القرارات البلدية والثوابت البلدية. حبيت تحية إكبار بالحق لخونا وعشيرنا سي فرحات بريك الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون البلدية، محلاه المسؤول. كيكون أذان صغير يقول لك تدلل، أنا راني مع كل ملاحظة نحاول باش نجاوب، لأنه الشعار متاعنا هو خدمة البلاد. ما طولش عليكم برشا، صفاقس هذا الصباح.
0: صفاقس هذا الصباح.

0: هذا الصباح.
1: صفاقس هذا الصباح، سعيد جدا باش يكون معايا طبيب اللي نحب نوجه له تحيه كبار باقة ورد لي وكل اطباء بلادنا شمالا جنوبا شرقا وغربا، دكتور احمد شقرون رئيس الجمعيه الطبيه لمجمع الصحه الاسيه بصفاقس. دكتور صباح النور.
2: صباح الخير سيمادي، وصباح الخير لجميع المستمعين إذاعة صفاقس. أحلى بطاقة ورد وأحلى صباح لمستمعين إذاعة صفاقس وليك أنت خاصة.
1: السيارة عملت فيك يا دكتور.
2: اليوم السيارة عملت فيك، كنت حان نكون متواجد معك على المباشر. أحنا فرحانين وسعداء جدا نلتقاو بمستمعين إذاعة صفاقس.
1: معنا صحة بنادم شيء، والسيارة صحة متاعه يلزمها زادة تكون في صحة باش حافظ على صحة المواطن التونسي.
2: صحيح سي مهدي، احنا وصلنا في تاف وكنا نرجع قبل راه السقيني هي اللي تمشي، اما تولينا مربوطين برشا بالوسيلة النقل.
1: ما دام تحكي على السقين، هو باهي برشا كي طبيب يوجه تحية للمواطنين وميساج المارش راهو اوبليغاتوار للمواطن التونسي للحفاظ على الرشاقة متاعه على سلامة الجسد متاعه.
2: صحيح سي مهدي، احنا ديما احنا وقتين نعديو الكونسلتاسيون راهو هذه اول مساج نعديوها للمواطنين، نقولوا لهم راهو الرياضه وخاصه المارش.
1: ايه؟
2: المارش يكون الصباح بكري والا في الليل مؤخر، مع ضروره ان نشربوا كميه كبيره من المياه، المياه المعدنيه. هذيك راهو المارش عنده قيمه كبيره للبدن ولصحه جسم الانسان.
1: باهي يا مواطن كريم قال لي بلي مادام الدكتور معاك اسالوه قل له يا دكتور زيدا راهو واحد يبدا يبدل شويه النسق لانه التدويش بالماء البارد على بكري ساعات يقلق جسم الانسان لانه الطقس تبدل، صحيح ولا؟
2: صحيح سي مادي، خاطر احنا بدل الانسان عنده تمبيراتير معينه يلزمو ديما صدات على الكليما اللي تدور به، اذا كانت بدل الطقس يلزمنا احنا نحافظوا على بدلنا نتاقلموا مع الظروف الطبيعيه اللي تدور بينا، كما احنا هيك موجه السخانه اللي تعدات الناس بركة تشكيت منها برشا وخاطرنا بها برشا مشاكل صحية.
1: أي سيدي، يوم مميز مش يكون إن شاء الله في الأيام الطبية التاسعة ومؤتمر طبي، وعندكم جو كبير في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله، الإشراف للجمعية الطبية لمجمع الصحة الأسية بصفاقس.
2: صحيح سي مادي، احنا الجمعية الطبية بمجمع الصحة الأساسية بصفاقس هي أكبر معناتها جمعية طبية موجودة في المجمع، هو أكبر مجمع في الولاية كاملة في كامل تراب الجمهورية. احنا ننظم اليوم التاسع للجمعية الطبية والمؤتمر الثاني لطب العائلة. هذا اليوم مش يشمل على 36 ورشة، مش نقدم ورشة مع محاضرات يقدمها أطباء الاختصاص كاختصاص القلب، الجهاز الهضمي، جراحة المخ، الأشعة، معناتها في كامل الاختصاص.
1: يعني تنوع المداخلات الكل.
2: اي تنوع المداخلات الكل، واحنا باش الجمعيه هذه ديما تركز على الفورماسيون كونتيني باش نجمو نوفقوا ونوصلوا للغايه اللي نحبوا نوصلوا لها. عملنا خذينا ايتاب كبيره ولينا نكونوا الاطباء والاطار الشبه الطبي والاطار الاداري باش يكون التنسيق متكامل باش نوصلوا المعلومه الصحيحه ونكون هكا نفيدوا المواطن والاطباء.
1: قلت لي التكوين الاطار الاداري فيش بالضبط دكتور؟
2: الإطار الإداري فيما يخص الطبي، مثلا كما نقوله السكري ميديكال، الارشيفاج، كيفاش هو الإطار الإداري يجب يأخذ المعلومة مع بين الطبيب، يكون متفاعل بين الطبيب والمواطن وباش ينسهلوا له الخدمة اللي جودة الخدمات اللي يقدموها للمواطن.
1: والإطار شبه طبي؟
2: الإطار الشبه الطبي هما اللي نعبر عليهم احنا باللي زنفيرمي ولي تكنيسان سيبيريور. عملنا احنا في اليوم هدايا ايفينمون سبيسيال هي بور الجينيكو معناتها لي ساج فام والاطباء نتاع لي ساج فام والليزانفيرمي وفرنا لهم 36 ورشه، منهم 13 ورشه لهم هما خاصين بالاطار الشبه الطبي.
1: باهي اليوم هذا وقتاش مش يكون؟ نزيد نذكر السيد
2: اليوم هذا مش يكون يوم 2 و3 و4 اكتوبر 2026 بولايه الماديه بنزل نور بلاس ماديه.
1: باهي ما غير ما نذكروا النزل اللي ذكرت النزل. باهي
2: ما غير ما نذكروا النزل.
1: لا ذكرته عاد انت مش خلص، انت مش خلص تاول بيب.
2: علاش اخترنا ولايه الماديه باش نقدموا الخدمات؟ على خاطر احنا الجمعيه هذه دينا من اليوم الاول حتى اليوم التاسع عطينا النومبر نتاع الطب والاطار الشبه الطبي ولا عليها اقبال كبيره برشا، ولينا نختاروا ولايه اللي تكون قريبه للمواطنين الكل المتواجدين في جميع الولايات، يجونا من قبل، يجونا من بنزرت، من عين دراهم، من الكاف، من وسط الولايه المهديه، سوسه، مسفير، قلنا اين نختاروا ولايه تكون قريبه احنا خرجنا من السياق هيك علاش اخترنا ولاية المهدية.
1: به مواضيع هامة جدا يظل يزيد الشباب مش يلقى روحه على مستوى المواضيع. المرأة التونسية احنا تو اكتوبر الوردي سوسير فما برشا نصايح للمرأة التونسية بدرجة اولى المحافظة على الجسد متاعها. وحبيت نسألك على موضوع الأكلة وهالرجيم هذية اللي قاعدين نتبعوا فيه في بعض الأحيان من بعض القنوات ويقول لك عندي رجيم معين ونحي دواء السكر ونحي كذا. أكيد أنتم باعتباركم علاقة مباشرة مع المواطن دكتور، المضار متاعه قاعدة تتعدد نهار بعد نهار، صحيح ولا؟
2: صحيح سيدي، هذه هيك علاش احنا ديما ناكدوا على ليديكاسيون اللي هي المعلومات اللي لازم تاخذها من الاطار الصحيح من عند الطبيب المباشر نتاعك. راه ما تنجمش تاخذ من القنوات اي انسان يجي يقول لك هذا راه او خرج
1: هذا نظام معين ولا كذا. صحيح،
2: ولا لازم ديما تستشير بالطبيب المباشر نتاعك والا بالطبيب المختص. احنا عندنا ليديتيسيان مختصين في المواضيع هذه هي اللي تجم ترشدك وتعطيك الريجيم الصحيح اللي يلزمك تتبعه. خاطر احنا عندنا منظومة في وسط البنة يلزمنا نوثق بين الجهازات الموجودة في البن وبين الماكلة اللي ناخدوها.
1: باهي نفهم معاك موضة المواطن التونسي وعاد شات جي بي تي معناها وجعته ربما الكلوة متاعه طف زوز معلومات ويحاول باش ياخذ حتى الدواء. دكتور
2: لا هكاكا سيمادي مش نمشي ومشي
1: لا دخلنا في حيط هكاكا لانه انا مش اقول لك كلمة عصباح، لانه الفحص متاع طبيب راهو اهم من الامور هذه العلمية وغيره وغيره وغيره، لانه التشخيص المباشر متاع السيدتكم كإطارة طبية هو الاثمن والابرز.
2: انا والله نحب نعطيك تحية خاصة ليك انت على المعلومات القيمة اللي قاعد تقول فيها، برافو عليك سيمادي. فريمون هذا هو التشخيص الصحيح اللي يزم يكون
1: صحيح، ولا
2: هذا هو المساج اللي يوصل للمواطن يزم يوصل للمواطن.
1: يا سيدي وعندك تحيه من دكتور سامي سماوي قال لي تبارك الله عليه زحمه شقرون سيرتون شوف التصويره وراك نافوره معناها وصلت لنا. قلت صح لي معناها المفيد رد بالك ما تعملش عمه في النافوره.
2: سي سامي راه نحب نعدي له تحيه خاصه على المباشر، يقوم بعمل كبير ياسر في القطاع الخاص بولايه ساقس الاطباء في تكوين نتاعهم، برافو عليه وانسان ناشط وقيم جدا وديما يحاول باش يواكب المعلومات الجديدة ويحاول باش يقربها للأطباء.
1: ومن الصور النادرة أنه تونس ديما تلقى القطاع العمومي والقطاع الخاص بحد بعضهم، لأنه مش معناها فما شكون يكون الأبرز ولا شكون يكون الناجح، لا، أنه الاثنين يخدموا البلاد ويخدموا علم البلاد ويسوقوا أحلى صورة للواقع الطبي في البلاد. شكرا لك دكتور أحمد شقرور رئيس الجمعية الطبية لمجمع الصحة الأساسية بسفيق، تحياتي لك يا سيدي.
2: ربي فضلك.
1: نهارك أسعد ليام. 58 دقيقة بعد الثمانية متاع الصباح، تحية المستمعين الأوفياء، طارق بكور في إخراج فني هذا الصباح، زميلتي أختي الغالي عائشة بيار على مستوى الإخراج المرئي ومهدي قاسم يقول لكم أحلى أمتع الأوقات. إلى اللقاء.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. تنتهي اليوم أجل إيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية وفق الصندوق الوطني للتأمين على المرضى، وتتم الإجراءات إما مباشرة بالتوجه إلى أحد المراكز الجهوية التابعة للصندوق أو عن بعد باستخدام المنصة الرقمية إكناما. وفيما يتعلق بتغيير طبيب العائلة، فقد حدد الصندوق تاريخ 30 من نوفمبر القادم كآخر أجل للتقدم بالطلبات. في شأن الجامعي، اليوم هو آخر أجل للترشح للحصول على السكن الجامعي لفائدة الطلبة الجدد من إناث وذكور المتحصلين على شهادة البكالوريا سنة 2026 والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي، وكذلك الطالبات المتحصلات على شهادة البكالوريا سنة 2025 والراغبات في تجديد السكن الذي انطلق منذ 21 من أوت الماضي حسب ديوان الخدمات الجامعية للجنوب. تم اختيار المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس ضمن المتأهلين إلى المرحلة النهائية عالميا في الفئة الملكية التعليم الثوري ضمن جوائز زايري الدولية للتميز في التعلم العالي، ويعد هذا الاعتراف الدولي إنجازا بارزا يعكس روح الابتكار ومسار تحديث التعليم العالي في تونس. جددت جمعية سفراء السلام المرورية دعوتها إلى تطبيق القانون وتشديد العقوبات للحد من حوادث المرور، كما توجهت بنداء عاجل إلى وزارة التربية وكل الأطراف المتدخلة لإدراج التربية المرورية في المناهج التربوية من أجل توعية الأطفال والناشئة لتكوين جيل جديد يحترم قانون الطرقات. في أخبار العالم، اقتحم مئات المستوطنين الصهاينة المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة بدعوى الاحتفال بعيد العرش اليهودي الذي يستمر أسبوعا كاملا. وفي قطاع غزة استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم أطفال في هجمات على مناطق متفرقة من القطاع. تستعد القوات العسكرية الأمريكية لمغادرة القواعد في العراق بعد عقدين من التدخل الأمريكي الذي أسفر عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين العراقيين وألف الجنود الأمريكيين. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام العاشرة بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة ديمة.
3: إشهار.
4: مريقل، عندنا موبيلات زرقاء، شرمولة بزين ومرقة، ملبس وبجوية، طبي القرقنة والشرفية، الصخيرة وجبنينة، بالزلوز والزيتون عامرة مليينة، المحرس والشفار، أرى أرى، صفاقس في المنار.
5: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
6: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

بعد التاسعة صباحا. صباح الخيرات، أهلا وسهلا، مرحبا بكم ناس كل اللي تابعوا فينا وتابعوا في الكلمة ليك. تبدأ معكم توا تتواصل حتى للعشرة، الكلمة ديما ليكم انتوما مستمعينا أو فينا، للناس اللي تحب توصل مشاغلها اشكالياتها صوتها، مرحبا بكم. إذاعة صفاقس أكيد ديما قريبة منكم، تعبر عليكم وعلى مشاغلكم. مرحبا بكل الأوفياء اللي تابعونا، وتحياتي الكامل الفريق اللي أمن هذا اللقاء، طرق بكور في الإخراج الفني معكم، تحياتي زيدة الأسامة عبابسية في استقبال المكالمات الهاتفية، تحياتي زميلتي عايشة بيار في الإخراج التلفزي، باش تلقاو إن شاء الله لقاءاتنا واستضافاتنا وبرامجنا ديما حاضرة معكم على بوابة إذاعة صفاقس. معكم في الأعداد والتقديم ريم بن جويرة، السلام عليكم، نحييكم ناس كل، نشكركم على ثقتكم في إذاعة صفاقس. ونعطيكم فكرة خاصة في بداية اللقاء باش نحكيو على قطاع الدواجن، قطاع الدواجن اللي يشكو في عدة إشكاليات، واللي يلاحظوا فما نقص كبير في المواد إلى جانب غلاء للأسعار. هذا هو موضوعنا لليوم، بعد شوية باش يحضروا معانا أهل المجال باش نحكيو على هذا الإشكال وعلى الحلول الممكنة في هذا القطاع الحساس والمهم. هذه أولى إيقاعاتنا، نهديوها لكل مستمعينا.

تحياتي لكم مستمعينا الكل اللي تابعوا في إذاعة إصفاقس وتابعوا في برنامج الكلمة ليك. بعد شوية إن شاء الله باش نحكيو على قطاع الدواجن والإشكاليات اللي يمر بها وغلاء الأسعار في هذا القطاع. فقط حبيت نعلم على أنه بالنسبة لخاصة النساء اللي عندها أفكار لبعث مشاريع جديدة، كل امرأة عندها فكرة أكيد راهي تستحق الدعم ومشروع توسعة. الموعد هو اليوم بمركز الإعلامية الموجهة للطفل بباب الجبلي في إطار مشروع رائدات. كونوا في الموعد أو كنا في الموعد النساء أصحاب أفكار المشاريع باش تحققوا حلمتكم إن شاء الله. هذا البرنامج اللي تنظمه وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم هو بمختلف ولايات الجمهورية التونسية، دورة الثانية من الأيام الجهوية رائدات.

0: تحياتي لكم من جديد مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا وتابعوا في برنامج الكلمة ليك إذاعة إصفاقس. احنا اليوم نحكي على قطاع مهم جدا، قطاع حساس، قطاع حيوي، قطاع الدواجن اللي مؤخرا يشكو في غلاء في الأسعار ونقص في الإنتاج، ونعرفوا كيف القطاع هذية يعيش أزمة أكيد بشي نعكس مباشرة على قفة المواطن، على قوت المواطن، على أمنه الغذائي، لأنه الدواجن تقريبا يمس المستهلك التونسي الكل، التوينسة الكل أغلبهم عايشين على الدواجن. هذه معناها إذا كان الدواجن ولا يعيش في مشكل ما عادش بشي يستعمل التونسي البروتينات، وما عادش بشي حقق أمنه الغذائي، وما عادش بشي نلقاو غذاء متوازن، لأنه ما يخلطش على اللحوم الحمراء للأسف، والأسماك زادة في الغالب كيف ما يخلطش عليها. دونك هذا القطاع مهم برشا بالنسبة للمستهلك التونسي. يحضروا معنا للغرض من أهل القطاع مشكورين السيد محمد شليقو رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري. أهلا وسهلا سي محمد، صباح الأنوار.
1: شكرا على الاستضافة، تحية لمستمعي إذاعة إصفاقس.
0: يعيشك، شكرا لكم، مرحبا بك. كيف زاد رحبوا بالسيد محمد العفيس وكيل شركة لإنتاج الدواجن. أهلا وسهلا يا سي محمد.
2: تكلموا فيك على الاستضافة
0: تقرب لنا الميكرو سي محمد باش نسمعوا صوتك وتوصلنا مشاغلكم والإشكال خاصة اللي نعيشوا فيه الفترة هذه، وفي كل مرة راهو ديما نبقى فترة ونعود ونعيشوا مشكل في قطاع الدواجن. مرحبا بك سي محمد.
2: بارك الله فيكم، وخاصة إذاعة إصفاقس اللي هي دائما تكون سباقة وتابع القطاع، خاصة القطاع الدواجن، ديما نتصنت أنه ديما تكون في الصدارة في متابعة المشاكل، خاصة مشاكل المواطن، وكذلك عندنا راهم مشاكل الفلاح. فهمت؟ احنا ما نحبوش قطاع الدواجن يكون فيه مشكلة سواء في النقص سواء في الزيادة.
0: نعم، هذا هو. احنا اليوم نلاحظوا انه القطاع يشكو من غلاء في الاسعار، شفنا اسعار ربما توا نهارين ذوما فقط بديت تنخفض شويه الاسعار، شفنا زاده فما نقص كبير في المواد، سكالوب تقريبا الدجاج وسكالوب الداند وكل ما هوش متوفر. كنا نحكيوا شويه الساعه بلغه الارقام، قديش احنا انتاجيتنا سي محمد شليقو، قديش قدرتنا على الانتاج في صفاقس، وقديش زيدا النسبة المئوية احنا في صفاقس نمثلوها على كامل الجمهورية.
1: شكرا على هذا السؤال الوزير. في الحقيقة هو احنا ولاية صفاقس في الدجاج البيض نمثله في حدود 72%، في دجاج اللحم نمثله في 42%، اللي كنا قبل يعني في حدود 70-68%. صار القطاع الدواجن في صغار الفلاحة يعني الكل الأغلبية تنحاو من الغلاء ومن الشيكات، وهذا الشيء هذا عشناه الناس كله نعرفه. هو قطاع الدواجن راهو فما يلزم تعديله، يعني فما عنا المجمع الجي باك هو اللي يعدل، يعني ما يلزمش الكترة برشا لأنه يولي السوام الطيح والفلاح زاد يولي ياكل العصا. احنا هوني راهو يلزمنا كيفالانس، يلزمنا المواطن والفلاح.
0: نعم،
1: ديمومت الفلاح
0: باش نحافظوا زيدان،
1: باش نحافظوا على القطاع هذا. وقتاش القطاع هذا ينهار؟ وقت اللي ما فماش تعديل راهو فما غلاء علاف، يلزم يجي باك تعدل ترفع باش الفلاح يتمادى في الديمومة. مالاريزمون ما وقعش تعديل في الاسعار، العديد من الفلاحه اللي انهارت من القطاع. الفلاحه الصغار شكون قاعد الفلاح الكبير؟ انا مش ضد الفلاح الكبير، اما راهو يلزم ديما
0: يلزم الفلاحه الكل تخدم
1: الناس كلها يدعموها، يلزم
0: اكيد يلزم
1: الناس كلها تخدم
0: به. هو قديش يخلص توا تقريبا؟ قديش باش تتباع الدواجن يعني
1: يا مدام
0: تغطي التكلفه؟
1: فما يعني احنا في ظل التغيرات المناخية هي اللي تحكم علينا، مش احنا نحكمه. انت ريت الحرارة اللي جاء

0: وفما نظام كبير هذا تكلفة راه. اليوم كيف تقص الضوء وكي شفت انت عشناها قصان الضوء الدجاج ما يتحملش، هي العباد ما تحملتش، الدجاج ما يتحملش، ايش يلزمه يعمل؟ يلزم يعمل مولد كهرباء،
1: ولهو تكاليفه كبيرة
0: ما بطبيعة. والتكاليف هذا الكل راهو جي باك هي اللي تعرف وهي اللي تعدل باش ديمومة القطاع. إذا احنا اليوم ما نحافظوش على القطاع ونساعدوا المربي الدواجن اليوم مش نهار، راهو ما على الحساب. احنا كي نقولوا يعني 5 مليمات، الخمسة مليمات راهم عندهم شفر كبير،
1: عندهم قيمتهم،
0: عندهم شفر كبير ويتمد عليه شهرين وثلاثة صحيح يعملوا فويد يعني ما عادش يقوم.
1: واضح. سي محمد العفيس باعتبارك من أهل القطاع وما شاء الله معناتها صفاقس نسبة كبيرة باش تغطي كامل الجمهورية التونسية، معناها في قطاع البيض 72% تمثلها جهة صفاقس، يعني كبار المنتجين موجودين إلى جانب أنه 42% زادة رغم التقهقر اللي انت قلت عليه كنا أكثر من 60%، لكن تبقى قطاع مهم جدا. كيفاش نجمو نحافظوا على سلامة هذا الديمومة هذا القطاع، خاصة فما برشا فلاحة كيف ما قلنا صغار الفلاحين اللي ما نجموش يقاوموا الأزمات اللي في كل مرة تتكرر، واللي نعرفه اللي هو دواجن قطاع حساس برشا.
2: بارك الله فيك. صحيح كلامك أنه كما قال السي محمد شلاقو أنه فلاحتنا عناو الأمرين، عناو الأمرين، لأنه في ظروف ما جات في ال في ال 2016 و2017 كبدوا خسائر كبيرة. من 2014 فما إفلاس تقريبا اشتر فلاحة متاع صفاقس في البيض برسك فلزو، بعد الحمد لله أنه إنتاج وفير واضحة ومع الكلفة طالعة، فما علاف غلات وبشكل رهيب، فهمت؟ دونك هذا اللي احنا نقول ونحب نحافظه، هي الدولة يلزمها تتدخل، الدولة يلزمها تكون هي العين السارة على هالقطاع. هذا قطاع حساس ياسر، راو يجي جارك يقول لك شبيه دجاج غالي، شبيه ما فماش، طبيب قال لي شبيه دجاج ما فماش، قلت له كي قيتو انت توا سي معناها جراس انو فلاحتنا واقفين معناها ليل مع نهار، واضح ولا لا؟ ليل مع نهار، انا نصف الليل قمت باش نحول جروب معناها ذاك من المجنة المجنة خاطر الاخر عوق جبر بها معنا عندي السكور معناها في دون تضحيات كبيرة، تضحيات كبيرة. ما رعنا اللي الوزارة ما يعيش لنا وخاصة في القرارات متاعها، انه المصايب الكل اللي توا انا نعطيهم لك من تو، انا فما قرارات اتخذوا بدون مشاركة المهنة، واضح ولا لا؟ وقرارات غلطة 10%.
1: به شنو أنتم تقترحوا كقرارات ولا كبدائل ولا كحلول أنتم تشوفوها من شأنها أنها تخلق هيك المعادلة، من شأنها أنها تغطي التكاليف من ناحية خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة في الصيفية هذه والانقطاع الكهربي والمشاكل الكل اللي عاشوها برشا قطاعات حساسة، هما إلى جانب قطاع الدواجن برشا قطاعات ضرت من درجة الحرارة ومن التغيرات المناخية اللي عشناها السنة. أنتم شنو تقترحوا؟ شنو قديش تكاليف ربما قديش يخلصكم باش انكم تبيعوا الدجاجة اليوم؟
0: يا مدام ريت احنا عنا جي باك المجمع الماني، هذا جي باك راهو يعرف التكلفة ويعرف الدنيا بكل، راهو حتى كي يعمل الأسعار راهو يعني عنده أمور مدروسة، العظمة التكلفة متاعها قديش، اطلع العلف يعرف قديش، كل شيء معروف. راهو هذا قطاع حساس، لا يلزمك توفر الانتاج قبل حتى كي عنا وفرت الانتاج كنا نعملوا مخزون احتياطي لشهر رمضان.
1: معناتها الحل هو التخزين. الحل التخزين وقت وفرت الانتاج،
0: التخزين
1: وقت يغلى وقت ينقص. توا احنا نعرفوا اللي اسكالوب مثلا مش موجود فما نقص زيادة في
0: التخزين. كيفاش يصير؟ جي باك تاخذ من عند المنجين وتخزن المخزون الاحتياطي. احنا اليوم ما عدناش نعملوا المخزون الاحتياطي. انت ريت كما شهر رمضان اللي فات جات الفيضانات في ولاية نابل، صار فما مداجن تضرت ومع رداءة الطقس البحارة خاطر حتى الصيد البحري في تعديل الأسواق عنده دور كبير. منيش حيتني رئيس ولا يعني عنده

0: يساهم. صارت في شهر رمضان كامل ثلاثة ليالي اللي خدمت فيه البحارة ومع ارتفاع اللحوم الحمراء الناس الكل كان الاستهلاك متاعنا كما نقولوا 1000 طن ولا تزايد ولا 1200 و1300 طن ولا الدجاجة حتى باش توصل للميزان اللي باش تخلص المنتج ما عادش ولت من الأحجام
1: أحجام صغيرة
0: صغيرة ولا باش يخرجوها. لو جي عنا المخزون الاحتياطي ما كانش يصير الشيء هذا. راهو تعديل الأسواق سواء خضر ولا غلال ولا لحوم يلزم تعديل الأسواق في المخازن ديما مخزون احتياطي عنا. احنا اليوم ما عدناش نخدمه على المخزون الاحتياطي ولينا كان عندك إلى التو فبها نهار طلع وقع مونك ولا علف مجاش ولا كما قصان ضوء
1: ولا صارت أزمة ولا غيره.
0: هذا يلزمنا ديما
1: ينقص الإنتاج. هو قديش توا الأسعار تقريبا؟
2: هو توا
1: توا كنا نحكي بلغة الأسعار
2: الكلفة اللي تحددتها توا الوزارة بالنسبة للدجاج 4100 واضح ولا البيض تقريبا 212 هكا كان ثبتني ربي البيض اللي انا بعثنا
1: وحاليا قديش يتباع اسعار البيع؟
2: اسعار البيع كل مره كيفاش بالنسبه للسوق الحي اما بالنسبه للمذبوح اللي هو سعرته الدوله
0: التجاره
2: زادتهم 400 فرنك باش يبيعوا ب 8950 للمستهلك واضح. لكن ما تلقاش انت كي تمشي العشيه توصل تمشي العشيه للحوانت نتاع المذبوح نتاع اي نتاع حوانت المزرعه نقولوا
1: ما غير من عملوا بيبليستي
2: لا بالمعنى المذابح ناقص عدد منتج وفما وفرت طلب كبير عليهم زاد مش كان الانتاج طلب كبير
0: وما تنساش
2: ونقص
0: كانت عندنا زاد ازمه نتاع الفلوس اللي توا هذه ان شاء الله تفديناها وقع توريد الفلوس. يعني انا نقول هلك من هذا المنبر راهم مش تتحسن الامور حتى فما تراجع في سعر اللحوم الدواجن فما اليومين هذوما
1: هو لاحظنا في النهارين هذوما فما نوع من الانخفاض فما خاطر كان وصل ل7000
0: والازمه زاد من توريد الفلوس كما تعرف والحمد لله تفديناها تم توريد الفلوس وان شاء الله مش ترجع الامور الى مجرى
1: الى طبيعتها. معناتها نطمنوا المواطن نطمنوا المستهلك نقولوا له راهو القطاع ان شاء الله مش يتوفر
0: هذا رحنا يلزمنا نخدموا على تربيه الفلوس يلزمنا نخدموا عليها يلزم نخدموا عليها ما نقعدوش احنا تحت رحمة إكس وغريك.
2: فما توريد بيض التفقيس احنا ما نوردوش الفلوس نجيبون بيض التفقيس اول ريفاج جاء مدة 3 أيام مش يجيبوا فما تروزي ريفاج مش يجيبوا لنا الاخر شرر وشرر جديد لكن راهو الله غالب معناها فما مشاكل كبيرة صارت من جراء الصيف والسخانة وكل شيء وفما مشاكل اللي هي اكبر عندي انا يقولوا توا تجي حتى المهنيين يقول لك مشكلتنا مشكله توا راو مشكله الضوء ونقص الضوء والواحد انا اقول لهم لا مش صحيح وتناقشت انا وياهم انا جبت البيضه في الوزاره ناقشت انا وياهم وقنعت اليوم مش صحيح مش من المجرى اللي الشال صار انه المشاكل اللي تخلقت تو هذه تو سيرتو الشهر هذايا شهر سبتمبر تعدل كله برسك غالي دجاج وناقص هكا ولا من جرى كيما قال سي محمد انه الفلاح صغار اتكاو على الشراء ما عادش يربيو انت لو كان تشوف في سبتمبر هنا في ولايه صفاقس 44 عندهم في الدجاج من غير ما نذكر الاسامي اربعه اليوم كبار ومتوسطين اغلبيه الفلاح صغار ما عندهاش واضح ليش؟ لانه شهرين كاملين يعاني ولا مرين وصل الدجاج يدفع تحت الكلفة 25% ولا حياة لمن تنادي لا انترفونسيون باش يذبحوا ويخزنوا واضح ولا لأنه هذه هو المشكل الكبير عندي هنا وقت اللي عندك انت تعرف محمد قداش عندنا في اخر جويلية عندنا فوق 5 ملايين عظمة تفقيس ما دخلوش للمحاضن يعملونه في الروفولفينج يعني الفلاحة اللي كانت تاخذ فلوس هربت فما اللي باع طيح الأسوام باعوا ب 15% الفلوس وباعوا ب 12% وفما شركات كبيرة عندها الإمكانيات باش تخزنهم، معناها عملته مش خزن، هو عملته ريفولفينج يتسمى، واضح ولا؟ الجي ستوك يتسمى ستوك متاع عظم ما دخلش للمحاضر. دونك احنا جينا في آخر جويلية عندنا فوق الخمس ملايين راهو، لو كان دخلوا هذوك ما نلقاوش مشاكل بالطريقة هذه. بالطريقة هذه أزمة صحيح، أزمة خطر عندنا تقريبا ما يعادل 12 ل 15% نفوق من جراء الضوء
1: والحراره
2: عندهم. وين 12 15%؟ واضح ولا؟ انا كفلاح عندي 12% تقريبا، واضح ولا؟ دونك بالكبارات تبقى مقل اللي عندهم الامكانيات اكبر وواحد وفهمت، الصغار اكثر، ما نمشيو في معدل 15%. اما الازمه نتاع هذه نتاع عندنا نقص فوق ال 25% من جراء انه العظم اللي نورمالمون يدخل باش يخرج فلوس ما دخلوهاش على خاطر فما عزوف مربين صغار فلسوا شهرين ما عادش عندهم حتى باش ياخذوا الفلوس، مش العلفه،
1: نعم
2: شهرين كاملين. علاش الشهرين
1: هذا هو الاشكال؟
2: الشهرين كاملين لانه غلطه كبيره من الوزاره ما خذتش بعين الاعتبار المهنه، قررت وحدها في
1: به. هذا فيما يخص انه تشريك اهل القطاع اللي هما ملمين بالاشكاليات الكل، باش انكم تقترحوا شنو هي الحلول باش انه القطاع نحافظوا عليه دائما في كل الاحوال وفي كل التغييرات المناخيه وفي كل الاشكاليات اللي يمكن انها تواجهها. في المقابل احنا شفنا قطاع دواجن لحوم الدواجن لقى اشكال، في حين انه البيض ما فماش مشكل، مع انهم مفروض الاثنين عندهم صله ببعضهم.
2: سمح لي تحب تدخل ولا نجاوبها؟ ما فما حتى صله بين البيض وبين اللحم، حتى صله. هذاك قطاع صحيح في وسط الوزاره، قطاع هام وقطاع هام، لكن في الانتاج ما همش نفس المعايير وما همش نفس الوحد، لانه قطاع البيض راهو مر بازمه. انا نعطيك في ابريل وماي راهو تكبدوا خسائر كبار كبار الفلاحه، واضح ولا؟ لكن فلاحه والحمد لله وقفت على سقيها ووقفت على سقيها وما جددتش روحها، ما مشاتش خرجت قطيه ولا واحد. اما فلاح صغير
1: تخرب الميكرو سي محمد،
2: اما فلاح صغير بناها فلاحه كبار بارك الله فيهم مشكورين وقفوا معناها باش يحافظوا على قطاع بتاعهم، وبالرغم اللي خساره 140 فرنك العظمه تحت الكلفه. شوف قداش انت 70 فرنك هكا ولا 75 فرنك يوميا، اللي عنده 100000 يوميا 7 ملايين و500 خساره هذا، ومع هذا قعد تقريبا شهرين ونص ولا 3 شهور وهو ينزف وقف. بعض منه عنده الامكانيات مشى خزن، هاكو نرجعوا للخزن سي محمد، عندهم الامكانيات عندهم فريقوات مشاو خزنوا باش قيناه بعد توا في سبتمبر واكتوبر وخزنوا، بينما الفلاح الصغير سيئ ما قدمش.
1: نعم به يعطيك الصحة سي محمد، شكرا لكم. في الختام هكا نحوصوا شنية الحلول الممكنة ونطمنوا زيد المواطن، قولوا له تقريبا الدواجن كقطاع واللحوم الدواجن اللي توا تشكو من نقص ومن غلاء، كيفاش مش تكون في الأيام القليلة القادمة؟
0: والله كما قلت لك راهو إن شاء الله في الأيام المقبلة فما تراجع
1: في الأسعار،
0: في الأسعار
1: وفما وفرة في الإنتاج،
0: وفما وفرة في الإنتاج. أما راهو نقولها ونزيد نعاودها يا مدام، يلزم تعديل الأسواق بالخزن، يلزمنا نخزنه وقت الوفرة. راهو في أي قطاع، في أي قطاع إذا حاجة رخصت وولت يعني طاحت لازم تاع بعد راهي مش تطلع وما تلقاش، كما جرى طو طماطم وقت اللي كان ب 200 و300 فرنك وحتى لين وصل لأربعة دينار من جراء الحرارة. لو جينا نخزنه في المخازن التبريد ووقت الأزمة نخرج السلعة هذه، اما احنا ما لازمون مخازن ولت الناس
1: معنا تقريبا الحل في كل القطاعات الفلاحية بدون استثناء، سواء زيت الزيتون سواء الطماطم سواء
0: أي قطاع،
1: الدواجن البيض اي قطاع كان فلاحي يزمنا نخزنه وقت اللي تبدأ فما وفرة، باش من ناحية من نشكوش نقص في فترة اخرى، من
0: ناحية اخرى التونس وما غير عجلة روت سيكور
1: هذا هو، ومن في نفس الوقت زيدا
0: يلزم ديما الاحتياط واجب.
1: نعم نحافظوا زيادة على الأسعار ونحافظوا زيادة على استمرارية القطاع بالنسبة للفلاحة. شكرا لك سي محمد.
2: عايشك بارك الله فيك يعطيك الصحة. ودي ما نرجع اللي كلمتي أنه في القرار هذا نشكروا التوى المجمع توى بعثنا مراسلات باش يحدد مستويات الانتاج متاعنا في الفلوس, يحدد الستوك متاع باش يعرف باش ياخو قرار صايب. اللي ما صارش قبل في قرار في أفريل ما عملوش قرار صايب, عملوا وفرة متاع عظم جابوه اللي أكثر من الدوبل اللي في فترة بطلع. عيد كبير أنا من 2009 في الجامعة الوطنية عيد الكبير نقصوا الانتاج 10% إلى حدود 15%. اليوم هما زادوا الانتاج بالأكلم 15 و20%, ما عندهاش خشان ولا 25%. الفلاحة غرقت, ما تعرف انت مي فونت في عيد كبير ناس كل تاكل الحم واحنا انزفنا ولا حياة لمن تنادي للوزارة.
1: نعم. على كل حال ان شاء الله القادم خير ان شاء الله.
2: ديما راهي القطاع هذا راهو قطاع الله يرحمه عبد بن عياد.
1: نعم.
2: انا مثالي راهو بالنسبة كي تشوفوا انت كما قال الدول الغرينة الكاليتي بتاع العظم وبعد معناه انت اليوم يلزم نحافظ عليه القطاع هذا راهو فما رجال اللي هما تو عندهم 50 سنة في القطاع مازالوا يباشروا 45 سنة.
1: نعم
2: ولاد فهمت. نعم. دونك يسمى نحافظ عليه,
1: نحافظ على القطاع اكيد خاطر هو زاد يهم المواطن والمستهلك التونسي باعتباره هو قوته اليومي تقريبا. القطاع هذيا لحوم الدجاج والبيض وكل ما يتعلق بالدواجن. شكرا لك.
2: اخيرا اليوم باش نحكي قطك كستوك نتاع الروفولفينغ اللي تكون 5 ملايين عظمه ولا اكثر واضح ولا اللي هما جبناهم بين أبريل وماي اللي من المفروض ما نجيبوش هكا العدد كامل نقصوا باش ما نوصلوش في أزمة كبيرة. أنا نعم. راهو خسارة للدولة راهو هكا الروفولفينغ وكل العظم اليوم نجيبه في الأف
1: احنا ما نحبوش خسارة للدولة لأهل القطاع.
2: احنا اليوم العظمة اللي نجيبوها تتكلف علينا 3 مرات ولا 2 مرات ونص لبريد ريفيا. انا اليوم كي ننتج العظمة هذيك نفسها ننتجها ب 800 فرنك تقريبا. اليوم وصلنا نجيبو فيها ب 2000 فرنك هسي محمد.
1: نعم.
2: بقى يلزمنا نجيبوها لكن يلزمنا نعدوا اوكا. واخيرا لانه الوزارة خرجت ليكوتا جدد باش نتفاداو نقص جيبان العظمة هذه اللي تكلف على الدولة معناها فهمتها وضع برندار. نعم. احنا في السيكتور افيكول راهو يلزم قرارات راهي جريئة وفي الحين ما تجمش توخر حتى جمعة وعشر أيام
1: لأنه يعني قطاع حساس يزمو قرارات معناها حينية ويزم معناها نحافظوا على القطاع وزيدا فما يزم رؤية كاملة معناها استراتيجية كاملة تبدأ صورة واضحة سواء في وفرة الانتاج معناها يزمنا نحافظوا عليه ونخزنوه ووقت يبدأ زيدا فما نقص نعدلوا بذلك اللي خزنناه هكيكا ما عادش نعيشوا مشاكل متاع نقص في الدواجن وإلا غلاء مشط ولا المواطن زيدا قفته تتمس قوته اليومي زيدا يتمس أمنه الغذائي. شكرا لكم سي محمد شليقو رئيس الاتحاد الجهوي الفلاحة وصيد البحري. شكرا لك سيد محمد العفيز وكيل شركة لإنتاج الدواجن تحياتي لكم وشكرا على حضوركم معنا. هذه إقاعاتنا ثم نعود لمواصلة المشوار معكم في الكلمة ليك ونستقبل مكالماتكم ومشاغلكم. مرحبا بكم نيسكول.

الكلمة ليك. الكلمة ليك. الكلمة ليك. الكلمة ليك. الكلمة ليك. الكلمة ليك. الكلمة ليك. الكلمة ليك.

0: تحياتي لكم مستمعينا الكل، هذه الكلمة ليك والكلمة ليكم انتم، باش نختموا مع أصواتكم مع مشاغلكم. نرحبوا بكم مستمعينا الكل، نبدأ ونستقبلوا في المكالمات الهاتفية. أهلا وسهلا، صباح النور، صباح الأنوار، أهلا وسهلا، مرحبا بيك، أنت مباشرة على موجات إذاعة صفاقس وفي برنامج الكلمة ليك. مرحبا بيك.
1: الصحة وربي يوفقك مدام هدية.
0: مرحبا يا مدام هدية، تفضلي.
1: بلاي، بالنسبة لزنقة الشيخ طريق تونس كيلومتر 5،
0: طريق تونس كيلومتر 5،
1: أي الدورة الأولى اللي على اليمين، ثم بطوات نتاع إنارة 3، المدخل هذاك ما يمشيوش، المدخل ضارب، حاب نوصل صوتي.
0: باهي، حددنا الموقع بالضبط، طريق تونس كيلومتر 3 زنقة الشيخ،
1: طريق تونس كيلومتر 5،
0: 5 باهي
1: زنقة الشيخ.
0: أيوة،
1: أول دورة على اليمين، المدخل هذا ثم جامع غاديكا، يعني رجال يخرجوا بعد صلاة العشاء، رجال كبار كذا يعني، وما هوش نظيف المدخل يعني تعثروا، وثم ثلاثة بطوات نتاع إنارة لكن ما يخدموش.
0: أنتم متابعين بلدية
1: ساقية الزيت؟
0: ساقية الزيت، به شكرا ليك، وصلت لنا الإشكال، يعيشك الله يخليك. نمشيو للمكالمة الموالية. أهلا وسهلا، صباح الفل، أهلا وسهلا، مرحبا بيك، مرحبا بيك، أنت مباشرة على موجات إذاعة صفاقس. نمشيو للمكالمة الموالية. على كل حال، هكا وصلنا تقريبا نهاية مشوارنا، مرحبا بكم الناس كل. برنامج الكلمة ليك هو من الاثنين حتى للخميس ديما معاكم ومع أصواتكم مع مشاغلكم. تحيات كامل للفريق، طارق بكور في الإخراج، طارق بكور حاضر معاكم في الهندسة الصوتية، عايشة بيار في الإخراج التلفزي، وسامع بيبسية في استقبال المكالمات الهاتفية، وكنت معاكم في الإعداد والتقديم ريم بن جويرة. نقولكم إلى اللقاء، نخليكم بعد شوية مع دار داركم ومع زميلتي شريفة الشريف. إلى اللقاء.

أينما كنتم سعد الله ويومكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه يوم أمس بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء أنه يتابع الأوضاع في مختلف أنحاء البلاد، وأن الشعب التونسي العظيم الذي يخوض حرب تحرير على كل الجبهات لن يقبل إلا بالانتصار المبين مهما دبرت جيوب الردة وأذناب الاستعمار، وفق ما أوردته رئاسة الجمهورية في بلاغ اليوم. هذا وتم خلال الاجتماع النظر في تنقيح عدد من مشاريع المراسيم، منها مرسوم يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وآخر يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وأتمامه، وكذلك تنقيح بعض أحكام القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ومرسوم يتعلق بالمجالس البلدية. أوضحت وحدة الإدارة الإلكترونية برئاسة الحكومة أن الإلغاء التدريجي للتعامل عبر الفاكس يرتبط باستكمال الجاهزية التقنية والتنظيمية للمؤسسات العمومية وتوفير البنية التحتية وتعميم البريد الإلكتروني المهني المؤمن. بيّنت الكاتبة العامة المساعدة بالنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أمن عباس في تصريح اليوم أن النقص المتواصل على مستوى الأدوية لا يقتصر على دواء تنظيم ضربات القلب فقط، بل يشمل أدوية أخرى مفقودة أو شحيحة مثل أدوية تثبيت المناعة الأساسية لمرضى زراعة الأعضاء وأدوية علاج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه الضرورية لفئة من التلاميذ لمتابعة دراستهم. تنتهي اليوم أجل إيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية وفق الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وتتم الإجراءات إما مباشرة بالتوجه إلى أحد المراكز الجهوية التابعة للصندوق أو عن بعد باستخدام المنصة الرقمية إكنام. وفيما يتعلق بتخيير طبيب العائلة، فقد حدد الصندوق تاريخ 30 من نوفمبر القادم كآخر أجل للتقديم بالطلبات. في العالم، استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم أطفال في هجمات على مناطق متفرقة من قطاع غزة. اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى بدعوى الاحتفال بعيد العرش اليهودي الذي بدأ منذ السبت ويستمر أسبوعا. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول قوله إن وزير الخارجية العراقية وزير الخارجية الإيراني تلقى من الوسطاء رد واشنطن على مقترح الأيام السبع وسيناقشه في طهران اليوم. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة. عشرة ديمة. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.
2: عشرتنا ما تفش.

نهاركم زين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. نهاير الاربعاء هوجا لحالي دوم، وان شاء الله ديما نتقابلوا معاكم في ساعه في ساعتين، خاطر البرنامج ساعتين مش ساعه برك. دونك ان شاء الله نتقابلوا معاكم ديما في هالساعتين، وانتم تكونوا بخير، تكونوا بصحه، تكونوا راضين بما كتبه الله لكم، ولكن عندكم الطموح باش نغيروا الوضع الى ما هو احسن. الدار داركم، فضاء الاسره بامتياز. نحكيوا في برشا امور، نحكيوا في برشا تفاصيل تهم العائله من قريب او من بعيد، تهم اولادنا، تهم ابائنا، امهاتنا، جيراننا، مجتمعنا، بلادنا. الدار داركم يحاول يمس اكثر ما يمكن من الصور اللي تهم الأسرة، واللي نتمناه يا ربي إن شاء الله تكون أسرة ناجحة وأسرة سعيدة. اليوم تاريخ اليوم 30 سبتمبر، نهاية شهر، وإن شاء الله بداية شهر جديد، إن شاء الله يكون بالقسم، إن شاء الله يكون بالأمن، إن شاء الله يكون بالنجاح، إن شاء الله يكون بالراحة، وخاصة راحة الضمير، وأيضا بالصحة، صحة النفسية والصحة الجسدية. فالدار داركم اليوم إن شاء الله مش نحكيه معاكم، عنا فقرة ريتو وريتو الجمعة هذه بامتياز، وهي اللي مش ندخلوا بها إن شاء الله بعد شوية أنا والأستاذ علي بسباس اللي مش يأنسني في الفقرة هذه، ومنها مش نربطوا الفقرة نفحات دينية اللي مش يكون موضوعها تقريبا على الستر. مش تكون معانا زادة أيضا مدام رجال عجيلي اللي تعودنا بها تقريبا زوز إربعات، كيفاش نحاول نسيطروا على الميزانية وعلى الوقت بالنسبة للأسرة باش تكون أسرة ناجحة ومتوازنة عصرية وتقليدية في نفس الوقت. مدام رجاء تقترح إن شاء الله تقريبا مع 10 و7 دراج تكون معانا بالتليفون بالطبيعة، ولأنه منطلق شهر جديد مش نحكيه معاها كيفاش إش معناها قضية شهر، وش معناها قضية جمعة، وش معناها قضية كل نهار، وكيفاش مش نحاولوا نعاونوا رواحنا، كيفاش نسيطروا على المداخيل المالية حتى ولو كانت قليلة، كيفاش نتعلموا نتنازلوا على حاجات إذا كان ما هي ضرورية جدا في سبيل نوفروا حاجات أخرين على حسب الوضع وعلى حسب التوقيت اللي احنا نعيشه. مواكبات الدار زادة أيضا مش تكون موجودة، ومش نحكيه مع مدام إلهام بن عمار حول العمرة، وخاصة العمرة لكبار السن. يقولوا كبار راهي ماهيش حكاية عمر، نتاع عبد غير قادر صحيا ساعات ويبدا ما يلقاش التأطير الضروري واللازم، الأمور كل تمشي مفرعسة. عبارة الفلوس طيشتوهم، صحيح إنما الأعمال بالنيات، ولكن فما يكون برشا غلط فيها العمر هذية. حكمة اليوم مش نبدأ لكم بها بعد شوية، هات نحكيه مش نهرب بكم الموضوع آخر، مش نحكيه على العلاقة مع الأنساب، كيفاش ولا علاش نلقاو ساعات برشا بعد العرس يميلوا أكثر لدار أنسابهم أكثر من دار والديهم. ساعات حتى الطفلة بيدها كي تعرس تلقاها تميحة لدار رحمتها أكثر من دار بوها، الراجل يميح لدار أنسابه أكثر من دار بوه. شنو الشيء اللي يخلي العلاقة تنجم تكون ناجحة مع دار الراجل ومع دار الأنساب؟ موضوع هذية ما اقترحتوش من فراغ، اقترحته فما شكون كلمتني عليه، عرايس شهرين بدات المشاكل، بدات الريحة تخرج اللي احنا نتمنيه ان شاء الله، ريحة عنبر ومسك وعنبر كما تقول زميلتنا سماح الرنين وسي يوسف الشرفي اللي نسلم عليهم. فيسبوكيات الدار زادة ايضا فقرة موجودة، نص حاولت هكا نعبر فيه على نرجع به ونسكر به الموضوع على موضوع الستر، اكل يقول لك يجعلك مستور مجبور بجاه الكعبة والرسول، هذا هو تقريبا موضوعنا، بعض التهاني وغيرها ان شاء الله مش تكون موجودة. قبل النغمة الاولى نمشي بكم الحكمة اليوم مع التحية لزميلي منعم العيشة بيار، لزملائنا ايضا زادة في الستاندار تاو نثبت شكون معانا من الوخيين اللي تنجموا بالطبيعة تقيدوا ارقامكم للساعة الثانية على 70 164 280. تحية كبيرة لزميلنا اسامة عبيبسية. حكمة اليوم تقول وموضوعها الثقة، نقولها
لا خلنا عديوا الغنية على ورق الورد ودوب ما نرجع أنا والأستاذ علي ندخل لكم بحكمة اليوم ومن بعد ريت وريت ومن بعد نفحات دينية.

0: 10:16 نرحبوا بالاستاذ علي بسباس. سيدي علي شنحوالك؟
1: صباح الورد والفل والياسمين.
0: اي خويا نهارك مزي
1: ان شاء الله، ونهاركم مكلل بالنجاحات والتوفيق والتسديد والطاقه الايجابيه ان شاء الله في ظل ديما ما نشهده من صغيراتنا وقرايه صغيراتنا. ربي ينجحهم وربي يفتح عليهم وان شاء الله مستورين محفوظين.
0: امين يا رب. مع بعضنا مش نحاولوا نخدموا فقرة ريتو ريتو منها نربطوا معنيها للنفحات للموضوع الأصلي، إن هما برشا نقاط قد ما تكونش في ظاهرها علاقة ما بيناتهم، ولكن معني حاجات رينيهم في الأسبوع هذا على الأقل من نجموش من نتغافلوا عليهم في الدارداركم. مش نبدأ من ربما من أقل أهمية لي للأهم، من أقل أهمية ولو أنهم الكل نقاط هامة، ولكن نحاولوا ندرجوا. وقية قراية صغيراتنا يأخذوا في التاكسيات، نبدأ هذه بالملاحظة الأولى. نحب نعمل ملاحظة بكل لطف للأخيان التاكسيستية اللي يهزوا بالبلاصة ولا بالكونتور. بالكونتور الأمور واضحة، أما اللي يهزوا بالبلاصة وساعات يحبوا يعقلوا على الصغيرات، تلقاها بلاصة 100 كيف يركبوا يلقاها مش يكمل واحد، ولا يقولوا زيدني 200 ولا 300 فرنك، مش تزيدك انت 200 و300 تنحاهم للتلميذ اللي ساعات يروح بثلاث اربع مرات في النهار. دونك هذه ملاحظة حبيت نوصلها على لسان برشا اولياء، الرجاء وبكل لطف ما نعقلوش على الصغيرات. وخيالنا التاكسيستية ذاك راه ولدك وذيك راهي بنيتك، وبل بالعكس تستحفظ عليه وتستحفظ عليها وتسايس وإن شاء الله. وحتى كيف إذا كان أخذك بالكونتور ويبدأ التلميذ يقول لك وصلني نحب قدام دارنا، معني أنت ما بينك وبينه علاقة، معني مش تعطيه مش يعطيك فلوسك، عليه تجيبه بعيد شوية على زنقة دي، ما تعرفش على ظرفه اللي خليه ياخد تاكسي باش يوصل للدار. نجم تكون كان يبنية مريضة ولا وليد مريض ولا المحفظة رزينة ياسر ولا فما قلق ولا فما كاد يرجونس ولا مش توصل ويلزمها يعاودوا يرجعوا. دونك بكل لطف لو خيان التاكسيستية سيسو كتلامذة، ربي يحفظكم وربي إن شاء الله يحميكم. الفقرة هذه عنا فيها الحقاكة ولا الملاحظة هذه؟
1: ملا ملاحظة جيدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر. أنت بالسيف تحب تزيدوا 300 فرنك وهو طفل صغير،
0: صحيح.
1: لعل طفل صغير يكون بينه وبين ربي سر عظيم، يتكون سبب لما لا يحمد وعقباه ليلك أنت،
0: وما تعرفش ربحت 200 ولا رغبت عليك الوليد معناها 200 ولا 300 ولا اللي هما، تعرفش من بعد وين تصرفهم. معناها الواحد يسيس روحه وإن شاء الله نتجرأوا على حلال وإن شاء الله ربي يبارك
1: ربي يباركنا فيه إن شاء الله.
0: نهار 1 أكتوبر بكلنا نعرفه إنه فما قرارات إنه لا خروج أمام المعاهد، التلامذة اللي الأستاذ متاحهم يغيب وإلا يتأخر وإلا ساعة كروز مطالبين يقعدوا داخل المعهد. التساؤل الكبير، هل معاهدنا، هل المعاهد والكوليج حاضرين ولا هل هناك قايمين، هل هناك قاعات، هل هناك عملة؟ هذه ملاحظة. ولكن اليوم أنا بالصدفة نحكي مع مدير مؤسسة تربوية مشكور جدا، قلت له ماله غدوة إن شاء الله الكبس أكثر، قال لي مدام ما تنجمش، قال لي الحق لي قرار راه ما هو الصائب 100%، واعطاني سبب الحق ريته مقنع أنا كولية. قال لي مثال فما معاهد، قال لي من بينهم احنا مثال ندخلوا ربع، عندنا تلامذة يخرجوا غير ربع، عندنا تلامذة يخرجوا نصفك الساعه نتاع ساعه ونص،
1: خاصه اللي يقراوا مواد نتاع ساعه ونص.
0: صحيت معناها قال لي ديما عندنا الحركيه تلامذة داخله وتلامذة خارجه. قال لي ايه معناه ما فهمتش، معناه انا مش نعملوا سكانير انت تقرا تو ولا لا ولا ما ولا مش نتفضاو نقعدوا شادين الجداول الاوقات ونتبعوا. قال لي الحكايه الكل مدام لا هي مربوطه لا بقرار ولا بمؤسسه ولا بعدد قاعات ولا بحد شيء، مربوطه بالعائله كيفاش ربيت صغيرها. الوالدين انا نعرف بنتي تكمل ونص نكلمها نتبعها بالتليفون حتى كاني نخدم
1: بالضبط.
0: بنتي انت وين مع شكون اندرج شنو هاكا فيدك دريجين نلقى كلمني وانت في الدار ولا كلمني وانت في المكتبه ولا، معناها يلزم العائله هي اللي تعمل كونترول. وكلام مقنع معناها هذا دور العائله حاجه متفقين فيها، ولكن قال لي وتعمل لهم 1000 كميونه كرهبه امن قدام الليسي. قال لي اللي فويت اللي يسرق يغلب اللي عس، اللي يحب يعمل يعمل
1: التقطير نتاع الوالدين.
0: قال لي ربيتك يا ربيت يا ما تربي تلقى باللي مش يضيع لك صغيرك البرة، راهم بحول الله عادات وتقاليد وربيت وكونترول أم وبوه، ومهما تكون الوضعية العائلية معناه البو موجود مطلق ميت، الأم موجودة مطلقة ميتة، يلزم ديما فما شيف شادد في العائلة الصغير يهابه يهاب وهو ويقرأ له مليون حساب.
1: كما حكينا المرة اللي فاتت رسالة الوالدين، الرجاء عدم استغلال المعهد أو المدرسة كوسيلة للتخلص من التربية.
0: أيه
1: ما تتخلص من الدور نتاعك
0: كامل
1: ابدا. أيه خاطر أيه دورك في التربيه راهو باش يجيبونا انت، راهو يقول لك وقت اللي يدخل القسم ويظهر هذاك المظهر نتاع التربيه الاصلي، يرحم من قرى وربى.
0: صحيح،
1: هذاك قبل التربيه قبل القرايه، ربي يهديهم وربي يصلح رايهم.
0: وانت كاستاذ بيدك تفيق، تعرف صغير هذاك متربي ولا مش متربي.
1: بالضبط، سيماهم على وجوههم راهو. والله
0: بقى
1: احنا نشوفوا سيماهم على وجوههم. الطفل اللي ملوح، الطفل اللي عنده مشاكل اجتماعيه، الطفل اللي متربي.
0: ونرجع ونقول ماهيش قاعده، راهو مش معناه جيت من حومه شعبيه ولا من حومه قد تنعت ببعض الاسماء معناها راك انت مش تطلع ماكش متربي. لا لا لا لا، في من نفس الحومه تلقى هكا والهك. في اذا كان انا نكره التصنيف، ولكن برا نقول وسيدي في بعض هكا اللحوم اللي قد تسمى راقيه، ساعات تلقى شيء وجايع ومشاكل وخنار، راسك يوجعك مش كيما اللي موجودين في الحوم. دونك هي نرجع نقول هي مساله عائلات كيفاش
1: تربية.
0: هي متربيه الام والبور بيتها، من بعد ستنعكس الصوره ذيك على وليداتها. باه نزيدوا في ريتوريت واحنا قاعدين ندرجوا كما قلت من اقل اهميه للاهم. ولينا كيف اللي يورينا سو معناها، وسمعنا الناس الكل بالحكايه متعطينا اللي يعمل يصير سوء تفاهم، السيد اللي وين يصير له سوء تفاهم مع فلان ولا علان، تعارك معاه يقتلوا ويدفنوا، عمل مقبرة اللي يورينا سو في داره ولا وين هي.
1: يعني
0: المهم شخص ولا عنده الجرأة والقوة باش يوصل يقتل ويدفن. هوني بعد مش نربط معاك على مش كان الأخلاق المعاصي، قال شنو تأثير مخدر ولا تحت تأثير كحول ولا تحت ولا منرفز ولا
1: وإلا مرض نفسي.
0: راهي أرواح، ومن الأرواح وعن الأرواح واصل أتحدث. ونوصل هوني زيادة أيضا موضوع لا يقل أهمية، الظاهرة متاع المخدرات اللي منتشرة عند الجيل، حب ولا نكره الشيء ولا موجود، وقاعدة وليت فما مقاومة كبيرة من الدولة، لكن سؤال شكون يدخل فيها وكيفاش تدخل تيما. وزيدة فما اللي كيما فما اللي يشد فما اللي قاعد يسيب، معناه ما نسميه معناه كل شيء ظاهر راهو شنو منين، معناه هبطوه منين جا قابل الليل تيما. وفما نفس الثنية اللي نلقاو فيها شكون يشد هالمهربين، هي في نفسها نلقاو شكون خائن الدولة وخائن للعلم متاعه ويسيب لها موجود. الشيء اللي أثر وليت عمليات الاغتصاب وغيرها، لوين نوصل لها البنية يقين، ربي إن شاء الله يسترها ويحفظها وربي إن شاء الله يعاونها باش تداوي جروحها وتتجاوز الألم اللي هي فيه. فما اللي يلوم على البنية وانتي شخرجك في الليل باش تشرب قهوة، وفما اللي يلوم على الأم، وفما اللي يلوم زيادة حتى على الأولاد بيدهم. أما مش حكاية تلوم على الأنثى ديما، خاطر المرأة كتصير مشكل ديما تتلام المرأة قبل الراجل، لأنه مجتمعنا ذكوري، معناها هذه حاجة نعرفوها. أما سؤالنا أنت شربيت كيفاش ربيت بنتك، تعرف أصحاب بنتك ولا ما تعرفش، تعرف بنتك مع شكون تمشي وتجي ولا لا، بغض النظر على التوقيت وهوني قناعات متاع كل عائلة، تعرف ولدك مع شكون يمشي ويجي ولا، وبرا ولدك ذكر ولا كيما معني التسجيل خرج الأم واحد من الأولاد ولدي راجل، شو معنيها راجل؟ معنيها راجل يتعدى على العبادة
1: يعمل اللي حبه،
0: معنيها راجل تسيب علينا حيوان أنت يدور في البلادة، كان واحد يمس ويلقى روحه معنيها في مشكل، وإذا كان واحد يسيب حتى إذا كان إنه نغلطه، ولكن إنك تتواصل في الخطأ وفي المعصية ربي نجم يسترك مرة اثنين، أما ما نجمش يكمل يسترك ديما. الكلمة عندك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الستر اللي هو نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، واللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأني كل أمتي معافى. إيش معنى معافى؟ معنى عندهم أسيرانس ربانية إنهم هما مستورين. ويقول لك لو كان مش الستر راو كلينا بعضنا، وراو ما نجموش نعيشوا في المجتمع مع بعضنا، ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت في أنه يكون كل إنسان بأخطائه ويكون كل إنسان بمعاصي، هذا مما لا شك فيه، ويكذب عليك اللي يقولك أنا ما نغلطش، لأن الخطأ كان صفة بشرية في الإنسان، وسمي الإنسان إنسان لأنه ينسى ولأنه يخطئ، ويقولك جل من لا يسهو ومن لا يخطئ ومن لا ينسى وهو الله سبحانه وتعالى. أي لكن ما نستغلش هذه الحكاية في أنه يا أما نصر على المعصية أو نجاهر بالمعصية. أنا بس نكمل الحديث ما يساش كلمتين، هو يقول صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يبدأ يبنبي بالمعصية متاعه كما قالت ولدي راجل يتعدى على العباد. احنا البعثة متاع النبي صلى الله عليه وسلم لين جاد باش يخرج هذه الوحشية من هكما بني آدم اللي كانوا في مكة إلى مراقي العز وإلى مراقي أنه يكون إنسان بأتم معنى الكلمة، قبل ما يكون مسلم يكون إنسان في ذاته، يكون إنسان في كيانه. رأوا ربي قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، يعني أنه ربي ميزوا بالعقل، ميزوا بملكة العقل، وإحنا حكينا الجمعة اللي فاتت من أكبر المعوقات للعقل اللي هو المخدرات وغيرها من الأمور اللي تذهب العقل. هيك علاش عقلا ومنطقا حرمها ربي سبحانه وتعالى، وما ينجمش يكون إنسان آخر يجي باش يناقش ويقولك لا ما حرمهاش ربي، لأنه ربي سبحانه وتعالى أعطانا نعم وأعطانا أمانة لازم نستحفظ عليها. قال وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله. أرى محلها، معناه أنت ربي رحمك وربي عطاك هالنعمة العظمى باش يسترك مرة واثنين وثلاثة، يا تمشي تحكي هذا موجود، يمشي يحكي لأصحابه وين عملت وعملت، ويبدأ يتباهى ويبدأ يتفخر بالحاجة الخايبة اللي عملها. وثم شكون اللي مرة واثنين وثلاثة ويتسمى الإصرار على المعصية ويتسمى الإصرار على فعل الشر، وهو من باب انه انسان هنية يقتفي اثر قابيل اللي اقتلخوا هابي، خاطر هنية اول خطأ في التاريخ واول جريمة في التاريخ ابني ادم. على شنو تعاركوا؟ واحد تقبل منه ربي واحد ما تقبلش منه ربي، قالوا يا خي انما يتقبل الله من المسلمين.

0: على الشر، ما هو من الأمور هذية. علاش القتل؟ علاش ربي سبحانه وتعالى حمال إنسان، حماكي يعني الإنسان، كيما حرم عليا إنه نمس إنسان وإنه نسرق إنسان وإنه نتعدى على إنسان، كيما حرم على الجميع إنه يمسوني وإنه ما يتعداوش عليا. معناها المصلحة للزوز ليلي وليلك، لأن زوز إنسان، لأن زوز في كيان الإنسان اللي ربي سبحانه وتعالى وضع المصلحة ليله قبل ما يوضع المصلحة للدين، قبل ما يوضع المصلحة للشعائر. ما يسالش أنا باش نصارح، رأوا ربي سبحانه وتعالى وقت عمل أحكام القصاص في القرآن الكريم، رأوا للمجتمع الكل، رأوا باش يعيش المجتمع، خاطر كان ما ثماش أحكام هذية رأوا يموت المجتمع. ربي سبحانه وتعالى قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، معناه يا أولي العقول ويا أولي النهاة، راهو ربي سبحانه وتعالى راهو حكم الأحكام لمصلحتك. صحيح يستر وصحيح يعفو وصحيح يغفر، لكن في حق البشر ما يغفرش. قال ربي سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، معناه متعمد هذا إنسان، بتقوليش مريض نفسي، بتقوليش عنده ملف طبي، راهو إنسان هنية مشى بسقيه بإيراته يتحمل مسؤوليته بين يدي الله. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقتل مسلم وداري باش يقتله ولا عاون على قتله يجي يوم القيامة مكتوب على جبينه يائس من رحمة الله.
1: لا حول ولا قوة.
0: علاش؟ لأنه سفك دم هنية ودم طاهر ودم مؤمن. قالوا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كما قلنا جمعة اللي فاتت حلين، أمن فكري وأمن ردعي، كما يقول إمام الماوردي يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. معنى الإنسان هنية بين أمرين، بين أنه يصلح إرادته ويصلح نفسه من الداخل، وبين أنه وقت اللي يشوف المعصية ما يمشي لهاش ويحاول يكبس سقية على المعصية باش ما يطيحش في الأمور هذية ويطيح في الأدران هذية ويطيح في المستنقعات الدنيئة اللي قاعدة تفسد في المجتمع. ربي بيجاه القرآن العظيم يستر صغيراتنا ويهدي شبابنا.
1: أمين.
0: وربي إن شاء الله يكون في كيد كل من يريد الضر بهذا المجتمع ويريد عدم الأمن لهذا المجتمع، وربي إن شاء الله حسيب كل من يكون سبب لفتنة ولتقسيم في هذا المجتمع بجاه القرآن العظيم.
1: والله والله ساعات الواحد ما يقول لك انت اعمل، انت اجتهد واعمل ومن بعد خلي الباقي على ربي. احنا الواحد ولا يلتجئ للدعاء بوقت وما غير وقت، هو صحيح خطر ينجينا الله ان شاء الله
2: ملا.
1: وربي يسمع منا، ولكن زيدا يلزمنا ما نوخروش باش ديما نرجع ونقول ونربط بأنه الوالدين والعائلة تكون واقفة مرة أخرى. يا ودي أرجعوا للأخلاق، أرجعوا للمبادئ، أرجعوا لبرشة حاجات. أستاذ علي بسباس مشكور جدا. أما قبل ما نختم معاك كما وعدت السادة المستمعين عنا حكمة اليوم، أنا في بالي توجمعتين نقول الحكمة ومن بعد ما نخلطش نقول هيلة في مخي اللي أنا قلتها. الحكمة عندها علاقة راهو زيدة حتى باللي يحكيني هذايا اللي هو عفيقة، خاطر محليه الواحد أنا الرب صغيري ونعطي فيه الثقة ومن بعد نسيبه. نهارتي اللي يغلط يجيني ميسالش، كي نقول صغيري أنا حتى معناها احنا الكبار في بعضنا في علاقاتنا غلط ميسالش إيجا اعتذر مني وتقفل حكاية فهم، لكن إنك تكرر وما ترجع ليش وما تعودش معناها تقول لي دون كوني حتى الثقة تتنحى. حكمة اليوم عن الثقة تتحكي مش نحاول نرجعها درجة كالعادة. يقول لك ساعات رد بالك والثقة إذا كان طاحت، لأنه إذا كان طاحت الثقة يوصل للواحد قبل ما يشرب ماذا به يغسل الماء.
2: سبحان الله.
1: إذا كان الثقة تطيح ينجم الواحد من كثر ما هي صعيبة
2: يحتاط من كل شيء.
1: صحيح، معناه تشكوا في كل شيء، ماذا به قبل ما يشرب الماء بيده كيفاش يغسله. الله اللي وصلنا للمرحلة هذه.
2: أمين. ربي يسترنا وربي يحفظنا إن شاء الله.
1: ديما معاكم في الدار داركم، هذه فقرتنا الأولى ولا زوز فقرات في فقرة احنا عملناهم إدماج اليوم. وحش السراء، وربي إن شاء الله يبعد علينا الوحش والغيار، ومن بعد ندخل معاكم لتركينا أخرى من تركن الدار. مرحبا بكم الناس الكل.

0: العشرة واربعين دقيقة. نسلم عليكم الناس الكل، شكرا على كل تفاعلاتكم اللي قاعدة توصلنا من الصفحة الرسمية، أيضا زيادة حتى على مستوى الصفحة الشخصية. شكرا لكم، ونحاولوا ديما الحق في الدرداركم، نكونوا صوتكم، نوصلوا الملاحظات اللي تحاولوا انتم بالطبيعة تعطيوهمنا من جمعة لجمعة. مش نمشي معاكم لتركينة أخرى من تركن الدار، بما أنه داخلين على رأس شهر جديد، هو لما حالة كل حد وقتش يقبض، فمع بيد نهار 15، فمع بيد نهار 25. بلي هوني على حكاية نهار 25، بربي فيما يخص البوستات، احنا نقولوا البريد والبرقكة والهاتف، المهم البيتيتي وين يمشي، وبرشا ناس ياخذوا الجراية متاحهم، الجراية العمرية متاحهم، خاصة هكم أبائنا وأمهاتنا، بربي حاولوا حلولهم أكثر من جيشي. والله زيد هذه ملاحظة وصلتني، عليه ساعات بوسطة على بوسطة فيها واحد برك تلقاه قشي برك محلول، وكر الرجال الكبار يدز ويوصلوا يوجعوا بعضهم بالكلام، وكنساء الكبار هما كان ربي يهديهم يعملوا توكيل لوليداتهم ولا لبنياتهم ويجيبوا لهم شهرياتهم، ولكن كل حد ظروفه، كل حد خلفيته، الله أعلم لبيوت أسرار. ولكن على الأقل فيما يخص البوسطة هما نهيرين متعد زنين دزك، وبالتحديد يوم بالذات، بربي ما فيها بيس تحلوا لهم أكثر من جيشي، ما فيها بيس تتعاونوا تحلوا لهم شباك واثنين وثلاثة، بشكل رجال الكبار ونساء الكبار في ساعة يقضيوا قضياتهم ويخذوا فليساتهم ويقصدوا ربي. هذه ملاحظة مدامني ذكرتها هاني سقتها لكم. وعلى فلوس نحكي، وعلى كيفاش ننظم الشهرية، وكيفاش نقضي ما بين قضية زعمة، نقضي قضية شهر الوية، قضية شهر فلوس مبلحها غادي في البلاكارة، ما لا نقضي بالجمعة، والويه جمعة ما نمشي نقضي كل نهار ونهار وكهو. فما كل عائلة وكيفاش، كل عائلة وكيفاش تخمم، كل مرأة كيفاش تخمم. قلنا علينا وعلى مدام رجال عجيل، يلا كيما العادة من خلال هي تجربتها ونجاحها المتميز في تجربتها متاع حسن تنظيم التوقيت وأيضا الميزانية في العائلة، مش نحاولوا ناخذوا منها التجربة مع الموسيقى. يا منعم شوية موسيقى معنا ما فيها بيس. مشكورة جدا مدام رجاء، هاي معنا بالتليفون. رجاء شنحوي لأختي؟
1: مرحبا بك أختي شريفة، عايشك الحمد لله لاباس،
0: نحوي للصحة أموركم لاباس، يعيشك يعيشك. أي رجاء برا نقولوا يا سيدي مش نقبضوا الشهرية اليوم ولا غدوة.
1: باهي، أول نقطة ساعة نحب نوضحها، راهو البرنامج هذايا نتاع التنظيم ماهوش برنامج حرمي، كيما برشا يتخيل أنك باش تدخل في برنامج تنظيم ميزانيتك باش تحرم روحك، بالعكس هنا راك باش تنظم روحك وباش توكل عائلتك ماكلة صحية ومتوازنة، وتبعد على ماكلة الشارع والفاست فود والحكايات هكايا الكل.
0: هو كي تشتهي النفس يا رجاء مريرة بعد قديش راهي تصير زادة
1: بالطبيعة، ما يسالش مالا ليه،
0: أما مش عادة ميكل.
1: مش عادة ما تدخلش في كل يوم كل يوم كل يوم لكوتيديان.
0: صحيح.
1: أول حاجة صحيا مش باهي، والميزانية مش باهي
0: مش باهي لها زيدة.
1: باهي خذينا قلنا شهرية توا كما قلت أنت، كل حد وقتاش يقبض
0: باهي، وعنا شوية ديون ميسيلش، خلينا ندخلوا معاك وإحنا عنا الديون.
1: اي نحكي على التونسي، التونسي نحكي على التونسي
0: تيميلا بكوكب آخر، تونسنا تونسنا وشهريتنا،
1: اللي عنده الديون واللي عنده شارجة فيكس ويتيديت وقروضات وكل شيء.
0: صحيح.
1: بياخذ شهريته من هنا، نحى منها مكتب كما قلنا من الأول، نحي والشارج فيك اللي ما نجموش ندلوا عليهم ولا نقصوهم ولا نجوزوهم. باه شو بقى لي، ونحي مبلغك للادخار على جنب، هذيك اللي قلنا كل قدير وقدر، وهذيك مشيش نتاع طوارئ نتاع علامياتي.
0: لا مثال شي تعطينا مثال، نقول بي انا اول حاجه خذيت شهريه ديما رجعت اكد على الصدقه مهما تكون قيمتها، لو كان 2000 فرنك لو كان 5000 فرنك اللي يكتب، هذه حاجه. اثنين شي يلزمنا نحي منها كيما نوع من الادخار هكا ولا
1: اي فوالا،
0: هي فيها قاعده بالكالكول، فيها قاعده
1: هي يقولوا 10%، ما احنا ما كتعرف
0: كيف على 100 على 100 دينار خبي 10000.
1: اي
0: هذه على ما ياتي
1: كما قلت لي انت، الملفات كي تدوز الشهري ما تكيدش ميسالش، فهمت؟ تبدا شهريه واحده نحيو 5%،
0: ميسالش على 100000 خبي 5000 فرنك. هاي
1: اي فوالا،
0: والحديث مقياس شهريه اقوى وانتم نحيو باه.
1: صحيت انت، كل واحد وظروفه. باخذينا توا الباقي، شكون اللي باش نتكيو عليها واللي باش ندلوا عليها واللي تعاوننا؟ هي الكوجينه هكا ولا
0: صحيت،
1: هي اللي كانت انا وشاطاتي ركحت اموري معاها، نجم نقول هذا اللي فضل ليا انا وياك شنو نعمل.
0: صحيت
1: به اول حاجه قضية الشهر، انت قلت لي فما اللي يقضي بالنهار، نساء اللي تخدم الحقيقه راهي ما تساعدهاش،
0: فما اللي يتسائلوا يا رجاء تقول لك زعما تي بربي نقضي بالشهر نبلع فلوسي كل في بلاكار، تي ماني تو نقضي كل نهار انا داخله ندخل في داي قضيتي وبرا، فما اللي يقول لك بالجمعه، هو شنو احسن تجربه؟
1: والله قضية الشهر راهي ما تاخذش برشا، ما تشدش، اذا انت الاساسيات ريت انت باش تاخذ مقرونه ومش تاخذ طماطم وزيت نتاعك مش تشد لك برشا فلوس راهو، وبلوس زعما ما تقعدش اجي امشي شري لي ولا هاني تفكرت هذيك نسيتها، ما انا ندخلوا احنا في دايره كامله نتاع نظام عزيزتي،
0: فهمت؟
1: دونك نحطها على جنب، مش تاخذ لي هكا بيجي كبير، بالعكس عادي نحطها على جنب ونتهنى منها، واللي يفضل باش نقدموا على اربع جمعات.
0: باه
1: الأربع جمعات هيكون شنو اللي بيش يحددهم لي؟ بيش يحددهم لي المنيو مدى الأسبوع، ذات المنيو زي داره ما هي كلها راهي نظام، إذا أنت نظمت الميزانية لازمك تنظم روحك، لازمك تنظم شنو مش يأكلوا، تستشير العائلة ديك الطيب حاجة يأكلوها، مش الطيب تقول أنا مش نعمل طبيخة وما يأكلوهاش تقعد لك هركيكة
0: تتلوح،
1: يعطيك الصحة، نعمل حاجة اللي بيش يأكلوها ونحاول نتفنن فيها ديجاها، وكتعنا نعمل تحضيرات مسبقة سبت وحد نحكي على المرأة اللي تخدم تعاون شوية كوردون بلو شوية حاجات هكا، زادة بيتزا مجمدة تعاون ماهيش مكلفة راهي ما تتكلفش، كفتة حاجات هكاك اللي يحبوها الصغار، منها يستفيدهم ومنها باهية للجيب وباهية للصحة نقولينا
0: سمع.
1: فوالا نقسم على أربع جمعات، وعلى ضوء عندي قرية جمعة اللي فيها الخضرة وفيها الحم، وإلا مرة نقول لنا ناخذ الحم معها حوت، مرة ناخذ مثلا حوت معها الدجاج، مش كل قدير وقدر كيف ما قلنا احنا راهو لهنا،
0: راهو فما عائلات يا رجال يخلطوا لا على حوت لا على لحمه، والدجاج كيف تجي فتره تغلى اي كي يجي زاد يغلى الدجاج والله مساكن لا يخلطوا،
1: نعرف
0: فما فما عائلات وربي معاهم وربي ان شاء الله يكرمهم، كهو
1: ناخذوا سردينه ناخذوا العدس ديما الحلول موجوده،
0: اي ماله والعظم وهكاك
1: ولا صحيت كل اومليت والكل ديما هذيك فيها بروتين، يعني احنا نلوجوا على البروتين نلقاو ديما البديل الصحي الارفق،
0: وفما لي بروموسيون راهو ساعات وإحنا في صفاقس الفترة هذه تسمع بالكروفيت رخيص ياسر،
1: يعطيك الصحة
0: غادي وين تبروفيتي معناها صحيت،
1: اي ونقسم عاد قلنا على كل جمعة في الفكل الجوابات متاعي أسبوع هذي واحد أسبوع اثنين أسبوع ثلاثة أسبوع أربعة، اللي يفضل بقات 100 بقات 200 انت وشنو قالك تتحكم فيه، ويا محلاكي آخر الأسبوع جي تحل مكان جويب وتلقى هك فضلت 5000 10000 2000 فرنك وتحطهم في شقاقة أخرى خاتل للدخال نحينا من لو،
0: وشني الشقاقة اللي تخبي فيها يا رجاء؟
1: شقاقة أنت تعملها الهدف معين، فما اللي تحطها العيد صغير تحطها العيد كبير، هذه الادخار نحن من الأول هذيك طوارئ هذيك حاجة أخرى
0: هذيك وحده، دونك شقاقة أخرى هذيك نخليوها يمكن مش نشري حاجة للدار
1: صحيح، انت كي ربت البيت تلقى روحها نجحت في الحكايه هذه وفضلت كل جمعه حاجه تولي متحمسه محلاها البازا، وتولي تحضر هي وجبات في الدار وتعمل لمجه الدار لمجه الصغيرات في الدار كيك خبزه الدرع تعمل برشا حاجات بدايتها، ولا الصغار يبداو عاملين كيف راهم ما همش محرومين، وفي ساعه كما قلت انت نشريو لهم حاجه من برا هاو ساندويتش هاو حاجه هما يحبوها مش ما نعملو لهم شكل كبت والحرمين اللي قلنا عليه
0: صحيح،
1: وهكا تكون امورها منظمه من 10 ل 10 وما تقولش لحد حد عطيني مش تفضل، وانا ناكد لك جربوا وقولوا لي خاطر برشا معايا جربوا ونجحوا فيها الحكايه وفرحانين
0: صحيح، هو راهو شهر تصدف وشهر تتفرعس شوية، انت بيدك رجاء ديما انا نذكر بكلامك انت قلت قعدت عام ولا قديش باش تنظمت؟
1: اي عام
0: أي. عام باش تنظمت انت، نقول انا حتى جماعة اللي يدخلوا في الروج مثلا حتى الجماعة اللي كملوا الشهر بسلف راهو مش كيما كنت تسلف في الشهر معناه تلقى روحك عندك دين ما نعرفش 300 ولا 400 ولا اللي هو مش كيما كل شهر تحسه بدا ينقصك الدين، الوين صحيح. تولي عندك شهريتك قد وما عادش مستحقة، بل بالعكس مش تولي انت تفضل كل مرة اللي يكتب
1: بالضبط، وتولي متحمسة باش تخلص ديونك وتريق الأمورك وتبدا من جديد،
0: واضح. اي برة تعطينا من المرة هذه دبارة جمعة؟
1: نعطيك دبارة جمعة
0: هات ناخذو هاي
1: ديما قلت لك نبداو بلندية
0: بنهار الاثنين
1: مرقة لوبيا بالكعاب الفطور العشاء سلطة روز مع بغوشيت متاع سكالوب وشوية خضرة نجم يحضروها زيدا من قبل، مقرونة العادة مقرونة صانصة هيكية مع سلطة وفي الليل عجت بنيدق وإلا عجت مرقيس. كل حد شنو عامل، مثلا أنا حضرت بنيدق نعمل البنيدق، عندي مرقيس نعمل مرقيس. مخدي هذاك وسط الجمعة نعمله كما قلنا، كل قدير وقدره اللي عنده
0: حوت. أنت اليوم حوت.
1: أي والله
0: أنت اليوم حوت، نهار الأربعاء خاطر ما تخدمش الصباح وك حفظت وقتك.
1: يعطيك الصحة.
0: وين هوني خلنا نعمل تحية الفتوح، قالت لي الجمعة الفايتة الأربعاء الفايتة قالت لي سمعتك أختي، هذه معناها مش أي حد، معناها صديقة لدرجة الأخت. إيه قالت لي نجري مشيت طيبت الحوت وجابت لي كسكسي بالحوت. يا خوب خاطرها. أيوة
1: معاهم سلايتات، سلطة مشوية وسلطة خضراء مكجمعة هكومة.
0: إيه
1: وبعد في الليل ما هو سايك لينا الحويتات بقاو سلايت، مش نقعدوا نطيبوا عشان نجبدوا كالكوردون بلو محضرينه احنا ديجا من قبل نشوي وهو لا نقليه مع السلايت اللي بقات.
0: واضح.
1: جدي جلبانه علوش مع سلطه مع طاجين، والعشاء كيف كيف يبقى الطاجين نعملوا منه ساندويتشات ونزيدوا سلطه.
0: واضح.
1: فندردي نواصل بالدجاج وسلطه زيدا، وفي الليل تشيش.
0: واضح.
1: سامدي سردينا محشيه ودولما.
0: شنو هي الدولمة؟
1: الدولمة هذه بطاطا ما نحشيوها بالفاخس اللي تحب عليها انت، تحب سكالوب تحب الحب مفروم تحب حتى مسردينة بيدها تعمل الفاخس تعمل مع روز مع كذا ومعهم فلفل وبطاطا محشيين تزيدهم من فوق الصوص وتحطهم في الفور يجي بلا امبيكاب واقتصادي.
0: واضح. ولا حد
1: ولا حد كسكسي العادة طاجين وسلطة مشوي.
0: واضح. شكرا لك رجاء على كل هالنصائح. رجاء العجيلي هي بصفتها مربية ولكن أيضا زيادة ستي بيت ممتازة جدا جدا على الطريقة المصرية. ربي يحفظك رجاء. هذه دبارة من دباير عندها علاقة خاصة بالسيطرة على الفلوس اللي نسعوا بكلنا باش نسيطروا عليهم وفي كل الحالات، وفي كل الحالات إن شاء الله ربي ينزل البركة. هذا العبد يقول مرة أخرى شكرا ليكم على تفاعلاتكم. مامي شهد وبرهومة شكرا ليك حتى أنت على تفاعلك السريع. نغمة ومش نمشي معاكم، الموضوع آخر زاد يهمنا في ديارنا.

الى 10:55 دقيقة على اساس مش نزيدوا ناخذوا ضيفة اللي هي مدام الهام بن عمار، ولكن استسمحناها تو ناخذوه ان شاء الله بعد الحداش باش نحكيوا على بعض النصائح تهم العمرة. لكن في هالدقيقتين قبل ما نسيب لونتين القسم الاخبار بالطبيعة هات نقدموا بعض التحايا. خلي لي مبروك تمشي معانا، تره خلينا نقولوا ألف مبروك لشكون؟ سوليف شقرون الزويري اللي تقولي بربي اليوم عيد ميلاد بنتي سندة الزويري اللي تقرأ في الباك، نحب نقولها أنا وبوها محمد وخوها معتز وأختها مريومة إن شاء الله يا ربي كل عام وانت حية بخير، وإن شاء الله يوفى العام بالزغاريت وبالفرحة في النجاح وبالتميز إن شاء الله. أيضا كيف كيف ألف مبروك أنا نحب نقولها باسمي وباسم كل زملائنا في إذاعة صفاقس للزميلة فاطمة خنفير بمناسبة زواج بنتها مريومة. ألف مبروك يا فاطمة زواج بنيتك ليلك ولزوجك الكريم وكل أبنائك ولكل العائلات المتصاهرة، خاطر ما عنديش لي دوني الكل. كيف كيف زادا نحب نقوله ألف مبروك للزميلة سوليف البحري اللي ما زالت كحتفلت زادا أيضا بزواج ابنها منتصر إن شاء الله بالرفاق والبنين، وإن شاء الله يا ربي العقبة البقية لوخيين العقبة للصبايا الكل يفرحوا والعزاب الكل يفرحوا واللي يحب يعاود حياته إن شاء الله يفرح، ولكل الزملاء والزميلات شريفة ونرجع لكم إن شاء الله بعد ما نعطيه الكلمة القسم الأخبار. وبعدها نشوف الزميلة ريم بن جويرة زيدة أيضا في فقرة الوفيات، وهيك هي حال الدنيا وأكيد الدردار كم يعاود يحل ببين

0: الحادية عشرة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. تشرع المنظومة المالية والبنكية في تونس بداية من الغد في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على الشرف دون فوائض، وتكون عملية تقديم المطالب حصريا عبر المنصات الرقمية التي ستخصصها البنوك للغرب. نشب صباح اليوم حريق ضخم بمصنع مختص في صنع الزوارق بالمنطقة الصناعية بقصر سعيد من ولاية منوبة، وقد أورد النائب بمجلس نواب الشعب حسن الجربوعي مقطع فيديو يوثق تصاعد كثيف للدخان بالمصنع المحاذي للسكان، ويرجح أن يكون ناتجا عن اشتعال مواد سريعة الالتهاب. قالت المديرة العامة للاستراتيجيات وتطوير الأعمال بالمجلس الدولي للتمور إيمان الفريدي إن السوق العالمية للتمور توفر فرصا كبيرة للمنتجين، مشددة على أهمية تطوير التسويق والترويج الدولي للتمور ورفع قيمتها وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية. في العالم، أعلن رئيس الحكومة العراقية انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، ما يمثل الانتقال إلى مرحلة تحمل المسؤولية الكاملة عن أمن البلاد واستقرارها، أكدت الحكومة اليوم. ختاما، كشف مسؤول صهيوني اليوم عن تحويل مسار طائرة كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب لتهبط اضطراريا في مطار تبوك شمال غربي السعودية، وذلك على خلفية مشادة وشجار نشب بين طياريها داخل حجرة القيادة، مؤكدا عدم وجود أي شبهة لعملية خطف. ختم هذا المعاد الإخباري، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة ديمة عشرة ديمة.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

الله أكبر. انتقل إلى جوار ربه تعالى المغفور له بإذن الله لحبيب عبد المولى، والد لسعد، نادر، وليد، منى ومنال. تقبل التعازي إثر صلاة العصر بجمع الهداية طريق بوزيان. وانتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفور لها بإذن الله كريمة بسباس، أرملة المرحوم بإذن الله عبد الحميد شاكر، والدة ماهر، أحمد، والمرحومة بإذن الله رايا. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة العصر بجمع الصافي طريق لفران كيلومتر 1. رحمهما الله رحمة واسعة ورزق أهلهما وذويهما جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

0: 11 و13 دقيقة رجعنا لكم في الميتون الثاني بلغة الكوارجية اللي أنا ما نفهمش. ما نفهمش الكورة مش ما نفهمش الكوارجية، نفهمهم الكوارجية. أي سيدي دوزيام ميتون في الدردر، كم نعود نسلم عليكم ونرحب بكم ونلخص لكم بسرعة البرق السويعة الأولى. عملنا فيها ريتوريت، في ريتوريت تحكينا ملاحظة عامة للتاكسيات اللي ماذا بهم معنيها ميزيدوش على التلام ذا الأسوام البلاصة ولا المسافة. أحكينا زيادة على حكاية القرار متاع من 1 أكتوبر من نهار 1 أكتوبر كيفاش صغار مطالبين وقت غياب أساتذة ولا في سويعة كروز يكونوا داخل المعهد. لكن نرجع ونقول وراهو كل شيء يرجع لتربية العائلة، ربي صغيرك، لأنه كما قال لي سيد المدير معناه يقول لي راهو فما معاهد صغيراتنا يدخلوا 8 وربع ويدخلوا نص ويخرجوا غير ربع، كيفاش مش تسيطر وكيفاش مش تأثر. يرجع كل شيء دونك الرول الأول والدور الأساسي والرئيسي هي العائلة. كما زاد أيضا حاولنا نعقبوا على حكاية هالاغتصابات وغيرها، وربي إن شاء الله يحفظنا ويحفظكم الناس الكل. وسيدي علي يحكى على كيفاش أهمية التوبة بعد المعصية والستر خاصة. مشينا زاد أيضا في نحب نفهم في كيفية التعامل مع الشهرية وحسن توزيعها مع السيدة رجاء العجيلي، وبعض التحايا والتهاني أيضا لبعض العائلات. وهوني نحب نقول رو فقط احنا بهذه محاصل لك شو تبعث وتعاود. مدام شريفة قدم تحية ولد خويا آدم عبيد عيد ميلاده، ونهني مريم وبوه تهني هكا أمه مريم وبوه لسعد وعمته محاسن من تونس، ونقول له نحبك برشا برشا. ويا مدام شريفة معناها هاكي وصلت يا محاسن التحية. إن شاء الله كل عام والفرح عندكم، إن شاء الله في عائلاتكم وتستحقوا إن شاء الله الناس الكل كل خير. به نمشي معاكم تويك الفقرة أخرى. زيدا وعملنا حكمة اليوم اللي كانت فيها اللي حكيت فيها على الثقة وأهمية الثقة، وما يلزمش الثقة تضيع لما بين الأحباب ولا الصحاب ولا العائلة ولا الأولاد ولا خاطر. إذا كان الثقة تضيع كما يقولوا يوصل الواحد ماذا بيه حتى الماء يغسله قبل ما يشربوا. تخيلوا الصورة انتوما. وتويك باش نمشي معاكم الفقرة أخرى تهم أبائنا وأمهاتنا، وإلا خلينا نقولوا الناس اللي ساعات الصحة ما هيش مطوعتهم برشا بغض النظر على عمر، خاطر ساعات رو فما عبيت القهم صغار بالباهي في العمر لكن الصحة أمورها ما هيش قد ويحبوا يعملوا عمرة. هاي معنا مدام إلهام بن عمار تحاول تعطينا بعض الملاحظات اللي ماذا بيها توصلها لبرشا عائلات فيما يخص العمرة لكبار السن، ولا زادة أيضا للي ربما معنيها صحتهم لا تسمح لهم 100% للقيام بعمرة بصفة فردية. مدام إلهام نهارك زين. مدام إلهام مرحبا بك. منعم منعرش قلتوا لي حاضرة هي نعاودوا. أسامة إذا كان ممكن يا أسامة تحاول تتصل لنا بمدام إلهام إذا كان بالطبيعة هذية ممكن يا أسامة. به في الأثناء اش تحبونا نعملوا تويكا الأولاد؟ معني نحب نذكرك بموضوع النقاش اللي مش نستقبل فيه إن شاء الله بعد شوية مكالماتكم الهاتفية على 70 164 280، وراهو عنده علاقة بالانساب، التعامل مع دار الانساب. علاش فما عباد بعد ما تعرس يوليوا يميلوا بارش لدار انسابهم أكثر من دار بوهم، وفما عباد أخرين لا تلقاهم اللون داخلين في حرب كيكا ما بينهم بين رويحهم، معناه عاملين حرب كبيرة. وفما اللي يقولك لا أنا فقط نرسم حدود. شني علاقتك بدار الانساب وكيفاش تنجح العلاقة مع العائلات المتصاهرة؟ هذا الموضوع اللي مش نستقبل فيه إن شاء الله بعد شوية مكالماتكم الهاتفية على 70 164 280. قبلهم نرجع لمدام إلهام، قالوا لي رجعت معانا على الهاتف، مع الشكر ليك يا أسامة. مدام إلهام نهارك مزيان.
1: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. الشرف أختي شريفة أن نكون معاك اليوم، ربي يبارك لك ويعطيك ما تتمنى أنت وكل من يسمع فينا.
0: يعيشك أنا أسعد يا إلهام. مرحبا بأختي
1: ضيوف الرحمن. موضوع اليوم الله لا يحرم منه مؤمن، وإن شاء الله كل من ويه يمشيله
0: إن شاء الله يا رب.
1: أختي شريفة والله الموضوع هذا أنا يوجعني ويتعبني برشا. وقت اللي يبدأ أي شخص يجي يبعث العزيز عليه أمه ولا أبوه ولا اللي هي ويبدأ تفكيرها محدود ولا تبدأ صحتها ما هيش ولا تبدأ مسكينة مريضة ولا والله يسخفني يسخفني بالحق خاصة يبدأ ما معاه الشخص اللي مش يراعيه يعني هذي موضوع أنا ننشد كل واحد ربي عنده عزيز عليه يجي يبعث أمه ولا أبوه ولا أي شخص للعمرة يشوف صحته خاصة يبدأ تفكيره محدود يا شريفة يبدأ مسكين ما يفهمكش انت عزيزة وإلا يبدأ مسكين ما يجمش يهز الرضين وإلا يبدأ ما يجمش يمشي ولا يبدأ معناها عليش انت تبعث فيه وحده مثال شمشي معاه شوف له شكوه قليل وهزه معاه فهمت يا شريفة بربي يعني أنا هذا الموضوع متعبني برشا برشا خاطر أنا تجم تقول عايشة فيه أنا نمشي معناها في العام ما شاء الله 5 أو 6 مرات ويعرضوني ربي يبارك لك والعقبة لكل من يسمع فيها
0: آمين يا رب
1: يا عزيزتي يبدأ نراهم نشوفهم معناها نغزر لهم يرجعوني معناها أنا اللي يبدأ معايا معناها على راسي وعيني ويبدأ مش معايا مثلا والله الرعي ونعاونه ونساعده أنا علاش ما كانش ولده ولا بنته ولا حد عزيز معاه هذه موضوع
0: معناها انت هذه الملاحظه اللي حبيت تقولها والحق معناها لا اخفي سر انه مدام الهام عندها مده من اللي ديما تبعث لي تقول لي مدام شريفه بربي هذه حاجه نحب ناكدوا عليها دونك انت تاكد ماذا بينك يبدا عبد كبير شويه في السن والا ما يقدرش والا زاد يزيد تلقاه هذاك تلك حدود الله معناها ما فما نساء راهم نساء كبار سامحني يا الهام
1: مثلا عمره عمره ولا خرج حتى من هنا
0: هذا حبيت نقول لك يا إلهام فما نساء كبار تلقاها بالحق ينطبق عليهم المثل تقول لك من دار بوها لدار رجلها للقبر ما عمرهم ما خرجوا اي ونساء ورجال كبار زيد
1: وفي هرزين وفي مطار وفي كيران وفي وتيل وحدها وتتحمل راهي ما تجمش
0: قال شنو ماي معاها فلانة وفلانة لا مهما يكون لا فما أوقات فلانة وفلانة تقول لك ماشية نتعبد أنا ماشية نشبع بعمرتي مانيش ماشية مش نقعد نهز
1: والله على راسي وعيني
0: أي.
1: أما كي يبداو لي 5 ولا 6 كيفاش مش نعمل لهم
0: ما تنجمش
1: أي. وإلا يجيك مثلا توانا يجيني شخص يقول لي أمي باهي على مرحبا بها أما أي. كي يجي يمشي للأجنس ويقيدها ويمشي على روحه
0: أي.
1: راهي راهي معناها مهزله
0: ماذا بينا دونك يا الهام انت معناها تقول ماذا بينا اللي بداوا كبار شويه في السن وما يقدروش وما يعرفوش
1: والا مريض
0: ايه امشي معاه امشي معاه وخلص بشويه قال الراجل
1: لا حتى ايه. والا ما نجمتش السنات لا راهو يقول لك مهزله انا ايه. عمناول تلموا لي 4 نساء تفكيرهم محدود ما نقولش حتى شيء والله حطيتهم فرد بيت وعملت جرايه في القاعه والله والكعبه
0: يا ربي ثبت لجر ان شاء الله
1: قعدت معناها خايفه عليهم حتى يذوقوا لي شيء
0: اي ريت مسؤوليه اي وشوفوا شوف زيد حتى المناسك يقدوهم بالباهي وحدهم ولا لا والله اعلم
1: يا ولدي تعطيه معلومه تو بعد شويه عاود يسالك باش نوريك تفكيره محدود انا نشيخ بيه من حب امراني هم يسخفوني
0: هم يسخفوا صحي دونك نجموا نتجنبوا هذا بالمرافقه نتاع العائله
1: المرافقه الطيبه
0: ايه
1: ايه انت ماك ابوك وامك تعرفوا انت تعرف انت ايه. تعرف مقدره ابوك وامك شنو هما ولا خالتك ولا عمتك يا خويا ما نبعثهاش وحدها خاصه كي تبدا مريضه ولا عندها مرض مزمن ولا تعبه ولا ما تمشي
0: ولا تعب راهو نساء ورجال احنا نحكي ومانيش مركزين اي مثالش ما وين دوري نوضح يا الهام اختي فهمت
1: نحكي بصفه عامه خاصه كي بالله في المطار نمشيو ماشي ايه. على الواحد على ثقيل ويلزم يهز باجاجه كيفاش مش يعمل انت كمرافق مش تهز باجاج هذا ولا هذا ولا هذا كيفاش مش تعمل
0: صحيح صحيح الواحد باللي يسخر روحه باش يخدم الغير لكن فما حدود
1: راسنا وعيننا وشرف لينا
0: لكن فما حدود اي واضح
1: فما حدود
0: واضح
1: خاصة كي ما يفهمكش بالله يخرج ويضيع لك ولا راهو فما اللي ما يسمعش كلامك
0: يعني فما كي يبداو تيتيو اي بطبيعتهم زيدا كاركتيرهم صعيب شويه اي
1: اي يقول لك لا نعرف يا بنتي ما تخرجش وحدك لا نعرف ويخرج ويضيع معاه نتعداو بمشاكل ما تتخيلهاش
0: واضح مدام
1: انا ننشد كل شخص بربي رعايه شويه لهيك الوالدين نتاعو ما يخليهش وحده هو
0: واضح يعني. واضح انا ما حبيتش نعطي الملاحظه وحدي حبيت ناخذك انت بالتليفون وتقول عليها انت بحكم قربك للمعتمرين ان شاء الله ربي يثبت اجرك انت واجر كل حد يعاون عبد يكون في حاجه ليله امين يا ربي يعيشك مدام الهام يعيشك منعم يعيشك مدام الهام بن عمار شكرا ليك عليها النصيحه هذيه اللي رانا في حاجه باش ديما نتذكروا راهو بكنا احنا التوانسة ساعات يقول لك بحكم الوضع المادي وغيره وغيره راهو الحجة والعمرة تتعمل كبيرة يكون العبد كبير ياسر في السن. قالوا لا الحجة عادة ذيك الواحد يبدأ قيد 13-14 سنة ساعات يخلط هو وياها قد قد معناه دي جاي لو جشكوني حوله ساقه. نقول هنا شوية بتكوميك ولكن كهو نظرا حتى للظروف المادية متاعنا متاع التوينسة. لكن ربي سهلها إن شاء الله للناس كل العمرات. فما اللي ربي يطعمه يعملها هو صغير بالباهي ويعمل أكثر من عمره، وفما اللي ما يقدر عليها كان زاد هو هكا متقدم بالباهي في السن وفي الصحة. إن شاء الله ربي يكتب هنا الناس الكل وربي سهلنا في كل ما وصعيب. لكن الواحد زاد ما يرميش روحه للتهلكة إذا كان يعرف صحته قد قد، يا أما يكون مع حد من عائلته ولا مرافق لسيق فيه، وإلا إن شاء الله ربي يكتب هنا بالنية ونصلي وديم على سيد النبي. ومش نرجع معكم الموضوع لنسيب اللي نحبوهم ويحبونا.

11:27 دقيقة للي يسأل على التعديل، لا 11:28 دقيقة أكها، ما بش تصلحوا المناقل على مياتي. سلام عليكم من جديد وندخل معاكم لهيت نحكي، والفقرة اللي نفتح فيها أنا بعض المواضيع، لكن هما أكيد أنتم تقترحوها علينا السادة المستمعين، ونخليكم أنتم مزيدا بعد تواصلوا الحديث فيها. علاش فما عباد بعد ما تعرس يميلوا ياسر لدار نسابهم؟ ساعات الطفل يقول لك بعد ما يعرس يولي ما عادش ولد دارهم، يولي ولد مرته ولد دار نسابه. والطفلة زيادة قديش من بنية بعد ما تعرس تميل أكثر لدار حميتها، يعجبها جو دار حميتها أكثر ولا دار حموها. كل حد يقول شوي موسيقى سيمون عم سيمون عم يبيه سيمون عم يبيه. الموضوع رأي يلزمه برشا فن وبرشا كيوف خويا هذا باش نحكيو فيه. دونك شنو اللي يخلي العلاقة ناجحة ساعات مع العائلات المتصاهرة، وعلاش زاد العكس نلقاوه؟ معني فما شكون تلقاه من نوع اللحظة بدات المشاكل، هو دار نسيبه أمك بوك أخواتك خوك قول لهم قول اش فما واش ما فماش. الموضوع ماهوش من فراغ، فما شكون اقترحتوا عليا كما قلت لكم تقول احنا شهر ونص ولا شهرين معرسين بدات فما المشاكل، اي هيا من الاخر شنية الحكاية كيفاش نتصرفوا. يلا هذا موضوع مقترح عليكم في الدار داركم، نستقبل رايكم. ماذا بينا تكلمونا رجال وتكلمونا نساء؟ ماذا بينا زيدا ايضا بربي ما نخرجوش على الموضوع بكل لطف، راه مش يخرج بينا الموضوع، انا نخلي له الوقت في برامج اخرى. معناها بكل لطف راه هذه فقره قاره ونحب ناخذ رايكم في الموضوع هذا. راه الدار داركم ماهوش برنامج خدماتي، ماهوش فرغ قلبك، لا عنده فقراته نحاولوا معناها تعاونوني، فقراته نحاولوا

0: تختلف من عائلة لعائلة. يعني اختيار زوج في حد ذاته ولا اختيار زوجة هو ينجح العلاقة، سواء أن يقدم الأسرتي النمط السمح للزوجة والطرف الثاني باش تكون العلاقة بين الأنساب سمحة. ما نجمش نجي نقول لا هذاك ولا ولد مرته ولا ولد أنسابه، لا، ممكن هو عاش مع عائلته ويحب يغير نمط آخر اللي يلقى أريحية في دار أنسابه، ولا العكس بالعكس هي لقات أريحية في دار حماتها وحماتها ممكن أمها ما كانت هكاية، معناها تلقى جو آخر دونك تتأقلم معها. أما أنا إذا تنشب من جمعة الأولى والكل احنا نقولوا شي دخل طبع على طبع.
1: صح،
0: فهمت أختي؟ يعني أنت كي تقيم تقول آه بدينا من الأولى شنو أنت تحب هكا أنا نحب هكا، راهو بعد احنا أمي الله يرحمها تقول مني ومنك ينبلع ومني ومنك ينقطع. يعني إذا نقبل الطرف الثاني ما نحبش أنا الطرف الثاني يكون كيما نصوره، أنا نقبله كيما هو رحنا نعيشه لبس.
1: صحيت
0: تحب معناها راجلك كيف ما هكا ولا كيما انت كنت ماشي،
2: مش تعود تفصلوا تعود تفصلوا
0: ولا هو العكس. لا انت ما اخترته وهو اختارك
2: كيما هو.
0: الا الخطبه التقليديه انا والله العظيم معناها مثلا انا خذيت راجل في البدايه ما كناش نحبوا بعضنا ولا هكا، لا
2: العشرة جيبت
0: التفاهم والافكار الصحيحه اللي مع بعضنا والبناء الصحيح. راهو اذا باش انت باش تتزوج راك باش تبني بنيه، إذا البنية متاعك أسسها صحاح والمبادئ متاعك ما تخليش عليهم وما تبداش وكذا وكذا راك تنجح في علاقاتك. ما مش لازم نبدأ ونقولوا فلان راهو ما حد دار نسيبه ولا الفلانة ما حد دار حماتها. بالعكس احنا نسمنوا هذوك العلاقات الحميمية اللي باش تتطور والكل، ونتفاداو كل الأخطاء ونحاولوا نبسطوا الأمور رحنا نعيشوا لبس، يزينا من التلاقات ويزينا من تشتت الأبناء معناها المطلقين، ونسب معناها دعوة لكل الشباب اللي قادم على الزواج
2: يركز أموره
0: يعني علاقاته صحيحة ويركز أموره. لا مش الفايدة حبني ونحبكم بعد
1: ومن
0: علاقة صحيحة راك تنجح مستقبلا. وشكرا
2: يعيشك مدام نجاح،
0: مواضيعك متطرقة ومعناها بالساعة وانا نلقاك الدور من هنا ومن هنا. انت حددت لي الموضوع هذا قلت نشارك فيه.
2: انا ندور لا من ناحية الدور ما هو تعرف شي، ما هو احنا مريرة في الجمعة والمشاغل ياسر والاحداث ياسر.
0: لا احنا راهو مشاغل
2: والمواضيع ياسر واللي يهمك بعد اذنك مدام نجاح. سامحني مدام نجاح، سامحني بعد اذنك. الموضوع ربما اللي يمسك انت ما يمسش عائلة اخرى واللي يمس العائلة الاخرى، دونك هيك الصعوبة ما نقولش الصعوبة لكن خليني نقول الذكاء في الدارداركم. لا ما هوش تشتت، لا هو ديما فما خيط رفيع يرفع يلمد ما بيناتهم. الذكاء في الدارداركم هو انه يحاول يمس برشا مواضيع في الساعتين هذوما اللي يهموا العائلات الكل. نحاول مس اكثر العائلات اللي ما عندهاش عبد كبير يهمه موضوع العمره، راهو سير عنده شكون يهمه موضوع الصغار اللي معنيه اللي يقعدوا قدام المدارس وغيرهم، اللي ما عندوش صغار راهو يهمه الميزانيه. واحنا ماشيين
0: مستعده راني باش نناقش الكل لك
2: نعرف نعرف لا نحدو يعيشك عيشك مدام نجاح.
0: صحيت نحبك برشا ونحب برامجك
2: محليك ومحلى التزامك يعيشك مدام نجاح كثر خيرك طيب. دمتي وفيه يعيشك كثر خيرك. بعد مدام نجاح الباهي شكون عنا؟ الو عسليمه، مرحبا عسليمه، يقولوا لي التليفونات فما لكن الصوت ما يوصلني شيء. عسليمه مرحبا مدام، اهلا وسهلا بك، مرحبا بك، يعيشك. انت في الخدمه في الدار وين؟
3: بخير
2: والله صباح الخير.
3: بخير
2: لا هكا نولي عاد اي تعشي خليوها تركح روحها يا منعم. منعم المدام ماهيش واضحه مع روحها، خليها تراها خليها معنا في الليكوت واعطينا تليفون اخر نرجعوا لها. الو عسليمه.
4: عسليمه مدام شيفا،
2: مرحبا سيدي الكريم، سكر الراديو.
4: خالد التريكي معك.
2: سكر لي الراديو سي خالد، ماني منجمش نسمعك.
4: مش نحوك مدام شريفة.
2: أنا لاباس.
4: لا.
2: والله سي خالد مرحبا بكم الناس الكل.
4: يعليك عمن يعاديك.
2: كثر خيرك.
4: يرحم والدين والديك، يرحم والدين والديك.
2: يعيشك.
4: خالد ديما نشارك معاك وديما برامجك متبعهم بالثانية.
2: الحمد لله، سي خالد شكون بعد إذنك تذكرنا باللقب؟
4: خالد التريكي.
2: سي خالد التريكي ما تسكر الراديو ولا تبعد عليها.
4: الله يبارك.
2: كيف زاد هذا ياخذ لنا وقت.

0: لا ابقى سي
1: هذا ياخذنا اوكي تو سي صحيت.
0: ايوه
1: سي خالد مرحبا بك، مش تعمل في الدنيا سي خالد؟
0: والله حانوت عطرية تو.
1: ربي يعينك وربي يجيب القصر. برشا كريدي ولا شويه الكريدي؟
0: لا لا لا عاش ما نعرف قدر
1: الكريدي. انت باكل تعمل لها مبلاكه في راس الحانوت الكريدي لا بدون الحاح
0: وراسختي الغالية عاملها
1: لا لا لا لا لا لا لا ومسطرة من اللوطة ايه ودي
0: وصنع وبلاك ارزادة مش حتى وريقة
1: صحيح ايه اما لازم فما استثناءات ساعات ولا
0: صحيح القلب يضعفك
1: صحيح فما استثناءات ربي يرحمنا ان شاء الله يكثر خيرك لكن عندك حق زاد الواحد راس ماله ويعطي رزقه بعد يبدأ يقرق زاد هذا اليوجع يوجع واحد يفسد على عشرة والله
0: صحيح.
1: لا لا فاهمين بعضنا احنا لاباس اي سي خالد البهي قل لي دار لنساب
0: لنساب لنساب كل بالله
1: واو
0: كل بالله اذا كانت طيح في الكاس وتكسر سيء وفانسى اما انا نحكي على نفسي نحكي على نفسي انا عندي رجل بنتي قسما عظما قسما عظما اللي هو سي فكري البهلو الله يرحم والدين والدين والدين من جابه ربه
1: الحمد لله الحمد لله
0: يرحم والدي بنتي راجل بنتي والله يكثر منه الناس ما عنديش فرق ما بينه هو وما بين ولدي الاول وولدي الثاني قسما بالله عندي فرق ما بيناتهم حبته زايدة ولدي
1: ربي يبارك يبارك لكم في العشرة ان شاء الله
0: يا فاتق يا فاتق تو انت تحب فكري اكثر مني انا نقلها بنتي نحبه برجلته وعقادته وثيقته معناتها انسيب انسيب هكا الانسيب اللي الانسان يتحصن عليه ويقول يرحم من جابه ربه
1: انت عندك بنيه برك سي خالد
0: ايه واحده مريومه
1: يا الحمد لله مريومه وجاها فكري السمح الباهي المزيان
0: لا يرحم والدي والدي وجابت تو جابت قميره يا بابا
1: يا ما شاء الله يا ما شاء الله الدنيا تنورت معناها الدنيا تنورت ربي يحفظها شنو سر العلاقه الناجحه مالها يا سي خالد
0: القدر هو اول تنبيه قلت لها يا مريم هذيك مرت خالك معناتها في فكري هذا يا ولد نسيبي
1: شنو ولد نسيبي معناه واخذه ولد ولد عم ولد خالها ولد عمها شي سم
0: ولد خالها صحي واخذه ولد خالها
1: ولد خالها من الدم معناه فاميليا
0: من الدم صحي قلت لها نهارتي جيت تشكيلي راني عملي مش ما تفكرش نهار مش نجي معك
1: ايوه هوني الدنيا صعيبه شويه على خاطر عائلات معناها تولي من كوب اللي يورينا سو عائلات فرس
0: طفل عجنت وعرفته طفل شنو البازم تاعه والبازم تاعه وعرفت شنو انسان ثقة انسان عاقل لا شرب لا دخان هذا كل
1: ولد عائلة متربي
0: ولد عائلة يرحم من جابه ربه
1: هكا وربي يرزقها ان شاء الله بالمال الحلال وانت كثر خيرك يا سي خالد حتى انت طول عمرك حتى انت والله كثر خيرك خلي سي منى مازال معنا سي خالد ايوا سي خالد
0: فتك برنامجك قسما بالله انت بطوب الصانتي
1: كثر خيرك مسؤوليه كبيره يا سي خالد
0: يرحم والدين اللي قراك ويرحم امينتك وبيك
1: يعيشك كثر خيرك
0: الله يجعلك متقبل تربح
1: يعيشك سي خالد يطول عمرك شدك بصحتك
0: يعيشك لنساب ديما عزيز يسره
1: اي نسيبتي العزيزه يا منعم نهديوها لنساب سي خالد التريكي هي تعطيها له المقطع

0: نسيبتي العزيزة ونسيبي العزيز، هديناها لمحل لسي خالد التريكي يا منعم، واللي هديها بيدو لسي فكري البهلول راجل بنت، ولكن زادة في نفس الوقت زادنا نهديها للعائلات المتصهرة الكل. إن شاء الله ربي يهدي سرهم، وإن شاء الله ربي يهني الناس الكل. أي نمشي التليفون آخر. ألو، عسليمة، مرحبا،
1: صباح الخير،
0: أهلا وسهلا، مرحبا أختي عسليمة، مرحبا بيك،
1: صباح الفل،
0: يعيشك مدام، يعيشك يعيشك حبيبتي. شكون معانا؟
1: وانسة سعيدي.
0: سمحني،
1: وانسة سعيدي
0: ضيفة.
1: وانسة
0: هيفة.
1: وانسة
0: وانسة سمحني يا وانسة، راني ما نجمش نسمع اسمك. وانسة السعيدي مرحبا بك يا وانسة، منين تكلم فينا يا وانسة؟
1: من ساقة فينا.
0: مرحبا بك. موضوع لنساب، يعيشك يا وانسة. موضوع لنساب، شنو اللي يخلي نسيب يميل ياسر لدار نسيب ونسيب اخر لا؟ ولا زيدا كنا
1: من تجربتي الخاصة.
0: باهي تراهيت
1: انا احمد يا اخي تراجلي.
0: اي
1: حموي كان انسان طيب الى درجه ما نجمش نتخيلها. انا ابويا ميت
0: رحمه الله عليه،
1: كان عوضني على ابويا. تعرف لما دام شريفه حتى كتير لي حاجه، انا جيت ما نتكلم ياخذ الكهرباء ويجيني. كتير لي مشكله في داري من شكل أمي، مع أني أمي إنسانة الله يبارك لها إن شاء الله في عمرها ويشدها في صحة بدنها.
0: أمين يا رب، أمين يا رب.
1: أما هو كان متغشي يعني وراجلي، خاصة على اللو، خاصة على اللو. مشيش لدار أمي متغشة، مشي لدار حموية. شكون اللي ياخذ لي حقي؟ ياخذ لي حقي حموية. شكون اللي يدافع علي؟ يدافع علي حموية. هيك علاش أنا وليت ميلة برشا لدار حموية. ساعة ساعة أمي تتخشى تقول لي شبيك أنت تمشينهم هيما وهنا ما تطلش عليا وهنا وهنا وهنا.
0: والله والله يا ونسة، والله يا ونسة. قديش عندك معرس أنت يا ونسة؟
1: 25 سنة.
0: ما شاء الله ما شاء الله. حموية موجود ولا
1: لا؟ الله يرحمه،
0: عليه رحمة الله. تحب تسميه يا ونسة؟
1: اسمه عبيدي بن صالح بن فريد. وبربي يا مدام الشريفة اللي يسمع فينا توا يرحم على الشخص هذا،
0: عليه رحمة الله إن شاء الله. الله يرحمه إن شاء الله،
1: الله يجعله في الجنة. نحكي لك حاجة، إني إيه؟ كنيرش بداره صدقني، نجي مروحي إلى أولادي حط ليك لخمسين كمية.
0: الله يفتح عليك.
1: عندي والله عندي والله، تقول لي نعرف عندي أنا ميسيلش مش متقعش مستحق لحتى حد
0: يا روحي،
1: مش بيك لحتى حد. تعرف إني كنيرش بقدر نتوى نتوى نقضى على قبر ولدي. نحكي لي كانوا موجود بحبايا.
0: ريت ريت ما يدوم شيء ونسى، ريت لحال يدوم والله.
1: ما لا نحكي لك، ما قادش نهار كامل ولا نحكي لك على صفات الشخص هذا.
0: وحماتي وحماتي في الموضوع وين هي؟
1: الله يبارك لها، الله يشفيها بصحة ابنها، الله يعطيها ما تتمنى. أما هو رجل قوي، رجل عنده كلمة، رجل يقول كلمة واحد ما يتلفت وراه، معناه يطبخ الكلمة اللي يقول حمويا. خاصة على وليده، ما شاء الله عنده 6 وليد وعنده
0: 5 بنات.
1: طلع انا باللي يقول ساعات ونقول انا احن عليا، وهو بالحق انا احن كنا غد. انا يعملني بكيفه خاصه على خاطر انا كنا. طيب ما حسيتش بليت من نهار اللي انا خدت رجلي، ما حسيتش بليت والله يا مدام شريفه. الحسيت ما حسيت بليت ما كنتش هو
0: وانسى يعيشك وانسى يبقى يعلق عليا. اش قولك تعلق عليا؟ خل نكمل هالدرجين سلامات. انا وانسى حتى انا نحبك والله، وخليتي نتاثر معك برشا ومش نخرج من مش تضيعني انت تو. انا ما زلت عندي ما نقول وما نخدم. وانسى يعيشك.

0: هليلة.
1: ما نجمنيش نقصوها لي سمير العقربي فيه المواويل وفي عاشق يا موليتي الغنية اللي يحبوها برشا واللي طلبوها منا ونحب نسلم عليهم وإن شاء الله خذينا بخاطر الناس الكل وإن شاء الله نحاولوا كما فقراتنا كما أغانينا نوصلوا كيفاش نقول احنا برشا رسائل برشا الناس نحبوهم يحبونا ونمشيو التليفون الاخر. الو عسلامة تليفون نمرو 4.
2: الو عسلامة
1: مرحبا بخويا.
2: مرحبا شريفة ربعينك بتحانتي وليكيك اللي معك كل
1: يعيشك كثر خيرك. شكون معايا؟
2: حافظ الشيدي معك شريفة.
1: سي حافظ شنحوي الخويا؟
2: الحمد لله يعيش
1: يعيشك سي حافظ يا باهي. منعم نقصنا شوية في الغنية سي حافظ يا باهي. شنو اللي ينجح العلاقة ما بين الانساب؟
2: القدر الاحترام القدر الاكثر.
1: لا ما سمعتكش بالباهي راني مش بحاجة معني.
2: القدر
1: والاحترام
2: نقدروا بعضنا نحترموا بعضنا كل واحد عنده واجباته وعنده حقوقه فهمت؟ أنا مثلا ننسيبي بلي على ذكر ننسيبي بلي
1: نحب
2: نتمنى الشيء العازل ننسيبي قول مدامة ومحسن إن شاء الله ربي فرج عليه اللي هو توا راقب في قسم الصدرية بشكل إن شاء الله ربي يلطف به وربي فرج عليه نتمنى له كل الشفاء العازل
1: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله ربي يفرج عن الناس الكل إن شاء الله.
2: ننسيبي كم معنى الكلمة ننسيبي 10 ثانوية
1: ننسيبي إيش معناها؟ معناها بو مرتك وإلا خو مرتك ولا
2: خو المرا؟ لا خو المرا خو أخويا معناها أخويا
1: قديش قديش عشرتك مع دار نسيبك سي حافظ؟
2: 93 نسيبي هذايا.
1: شنو 93؟
2: عام 1993.
1: اي قلت لك بعدد السنوات.
2: اي عدد السنوات 33 سنة.
1: اي في الثلاثينات 33 سنة به. من أول نهار من اللي دخلت عليهم ومن أول نهار كانت الأمور سمحة ولا صارت شوية هكا؟
2: لا هكا صرت لك حال موجود لا موجود لك
1: صارت
2: لازم تقف في فلك حد. اما كيما قلت لك كل واحد يعرف كيف يا اخوان الدنيا كيف يعالج المواضيع الكل كيف كيما قلت لك الاحترام والقدر واحد.
1: وعملت انت من بعد نسيب ولا ما زلت حافظ؟
2: اي عملت نسيب وكثر خير وبارك الله فيه ومع الشيخ ما فيه ولا
1: المتسلفه مردوده راهي سي حافظ رد بالك.
2: ما غير مجنن انا راجل بنتي هذا توا جديد يسمى عنده عميل معرس
1: الحمد لله يا ربي يهنيهم ان شاء الله
2: اي كثر خيره وربي يهنيهم ان شاء الله يقدر لي بنتي ويحب بنتي ويحبنا ويجي ومعزز مكرم ونمشي بحذاه.
1: ربي دوم العشرة إن شاء الله يا سي حافظ وربي يستركم ويحفظكم إن شاء الله. مع الشكر ليك يا سي حافظ يعيشك. شكرا على التواصل معنا. بعد سي حافظ تليفون قبل الأخير خاطر عنا فيسبوكيات الدار. ألو عسليمة مرحبا.
3: ألو
1: عسليمة أخويا مرحبا بيك. أهلا وسهلا شكون معنا؟
3: علي.
1: علي علي تحب تعطي لقب ولا خلينا في علي وبر؟
3: لا مش ثالث علي جلاسي.
1: علي سمحني؟
3: علي جلاسي.
1: جلاسي مرحبا بك. شنو اللي يخلي العلاقة تنجح مع دار الانساب يا سيد علي؟
3: هو القدر.
1: قديش عندك انت مع دار انسابك؟
3: انا طيب عندي ثم محسوب 20 سنة.
1: 20 سنة. صارت مناوشات على الأولى؟
3: سميت مناوشات أما هكاك حكاية
1: تلاحظ وتسكت وتمرج المرأة بعد كي تروح تقول اش بي داركم وش بي أخوك وش بي أمك وش بي أبوك ولا لا؟
3: لا لا والله هم الله يرحمهم متوفى وكيف سلسلتي سلسلة الله يرحمهم
1: عليهم رحمة الله. أي
3: لكن خاصة سلسلتي الله يرحمها ونعمها المرأة هذيك كانت طيبة طيبة طيبة
1: شنو اللي يخلي واحد يشكي من نسيبته واحد يقعد يترحم على نسيبته لوين ما عادش عنده نفس؟
3: لما تلقى الذر الحنين.
1: ما تعاملكش معني تعاملك كأنك ولدها معني دخل يدها لجيبها وتمد لك ما غير مشاكل تخبي لك الحويجة وتوكل هيلك تودك بيها.
3: صحيح صحيح
1: هو هذا
3: هو عليك القدر وهي الله يرحمها ونعمها وهي كرزلها
1: عليهم رحمة الله. نعم سيد علي
3: بينا ظفرين. أنا
1: الظفرين نخاف منهم أنا هاي يمشي سيد علي راني مانيش نسمع فيك بالباهي راه الصوت يمشي ويجي ما نحاولش تليفونك بالباهي يعيشك
3: يعني تو هكا مريقة
1: اي تراه سيد علي تفضل.
3: عندي الكيس الجمال الاصطناعي تو عندي 6
1: لا هذايا برنامج خدمتي بامتياز. سيدي علي غدوة 9 متاع الصباح تو تلقى الزملاء والزميلات، اطلب مع 9 ودرج واطرح عليهم الإشكالية وتوهم يتبعوا لك الموضوع. مع الشكر لك، يعيشك كثر خيرك. من 9 للـ10 عنا فضاء خدماتي بامتياز، هذا دورنا ونحاولوا نبلغوا صوت المواطن ويجيبوا له حتى المسؤول في البرنامج. مع الشكر على التفاهم سيدي علي، ربي معاك وان شاء الله ربي يسهل الامور. اخر مكالمه قالوا عسلامة.
0: عسلامة اختي شريفه،
1: مرحبا بيك.
0: وبيك معك دلندا مدام سويسي شريفه.
1: اهلا مدام دلندا، صحه لاباس؟
0: نحوالك والله لاباس، في عيشك. حبيت نحكي على نساب، فما نساب تحب بروحها وفما نساب تحب بروحها.
1: القلب معبي يا مدام دلندا، القلب معبي.
0: بالعكس مدام شريفة، انا عندي زوج اولاد معرسين والحمد لله. رامي عنده 11 سنه ومنظر عنده 8 سنين، ما شاء الله والله نسابهم يحبوهم ممكن اكثر مني، ويمشيوا لهم ويبيتوا ويودوهم ويعملوا اكثر مني. انا نقدم لهم تحيه، عايده العفاس وشسادي قوبعه ونجوى الكسيبي، بالحق يعني انساب والله العظيم والله العظيم. توا قديش
1: ما انت تلقاك به يا مدام دلندا، خاطر انت تلقاك في اقفاء اولادك، وانت اللي ترص سامحوني في الكلمه، وانت اللي تقول واعمل هكا واعمل هكا، وذيك عباره امك، وعدش به وكي تمشي هز حويجه وحنن وبوس وسلم وقول اللطف وخلي لهم بنتهم تمشي وتبات معاهم وقضي وهر وكون حاضر. تما هذه هي الام، كيفاش
0: تربيه
1: الزمنيه راه،
0: لكن هيكم هما يعني انسابهم والحمد لله. يعني
1: ونعم بالله
0: كيما قلت انت، خبيوا لهم الحاجه يودوهم. يجا افطر تبدا تكلموا، انا والله لا نكلموا، هي تكلموا ادخل افطر، اش بيك انت وما جيت
1: والله
0: على الطاوله، حتى ما فطروش تهزوا له عشان.
1: وانت الكنينات تلقاك عسل الدنيا معاهم زيد،
0: الحمد لله يا رب. انا ما عنديش بنات
1: وهم بنياتك، ربي يحفظهم لك.
0: آمين. ونحن تحية كبيرة كبيرة.
1: آمين مدام دلندا، يعطيك الصحة وربي يحفظكم وربي يحميكم وربي يستركم وعن الستر. ونكتفيوا بهذا القدر من المكالمات ونعتذروا من البقية. وعن الستر مش تكون الورقة متاع فيسبوكية الدار.

فيسبوكية الدار تحكي عن الستر ونبديها بدعي وتخير. يقول لك يجعلك مستور مجبور بجاه الكعبة والرسول. أي الستر نعمة، الستر نعمة. قولوا لي وقتاش؟ وقت ما تطيح وتقف أما وحدك، هذاك تسمى مستور. وقت ما تمرض وتقف الروحك وتبرأ، هذاك اسمه ستر. وقت الطلبات تكون ياسر والفلوس شوية قد قد، ومع ذلك تقضي اللي لازمك وما تحتاج لحد، هذاك زاد اسمه ستر من الله. وقت ما تعاشر حد بقلبه رب، ولسبب ولا لآخر توفى العلاقة ولكنها توفى بأخف الأضرار، حتى هذاك اسمه ستر من الله. وقت ما تغلط وتفيق بروحك اللي انت غلط وتصلح من روحك، حتى هذاك ستر من الله. راهي الدار ستر، والزوجة الصالحة ستر، والزوج الصالح هو بيدو ستر من الله، والأولاد الصالحين هما ستر، والعائلة ككل هي ستر من الله. أما الواحد ساعات يتسائل، يقول تو إذا كان ربي سترنا، ما علاش ولينا نشوفه في برشا عباد تفضح في روحها برواح، تفضح في روحها بروح، هاي صورت، هاي هبطت، هاي عملت، هاي قالت، كان عرك على الناس كل تسمع بيه، وكان رومانسيات يهبطوهم قدام الناس الكل. الله أعلم شنو الغرف. أنا اللي نحب نقول في الأخر، نقول يا رب استرنا إن شاء الله فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، واغفر لنا إن شاء الله ذنوبنا وأخطائنا يا رب يا كريم يا رحمن يا رحيم. نقطة النهاية لحصتنا اليوم من الدار داركم، إن شاء الله هتكون رقدت لكم. أكيد جدا احنا مش نختموا يا منعم بفضل شاكر من الأنغام زيدا أيضا اللي علاش لاهت نسمعوهم، ولكن من هوني لوين نتقابل معاكم إن شاء الله نهارة الجمعة من 9 للـ10. في شنو رأيكم؟ نسلم عليكم برشا، نشكركم برشا على كل تفاعلاتكم، ونحبوكم ديما تقعدوا في الاستماع لمختلف برامج إذاعة صفاقس. بسلامة الناس الكل.

0: فاقص فاقص الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. أكد وليس فاقس محمد الحجري على إثر الزيارة الميدانية التي أدها أمس إلى مختلف المناطق التابعة لمعتمدية الطينة، أكد على أهمية العناية بالمحيط والرفع من مستوى النظافة وتحسين البنية الأساسية وصيانة الطرقات بما يساهم في تحسين ظروف عيش المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم وتسخير كل الإمكانيات المتاحة للتدخل في الإشكاليات ذات الأولوية، خاصة تلك التي لها انعكاس مباشر على الحياة اليومية للمواطنين. شددت رئيسة جمعية سفراء السلام المرورية عفاف بن غنية على ضرورة تطبيق قانون تحديد السرعة ب 30 كيلومتر في الساعة في محيط المؤسسات التربوية، مطالبة بالقيام بالمعاينات الميدانية اللازمة وتركيز كاميرات المراقبة، مجددة دعوتها إلى تطبيق القانون وتشديد العقوبات للحد من حوادث المرور. أعلنت سفارة تونس بكندا عن نقل جثمان المواطنة التونسية ليلى بن سالم اليوم إلى تونس على متن رحلة الخطوط التونسية إثر وفاتها يوم 22 من سبتمبر الجاري بمدينة موريال الكندية. وأوضحت السفارة في بلاغ لها أن عملية ترحيل الجثمان تأتي تبعا لاستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بحادثة الوفاة. بحث المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال الطبيب خلال لقاء جمعه اليوم مع السفير الياباني سبل تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين اليابان وتونس، مع تأكيد على أهمية خلق فرص جديدة وتهيئة مناخ ملائم للاستثمار. في العالم، أفادت مصادر في مجمع شفاء طبي باستشهاد 5 فلسطينيين ووقوع عدة إصابات في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في حي تل الهوى بمدينة غزة. خرج مركز الكويت للأشعة التشخيصية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة عن الخدمة بعد نفاد الوقود اللازم لتشغيل مولداته، ما أدى إلى توقف جهاز التصوير المقطعي الوحيد في المنطقة وتعطل خدمات التصوير الطبية الأخرى. أعلن الجيش اللبناني إصابة أحد عسكريين بجروح بليغة إضافة إلى 3 مدنيين جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية في بلدة جنوبي لبنان. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة عشرة ديمة. غلطة مع غفلة العينين تفرعس عائلة وتبكي السنين. الإدمان يبدأ بلحظة إغواء، ما تغلطش وتبقى تعيش في العتمة. نشوة مؤقتة في ساعة تزول، والمتاعب والأخطار تبقى تلاحق فيك على طول.

0: مرحبا بكم، التحية والتقدير لكافة السادة المستمعين. يتجدد اللقاء معكم لمتابعة أهم الأحداث والأخبار على الساحة الوطنية والتوقف عند الأحداث الدولية. وفي زوايا الأحداث اليوم توقفوا عند جملة من الأخبار، أهمها العودة على المجلس الوزاري اللي أشرف عليه رئيس الجمهورية وإقرار تنقيح جملة من المراسيم، لعل أبرزها المرسوم 54. نقاط أخرى تنرجع بالتفصيل للموضوع. نحكيه أيضا على ظاهرة العنف وانتشار العنف، واليوم نحكيه على مرحلة متقدمة في الحقيقة من العنف، العنف المتوحش خاصة لدى فئة عمرية معينة. هل العنف هو حكر على الشباب على الأجيال؟ ولكن حتى الحادثة الأخيرة اللي عاشت على وقعها مدينة صفاقس، معناها رجل كبير كاهل في العمر وفعلا معناها أحداث غاية في التنكيل. تنرجع على الأسباب والمخلفات وكيفاش دور المجتمع والمؤسسات في الإحاطة واحتواء الجميع الحقيقة من ظاهرة العنف ومن انعكاسات العنف. ونتوقف أيضا عند الأحداث الدولية في المغرب وفي الشرق الأوسط عموما. في هذه الحصة من نص النهار الماضي ساعة سعيد بمرافقة كيف العادة سعد مجيد جمل، أهلا وسهلا، مرحبا بك رئيس قسم التاريخ بكلية الأداب بصفاقس، مرحبا بك.
1: مرحبا بك سي فيصل، مرحبا بكل مستمعي إذاعة صفاقس.
0: وأيضا سعيد باستضافة سيد منصف الجابسي رئيس قسم علم الاجتماع بكلية الأداب، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: شكرا سي فيصل ومرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: ذكرى في دقائق ثم ننطلق في هذا الحوار، فمرحبا بكم في الاستماع والمشاهدة والمتابعة.

0: تخرج الفيديو موجود. اهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكم في هذا الفضاء المباشر. سعيد باستضافه ضيفي السي عبد المجيد جمال وسي منصف الجابسي. ننطلقوا من اخر الاحداث، معناها فيما يتعلق بالاجتماع لأشرف عليه رئيس الجمهورية وإقرار جملة من التنقيحات، ولعل أبرزها المطلب ربما الجماهيري فيما يتعلق مرسوم 54.
1: هو في الواقع مرسوم 54 ليس مطلب الجماهير،
2: علاش؟ لأنه للأسف الشديد الجماهير دائما يعني ثم حوجات بتاع حقوق الإنسان الحريات كذا، ما ثمش تفاعل معه ولا أعرف لماذا.
0: نحكي على الأقل من باب المنظمات والمجتمع المدني،
2: النخبة التونسية بأغلبها أغلب مكونات الأحزاب السياسية، العديد من الأحزاب السياسية مثل حركة تونس الإمام، حركة الشعب، والعديد من الأحزاب حسب ما أعرفه طالبت بإلغاء هذا المرسوم.
0: نقابة الصحفيين،
2: أي نقابة الصحفيين، منظمة حقوق الإنسان، كلها طالبت، أي الرابطة إلى آخره، كلها طالبت بإلغاء هذا المرسوم أو تعديله.
0: وأيضا فما حتى كان مقترح في صدق عليه مكتب المجلس في البرلمان للتنقيح.
2: نعم نعم نعم، ثم مقترح زاد صدق عليه المكتب تاع لتنقيحه، واعتبر بكون تنقيحه اليوم خطوة إلى الأمام.
0: نعم
2: خطوة إلى الأمام. لماذا؟ لأنه أنا نتمنى أن التنقيح هذايا يتزامن مع إطلاق سراح كل الذي الموقوفين اعتمادا على مرسوم 54. حتى اليوم تونس في حاجة إلى يعني وقف التأمل.
0: نعم.
2: خاطر اليوم أنا أعتبر أنه لا يمكن أن تحل المشاكل عن طريق المنع أو إلى آخره. أنا نعتبر بكون المرسوم هذا جاء في سياق معين، والسياق هذا انتهى.
0: سياق انتقالي.
2: نعم سياق انتقالي. اليوم يجب أن يكون المبدأ الأساسي هو الحرية، و الاستثناء هو الفصل.
0: نعم.
2: طبعا أنا لا أروج لي أنه للفوضى الإعلامية والسبان ويعني مش هذا لا هذا
0: هي للأمانة رأوا بالإضافة للمرسوم 54 هناك جملة من القوانين اللي تحفظ حقوق الناس في حال التجاوز يعني.
2: نعم دونك هو ثم العديد من القوانين اللي معناها كل من يمشي للثلب إلى آخره فهذاك ثم قوانين تمنعه. ثم المرسوم 54 هو يتلافى حتى مع الدستور، يتنافى مع العديد من مبادئ حقوق الإنسان
0: والاتفاقيات الدولية.
2: والاتفاقيات الدولية نعم يتنافى حتى مع العديد من الاتفاقيات الدولية الموقع عليها تونس. دونك هذاك علاش اليوم أنا أعتبر بكون يعني إلغاء أو تنقيح المرسوم 54 يعتبر خطوة نحو الانفراج، وأتمنى أن يكون معناها الذي يتلو هذه الخطوة خطوة أخرى وأطلاق سراح الذين أوقفوا اعتمادا على هذا المرسوم.
0: واضح به. فما ايضا ملاسي مصف عندك تعقيب تعليق على
3: والله هو معناها مساله الاجتماع الوزاري اللي يشرف عليه رئيس الدوله والمتعلق بتنقيح معناها المرسوم 54 او دعوه الى تنقيحه، يعني يبدو لي انه التنقيح لم يصدر بعد، يعني
0: هو
3: مضمونه نعم. مضمونه لم يصدر بعد، فهمت؟ يعني احنا هي مناسبه بصراحه باش
0: مناسبة باش نرفعوا لذا وبعد نرجع نعطيك للتعليق والتحليل. تفضل.
4: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها، الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: تقبل الله صلاة الجميع. أهلا وسهلا مرحبا بكم. زوايا الأحداث، انطلقنا في نقاش القرار الخاص بتنقيح جملة من المراسيم والمشاريع القوانين في اجتماع يوم أمس أشرف عليه رئيس الجمهورية مجلس وزراء. البداية بتعليق يتعلق بتنقيح المرسوم 54، قبل ذلك توقفنا عن سيموس.
1: شكرا. قلت معناها حبيت أولا معناها نأكد أنه أنا هو المسألة هذه فيها جانب قانوني يمكن أنا منيش خبير به، لكن نجم نحكي باعتباري ناشط في المجال السياسي ومهتم بالجوانب هذه. نتصور أنه بالنسبة للمرسوم 54 هو مرسوم من صلاحيات رئيس الجمهورية، معناها إصداره ثم يبدو تنقيح وزاد سيعرض التنقيح. أنا السؤال اللي نطرحه لهنا هو إلى متى معناها مش نقعدوا معناها في الوضع هذا، يعني المراسيم، وضع المراسيم، وضع القوانين الوقتية، وخاصة معناها ليست هناك خبرات يقع معناها الاتجاه لها والاستناد لها في معناها إصدار معناها قوانين ومراسيم اللي تكون تخدم على الأقل مشروع معناها وتكون عندها رؤية معناها للمستقبل، يعني في علاقة بالدولة، في علاقة اليوم.
0: معناها المقترح سيذهب إلى مجلس النواب
1: وفي لا المرسوم يمشيش مجلس النواب، في بالي المرسوم هو يصدر رئيس الجمهورية و يعني
2: سوف ينزل مرسوما، سيصدر مشروع
1: حاجة أخرى إذا كان قانون، إذا كان مشروع إذا كان المشروع قانون يبدو يعرض على المجلس، أما الأمر أما المرسوم يصدر على رئيس الجمهورية. معناها
0: هو المرسوم اصدر والإشكال في التنقيح ووقت
1: يأسكه هنا مش ينقحه كمرسوم ولا مش يعمل مشروع قانون، هذا هو السؤال.
2: هو مشروع قانون جديد لأن المراسيم قانون
1: اللي كتبين تول اللي قريته أنا تنقيح المرسوم
0: مشروع التنقيح.
1: معناها ما عادش قانون، ما نحكيوش على قانون،
2: لا ما عادش نحكيو على مرسوم،
0: ما عادش نحكيو على مرسوم.
1: ما نعرفش أنا اش قريت أنه
0: وتم في هذه الجلسة التداول في المشاريع التالية. مرسوم يتعلق مرسوم
1: جديد
0: يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54.
1: ولا مرسوم ما هوش قانون، معناها
0: ما هوش باش يمشي،
1: ماهوش قانون،
2: ماهوش باش يمشي
1: البرلمان، لكن ما يمشيش يمشي. هذا هو السؤال، هذا هو السؤال
0: مرسوم جديد
1: سي عم مجيد، هذا هو السؤال سي فيصل، أنه إلى متى مش نقعد نشتغلوا بهالآليات اللي نعتبرها أنا وقتية وما تأسسش اليوم ربما الدولة معناها قائمة على قوانين معناها يتم التداول فيها ضمن معناها مع نواب الشعب على الأقل، وتطرح معناها في النقاش العام.
0: هذه حسب الصلاحيات رئيس الجمهورية.
1: خلينا من الصلاحيات، احنا نحكيه اليوم على ضمان معناها انه المطلوب
0: على رؤية مجتمعية.
1: بس نورمال يعني لما تمش نقعد نخدمه في الوقت اليوم، معناها يا نقر بأن هناك أزمة حقيقية على مستوى معناها البلاد، يعني اليوم ثم أزمة ما نجموش اليوم نغمض عينينا على الحالة والوضع الذي تعيشه البلاد في العديد من المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية والسياسية وغيره. يا نقر بهذا ونحاول أن نعالج هذه الأزمات هذه معناها بإجراءات فعلا تنم على وجود معناها رؤية مستقبلية معناها قصيرة المدى وبعيدة المدى، وعنا من الخبرات وعنا من التجارب معناها اللي تخلينا وتأهلنا باش نشتغلوا بهالشيء هذا، يعني نخدموا للمستقبل. فهمني إلى متى مش نقعدوا نخدموا احنا بالمؤقت، هذا هو السؤال هنا.
0: نعم.
1: يعني أنا في رأيي معناها صحيح راهو المرسوم يمكن يصدر في ظروف معينة أنه ثم معناها نوع من التسيب معناها مرحلة معينة، أنا نعتقد أنه يلزم اليوم نتجاوزوا هالمرحلة هذه.
0: كي يصدر المرسوم جديد وقتها المحتوى ينجم يكون فيه جزء من الإجابة على السؤال اللي اخترته، بالإضافة إلى مراسيم أخرى تتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائدات وإتمام، ومرسوم يتعلق بتنقيح أحكام القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة اللي هي بيدها كثر عليها الكلام على أساس نهاية عهدتها الزمنية، ومرسوم يتعلق بالمجالس البلدية في أيضا غياب مجالس.
1: هذه مهمة رأي مسألة المجالس البلدية. نعم. إذا نعتبرها نعم. معناها من بين المسائل المهمة الحيوية. جدا والحيوية.
0: نعم.
1: لأنه انتظرنا كثيرا أنه معناها نخرجوا من الحاله المؤقته هذه، يعني انه كتاب عامين مكلفين باداره شؤون البلديه وتسييرها اداريا وحتى المشاريع معطله معناها كريمو معناها في العديد من المناطق اليوم. الوضع نتاع الطرقات، الوضع نتاع الخدمات البلديه صراحه معناها
0: النفايات
1: والنفايات وغيرها، العديد من الخدمات معناها اللي فعلا معناها تخلينا نشوفوا ان البلديات ماهيش قادره بالشكل هذا باش
0: تتحرك حسب ظروفها وحسب الامكانيات المتاحه.
1: انا اعتبرها من اهم الاشياء اللي
2: هو سي فيصل بالفعل.
0: وفقط باش نعطيك كلمه على المجيد، ياتي في السياق ايضا نهارين تالي حتى عضو الهيئه العليا المستقله الانتخابات يقول راه الهيئه جاهزه لاجراء انتخابات بلديه ولكن الامر مرتهن بقرار سياسي.
2: تفضل. نعم، هو بالفعل اليوم ان الاوان يعني الإصدار مرسوم يتعلق بالبلديات، لأنه كما قال سي مصطفى البلديات الكتاب العامون هو الذي يسيرون، لكن أنا أشوف الخدمات البلدية لحد الآن بالرغم من ثم حوايج يعني مقبولة، لكن العديد من الأشياء غير مقبولة تماما. ونشوفوا اليوم الموجود في صفاقس أكبر مثال. دونك اليوم هو أبارامون رئيس الجمهورية عندما ذهب إلى بعض المناطق يشوف في كونها الوضع ماهوش باهي، إحنا وجه البلاد من خلال البلدية. معناها اليوم كيف نجي نلقى شوارع معناها يعني معبي بالزبالة حشاكم، يعني النفايات معناها شيء مقلق، شيء مقلق بالنسبة لصحة السكان.
0: والله هو حتى موضوع معناها تمشي انت مش في صفاقس برك، تمشي حتى مناطق سياحية ومناطق في العاصمة كداس وكذا بشكل لا يقبل تماما. هذه بلادنا يا أخي، كنا هكا معناها الحقيقة. والأدهى وهذه نقطة الاستفهام، وعندما يزور رئيس جمهورية مكان ما يقع في ظرف وجيز جدا رفع كل الفضل.
1: معناها رجعنا للريفلكس معناها الاليات القديمه نتاع معناها
0: لاحظها رئيس الجمهوريه وانفعل على رئيس البلديه، ظهر لي صار في المستقبل ومن بعد نهارين وثلاثه
1: يعني يعني يعني سمحني سي فيصل معناها ما قبل 2011 هذه الاليات اللي كانت مهيمنه معناها الشعب معناها الدستوريه اللي كانت معناها تغطي على كل شيء، ومعناها تجيك اليوم معناها لانه رئيس جمهوريه ولا اي مسؤول مشي يزور مكان يتجمل وكذا ومن بعد ما تلقى شيء لما تمشي نقعد. والمواطنين اليوم ولاو ثم معناها المواطن ولا فعلا فايق بالاشياء هذه وما عادش معناها يقبل بها ويعرف انه ثم تزييف للواقع، فهمت؟ وانه ضروري التدخل حقيقه معناها للتعامل مع الواقع كما هو ومحاوله الارتقاء به. اليوم ما عادش نسمعوا بالكل معناها يعني محديث لا على التنميه ولا على معناها خلق مواطن شغل ولا على معناها معالجه معناها المشاكل نتاع الاسعار، غلاء الاسعار، لان الناس معناها ولات تشتكي يوميا من الاشياء هذه خاصه الطبقات الشعبيه، معناها ما عادش اليوم قادره باش تتحمل البؤس نتاعها هذا. اضافه الى معناها بصراحه معناها الوضع العام ثم نوع معناها من الضغط النفسي نتيجة زادة معناها ضيق معناها أفق الحريات معناها في البلاد، فهمتني؟ أنا نتصور أنه المسألة تتطلب معالجة حقيقية وحوار حقيقي بين الناس اللي تهمهم مصلحة البلاد هذه.
2: نعم، هو أنا في السياق ذي في كلمتين وأنهي. يعني نحن اليوم في حاجة لمؤسسات. أنا أتوجه بهذا الكلام من هذا المنبر إلى رئيس الجمهورية ونقول بكونها يعني اليوم تعديل مرسوم 54 خطوة في الاتجاه الصحيح، أيضا تنظيم انتخابات ديمقراطية، ويجب أن تكون انتخابات شفافة وديمقراطية قدام الرأي العام العالمي والوطني وناس يمثلوا.
0: أنت يعني تحكي على انتخابات صح؟ أما انتخابات بلدية،
2: انتخابات بلدية تشريعية، هاتلنا البلدية صح؟ عدنا دول البلدية لأن البلدية ستعكس
0: قد تكون في 27 مثلا.
2: والله احنا مضبين انتخابات بلديه في اقرب وقت نجم يكون في 27
0: ممكن في رسالة 27
2: ممكن قد يكون
0: ونهايه عاده نعم. النواب العهد الحالي للنواب الحاليين في اواخر 27
2: بالضبط. دونك احنا اليوم في حاجه لمؤسسات، لان دوله المؤسسات هي التي تبقى في الزمن بينما الاشخاص مهما كان نوعهم زائلون. دونك هذاك علاش اليوم احنا في حاجه لمؤسسات ما فيها المؤسسات البلديه. المؤسسات البلديه في الدول اللي عندها اليوم تجربه في الديمقراطيه وكما يقولوا فيها باع وذراع في الديمقراطيه، راهي المؤسسه البلديه المؤسسه البرلمان عفوا البلديات من اقوى المؤسسات،
0: المصعد أي. السياسي الأول يعني نعم. عدد كبير نعم. من الرؤساء في فرنسا في العالم في رئيس فرنسا. بلدية
1: رئيس الحكم المحلي
2: نعم. رئيس بلدية فرنسا عادة مثلا ثم العديد من الرؤساء
0: جاك شيراك
2: جاك شيراك كان في رئيس بلدية نعم. فرنسا
0: أردوغان أي
2: كان نعم. رئيس أردوغان بلدية في تركيا دونك المؤسسات هذه يجب أن اليوم الشعب
1: ممداني
0: ممداني في واشنطن في نيويورك في نيويورك وكذلك الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أيضا انطلق من المحلي
2: هذاك علاش اليوم هذا يجب الرؤية أن تتوضح وأن يكون مشروع مبني من أجل إنجاز مؤسسات والمواطن العادي يحس بكون اليوم ثم تغيير حقيقي
0: مسألة الصلح الجزائي ما لفتتش انتباهكم
1: لا لفت انتباهي أنا شخصيا مسألة الصلح الجزائي اللي معناها نتذكر أنه ثم مبادرة يظهر لي رئاسية هي معناها فما فيما يتعلق بالبروس الأموال اللي معناها مسالين لدى البنوك ولدى الدولة ولكن يبدو أني ملقتش معناها بالمرة معناها تجاوب
0: صارش تقدم
1: مثلا مش تقدم في العديد من معناها أصحاب ثم البعض يظهر لي استجابوا ولكن الأغلبية لم يستجيبوا ثم شكون يتحدث على عطالة معناها ربما لأنه المبادرة مش واضحة وثم شكون يتحدث على تهرب كريمو من إيجاد تسوية معناها في الملف هذا ثم شكون توا يحكي حتى في الساعات نشوف النقاشات الموجودة إلى أنه ضرورة أنه رئيس الدولة يخل الملف أكثر بيده يعني إشارة إلى أنه التعامل الإداري البيروقراطي ربما هو اللي زاد عقد المسألة ولم يساهم في إيجاد الحل وثم شكون يقول أنه رئيس الدولة قد يساهم معناها هو كشخص فهمتني من خلال التعامل مع هذه الملفات مباشرة والإنصات معناها لأصحابها و... يعني أنه
0: هل رئيس الدولة من قلة ملفات اللي عنده مش يسمع
1: إيه ثم من يطرح مثل هذه الأشياء نظرا إلى معناها مسألة العطالة يعني
0: اليوم على كل حال رئيس الجمهورية قال رأو يتابع الأوضاع في مختلف أنحاء البلاد وأن الشعب التونسي يخوض حرب تحب
2: نعم على كل بلاد فيصل بالنسبة للصلح الجزائي هي مهمة والجماهير انتظرت كثيرا الأموال المنهوبة تعود للشعب التونسي وآن الأوان لكي هالملفات تغلق ونبدأ في ملفات معناها إصلاح حقيقي في تونس
0: نعم نمشي لتونس من ناحية اجتماعية عاشت البلاد على واقع حادثة الحقيقة معناها هزت الرأي العام المسألة ما هيش مجرد حادثة عابرة لتتالي وتكرار مسألة العنف خاصة في أوساط عمرية معينة واليوم كما قلت لك نحكيه على درجة عليا من العنف معناها حتى قبل كان العنف في كل المجتمعات فما عنف وفما مستويات اليوم نحكيه على التوحش في العنف نحكي على ظاهرة الاغتصاب للفتاة يعني كيفاش تراو الظاهرة هذه كيفاش تحلوها بالإضافة إلى حوادث أخرى كما حادثة طينة كما يعني اليوم حقيقة معناها مش سهل إنسان يقتل 3-4 أشخاص ويدفنهم في منزله يعني قوة نفسية كبيرة ياسر هذه
1: صحيح معناها العنف

0: المسألة، والفتاة اللي وقع معناها اغتصابها والاعتداء عليها معناها بشكل وحشي. المظاهر هذه صراحة معناها كنا قبل نسمع معناها ببعض ذاك الأمثلة اللي ما كانش منتشرة، اليوم ولينا نرى في البشاعة، بشاعة الجرائم هذه تتكرر معناها في
1: تتواتر وحدتها
0: ويلزم
1: تتفاعل.
0: يلزم نقف ونحاول أن أولا نتسائلوا على الأسباب، خاطر ما ثماش ظواهر ما غير أسباب، ما نتصورش أني مربوطة فقط بالأفراد يعني اللي قاموا بالجرائم هذه، معناها أكيد ثم عوامل عديدة معناها منها تنجم تكون،
1: معناها أنت ترى أن نوع العنف هذه تنجم هي نتاج لواقع معين،
0: واقع طبيعي جدا، طبيعي جدا، يعني أي معناها ظاهرة اجتماعية تلقى الأسباب نتاعها موجودة في البنية الاجتماعية بتاع المجتمع. اليوم احنا نعيش في مجتمع معناها في العديد من المرات نحكيه أنه مجتمع مأزوم، يعيش نوع من الأزمات اللي هي مختلفة على الأزمات متاع المجتمعات القديمة التقليدية. قبل كانت ثم آليات للمراقبة، آليات معناها معناها المرافقة، معناها المعالجة يعني المشاكل في طر معناها كنا نسميها طر تقليدية، كما العائلة، كما معناها العشيرة، كما معناها بعض الحالة بعض الأحياء داخل الأحياء معناها وخاصة الجوار. اليوم ثم العديد من الروابط هذه التقليدية تفككت ولم تعد معناها ناجعة في معناها التدخل من أجل الحد من هذه المشاكل والظواهر الخطيرة على الكيان الاجتماعي. معناها اليوم مثلا مع انتشار خاصة بعض المظاهر معناها السيئة من قبيل يعني المخدرات، انتشار المخدرات من قبيل انتشار معناها اليوم وقت اللي نراه التسرب المدرسي، وقت نحكيه على معناها قرابة 100,000 معناها معناها مسرح من الـ من الـ من الواحد من منذ منذ منذ معناها صغرهم، يعني معناها تحتضنهم الشوارع وتحتضنهم بطبيعة الحال كل معناها
1: 300 تلميذ ينقطع المؤسسة التربوية يومين.
0: هذو مشكون مشي عن شكون مشي تيحوا، معناها هذو فئات معناها يعيشوا نوع من الهشاشة خاصة
1: مع الأعمار متراوحة بين 12 و16
0: مع تقلص اليوم دور العائلة، مع كثرة المشاكل واهتمام العائلات ربما بتدبير شؤونها اليومية.
1: نسبة متعاطي المخدرات بين تلامذة وطلبة 9.2%،
0: غياب المؤسسات اللي تأثر سي فيصل، يعني قبل كان ثم على الأقل ثم دور شباب، كان ثم دور ثقافة، كان ثم معناها مراكز معناها ربما جمعيات زادة، يعني حتى الجمعيات الرياضية اللي قبل كانت تستوعب شوية معناها متنفس متاع جمعية أحباء، جمعيات تنتدب حتى معناها بعض اللي عندهم مهارات باش تسقلها كذا، اليوم ولات تعيش في مشاكل كبيرة على المستوى حتى معناها وجودها المادي والاقتصادي وفهمني والتأطيري، الناس حتى ولات هاربة من التأطير، ولات معناها ثم نوع من العزوف على معناها متابعة الشأن العام والتطوع معناها لي معناها تأطير مثل هذه الفئات الشبابية معناها.
1: سي عبد المجيد،
2: هو اليوم بكل صراحة الشعب التونسي مصدوم، مصدوم أقول حقيقة المصدوم من بشاعة الجرائم التي قاعدة تقع، وآخره الجريمة التي وقعت بمنطقة الملاسين، مع العلم أن منطقة الملاسين حي شعبي، حي تسكن فئات فقيرة ومتوسطة. واليوم أنا نقول العنف هو ظاهرة تفشيت خاصة بعد 2011، والدليل على ذلك أنه اليوم ثم ليس فقط العنف المادي، هذا العنف المادي كيف
1: حتى في الافتراضي عنف.
2: نعم، في الافتراضي عنف كبير اليوم على مستوى الخطاب
1: في الطرقات،
2: على مستوى الخطاب لجد العنف، العنف الشديد اليوم أصبح حتى الحوار فيما بين المختلفين معناها يجتاحوا العنف. اليوم مثلا على سبيل المثال الناس كيفاش تخاطب الناس اللي تختلف معها حتى في مستوى الرؤية السياسية، يعني بطريقة عنيفة. والدليل على ذلك أنه ثم شخصية سياسية كانت معروفة تنتمي للحزب السياسي، ماذا كان رده فعل؟ أنا بكل صراحة اليوم أم هالفتاة هذه مصدومة، واليوم نقول عليها كلام والله كان هي ربة بنتها وكلام، هذا كلام ما تقالش، يعني شخصيات سياسية تقول الكلام هذا معناها بكل صراحة يعني فضاحة. اليوم العنف اليوم
1: لأنه ردوا بينها. اليوم الأم هي اللي في الواقع هذه غدوة أي شخص مهدد باش يكون في نفس الوضعية.
2: اليوم الظاهرة زمن في مسبب كما خاص المنصف اليوم انتشار المخدرات بشكل خطر. العملية هذه لا أتصور أنهم عاديين.

0: مش في مكامل مداركه في
1: الوعي. نعم. دونك نسأل، هل الآفة هذه الخطيرة وهي آفة المخدرات راهي اليوم قاعدة تدمر في مجتمعنا؟ اليوم يجب أن تكون القوانين صارمة فيما يخص الناس اللي يروجوا والناس اللي يوردوا فيها اليوم، لأنهم هذولا ما يهمهمش إلا في أنفسهم، ويهمهم أنهم يجنوا ثروات على حساب شبابنا وأطفالنا. اليوم عندما
0: فما في النقطة هذه سهولة النفاذ، يقول لك الشباب اعترفوا 16% من الأطفال بقدرتهم على شراء المواد المخدرة بسهولة تامة، بسهولة
1: نعم. دونك هذه خطورة كبيرة. اليوم زاد راهو علاش العنف هذا اليوم، لأنه زاد ثم حتى على المستوى القيمي انهيار للمنظومة في ظل يعني هذا المجتمع اليوم أصبح فرداني، والمجتمع الرأسمالي اللي أصبح يعني يفكر بطريقة معناها اخترس يضرب وكل شيء مبرر. دونك هذا
0: شو الحل؟
1: دونك الحل هو شنو؟ الحل اليوم آن الأوان لإصلاحات جذرية على مستوى القوانين، قوانين المنظومة التشريعية العقابية خاصة اللي يروجوا المخدرات.
0: لا تخير المجتمع،
1: هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية على المستوى التربوي، النقطة الثالثة كذلك حتى على المستوى العائلي. اليوم آن الأوان اليوم باش ما تكونش هالخطاب. اليوم حتى اليوم زاد الشباب أفلت من العائلة وأصبح في ظل سيطرة هالمنظومة التواصل عن بعد الإنترنت. اليوم اليوم انا نشوف العائلات حوايج ظواهر غريبه، انه في بعض الاحيان العائله حتى في العشاء تلقاهم كل واحد ياكل وحده ويبدا ياكل ولاهي بالتليفون.
2: احنا احيانا زاد كيف نحلوا كمثقفين وكما على الاقل معناها عندنا شويه رؤيه معناها اكثر استشرافيه للواقع، ساعات نهربوا من بعض الحلول اللي هي بسيطه. اليوم راهو مسألة معناها ثم تدوين عملها الأستاذ عم مجيد الجمل وهو في بنغازي، يحكي على يحوس في معناها نصف الليل في شوارع بنغازي، ومعناها عادي جدا، ويأكد على حاجة الحضور الأمني. شوف احنا اليوم في تونس، اليوم في تونس معناها قبل كنا معناها نحكيه على في قلة التواجد الأمني، وكنا نحكيه على أنه ثم نوع من الخوف وفوبيا الحضور الأمني بيننا، ونخافوا حتى من الجدران التي تنصت. علاش؟ لأنه البوليس اللي كان يحضر قبل كان يحضر للتنصت وللتخابر وربما توريط معناها المواطنين. اليوم نحن بحاجة إلى أنه المواطن يحس بنوع من التواجد الأمني الذي يوفر له الأمن الحقيقي في الشوارع. اليوم عاش نلقاه الشيء وين موجودين؟ وين موجودين؟ قبل وقت اللي ترى
0: أول لحظة معناها نهز في صغاري في محيط المؤسسة فما
2: لا، خلينا نحكي لك في الشارع. في الشارع ما خضر احنا ما حشناش، فقط كان بالإحاطة بالمؤسسات، لأنه المنحرفين هنا راهم ولاو يعرفوا يعني حتى التدخل متاعهم، مثلا ينجموا يتدخلوا في أماكن بعيدة عن المؤسسة التربوية. احنا التواجد الأمني هذايا اللي يحمي المواطن، اللي يحمي المواطن حقيقة من الاعتداءات، ما احناش قاعدين نشوفه في الحضور متاعه. هذا أولا. اثنين، اليوم بصراحة مسألة الإعلام، اليوم أنا نشوف أن الإعلام يجب أن يلعب دوره الحقيقي في معناها يعني توعية
0: تحسيس
2: لسبوت. معناها ما عادش نسمعوهم، ولينا نسمعو نراو في وسائل الإعلام يعملوا لنا يبيعوا في الكسار، ولات أسواق مفتوحة دخلوا في منطق السوق في وقت اللي معناها الوسائل هذه راهو عندها دور مجتمعي. أنا هنا نطرح السؤال، أين هو الدور المجتمعي والمواطني الذي يجب أن تلعبه المؤسسات الإعلامية؟ اثنين، المؤسسات التربوية،
0: نحى المؤسسات الإعلامية شنو مواردها المالية؟ نحي العموم،
2: خليني يعني أجي مسألة ثانية.
0: لا مربوط
2: مسألة سامحني أن نحكي على مثلا المؤسسات العمومية. المؤسسة العمومية يا أخويا ما معنى أنه مؤسسة عمومية إعلام عمومي يعمل في دعاية مثلا المؤسسات التربوية ولا تعليمية في العالي وفي الخاص وفي الواحد من الخواص؟
0: يعني
2: أنا أرى أنه موش دورها، هي مؤسسات عمومية يجب أن تدافع عن القطاع العام، فهمني؟ ثم أنها تبحث أكثر من غيرها على مصلحة المواطن، فهمني؟ والمصلحة العامة خاصة هيك علاش أنا ننتظر أنه من إذاعات معناها اللي هي عمومية ولا تلفزات عمومية يعني يلزم تنكب على الأشياء ذا ونشوفه في دي سبوت على حكاية معناها الواحد حوادث المرور نراه في سبوت على دي سبوت على المخدرات.
0: اليوم فما اتفاقية بين الإذاعة التونسية ووزارة المرأة والأسرة والطفولة
2: ممتاز.
0: فما ومضات فما برامج موجهة مازالت لها تصحت لها جمعتين معناها فما ساعي
2: هذا مش تأخير هذا مش تأخير أنا نعتبر هذا الدور اللي حقه يكون موجود بيه أنا نقول نثمن الشيء ذي لأنه سيوجد هو لم يوجد
0: فما الومضات موجودة قاعدة تتعدى وحتى قبل
2: والله الأثر
0: فما ومضات تتعدى تحكي على المخدرات وعلى
2: راني الصفحات راني نحكي على شوف السي فيصل ما نعرف انت من حقك تدافع
0: لا مش ندافع
2: احنا كلنا انا راني انا ندافع على القطاع العام ونحب المؤسسات هذه ترتقي فعلا بالوضع وكيف كيف نفس الشيء حتى بالنسبة للمؤسسات التعليمية والتربوية سواء في التعليم الثانوي ولا الابتدائي ولا التعليم العالي فهمني يلزم المؤسسات هذه تلعب دورها في الإحاطة وفي الإنصات راه تعرف مع الناس معناها قديش من مرة وحتى أنت قديش مرة تستدعيني وأنادي بكل إلحاح أنه يلزم بعث معناها هياكل للإنصات في المؤسسات التربوية تاو عنا قديش من مؤسسة وانت أكيد سمعت معناها بمشاكل كبيرة قاعدة تقع من اغتصاب من كذا من عنف فهمت إلى متى مش نقعدوا احنا عنا خبراء ناس
0: مش
2: الجامعات قاعدة تكون احنا عنا قسم علم الاجتماع فيه 200 طالب في السنة الأولى
0: مش يخلصوا
2: شنو؟ لا سمحني هنا مسألة أخرى مسألة الموارد هذه اسمعني هذه مسألة الموارد مسألة محمولة على الدولة
0: لحظة
2: تحب نناقشوا الملف اقتصاديا نناقشوا
0: هو
2: موجودة
0: هي واقع كامل هي واقع كامل الفكرة باشتراء النور يلزم تتوفر فيها جملة من المعطيات حتى لا تكون فكرة هلامية
2: لا نعرف فهمتني؟ اسمعني أنا
0: المختصين
2: عليك.
0: موجودين في المؤسسة التربوية هما في بعض الأحيان
2: هم يخدموش ما هوش قاعدين يعملوا في
0: مش فلوس اللي انت
2: مش مثلا مش فلوس لأنه أنا نقول لك مثلا نعتبر أنه سوء التصرف في الموارد هذا مثلا مش حاجة أخرى
0: ينجم يكون با
2: هذا موقفي أنا على موقفي
1: هو سيفيصل أنا نتصور أنه من الحلول اليوم المؤسسات العمومية يجب أن تلعب دورها اليوم الإجراء الأخير قام به وزير التربية أنا أعتبره إجراء إيجابي علاش لأنه التلامذة بتاعنا من نص النهار الماضي ساعة ولا الماضي ساعة
0: باش نحكي عليه غضب في شوغل
1: دونك هذا مهم برشي علاش على خاطر يبقوا في الشارع وهنا يقع الكونتاكت بالناس اللي يبيعوا في المخدرات الى اخره اليوم كيف يصبحوا يعني موجودين في المعهد نتاعهم وثم رعايه نتاعهم يلقى كل شيء موجود خدمات موجوده ويلقى اشكون قاعات نتاع مراجعه متوفره هذا ايجابي وهذا كان موجود قبل كان تذكروا نص بيات اليوم معناها اليوم
0: بونسيون
1: اي فوالا دونك اليوم هالاجراء هذا يلزم يدعم ويلزم زاد التلامذه اللي يبقاو ما يقعدوش طايشين في الساحه يجب ان تتوفر لهم قاعات كبيره للمراجعه وبالتالي هنا نسترجع حوايج ايجابيه بون اكيد انا مش ثم قوانين مش نظمها وانا متاكد انه الولي لو يطلب منه انه ولده يبقى في داخل المؤسسه ويساهم مساهمه حتى رمزيه ب 20 و30 دينار راهو يساهم
0: بيه. فما نقطة ما حكيتوش على دور الأسرة وواقع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة اليوم الضغط ينطلق من الأسرة الولي مضغوط ستريسيس حاجة طبيعية معاش يسيطر معاش يتبع معاش يراقب العالم الافتراضي بعض الدول والتجارب الغربية رغم أنهم غربيين يمنعوا منع عن باتا استعمال الهاتف الجوال لأقل من 16 سنة وإلا حتى في مؤسسات معينة فما إجراءات تقنية تصير اللي تساعد الولي وتساعد المؤسسات على احتواء العنف هذا
2: هو صحيح معناها الأسرة راهو ديما تبقى هي النواة الأولى اللي معناها منوط بعهدتها معناها مراقبة أبنائها ومعناها وهي اللي ترافقهم وهي اللي بالحق معناها تقوم بالإحاطة اللازمة للأبناء اليوم نراه فيه أنه ثم تقلص نوعا ما للواحد وأنا في اعتقادي سي فيصل لا أجد مبررا مهما يكون يعني في السابق كانت ربما كان الأب ساعات يكون يوم كامل مشغول بالعمل متاعه باش يلبي معناها طلبات معناها أبناء وعائلته لكن تقول أنت الأم قبل ما كانش تشتغل اليوم معناها الأم ولا تشتغل ولا معناها فعلا الأبناء متروكين معناها
0: يا في جارد يا في كذا
2: هنا يلزم ابتكار يعني احنا مجتمع قاعد يتغير
0: حتى ولكن الجانب الديموغرافي قاعد يتغير.
2: ولكن ولكن ولكن في نفس الوقت هالمجتمع هذايا لحد الآن ما نجمش يلقى الآليات لمواكبة هذا التغير. هنا هو السؤال، يعني علاش اليوم ما نفكروش في
0: نص وقت.
2: معناها هيئات، مش كان الحلول هذيك، معناها راهو نجمو لو نقعدوا تو ثم العديد من الحلول التي يمكن أن تطرح، معناها من قبيل يعني كيف يمكن أن نوجد معناها هياكل وسيطة بين الأسرة من ناحية والمؤسسة التربوية من ناحية أخرى، وفي نفس الوقت معناها ما تكلفش العائلة معناها الكثير من الموارد، معناها تزيد تثقل عليها. اليوم مثلا معناها ثم حلول تو كان تمشي في الغرب، مثلا في بعض بلدان أمريكا كما مثلا كندا، تلقى معناها حلول معناها يتم معالجة هالمشاكل هذه ضمن الجوار، ما يسمى بالجوار، يعني تتخلق مؤسسات تضامنية مثلا، يعني وهالمؤسسات التضامنية هذه تكون معناها بمجهود مواطني مع مساعدة بعض مؤسسات الدولة كما البلديات، فهمتني؟ وفي نفس الوقت معناها تنجم تقوم معناها بتأطير الأبناء، معناها هذوما اللي يخرجوا ما يلقاوش فين يقعدوا مثلا، دي جاردوري مثال، فهمت؟ وتشغل هيك الخريجين معناها ولو بصفة وقتية. المهم هو اللي حبيت نقول معناها المسألة هي مسألة اليوم، معناها وقتي تفتح هذه الملفات معناها وتشريك خبراء وتشريك ناس اللي هي قادرة باش تعطي مقترحات عملية كما تحكي أنت، معناها دون مزايدات ودون شعبوية.
0: نعم، نمشي إلى الأحداث الدولية. ننتقل من أنت تشوف الوقت عامل، ننتقل من ليبيا.
1: والله أنا ليبيا من 25 حتى 28 كنت في بنغازي بدعوة من جامعة بنغازي، وفي السياق هذايا يعني أتوجه بالشكر لعلم فلاح الذي دعانا بهذه المناسبة، كذلك وليد المتكلف بالمراسم. قلت كانت ندوة دولية حول ليبيا والغرب، أساتذة جاءوا من كل المناطق، من تونس، من
0: أنت قلت العالم موجود في بنغازي.
1: نعم، من تركيا موجودة، من إيطاليا، من فرنسا، من تونس، ما رغم كوني الوحيد كنت من تونس، من مصر كذلك الحضور لم يكن كبيرا، لكن الحضور كان بالأساس تركي، إيطالي، فرنسي. ما على كل هذا يعكس الصراع على منطقة شرق ليبيا.
0: حتى في الجامعة الصراع.
1: حتى لا، لأنه هذول
0: امتداد،
1: هذا امتداد. نعم. لأنه الدول الكبيرة والدول عندها استراتيجيات تحمل من خلال سلالتها و المخابر تاعها تخدم لصالح الخارجيه.
0: احنا الفكره الحاصله بل يقول لك الاستعمار التقليدي يبدا باستعمار ثقافي من خلال يبحث مستشر، في معناها اساتذه ومستشرق ولا مستشرق، معناها بيش يطلع وبيش
1: يكتب الاستعمار هذاك دوره. اما احنا اليوم ماذا اقول عن شرق ليبيا؟ شرق ليبيا واقول ولست بصدد دعاه، هذه حقيقه. انا زرت شرق ليبيا وكانت معناها الاستقبال رائع، يعني وكانوا يحترموا الأجانب كثيرا.
0: تحس فما اختلاف بين الزيارة الأولى والزيارة هذه؟
1: والله هو شوف، أنا باش نكون موضوعي، الأمن موجود سواء في الزيارة الأولى والثانية، سواء عندما زرت طرابلس أو فزان. أما بالنسبة لشرق ليبيا، أنا في بين العاشرة ومنتصف، عفوا، بين الحادي عشر ومنتصف الليل كنت في قلب بنغازي ودرت كل الشوارع تقريبا، مع طبعا مانيش وحدي، في اطار مع زميل من جامعه بنغازي، وهذا الزميل على سيارته الخاصه، ليس حتى باش نقولوا انه ربما هذا مفبرك
0: ولا
1: يعني في لا، هذا كان بصفه فرديه، والامن كان متوفر بطريقه اللافت الانتباه، امن كبير
0: البنية جدا، التحتيه، الاضاءه، الدنيا،
1: كل شيء موجود. نقول لك حاجه اخرى اللي هو ماهوش موجود في السواق سواء في تونس العاصمه، يعني المتاجر تخدم حتى بال 11 ونص الليل معناها، لكن يبدو
0: يغلق. تقول انت في اعاده الاعمار في،
1: نعم فوالا، في السياق هذا بالذات ثم صندوق اسمه صندوق اعاده اعمار، وهو اللي قام بدور كبير ياسر في اعاده اعمار بنغازي، مع جامعه بنغازي وخاصه كليه الاداب، كليه الاداب الزرثة هذه التي معناها تقريبا حرقت اثناء سيطره الدوله الاسلاميه على بنغازي وعلى درنة، لكن تم إعادة أعمارها وتم تدشينها منذ 15 يوم، والمؤتمر هذا أو الندوة الدولية تمت في بنغازي لهذا السبب. أش نقول أنا اليوم؟ نقول بكون راه شرق ليبيا يسيطر على 70% من المساحة. شرق ليبيا أنا لو كنت مكان رئيس الجمهورية سأحمل الطائرة وبوفد متعدد من صناعيين من تجار من إلى آخره بيصير بعد التنسيق وأزور شرق ليبيا. وفي السياق هذايا من مصادر شبه رسمية أن أردوغان سيزور شرق ليبيا في ديسمبر أو جانفي. احنا اليوم يعني لا يجب اهتمام فقط بغرب ليبيا، يجب ايضا الاهتمام بشرق
0: بكل ليبيا
1: بكل ليبيا. نعم نعم، احنا مع ليبيا الموحدة ويجب ان يكون لنا حضور في هذه المناطق، حضور كبير في هذه المناطق. اليوم إعادة الاعمار من حق تونس ان تساهم فيه. تونس ساهمت في قبول الليبيين ودعمتهم عندما كانت يعني الظروف صعبة صعبة جدا. اليوم لا يجب ان نترك من حقنا التوانسة، قلت اليوم، ان يقع اليوم مساهمة التونسيين، أن يشتغلوا التونسيين سواء في شرق وغرب ليبيا. صحيح إحنا بحكم الجغرافيا غرب ليبيا أقرب لنا والمسافة قريبة إلى آخره، لكن أيضا يجب يجب أن يكون للصناعيين والتجار ويعني اليوم دور في إعادة الإعمار. ثم صندوق كامل، ثم صندوق اسمه صندوق إعادة الإعمار، والمسيطرين على إعادة الإعمار هي تركيا وكذلك فرنسا وإيطاليا. نعم. لكن يجب أن تونس عندها دور، لكن حاس محكولي ما هوش كبير برشا
0: مقارنة بالمنافسة. نعم. الموجود
1: دونك وهذا يحللنا برشا مشاكل. نعم. اليوم ينجم يكون معناها إعادة الأعمار طريقة لتشغيل ألاف من البطالة الموجودين عندنا في تونس.
0: نعم.
1: في كل المجالات. وأنا المرة فات سي فيصل قلت
0: الجامعة.
1: على الجامعة أنها اليوم يحبوا يأخذوا الخبرة التونسية، يحبوا ويشجعوا في الخبرة التونسية. قلت وانا شجعت ثم ناس معناها ثم عباد يلزم في بعض الحين يكون بطل يلزم ينغامر بركوا ما مش ليبيا.
0: نمشي المغرب. في المغرب في سابقة تاريخية هي الأولى من نوعها وقع تكليف السيدة فاطمة الزهراء المنصوري بتشكيل الحكومة المغربية الجديدة.
1: هو اليوم لأول مرة امرأة تكون في المغرب الأقصى، مع العلم أن تونس كان سباق في هذا المجال، وأكثر من امرأة كانت رئيسة الحكومة وهذا تعمل فقط منذ وصول قيس سعيد للسلطة.
0: نعم.
1: معناها الحقيقة هذه للتاريخ، ليست في إطار الدعاء، هذه حقيقة للتاريخ والموضوعية التاريخية. أول امرأة تشد وزيرة
0: رئيسة حكومة
1: هي كانت في عهد قيس سعيد. دونك هذايا في تونس، ولم يقع قبل ذلك في أي دولة عربية. هاي اليوم المغرب تلتحق بتونس وتعين يعني فاطمة الزهراء كرئيسة حكومة.
0: نعم.
1: وبالتالي أنا الحدث نعتبره إيجابي، لكن فاطمة الزهراء يعني السؤال يطرح روحه، خطف في المغرب ثم عدة أحزاب سياسية موجودة، والملك السلطة الملكية في المغرب تتفاوض معها، وكل مرة يوصل
0: هي تولت عادة حقائب وزارية. نعم. ويعني حتى نتائج الانتخابات هي اللي كانت مساهمة في الوصول والتعيين هذا. نمشي إلى الأحداث الدولية بإيجاز، معناها اليوم في العراق يحتفلوا بخروج للقوات الأمريكية من العراق، يعني تقريبا الشرطة العراقية في احتفال بهيج، كنت تفرج شوية قبل الحصة، يعني احتفال بهيج جدا، القوات الأمريكية تغادر العراق.
1: هذه الصورة هذه هي صورة تعكس أن العراق تم استعماره من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، أنه ما كانش في إطار ربيع الديمقراطية، ما كانش في إطار رشد الديمقراطية، بل كان في إطار خلق حكومة إلغاء النظام السابق وخلق حكومة موالي للأمريكان. وطبعا مصالحهم الأمريكان في تلك الفترة معناها النازلة كيف اقتسموا المجال العراقي بإيران والولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم.
2: لكن هل هذا يعكس أنه معناها ما يقع في العراق هو تحرر من الاستعمار الأمريكي كما
1: لا ليس بمنطقة التحرر، أنا أحب الرد الشعبي. الرد الشعبي
2: سمحني نعبر على
1: الرد الشعبي هو يعكس شعور بالمرارة بتاع الاستعمار.
2: لكن احنا نعرفه بالبين انه معناها الجيوش قد تخرج ولكنها تترك من يكون وكيلا عنها معناها في الداخل، يعني هذا معناه انه النظام العراقي اليوم
1: لا ما قلتش
2: معناها ولا نظام لا ما قلتش غير موالي للولايات المتحده.
1: انا فسرت في الامان ظاهره اي ما قلتش
2: انا لا مش ودين فيك ايه. انا فقط نحب نحلل يعني المساله يعني انا معناها لا تغرني، لا يجب ان تغرنا المشاهد معناها التلفزيونيه والاستعراضات وخاصه معناها ترويج الوهم. هو اليوم نجم يكون الجيوش الأمريكية فرت من العراق لقربها زاد من منطقة نعم. معناها متاع توتر كبيرة.
0: هو العنوان سي منصف انتهاء مهام التحالف الدولي
2: تماماً.
0: ورئيس العراق يقول هذا ينقلنا مرحلة جديدة قائمة على السيادة والشراكات المتوازنة.
2: احنا نتمنى أن الشعب العراقي يسترجع سيادته، ولو أنه معناها صراحة يعني سواء الأحداث الإقليمية ولا الدولية يعني لا تبشر بكثير من الخير حول هذه المسألة، وأنه مسألة التحرر هنا من معناها الاستعمار الأمريكي ولا من غيره من المطامع الموجودة في المنطقة على العراق وثرواتها منذ معناها ما وقع في 2003، فهمت؟ أنا في اعتقادي أنه ما يمكنش يتم بالمسألة هذه معناها بالشكل هذا.
1: لا هو اتفاقية تحكم هي انتهت مفعولها، ويجب على القوات الأمريكية أن تغادر.
0: نعم.
1: هل اليوم يعني الشعب العراقي هو الذي يحكم؟ معنى هذا شخول يعني نقول الشعب العراقي يجب أن يحكم.
0: وهل السؤال سي مصف هل الحضور الأمريكي في العراق ينتهي بمغادرة هذه الوفود؟
1: هو الحضور الأمريكي
0: في المنطقة برمتها وليس بالعراق،
1: في منطقة الخليج العربي كلها تحت السيطرة الأمريكية.
0: نعم. الخبر الخاص بالطائرة معناها اللي كثر عليها الحديث، الاختطاف، العملية الإرهابية كذا، في النهاية قلت وصلت الطائرة، تضرر الجزء الخلفي من طائرة فلاي دبي أثر الهبوط الحاد من الجو في مطار تبوك عقب شجار بين الطيار ومساعده. مسألة ساعات أبسط من المتوقع.
2: لبسوها لباس.
0: نعم. كل الشكر والتقدير على حضوركم معنا، يعطيكم الصحة. الوقت تعدى فيسا. تحب تضيف حاجة سي عبد المجيد؟
1: لا، نحب نقول إنه الطائرة هذه والحادثة هذه هذا ما يروى، لكن الحقيقة أظن أن ليست هذه
0: في الطائر.
1: هذا الطيار هذا ولو شجار أنا ما صور صدفة معناها ويقع هكاك، معناها يعني قد يكون على ضوء ما يقع اليوم من عملية التطبيع المتزايدة مع الكيان الصهيوني.
0: يعطيكم الصحة، شكرا، جد اللقاء في قادم المواعيد. شكرا سي منصف القيب، سي رئيس قسم علم الاجتماع. شكرا سي مجيد الجمل، جد اللقاء جمعة جاية إن شاء الله سي مجيد. شكرا على حضورك. المجال جولة الظهيرة ثم الأخبار الرياضية، وبعد الأخبار الرياضية في ماضي ساعة ونص باش يكون استضافة للسيد محمد الكو نائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، نحكيه على التنمية في ظل التحديات المالية الجديدة، خاصة ثنائية الأولوية، الحديث على الطاقة والصمود الانتخابي. هل مازال فما مشروعية ولا هل من تعديل ربما ينجم ينعكس على المخطط الخماسي 27-2030؟ إلى اللقاء.

0: من جديد أهلا بكم في جولة الظهيرة ونستهلها بالعناوين. مجلس الوزراء بإشراف رئيس الجمهورية ينظر في عدد من مشاريع المراسيم ومن بينها تنقيح المرسوم عدد 54 المتعلق بحرية التعبير. ولي صفاقس يشدد على مزيد العناية بنظافة المحيط إثر زيارات قام بها لعدد من المناطق في معتمدي الطينة. في ظاهرة اليوم نرصد وراء أهالي صفاقس إزاء المشاريع المعطلة التي طال انتظارها. وفي العالم عدد من الشهداء في غزة إثر اعتداءات للاحتلال، وطهران تتلقى الرد الأمريكي. إلى التفاصيل، ذكر رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه يوم أمس بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء أنه يتابع الأوضاع في مختلف أنحاء البلاد، وأن الشعب التونسي العظيم الذي يخوض حرب تحرير على كل الجبهات لن يقبل إلا بالانتصار المبين مهما دبرت جيوب الردة وأذناب الاستعمار، وفق ما أوردته رئاسة الجمهورية عبر صفحتها الرسمية. تم خلال هذا الاجتماع النظر في تنقيح عددا من مشاريع المراسيم، منها مرسوم يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وآخر يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامه، وكذلك تنقيح بعض أحكام القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ومرسوم يتعلق بالمجالس البلدية. جهويا وفي إطار التوجهات الرامية إلى حل حالة الإشكاليات التي تعترض السير العادي للمشاريع والوقوف على مشاغل وتشكيات المواطنين، قام ولي صفاقس محمد الحجري بعدد من الزيارات الميدانية إلى مختلف المناطق التابعة لمعتمدية طينة، وذلك لمتابعة عدد من المشاريع والتدخلات البلدية والوقوف على نسق تقدمها ومدى استجابتها للحاجيات المطروحة. ولي الجهة شدد على أهم العناية بالمحيط والرفع من مستوى النظافة وتحسين البنية الأساسية وصيانة الطرقات بما يساهم في تحسين ظروف عيش المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم، وتسخير كل الإمكانيات المتاحة للتدخل في الإشكاليات ذات الأولوية، خاصة تلك التي لها انعكاس مباشر على الحياة اليومية للمواطنين. في صفاقس أيضا وفي إطار متابعة الملفات التنموية بالجهة، عقد أمس المجلس الجهوي جلسة عمل مع بلدية المكان لمتابعة مشاريع البلدية المنجزة والتي هي في طور الإنجاز. واستعرض من جهته رئيس المجلس الجهوي سامي بن حسن في تصريح اليوم للأخبار مجمل المشاريع التي تم تطرق إليها خلال هذه الجلسة.
1: نبدو بلدية صفاقس الكبرى عندها تهيئة صحة باب الديوان، والملف مازال الآن في اللجنة الوطنية صفقات عمومية، وكذلك انطلاق أشغال في القريب العاجل وعدنا به الكاتب العام، وإعادة تهيئة ملعب طيب الأميري كذلك مازال في اللجنة الوطنية، وتم رصد حدود 12 مليون دينار للتهيئة وتعبيد الطرقات في الأحياء. كذلك بلدية العامرة هي بلدية محصة، الكاتب العام كان صرح لنا أنه وقع أحداث المقر وفي انتهت الأشغال، هل سيء في تسليمه؟ كذلك تعبيد الطرقات والإنارة سخر ما يقارب 4 مليارات. كذلك بلدية قرمدة عندها تعبيد طرقات بقيمة 9 مليون دينار في إطار طرب العروض حاليا، إعادة أرضية القاعة المغطاة نتاع قرمدة. فما بلدية حزق، بلدية حزق هي اللي ما تعاونتش معنا مع المجلس المحلي خاصة والتشاور في إنجاز المشاريع والبرامج.
0: وفي علاقة بالتنمية الجهوية، يتواصل حرمان ولاية صفاقس من المشاريع الوطنية الكبرى التي طال انتظارها لسنوات، وتعاقبت الأجيال دون أن ترى هذه المشاريع النور على أرض الواقع، منها مشروع المترو الخفيف والمدينة الرياضية والمكتبة الرقمية وإلى غير ذلك من حزمة المشاريع المنشودة. ريبورتاج زهور الحبيب.
2: المشكلة أنه الإدارة كاملة ما زالت ما تسألش الشباب شنو حاجته في البلاد هذه، شنو المشروع اللي لازم يتوفر في البلاد هذه، كولا أكثر لقى مشيوا هما ببلانينج ماهوش متاع الجيل اللي طالع توا. إجا أسأل الشباب شنو حاجتك، شنو هي البريوريتي؟ ماهوش بريوريتي المترو، احنا كجيل اللي طالع الجيل ما حاجناش بمترو، حاجنا مشاريع أخرى. نتفكر من اللي أنا في الليسي المدينة الرياضية من 2004 ولا من 2005، نسمع بها.
3: هو لازم يجي نهار ويتريق حاجة لازم مشينا المعطلة الكل. احنا نبدأ بالطريقة الحزامية يكملوها. اما لا اله الا الله صعيب يصير بالشارع المعطلة وعلى بعض.
2: شكون اللي شادين بلديات كلهم مع بعض كبيرة يا اخي قاعد يسأل في صغار وشنو حاجتك انت تجي للقدام.
4: مثلا تو كيما نقولوا فما عمارات قاعدة تتبنى الشاطئ واقف 15 وقتاش يكملوها كمشروع واقف. خلينا من المشاريع الكبيرة بقينا المشاريع الكل اللي عملتهم اولاد البلاد من فين ولا ماذا ماش مشاريع بكل
5: يلزمكم تقفوا معنا تتكلموا باش يريقلوها كيما المترو كيما مشروع تبرورة اي لا حد الان ما صارش
6: ما عاش نحن موبي معنا المترو وكل واحد احنا عطينا الاولويات تو اللوناس ماذا بينا على الاقل استاد بي
2: حدث ولا حرج اللي حلوا البيروت يتخرج على الطريق. عندي شنو وفرت مواطنين جدد شنو وفرت شنو البنية التحتية اللي وصلتنا لها شنو الموجود دار شاب منزل شاكر المطار البحث استاد من 2008 عملوا بارتي وبارتي لا مسبح البلد يشوف هو ينوصل وصل نهار كله ومسك.
0: إلى جزيرة قرقنب تواصل بلدية المكان تدخلاتها الميدانية لمكافحة الحشرات وخاصة البعوض وذلك في إطار جهودها الرامية إلى الحد من تكاثر الحشرات وتحسين الظروف الصحية والبيئية بمختلف مناطق الجزيرة. وجددت البلدية دعوتها إلى مختلف الأطراف وخاصة المواطنين وأصحاب المحلات والمؤسسات والهياكل العمومية والخاصة إلى التعاون والمساهمة في الحد من أسباب تكاثر الحشرات عبر إزالة المياه الراكدة وتفادي تجمعها والمحافظة على نظافة المحيط وعدم إلقاء الفضلات في الأماكن غير المخصصة لذلك مع الإبلاغ عن النقاط السوداء ومناطق تجمع المياه التي تستوجب التدخل. نولي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. وفي شأن فلاحي أقر رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري معز بن زغدان بوجود نقص على مستوى الأضاحي وأكد في تصريح للأخبار على هامش اختتام الدورات التكوينية في قطاع تربية الماشية لفائدة عدد من فلاحي معتمدية صفاقس أن وزارة الفلاحة تعمل بالتنسيق مع ديواني تربية الماشية والأعلاف على وضع برنامج انخرط فيه الاتحاد وسيتواصل العمل عليه على امتداد 5 أو 6 سنوات يمكن من صمود المنظومة الانتاجية تجاه التغيرات المناخية والاقتصادية.
7: وزارة الفلاحة قاعدة تقوم ببرنامج على مستوى تنسيق مع ديوان تربية الماشية وديوان الأعلاف. حقيقة احنا لم يقع الاستشارة كاتحاد على مستوى الوطني ولكن المشروع في تنزيل متاعه احنا قاعدين نساهم فيه قاعدين نحاولوا نقنع الفلاحة بالبرنامج هذايا لأنه فعلا ولت عندنا إشكالية في توفير الأضاحي في عيد الأضحى ولكن في المقابل المنظومة هذه ما يلزمناش نتعاطوا معها بمنطق طوارئ يلزم نحطوا برنامج وإحنا عندنا برنامج على مستوى الاتحاد 5-6 سنوات باش على الأقل اليوم تكون هالمنظومة هذه صامدة تجاه التغيرات المناخية تجاه التغيرات الاقتصادية وتكون رافد في المردودية للفلاح وكذلك تكون يعني مقبولية الأسعار للمستهلك التونسي.
0: في باقي أخبارنا الوطنية تشرع المنظومة المالية والبنكية في تونس بداية من الغد في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على الشرف دون فوائض وتكون عملية تقديم المطالب حصريا عبر المنصات الرقمية التي ستخصصها البنوك للغرض وفق ما أورده منشور سابق للبنك المركزي التونسي. تنتهي اليوم أجل إيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية وفق الصندوق الوطني للتأمين على المرض وتتم الإجراءات إما مباشرة بالتوجه إلى أحد المراكز الجهوية التابعة للصندوق أو عن بعد باستخدام المنصة الرقمية تيريك نام. وفيما يتعلق بتغيير طبيب العائلة فقد حدد الصندوق تاريخ 30 من نوفمبر القادم كآخر أجل لتقديم الطلبات. نيابيا يعقد مكتب مجلس النواب الشعب غدا اجتماعا للنظر في النقاط المدرجة في جدول أعماله وتعقد في الإطار ذاته لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد غدا جلسة بداية من الساعة 9:30 صباحا لتحديد برنامج عملها خلال الفترة المقبلة من خلال التداول حول مقترحات القوانين المعروضة على أنظارها. كما تجتمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في نفس اليوم لتحديد أولويات عملها خلال الدورة النيابية المقبلة. نمضي إلى أخبار العالم ونستعرضها بإيجاز. أفادت مصادر في مجمع الشفاء الطبي باستشهاد 5 فلسطينيين ووقوع عدة إصابات في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في حي تل الهوى بمدينة غزة. خرج مركز الكويت للأشعة التشخيصية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة عن الخدمة بعد نفاد الوقود اللازم لتشغيل مولداته ما أدى إلى توقف جهاز التصوير المقطعي الوحيد في المنطقة وتعطل خدمات التصوير الطبي الأخرى. أعلن الجيش اللبناني إصابة أحد عسكريه بجروح بليغة إضافة إلى 3 مدنيين جراء غارة شنت مسيرة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية في بلدة جنوب لبنان. أكدت الحكومة الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عرقجي تلقى رد الطرف الأمريكي على مقترح الوسيط القطري وعرضه على الرئيس مسعود بزكشيان في اجتماع الحكومة اليوم. أعلن رئيس الحكومة العراقية انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق ما يمثل الانتقال إلى مرحلة تحمل المسؤولية الكاملة عن أمن البلاد واستقرارها. تذكير في الختام بأبرز عناوين هذه الجولة. مجلس الوزراء بإشراف رئيس الجمهورية ينظر في عدد من مشاريع المراسيم بينها تنقيح المرسوم عدد 54 المتعلق بحرية التعبير. وليس فقط يشدد على مزيد العناية بنظافة المحيط إثر زيارات قام بها لعدد من المناطق في معتمدية طينة. في ظهيرة اليوم رصدنا آراء أهل إسفاقس إزاء المشاريع المعطلة التي طال انتظارها. غدا انطلاق التسجيل في منصة القرض على الشرف. وفي العالم عدد من الشهداء في غزة إثر اعتداءات للاحتلال. وطهران تتلقى الرد الأمريكي.
8: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. radiosfax.tn.
9: إذاعة صفاقس
10: تسمعونا في بير علي بن خليفة المحرس الغريبة وعقارب على 88.5
9: عشرة ديمة.

0: الشعب في خدمة الوطن. سبور نيوز. سبور نيوز.
1: مرحبا بكم في سبور نيوز. البداية ببلاغ صادر منذ قليل عن الجامعة التونسية لكرة القدم تعلم فيه رسميا عن إلغاء المباراة الدولية الودية بين تونس ومالي. وقالت الجامعة أنه بعد التشاور مع الناخب الوطني وبالتوافق مع الجامعة المالية لكرة القدم تقرر إلغاء المباراة الدولية الودية والتي كانت مبرمجة ليوم السبت 3 أكتوبر 2026 في ملعب حماد العقربي برادس. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم تحت 23 عام افتتح مشواره في تصفية الكان بفوز على البنين بثنائية نظيفة في لقاء تلعب البارح في الملعب الأولمبي بسوسة لحساب ذهاب الدور الأول من تصفية أمم أفريقيا مصر 2027. ثنائية المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم سجلها عمر بن علي في دقيقة 57 ودقيقة 90+7. باش نسمع أنيس بوجلبين مدرب المنتخب الأولمبي في تصريح لي بعد المباراة يتحدث عن النتيجة هذية، نتيجة 2-0، قال هي نتيجة طيبة لكن غير مطمئنة.
2: 2 بلاش خير من واحد شيء، لكن ديما تقعد رزلتها صعيبة صعيبة، عمرها ما كانت مطمئنة، ويزمناش نمشي وإحنا مطمئنين أو كيف رحنا بالهدف، لأنه للأمانة هالفرص اللي ضاعت نسحقوا الهدف هذي سجلناه مخر، لكن مهم أنه سجلناه صحيح بالضبط. يعني اوكي ممكن الظروف مش تكون صعيبه غادي، لكن حتى فريقنا اليوم اونيتي اوبليجي باش نصنع اللعب، اوبليجي باش نخلق الفرص باش نحاولوا نتعداو منافس كان مسكر كيما يلزم المنافس، ممكن عنده شويه ديفايوس كيف لاك سنترال، فما تعدينا في وقت من الاوقات عملنا اكثر على الجو ديريكت. علاش؟ لانه فما في الوسط ممكن هما عندهم كثافه عدديه. وصلنا كما قلت أهم حاجة أنه سجلنا، لكن أعتقد أنه يلزمنا نعرف كيف نتعاملوا مع ماتش اللي ما نتعاملوش مع بأريحية، نتعاملوا برشا بريدونس ونحاولوا أنه نسجل وقت إن شاء الله نسجل نتعامل الماتش. الهدف نتاعنا أنه الماكسيموم دي جور نتاع الإيفان 3 نكونوا موجودين في الفريق الأول، قاعدين نسقوا مع المدرب المنتخب الأول مع معين عيني على الفريق، قاعد يتبع قاعد يسأل على الديتاي نتاع الديتاي. نتصور أنه الجوار متاع الإيفنت رواسيبل بالنسبة للمدرب الوطني.
1: للتذكير فإن مباراة الإياب بين تونس والبنين باش دور نهار 5 أكتوبر في ملعب كيغي في لوميا. المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 عام بقيادة المدرب نبيل الطرابلسي واجه اليوم العشية بداية من ساعتين نظيره المصري ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة اتحاد شمال إفريقيا والمؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا. نذكر المنتخب كان تعادل في الجولة الأولى والثانية، يبحث إذن من خلال مباراة اليوم مع المنتخب المصري عن تحقيق أول انتصاراته في البطولة لتعزيز حظوظه في المنافسة على التأهل. في الصفحة الخاصة بآخر أخبار الأندية التونسية، النادي الرياضي البنزرتي باش يعقد ندوة صحفية غدوة لمصارحة جماهير النادي ووضع الرأي العام الرياضي أمام حقيقة الوضعية الحالية للفريق. الندوة ستخصص بالأساس إلى الوضعية المالية للنادي، حجم الديون والالتزامات المالية المتراكمة، أبرز الصعوبات والتحديات اللي واجهها النادي الرياضي البنزرتي، تقديم المعطيات والتوضيحات المتعلقة بالوضعية الحالية، وبحث سبل ضمان استمرارية النادي وحسن سيره والمحافظة على مستقبله الرياضي. الندوة ستكون أيضا مناسبة للإجابة عن تساؤلات ممثلي وسائل الإعلام وتوضيح مختلف المسائل اللي تهم النادي الرياضي البنزرتي وجماهيره. ديما مع أخبار الأندية التونسية، النجم الرياضي بالمتلوي رجع اليوم للتمارين على أرضية الملعب البلدي بالمتلوي وذلك بعد إضراب دم 3 أيام. الفريق إذن عاد اليوم للتدريبات في انتظار إيجاد حل الوضعية المادية الصعبة اللي يمر بها النجم المتلوي، ومازالت الوضعية المادية اللي يعاني منها الفريق متواصلة وذلك بسبب عدم رصد المنحة المخصصة من قبل شركة فوسفات قفصة وذلك منذ شهر نوفمبر 2025. الترجي الجرجيسي أعلن عن تركيبة الإطار الفني الجديد لفريق الأكابر لكرة القدم بقيادة شكري الخطوي. تركيبة الإطار الفني ضمت إلى جانب الخطوي المدرب المساعد الأول نزار الجلاسي، لطفي صلبلب معد بدني، أو لطفي سلبلب مساعد مدرب ثاني، معد بدني حسام زرقاتي، مدرب حراس وجيه بن مبارك، وأخصائي المتابعة والإحصاء زياد بدر. مذكر ترجي الجرجيسي كان قرر منذ أيام قليلة تعيين شكر الخطوي خلف لمنصف مشارك اللي انسحب من منصبه. في رياضة القاعات اليوم تتلعب مواجهة الجولة الثانية من المرحلة الأولى لبطولة كرة السلة. نعطيكم البرنامج. ماضي ثلاثة، النادي الإفريقي يستضيف النجم الساحلي. في الستة، مواجهة الاتحاد المنستيري نادي الرياضي الصفاقسي. في نفس التوقيت، شبيبة المنازه يلعب مع نادي أمل حامم سوسة. النجم الراس يستضيف شبيبة القيروان. الديلي الرياضي بجرومبيليا تتقابل مع اتحاد الأنصار. والملعب النابلي يواجه نجم حلق الواد والكرم. في الرياضات الفردية، أنهيت عناصرنا الوطنية مشاركتها في منافسات بطولة إفريقيا للتجديف واللي اختتمت اليوم في صدارة جدول الترتيب برصيد 19 ميدالية، 10 ذهبية، 6 فضية و3 برونزية. وتقدمت تونس خلال البطولة هذه واللي أقيمت منافساتها على مدار يومين بمجرى البحيرة بالعاصمة، على كل من المنتخب المصري صاحب المركز الثاني ب8 ميداليات، 5 ذهبية، 2 فضية وبرونزية، والمنتخب الجزائري صاحب المرتبة الثالثة برصيد 13 ميدالية، 3 ذهبية، 7 فضية و3 برونزية. وكان المعدن النفيس من نصيب كل من خديجة الكريمي وسالمة الذوادي زوجي سيدات قارب وزن خفيف، محمد الكريمي فردي رجال دون 23 سنة قارب وزن خفيف، مريم بوشوشة فردي وسطيات دون 19 سنة، يسر الهذلي فردي فتيات دون 23 سنة قارب وزن خفيف. من أخبار محترفين في الخارج وفي كرة القدم، نادي دانكيرك الفرنسي أعلن عن اختياره للاعب الدولي التونسي خليل العياري كأفضل لاعب في الفريق خلال شهر سبتمبر. وشارك العياري خلال هذا الشهر في 370 دقيقة مع دانكيرك، حيث ساهم في تسجيل 2 أهداف. وتجدر الإشارة إلى أنه خليل العياري كان انتقل إلى نادي دانكيرك بصيغة الإعارة قادم من باريس سان جيرمان الفرنسية. في متفرقاتنا، المنتخب الإسباني لكرة القدم ووفقا لشبكة سكواكا المتخصصة في الإحصائيات أصبح أول منتخب في تاريخ كرة القدم يخوض 40 مباراة متتالية دون هزيمة، ليواصل بذلك كتابة التاريخ وتحطيم الأرقام القياسية. وخلال هذه السلسلة المميزة حقق المنتخب الإسباني عدة إنجازات بارزة، من بينها التتويج بلقب كأس أوروبا 2024 قبل ما يضيف إنجازات أخرى إلى سجله في واحدة من أبرز الفترات اللي عاشها المنتخب في تاريخه. وواصل المتدور أرقامه اللافتة على مستوى الانتصارات بعد ما حقق فوزه 9 على التوالي في مختلف المسابقات. وبحسب شبكة أوبتا فإنه المنتخب الإسباني حقق سلسلة من 9 انتصارات متتالية خلال الفترة الممتدة من جوان وجويليا 2024 قبل ما ينجح في معادلة هذا الرقم من جديد بعد انتصاره الكبير على كرواتيا البارح 4-1 في دوري أمم أوروبا لكرة القدم. ديما مع المتفرقات، حيث أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إدانة نادي مانشستر سيتي بارتكاب انتهاكات مالية جسيمة وممنهجة على مدار 9 مواسم منذ موسم 2009-2010 وحتى موسم 2017-2018 بعد انتهاء تحقيقات لجنة مستقلة كشفت عن استخدام النادي لعقود تجارية صورية لتضخيم الإيرادات وتقليل التكاليف بأكثر من 900 مليون جنيه استرليني، نحو 1.2 مليار دولار. ووفقا لقرار اللجنة المستقلة أدين النادي بكافة التهم المتعلقة بخرق القواعد المالية للبطولة، بالإضافة إلى إدانته في 3 من 4 تهم تتعلق بعدم التعاون مع التحقيقات. وأوضح التقرير أن النادي اعتمد على اتفاقات صورية مع شركاء تجاريين لتغطية ضخ أموال شخصية من مالكيه عبر مجموعة أبو ظبي المتحدة للاستثمار والتطوير، فضلا عن تقديم عدد من شهود النادي أدلة زائفة وتضليل اللجنة عمدا خلال جلسات الاستماع والتي استمرت 42 يوما. نهاية هذا الموعد الرياضي المباشر سبور نيوز. أجمل تحيات منى مجمل في الإخراج التقني، يسرى الغربي في الإخراج المرئي، أنس رباعي في الأعداد والتقديم. بعد شوية فيصل الجيبسي يرجع يكمل معاكم المشوار في زوايا الأحداث. إلى اللقاء.
0: سبور نيوز.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نرجعنا لكم بنغم بعد جولة الظهيرة والأخبار الرياضية، وقبلها كان قراءة لأهم الأحداث على الساحة الوطنية وعودة لاجتماع مجلس الوزراء، وكذلك أيضا حكينا على انتشار ظاهرة العنف وأيضا الأحداث الدولية. سعيد باستضافة السيد محمد الكو نائب المجلس الوطني.

0: المناخي، هل الأمر يستدعي تغيير وألا المخطط بيدو فيه استجابة لهذه التحديات؟ سي محمد أهلا وسهلا، مرحبا بك وشكرا للحضور.
1: مرحبا، مرحبا بك سيدي الكريم، ومرحبا بكل المستمعين في كل ربوع الوطن وفي ولاية صفاقس والجنوب التونسي.
0: مرحبا بك سي محمد. يعني اليوم ما هوش جديد، هو مسألة الملف الطاقي والتحدي الطاقي، ربما مسألة الانقطاعات هي جديدة، تفرض تغيير، تفرض اعطاء الأولوية في التوازنات المالية القادمة، كذلك ايضا التطرف المناخي، ارتفاع في درجات الحرارة او هطول الامطار وما تخلفه احيانا من اضرار وغيره في البنية التحتية في عدد من المشاريع، وحتى اضرار معناها مختلفة الحقيقة. هذايا كيفاش نتعاملوا معه؟ مدى حضوره في مستوى المخطط، مخطط اللي مازال كيحضر، وفي التوازنات المالية القادمة؟
1: بالفعل بالفعل احنا اولا لازم نعرفوا اللي كل هالعناصر هذه اللي تحدثت عليها سيادتك، من تطرف مناخي وازمات، من شح مياه، من طاقة، عجز طاقي، ما عادتش ظواهر يعني منفردة، بل هي واقع اليوم نعيشوه. في الحقيقة في لجنة المخططات على امتداد السنتين اللي فاتوا كنا اخدمنا على محاور استراتيجية، من بين المحاور الانتقال الطاقي، الانتقال الرقمي، الصمود المناخي، والأمن يعني المركب بما فيه المائي والغذائي والطاقي، وخدمنا على المؤشرات وعلى التشخيص الميداني، وحطيناها من بين المحاور الاستراتيجية اللي تبنى عليها المخطط التنموي 26-30. وكان أيضا هناك تقاطع مع التوجهات اللي مشت فيها الحكومة. في الحقيقة احنا نفس تقريب التصورات هذه هي كانت محاور رئيسية في المخطط التنموي. بطبيعة اللي يمكن باش يتغير تو هي فقط الأولويات، لكن نقوله محاور استراتيجية يعني كل تصورات التنموية وكل ما هو قادم لابد أن يكون يدور حول المحاور هذه الكبرى، من انتقال طاقي، من مقاومة للشح المائي، من مقاومة أو صمود للتغيرات المناخية الكبرى. ولعل اللي كما قلت سيادتك اللي خلاها اليوم تظهر هي معناها المواطن في الصيف الفارط من انقطاع في التيار الكهربائي ومن حرارة غير عادية. من
0: نعم، ربما هو في الصيف، معناها قبل الصيف في التخطيط سي محمد كان التمشي أنه فما في إطار استراتيجية وفي إطار أريحية تأمين الانتقال الطاقي. اليوم عندك نعم. إكراهات، كيف يمكن التعاطي مع هذه الإكراهات حتى في مستوى الرزنامة التنفيذ وأجال إعداد هذه المشاريع، ليس مالية فقط؟
1: ممتاز، هذا تقريب اللي يلزمنا احنا ننتقله توا من التصورات اللي توضعت في المخطط كتصورات استراتيجية، اللي جي آليات التنفيذ اللي باش يحددها الميزان الاقتصادي وقوانين المالية سواء هذه السنة أو القادمة. ولو أن نعتبر أن قانون المالية 27 هو من أهم وأخطر القوانين اللي لازمنا نتعامل معه. كان فكوا الأزمة متاعنا خاصة متاع الطاقة، احنا تقريب الطاقة وإنتاج الكهرباء يعتمد 90% على الغاز الطبيعي اللي نستورده فيه بالعملة الصعبة. وهذا ما فاقم يعني العجز التجاري متاعنا والعجز الطاقي واللي أثقل في الحقيقة المالية العمومية. اليوم فما توجه للطاقات البديلة، طاقات بديلة، ووصلنا اليوم في المزيج الطاقي من تقريب 6% إلى 9%، والطموح في المخطط هذا أن نتجاوز 30%. بالنسبة للطاقات البديلة احنا عندنا ثلاثة طرق، لأن الانتاج الذاتي فوق الأسطح، أن نظام التراخيص ونظام اللزمات. باش نمشي مباشرة شنو العملي، خاطر المواطن ما عادش ينجم يستنى العمل. احنا تصور احنا كان نتخيلوا الأسطح متاعنا هي محطات توليد للطاقة، اليوم هي يعني أسطح المصانع والمدارس والمؤسسات العمومية والكل هي كانت تكون اليوم توفر لنا الطاقة. احنا النظام هذا الانتاج الذاتي اليوم قاعد يوفر لنا في أكثر من 500 ميجاوات بفضل برامج الباراسول إلكتريك، بفضل يعني القطاع الصناعي والخدمات الزادة اللي وفر تقريبا 130 ميجاوات. في الموضوع العاجل سواء في الميزان الاقتصادي ولا قانون المالية، هذا الرقم الأكثر تقريبا من 600 ميجاوات هو اللي يلزم يتضاعف حتى 3 أو 4 مرات بإجراء

0: الرائد يحددها الميزان الاقتصادي بحوافز بجملة من الخيارات اللي نجم تجي في قانون المالية.
1: في السياق هذا سي محمد بعض الاقتراحات مدى وجهتها، معناها أنت أدرى، يقول الاتجاه إلى تمكين تقريبا أكثر من 2 ملايين أسرة من لوحات شمسية مجانية.
0: هذا مهم، وهذا دليل على أن فما عمل كان حاضر باش تمشي مباشرة في القرارات، يعني فما الفكرة طبخت و
1: هو مقترح مش من السلطة التنفيذية من الناس.
0: هو من شو اليوم في بلادنا رأوا معاش فما ما يلزمنا نوحد صفوفنا ويلزم المواطن هو في الصف الأول، وراه كل منظمات الوسيطة وكل الهياكل الصناعية وراه السلطة وراه الدولة الكل، رأوا الأزمة اليوم تمسنا الكل.
1: لا نقصد كيف يكون الفكرة عند سلطة تنفيذية يولي قرار، يولي قرار أو يولي قانون، بينما مواطن وألا منظمة هو مقترح
0: وهي مبادرة.
1: مبادرة
0: هي والأكيد احنا بطبيعة مازال ما جاناش يعني للقانون المالي، لكن أي مبادرة في هذا الاتجاه ما نتصورش أن بشكول زي الوظيفة التنفيذية ترفضها، بالعكس احنا نطالبوا باش تمشي في أكثر من هذا، بأن نطالبوا بتخفيض حتى الأداءات في التركيب العادي في المعاليم الديوانية على اللوحات الشمسية، في تخفيض يعني معلوم التركيب أو تمديد هذا القرض من 7 إلى 10 سنوات، يعني لابد من ندفع في الإنتاج الذاتي إلى أقصى حد. الخطر هو الأسهل أن ننتقل من نظام أن نأخذ ترخيص مستاق من الإدارات إلى مجرد أعلام معناه وتنسيق بين استاق باش نركبه هذا، وما تجي المبادرة هذا من الصناعيين إلا هي المبادرة قيمة، مبادرة مهمة، مبادرة أن الناس هذوما حسوا بالمسؤولية، ويلزم حتى السلطة التنفيذية والوزارة ما تنجم تكون اللي تحط في إيد الناس كل وتسعى، إذا كان هما قالوا مليون هذا من لوحة شمسية يلزم السلطة التنفيذية أنها تقر فوق المباني العمومية فوق الأسطح تسهل هالنظام هذايا باش نولوا ننجو باش يولي هالفكرة هذه نتاع الألواح الشمسية يلزم تنتقل عند المواطن من فكرة أنها تخفف الفاتورة إلى تدخل فعليا في برنامج الانتقال الطاقي للدولة، وتبقى الشركة الوطنية للستيك مهمتها هي تطوير الشبكة، شبكة ذكية، التوزيع، هذا هو التكامل ما بين المواطن من جهة، ما بين المؤسسات الصناعية من جهة، وما بين السلطة التنفيذية من جهة أخرى.
1: هو المتأمل في المخطط مثلا أنه مشاريع موجودة في كامل تراب الجمهورية، ولكن هي مشاريع جزئية. اليوم هالمشاريع الصغرى من المحلي إلى الجهوي إلى الإقليم، ترى أنه ربما تسارع الأحداث والأزمة الأخيرة والتغير المناخي يفرض محطات كبرى
0: أولويات
1: اليوم الأولويات في محطات كبرى في غنوش في الصخيرة في منعرشنا في عدد، ولا ربما حتى البعض الأفكار يقول لك اليوم من المفروض في كل ولاية فما محطة كبرى.
0: هنا فما كما قلت لك هنا فما المحطات الكبرى، فما نظام اللزمات اللي باش ينتج 5 تقريب محطات للإنتاج الكبير، معناها كما اللي في سيدي بوزيد وقفصة وقابس، هذوما محط 5 محطات كبرى، لكن يطلبون وقت، يطلبوا برشا وقت للتركيب والإنجاز، وما يدخلوا حيز الإنتاج الفعلي إلا تقريب في بداية من سنة 2028 فما بعد. لكن اليوم اللي عشناه في الصيف اللي الفارق معاش يلزمنا التدخل عاجل، والأسهل بالنسبة لنا هو هالإنتاج الذاتي، إن نسهلوا عمليات الإنتاج الذاتي والشركة تنسيركة تتولى بصيانة الشبكة متاحة باش ما تخطق نقص الشبكة. إذا كان المواطن صورناها كل دار وكل مؤسسة باش تنتج الكهرباء باش يتم يعني الانجكسيون تاعها على الشبكة ويتم توزيعها، هذه راهي ما تطلبش برشا فلوس وما تطلبش برشا وقت، وقادرين ان نعجلوا بها في مع حزمة من التحفيزات من التشريعات ومن التسهيلات الإدارية.
1: نعم، فيما يتعلق بالموضوع الثاني المناخ، التطرف المناخي،
0: التطرف المناخي في الحقيقة
1: فيما يتعلق يعني بالشريط الساحلي تهيئته تأكل عدد كبير منه في كذلك حتى في مستوى ربما حتى الخارطة سي محمد الخارطة الفلاحية فما برشا أشياء قاعدة تتغير كيفاش تكون لنا القدرة والمرونة للتأقلم مع هذه التغيرات
0: اليوم التغيرات المناخية احنا كنا شوية عامين التالي كنا نتحدث عليها وكان للأسف سنين التالي ما خليناهاش بعين الاعتبار واعتبرناها مشاكل ظرفية نحلوها بحلول ترقيعية بتعويضات وهذا اللي خلى وراو أي حل ظرفي ترقيعي راو ما يزيد كان يعمق الأزمة للأسف اليوم التطرف المناخي والتغيرات المناخية اليوم شفناها واقع وللأمانة حتى التطور العلمي وبالذكاء الاصطناعي اليوم نجم نتنبؤ باللي قاعد يصير لكن اليوم يلزم نخطوها حتى التطرف المناخي كفرصة للاستثمار فرصة لدعم التنمية ما ناخذوهاش كإشكال ما نخافوش أن باش نصرفوا في المحافظة على الشريط الساحلي وفما استراتيجية وطنية لحماية الشريط الساحلي فما يعني خطط وبرامج يلزم نحطوها يلزم بكل شجاعة إن ناخذوها لأن الوقاية من التطرف المناخي راو أقل كلفة بارشة من المخاطر اللي باش نعيشوها وإحنا شفنا السخانة اش عملت فينا بعدها مباشرة جتنا أمطار قليلة صغيرة فلا شفنا فيضانات
1: هذا يجرنا الحديث على تقرير البنك الدولي حول واقع المياه في تونس
0: صحيح اللي هو بطبيعة ركز على واقع الماء في تونس بطبيعة هو هل نقوله التركيبة أو التركيب هذا ما بين الأمن الطاقي والمائي والتغيرات المناخية راهو مهم فما علاقة عضوية ما بين ثلاثة هذوما احنا إذا كان تحدثنا عن التحول الطاقي راهو بطبيعته باش يلقانا حل لأزمة الماء لأن الأمن المائي هو صلب الأمن القومي التونسي وكما ذكرت سيادتك البنك تقرير الصيفي للبنك الدولي ركز برشا على مشكلة الشح المائي كان نبدو بشوية أرقام نجم نعطوها اليوم الفقر المائي العالمي محدد تقريب بألف متر مكعب للفرد سنويا بينما في تونس تقريب في حدود 400-450 متر مكعب
1: معدل حصيلة نصيب الفرد من الماء
0: نصيب الفرد سنويا أنا اليوم رانا في إجهاد مائي هيكلي شديد وصعيب ياسر هذا كله علاش أولا يمكن نأخذ وضعية السدود نتاعنا اللي ترهلت قدامت ما صارتش فيها أي سيارة ما صارتش عملية جهر ما صار حتى شيء حتى نسبة الإمتلاء نتاعها ديما
1: حتى التساقطات المطرية تغير الواقع نتاعها معناتها نجم تصب في أماكن ما كانتش تصب فيها المطر
0: اليوم الأمطار متاعنا ولت غزيرة فجئية في وقت قياسي وهذا تسبب الفيضانات ولا تتصب في مناطق ما كانتش قبل نشوفوها فهمتني ولو أن هذا ينجم وينتصب قوله تنفع حتى تغذينا المائدة حتى فما زاد جانب آخر
1: أمطري حيث شئت فخراجك آت لي أيوة هارون الرشيد
0: لكن أيوة
1: أو أمبراطورية عاد وقتها هو
0: والله ما هو كل وقت ووقته وإحنا هو قدرة الإنسان هو أن يتأقلم مع كل الظروف إذا كان جوهم في زمن الوفرة وفي زمن الرخاء إحنا علينا كان نجعل من زمن الشدة فرصة
1: نجعل من الندرة معناها حلول
0: هذا هو هذا واللي ما يجيه في الشدة ما يجيش في الرخاء
1: صحيح صحيح
0: هذا هو عندنا محطات يعني تحلية المياه اللي جدد وهذه لازمنا نربطوها زادة بالطاقة البديلة باش هكاك نقصوا الكلفة عندنا المياه المعالجة أكد عليها زادة التقرير الصيفي البنك الدولي يكفي نعطيك زادة أرقام أن محطات التطهير تعالج سنويا ما بين 300 و280 مليون متر مكعب لكن من نجم نستغله منها اليوم كان ما بين 8-10% هناك هدر مالي للمياه هذه المعالجة هدر كبير اللي هي اليوم في العالم ولت ثروة سواء للصناعات العلفية للزراعات العلفية لبعض الصناعات يعني الماء هذه راهو ثمين حتى ماء معالج لكن لابد أن نحسن استغلاله وإعادة تدويره في الحلقة التنموية الصناعية أو الفلاحية كذلك عندنا لله محمد رسول الله في الفلاحة قاعدة تستهلكنا في بارشة ماء تقريبا ما بين 75 و80 ماء قاعدين اكثرها بشي للتصدير ما نصدروش في
1: قمه عندكم طماطم انتم بالماء الماء سخون معناها درجه حراره مرتفعه
0: حراريه وبرشة برشة احنا كناخذ الطماطم الدليه هذه كلها لنا قاعدين نستهلكوا في كميه كبيره بالماء من غير
1: برتقال والفريز
0: ما نقولوش نستغنوا على الزراعات هذه لا نستعمل
1: نرجدوا الاستهلاك الذكيه
0: اليوم فما طرق استشعار تستشعر النباتات هذه قداش تحتاج ماء وقتاش تحتاج ماء تستشعر وين فما ضياع وهدر للماء في الشبكات في كل هذا كله لابد ان في قوانين الماليه سواء عن هذا ان نشجعوا المعدات نتاع الري الذكي نتاع الفلاحه الذكيه مع التحكم في الماء ان نشجعوا الاستثمار في تطوير قنوات يعني سواء قنوات الري أو قنوات المياه الصالحة للشراب لأن زاد التسربات المالية المائية اللي تتسرب من قنوات السناد كبيرة برشا ضيعنا في برشا ماء.
1: سي محمد وقتاش يستنى في المجلس نشاط بعد العطلة الصيفية؟
0: والله المجلس توا في حالة نشاط تقريبا اجتماعات ضيقة فما قاعدين النواب
1: اجتماع لجان
0: اجتماعات اللجان ما زالت مصغرة لكن اليوم قاعدين النواب في حلقات تكوينية معناها ماراثونية بدت عندها تقريب جمعة وباش تتواصل حتى الأسبوع هذا وعلى ضوها فما اجتماعات تحضيرية للجان والانطلاق الفعلي بطبيعة يوم غد إن شاء الله يوم 1 أكتوبر وبطبيعة العمل هذا رو ما عناش طرف الوقت باش نضيعوا حتى وقت في سبيل ان نخرجوا من الوضع المتردي هذا.
1: نعم ما نعرفش نحبك عندك شي تعليق على اجتماع اللي اشرف عليه رئيس الجمهوريه اجتماع مجلس الوزراء
0: بطبيعه هو اجتماع مطول تقريبا
1: خاصه في النقطه اللي تهمكم معناها مساله مرسوم يتعلق بالمجالس البلديه
0: هذا الناس كل تستنى فيها احنا مش نعطيك انا ديما احنا كندورو في البلاد واحنا في اللجنه حقيقه دورنا تقريب كامل تراب الجمهوريه كي نرجعوا للماء الصالح للشراب انا في افريل قلنا هذه نقطه ضعف في البلاد كي نرجع لك اليوم الفيضانات في العاصمه احنا ما شفناش ماء شفنا زبله حشاكل
1: تصحيح بالماء
0: هذا كله وهربت بالشبكات وهالنظافه وكذا هي علاش تفاقمت لغياب المجالس البلديه اللي هي من وظيفه الحقيقه اليوم اهم قرار انا نعتبره في المجلس الوزاري هي هو المرسوم المتعلق بالمجالس البلديه حان الوقت باش ترجع البلديات للنشاط نتاعها باش تاخذ على عاتقها المسؤوليات اللي هي تنميه القرب وتنميه اللي تمس المواطن مباشره راهي ما تنجم تقوم بها الا المجالس البلديه
1: وفي الاثناء كيفاش باش تكون العلاقه بين المجالس البلديه والمجالس المحليه
0: شو احنا ساعة نصنع في خلافات هو رول حتى النظام الشريعي متاعنا والإداري معقد برشا اليوم احنا هذه بلاد واحدة ولازمنا عوض التنافس عن صلاحيات يلزم نتنافسه في البناء في العمل فما هو محدد هما زوز ياخذوا صفة الجماعات المحلية سواء المجالس المحلية ولا البلديات هي المجالس المحلية فما مشاريع هي المشاريع البلدية كما التنوير كما النظافة كما المشاريع فما مشاريع تنموية اللي لاهي بها المجالس المحلية واللي خدمتها يعطيها الصحة ونوجه لهم تحية زملائي في كل المجالس المحلية على العمل الجبار والعمل القيم جدا في إعداد المخطط التنموي كي نجم نقولوا مشاريع تنموية ما تنجمش تقوم ما غير نظافة ما غير تنوير عمومي ما غير تهيئة عمرانية كلها راهي في إطار التكامل ما بين البلدية ما بين المجالس المحلية ما بين السلطة اللامحوالية ما بين الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية ما بين المواطن اللي هو يلزم يكون الفاعل الأول ربما نقطة سمحني فينا فما نقطة ضعف إن رأوا إذا كان حبوا ننجحوا رأوا الشريك الأول والفاعل الأول هو المواطن وقت تقول المواطن ترحب الحقيقة وتمبليكي في الفعل الاقتصادي والتنموي رأوا خاصة في تونس ما نجم يكون كان ما معاك وما ينجمش يقول لك هذا بلدية وهذه مجلس محلية يقول لك هذه البلد متاعي وهاوش يلزمها وانا مستعد شنو النجم نعمل شنو النجم الإضافة اللي النجم نقدمها من أي موقع كنت
1: نعم نتمنى التوفيق وهو من بعد ربما نرجع بالتحليل والتعليق عند صدور المرسوم ما نسبقوش الأحداث كل شكر وتقدير ليك سي محمد على حضورك معنا على كل التفاصيل هذه وسنة برلمانية موفقة إن شاء الله
0: عايشك إن شاء الله على تونس الكل، وإن شاء الله مزيد من الازدهار والتقدم.
1: شكرا لك. كان هذا إذن السيد محمد الكو نائب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، حكينا على التنمية، حكينا على المخطط التنموي في ظل التحديات المالية الجديدة، في ظل أيضا الأولويات الجديدة المرتهنة بالانتقال الطاقي ومسألة تأثير المناخ اللي يلقي بظلاله على كل المخططات وعلى كل التوازنات المالية. لكم منا كل التحية وتقدير. تحيات منعم جمال، تحيات يسر الغربي، أنا فيصل جبسي، سلام عليكم، نتقابلوا غدوة في موعد جديد مع شواغل تربوية من ساعتين ونص حتى للأربعة، وغدوة باش نرجعوا بالتحليل والتعليق والنقاش على قرار وزير التربية القاضي بعدم خروج تلامذة ومغادرة المعاهد المؤسسات التربوية أثناء ساعات الجوفة والساعات وأثناء الراحة. إلى ذلك الحين، إلى اللقاء.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على خلفية اجتماع انعقد أمس بمقر ولاية صفاقس للمجلس الجهوي للنظر في المشاريع المعطلة، طالب الشباب التونسي بالاستماع إليهم وبرمجة مشاريع تتماشى مع عصرهم ومولياتهم وبالقطع مع المشاريع القديمة المعطلة بجهة صفاقس لأنها لم تعد صالحة لا للمكان ولا للزمان.
2: قالوا أنه الإدارة كاملة ما زالت ما تسألش الشباب شنو حاجته في البلاد هذه، شنو المشروع اللي لازم يتوفر في البلاد هذه، كول أكثر لقى مشيوا هما ببلانينج ماهوش متاع الجيل اللي طالع توا. إجا أسأل الشباب شنو حاجتك، شنو هي البريوريتي؟ ماهوش بريوريتي المترو، احنا كجيل اللي طالع الجيل ما حاجناش بمترو، حاجنا مشاريع أخرى.
3: احنا راهم الشاقص ما عملوا لها حتى شيء.
4: أما لا إله إلا الله صعيبيش، مشاريع المعطلة وعلى بعض.
1: تنتظم يوم غد الخميس مسيرة احتجاجية ووقفة أمام وزارة التربية بتونس العاصمة من تنظيم المعطلين عن العمل خريجي علم الاجتماع للمطالبة بقانون أساسي للانتداب. ثمنت المديرة العامة للاستراتيجيات وتطوير الأعمال بالمجلس الدولي للتمور إيمان الفريدي التجربة التونسية في قطاع التمور مؤكدة بأنها تجربة ناجحة عالميا. استشهد 6 فلسطينيين وأصيب 15 آخرون اليوم جراء غارة جوية استهدفت حافلة مواصلات عامة قرب منطقة مجلس الوزراء في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. أفادت وكالة فارس للأنباء اليوم نقلا عن المكتب الإداري بسماع دوي انفجار في المدينة الواقعة جنوب شرق إيران وذلك دون تسجيل أضرار. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
5: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
0: عشرة ديمة ديمة
6: إشهار
0: إشهار
7: مريقل عندنا موبيلات زرقاء شرمولة بزينو مرقة ملبس وبجاوية طبيل قرقنة والشرفية الصخيرة وجبنينة بالزلوز والزيتون عامرة مليينة المحرس والشفار أرى أرى صفاقس في المنار.
8: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
9: في سنين لولا من عمره يتعلم الصغير لغته لولا ويتعلم كيفاش يتواصل ويتعرف على العالم اللي داير بيه، لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. السنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

0: ما لك وما عليك، ما لك وما عليك، ما لك وما عليك، ما لك وما عليك، ما لك وما عليك.
1: أصدقائنا صديقاتنا في كل مكان، مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في عدد جديد من مالك وما عليك. انطلقت ويتوصل إن شاء الله إلى حدود الساعة الرابعة. مرحبا بكم في الحقيقة في موعد جديد كل يوم أربعاء من الثانية إلى من الثانية ونصف إلى الرابعة. تحياتنا لكم وشكرا لكم على المتابعة والوفاء. في فقرة ثقافتك القانونية اليوم مش نتحدث عن التتبعات الجزائية ودور النيابة العمومية، ويحضر معنا الأستاذ سهيل السليمي للحديث عن هذا الموضوع. أهم النقاط اللي مش نركز عليها سي سهيل، مرحبا بك. أهم النقاط سي سهيل.
2: شكرا سي نزار، أهلا وسهلا بالسادة المستمعين. اليوم مش نتناول إن شاء الله بالتحليل
1: الميكرو شوية سي سهيل،
2: قلت إن شاء الله اليوم مش نتناول بالتحليل معنى الدعوة العمومية، كيفية إثارتها، كيفية تتبعها، كيفية ممارستها، وشروط استتباع الدعوة العمومية، وأيضا شروط سقوطها.
1: نعم، يعطيك الصحة سي سهيل. إذن مش نتحدث عن مفهوم التتبع الجزائي أو الدعوة العمومية، كيفية ممارستها، دور النيابة العمومية، وشنية النيابة العمومية، ومن يمثلها لدى مختلف المحاكم، وأسباب انقضاء الدعوة العمومية. ويبقى فضاءنا مفتوح بعد الساعة الثالثة لاستقبال جميع استفساراتكم القانونية على الرقم الهاتفي 70 164 280. نطلقوا بنغمة أول بصوت فضل شاكر ثم لنعودها.

ثقافتك القانونية. تحياتنا لكل ما التحق بنا الآن في الاستماع إلى فضاء ما لك وما عليك في هذا اللقاء القانوني المباشر 70-64-280 للتواصل معنا إن شاء الله بعد الساعة الثالثة.

0: نرحب مجددا بالاستاذ سهيل السليمي حاضر معنا مجددا في هذه الحصه.
1: مع الشكر.
0: شكرا لك سي سهيل. اذا سي سهيل قلنا في فقره ثقافتك القانونيه اليوم سنتحدثوا عن التتبعات الجزائيه ودور النيابه العموميه. في العادة نسمع بالمدني بالجزائي، والجزائي مرتبط بجزاء مرتبط بجريمة. خلينا نوضح أكثر ربما كيفاش نجم نقدم التتبع الجزائي، ما هو مفهوم التتبع الجزائي؟
1: شكرا سينيزار. كل جريمة
0: نعم
1: يقع ارتكابها تكون أساسا لما يسمى بالدعوة العمومية. الفصل الأول من مجلة الإجراءات الجزائية نص
0: نعم
1: على أن كما ذكرت أن كل جريمة تكون مستتبعة بدعوة عمومية. دعوة عمومية هذه ماذا تستهدف؟ تستهدف أساسا أمرين اثنين، هو تتبع مرتكب الجريمة في مرحلة الأولى، ثم التسليط العقاب الرادع على تلك الجريمة. يعني الدعوة العمومية فيها فرعين، فرع الإثارة متاع الدعوة العمومية وتتبعها، ثم فرع يتعلق بالهدف أو الغاية من وراء تتبع الدعوة العمومية، ألا وهي تسليط العقاب الرادع على مرتكب الجريمة.
0: يعني على اعتبار أنه كل جريمة نجم نقوله تستهدف المجتمع والمجموعة، معناها تحدث ضرر للمتضرر لكن كذلك للمجموعة ككل.
1: صحيح.
0: لهذا لابد من توجيه صحيح. عقوبة على الجاني أو الفاعل
1: في إطار حماية المجتمع وفي إطار ما يسمى بتأسيس ما يسمى بالأمن.
0: نعم.
1: اللي قانون أسمحت ونحطه حتى على الأمن الجزائي. وفي إطار تتبع كل مرتكب للجريمة وحماية المجتمع من مرتكبي الجرائم، جاء المشرع التونسي وتدخل، عرف ساعة معنى الجريمة وعرف الهياكل المناطي لها قانون بتتبع ما يسمى بالدعوة العمومية المتمثلة تحديدا في النيابة العمومية.
0: نعم. إذن فما دعوة عمومية تتحرك كلما ارتكبت جريمة بشكل تلقائي
1: وتحت إشراف النيابة العمومية.
0: النيابة العمومية،
1: النيابة العمومية هي عندها دورين أساسيين، هي إثارة هذه الدعوة بمعنى تتبع مرتكب الجريمة، ثانيا تتولى ممارسة هذه الدعوة العمومية في إطار المراحل التقاضي جميعها تنفصلها كيفاش، وثالثا تحرص على تسليط العقاب الرد على مرتكب الجريمة في إطار حماية المجتمع.
0: نعم. إذن هي من تثير الدعوة العمومية. النيابة العمومية متكونة من قضاة
1: طبعا.
0: أين ينتصبون هؤلاء القضاة أو أين ينتصب هؤلاء القضاة، ومعناها من يمثل النيابة العمومية في كل محكمة؟
1: المشرع التونسي أو القانون
0: نعم
1: حدد الهيكل أو الجهات المختصة اللي تمثل النيابة العمومية في كل محكمة استئناف. هناك وكيل عام الذي يشتغل تحت إشراف وزير العدل. يعني في مستوى الاستئناف أعلى سلطة التي تمثل النيابة العمومية هو الوكيل العام. في مستوى كل محكمة ابتدائية هناك وكيل جمهورية. يعني وقت نلقاو محاكم، نلقاو محاكم استئناف، نلقاو دائما أعلى الهرم هو الوكيل العام.
0: نعم.
1: الذي يعمل تحت إشراف وزير العدل. ثم في مرحلة ثانية في مستوى المحاكم الابتدائية هناك السيد وكيل الجمهورية ومساعديه، هذوما أناط لهم القانون تحديدا في بتمثيل النيابة العمومية.
0: نعم. وهي اللي تقوم بإثارة الدعوة العمومية
1: طبعا.
0: يعني طبعا. المتضرر سي سهيل من جريمة معينة مهما كان مخالفة أو جنحة أو جناية ما ينتظرش ربما أنه يقوم هو بالشكاية وحده، معناها فما دعوة عمومية تتحرك تلقائيا من النيابة العمومية. كيفاش تتم العملية؟ معناها يقع يعهد لأجهزة معينة للقيام بالتتبعات الجزائية، كيف فسرها لنا معناها بشكل أوضح؟
1: كل ما بلغ إلى السيد ممثل النيابة العمومية
0: نعم
1: وجود جريمة حتى مجرد العلم يمكن له أن يتولى إثارة الدعوة العمومية. النيابة العمومية سيد وكيل الجمهورية يشرف على ما يسمى بالضابط العدلي. الضابط العدلي اللي هي متكونة اللي يعرفها الفصل 10 متكونة تحديدا من الجهات الأمنية المختصة حتى من أو قضاة الناحية أو الإدارات المختصة في تتبع بعض الجرائم. كل ما بلغ إلى علمي هذه المؤسسات أن هناك جريمة ارتكبت يقع إعلام السيد الممثل النيابة العمومية اللي هو سيد وكيل الجمهورية أو مساعديه الذي يأذن بإثارتي وتتبع مرتكب الجريمة. يعني يمكن للنيابة العمومية إذا كان حصل العلم يمكن لها أن تثير الدعوة العمومية من تلقاء نفسها. إذا كان تبين أن هذه الجريمة كانت موضوع تتبع من طرف بعض الأجهزة الأمنية أو تحديد من طرف الضابط العدلي، تتولى الضابط العدلي فتح بحث الغرض تحت إشرافي وبأمرا ومراقبة من السيد ممثل النيابة العمومية هو السيد وكيل الجمهورية أو مساعدي، في بعض الحالات يمكن المتضرر أن يثير الدعوة العمومية. خاطر النيابة العمومية سيد وكيل الجمهورية أو مساعدي يتولى أيضا تلقي الشكايات يتولي أذن تلقي الشيكات كيجي إذا كان لم يحصل علما للنيابة العمومية أو لأحد السادة متاع الضبط العدلي اللي هما بعض الإدارات أو الأزمية أو غيرها حصلش علم وجي مواطن متضرر من جريمة ما سواء تعلق بجناية أو جنحة أو مخالفة يمكن له أن يتلقي الشيكات ويأذن بفتح بحث بمعنى إثارة دعوة العمومية ضد مرتكب ذلك الجريمة.
0: معناها النيابة العمومية سواء أنها تتلقى شكاية من المتضرر أو بإعلام من الضابط العدلية من عوين الضابط العدلية
1: أو حتى مجرد العلم
0: من وشاية من معلومة جاءت على وسائل التواصل الاجتماعي مثلا
1: يمكن له أن يتولى إثارة الدعوة العمومية وتتبع مرتكب ذلك الجريمة.
0: وهنا النيابة العمومية عندها السلطة التقديرية
1: طبعا،
0: معناها تطبيق لمبدأ ملائمة للتتبع
1: طبعا، فما مبدأ يحكم الدعوة الجزائية هما مبدأ الملائمة. ما هوش كل تتبع جزائي أو إثارة دعوة عمومية يمكن أن تكون نتيجتها هي حالة أو جريمة. إذا كان رأى النيابة العمومية أن لا جريمة في الموضوع أو أن هالجريمة هذه اللي كانت موضوع شكاية أو موضوع إبلاغ أو موضوع إبلاغ من طرف المتضرر أو حتى من طرف الجهات الأمنية أن لا تشكل جريمة أو غير ثابتة، له أيضا سلطة الحفظ في تتبع الدعوة العمومية. يمكن أن يثير، يجي مثال مواطن يتقدم بشكاية معينة ضد أي شخص ما أو ضد أي جهة ما وتفتح أبحاث ويتبين للسيد الممثل النيابة العمومية أن تلك الشكاية غير جدية أو لا تشكل جريمة أو غير ثابتة، له سلطة الحفظ.
0: وهنا المتضرر إذا كان يقول لك أنا متضرر فعلا وفما جريمة رغم تقدير أو السلطة التقديرية اللي منحها القانون للنيابة العمومية أنا نعتبر روحي متضرر، شنو نعمل؟
1: الصورة هذه جاء بها فصل 36 من جهة الإجراء الجزائي.
0: نعم،
1: إذا كان تبين أن أنا متضرر مصرا على تتبعي
0: تماما
1: ومصر على وجود جريمة وتبين أن النيابة العمومية ما فقطوش في هذا واخذت قرار ما يسمى بالحفظ، يمكن له أن يتولى على مسؤوليته الخاصة تتبع الموضوع هذا. كيفاش عمل يسيره
0: بالضبط؟
1: شكاية يقدمها أي مواطن تجي للنيابة العمومية تنتهي بالحفظ، أما لعدم ثبوتها أو للصبغة المدنية للنزاع أو لعدم جديتها يجيله الشاكي يقول لا بالنسبة لي أنا مازلت مصرا على تتبع المعني بالأمر وأعتقد جازما هناك جريمة، يتولى تقديم مطلب على مسؤوليته الخاصة. شبيش معنى مسؤولية الخاصة؟ ياخذ نسخة من تلك محضر أبحاث عمليا اللي فيه القرار بتاع الحفظ ثم يتولى تقديم هذا المطلب. شكون سيد مثلا بيقولوا أنا مازلت مصرا مصرا على تتبع الشخص معني بالأمر، فيتولى أن ذاك سيد مثلا يعلن بالعمومية يأذن بفتح بحث تحقيقي في الغرض. بعد شنو عملين؟ بعد أن يتولى المتضرر تأميني مبلغ ما، المبلغ ليش كل حدو المحكمة 500 دينار كل مرة حط 500 دينار لدى القبضة المالية، ثم سنتتولى الاستجابة لطلبك والإذن بفتح تحقيق في الغرض.
0: هو الضمان المالي هذه لتأكيد جدية الطلب
1: طبعا. ثم شخص يجي مثال هذا معناه باش على الأقل للمحكمة والسيد الممثل النيابة العمومية يعرف أن ذلك الشخص حينما أصر على التبع هو جدي
0: بالضبط،
1: حينما يتولى تأمين ذلك المبلغ يستشف من أن هذا الشخص جدي ومصر ومتمسك بالتتبع يقدر بفتح بحث تحقيقي وتتولى أن ذاك. هذه صورة من صورة أن المتضرر يتولى إثارة الدعوة العمومية.
0: وهنا التتبع ينجم يؤدي إلى تتبع حقيقي وتتحرك الدعوة العمومية ويتم حتى إثبات كونه فما جريمة، كيما ينجم العكس.
1: فيما لو كيما يجي آلات المالي يتعهد مثل قاضي التحقيق بهذا المطلب يبحث يعاود يبحث يسمع المتضرر يسمع يسمع المعني بالأمر المضمون فيه يتولى إجراء عمل استقرار مسابعة مبينة وغيرها, ويمكن لقاضي التحقيق إذا تبين أن لا وجود جريمة أو أن جريمة غير ثابتة أن يتخذ قرار في الحظ.
0: هنا هل يمكن أنه يلقى اللي قام على المسؤولية الخاصة يلقى نفسه ربما متهم بجريمة الادعاء بالباطل؟
1: ممكن مش في جميع الصور. ما هوش معنى الحفظ يساوي الادعاء بالباطل أو يهم بجريمة,
0: مش آليا.
1: لا مش آليا. إذا كان ثبت من قراءة التي تولى اتخاذها مثلا سيد قلمة قاضي التحقيق بأن تلك الجريمة كان جريمة مفتعلة أو وهمية وأنه فيها مثل كيت, ويتولى تعليل منطوق الحفظ قرار تاعي يقول من حبش نتبع السيدة دي لأنه تبين الشكاية دي شكاية كيدية.
0: نعم.
1: ساعتها تثبت سوء نيتي الشكي, ويمكن آنذاك أن يقع تتبعه من أجل جريمة الادعاء بالباطل أو الإيهام بجريمة.
0: نعم. إذن يعطيك صحة سي سهيل في توضيح مختلف ربما مراحل التتبع الجزائي ومفهوم التتبع الجزائي والدعوة العمومية ككل. دور, خلينا نحكيه شوية هكية على دور المحامي في التتبع الجزائي, في مراحل التتبع الجزائي سواء في مرحلة التقاضي سواء في مرحلة التحقيق سواء في مرحلة الاحتفاظ أو لقاء التحفظ وغيرها, دور المحامي ككل. من المهم أن نعرف دور المحامي في موضوع التتبع الجزائي.
1: المحامي يمكن أن يكون من جهة المتهم أو جهة المضر.
0: نعم.
1: والمحامي يمكن له طبق لمرسومة المنظمة المحاماة أن يتولى الإشراف على جميع الإجراءات بداية من تقديم شكاية أو الحضور أمام بحث البداية أو الحضور أمام قلم التحقيق أو الحضور أثناء المحاكمة. كما تلقاه المحامي يمكن تلقاه في طرف ينوب المتهم ويتولى الدفاع في الشق بتاع المتهم. يمكن المحامي أيضا أن يكون له دور في تمثيل المتضرر ويتولى القيام بالإجراءات الخاصة ما يسمى بالقيام بالحق الشخصي. ويمكن له في مرحلة سابقة حتى قبل ما تتعهد المحكمة بالموضوع يمكن له أن يكون طرفا حتى في الإجراءات السابقة. ينجم المحامي يحضر مع المتضرر, ينجم المحامي يحضر ما تم قدم بحث البداية, ينجم المحامي يقدم طلباته حتى قدم مثلا نيابة العمومية مثلا مش مانع قانون هذا. وممكن للمحامي أيضا أن يتولى بداية من تقديم الشكاية أو تمثيل المضر أو تمثيل المتهم أو تمثيل أحد الطرفين أمام النيابة العمومية أو قلم التحقيق. يمكن له أيضا أن يكون ممثل أحد الطرفين سواء المضر أو المتهم أمام المحكمة المتعهدة بالنزاع الجزائي.
0: وكأنك تقول لي معناها دور المحامي هنا مهم في تأمين وتحقيق ضمانات المتهم في التتبع الجزائي خاصة.
1: طبعا أكبر ضمانة جابها المشرع التونسي وخصوصا للمتهم.
0: نعم.
1: وخصوصا المتهم هو حضور المحامي بدليلي أن القانون يمنع مقاضاة أي شخص كان في الدوائر الجنائية متهم ما لم يكن مرفوقا بمحامي. معنى إذا كان متهم يمثل أمام دائرة جنائية ويقع تتبع من أجل جناية.
0: نعم.
1: لا يجوز محاكمته إلا بشرط أن يكون مرفوقا بمحام. حتى الشخص اللي ما عندوش محام تتولى المحكمة في إطار بعد تصق مع الفرع بتاع المحامين تسخير محام مجانا لهذا الشخص.
0: نعم. نوصل النقطة مهمة سي سهيل, الدعوة العمومية هو فما جريمة معنى هي تجي نتيجة لارتكاب جريمة من الجرائم. الدعوة العمومية ما تنجمش تبقى مفتوحة طول الوقت وطول الزمن, أكيد مش يكون عندها أسباب انقضاء بالزمن وبغير الزمن. ما هي أسباب انقضاء الدعوة العمومية أو ضرورة ربما حتى يفهم المستمع وقتاش نوقف التتبع الجزائي ضد شخص ارتكب جريمة من الجرائم؟
1: هو في إطار ما يسمى بالمحافظة على الاستقرار.
0: نعم.
1: تعرف الوضعية القانونية ما يقول مقدوش تبدأ دعوة جزائية تقد محلولة مدى الحياة
0: إلى ما لا نهاية.
1: جاء المشرع توصل بالفصل الرابع وحدد 7 صور لإنقضاء الدعوة العمومية. صور هي هو موت المتهم أولا إذا كان حصل تتبع جزائي ضد أي شخص وتبين أنه توفي تنقرض الدعوة العمومية توقف عشان مش من حق واحد زين ميت.
0: عقوبة فردية.
1: نعم عقوبة فردية. 2 جاء صورة ثانية هي ما يسمى بمرور الزمن. مرور الزمن جاء المشرع صرب فصل 5 قاره الدعوة العمومية تنقرض شنو بانقضاء مدة معينة. شيل المدة معينة دي هي 10 سنوات إذا ما تعلق الأمر بجناية. فوق 5 سنوات.
0: فوق 5 سنوات سجن.
1: و3 سنوات إذا ما تعلق الأمر بجرح. وعاما إذا ما تعلق الأمر بمخالفة.
0: معناها إذا ما تمش التتبع في ظرف 10 سنوات أو 3 سنوات أو سنة واحدة تنقضي الدعوة العمومية حسب نوعية الجريمة.
1: بداية من تاريخ ارتكاب الجريمة.
0: نعم.
1: يحسب هذا الأجل بداية تقريب. وبشرط ألا يحصل خلال تلك المدة أي عمل انقطع.
0: يعني موقعش تتبع شكاية.
1: ما ثمش شكاية، ما ثمش محضرة حل في أي مكان. أنا ذاك العشر سنوات أو 3 سنوات.
0: نرجع للصفر.
1: الصورة اللي يتباهى المشرع هو ما يسمى بالعفو العام. مكتب سينيزار
0: اللي يقر القانون التونسي.
1: عنا عفو الخاص اللي يتعلق بالعقوبة فقط. وعندنا العفو العام الذي يمحو الجريمة والعقاب.
0: نعم.
1: إذا كان اصدر عفو عام هذه آلية من آليات انقرض الدعوة العمومية. العفو العام أنا تنقرض به الجريمة المرتكبة تنقرض به وتنقرض به أيضا العقوبة.
0: إذا مرور الزمن موت المتهم، العفو العام،
1: اتصال القضاء.
0: ايش معنى اتصال القضاء؟
1: معناه إذا كان تبين أن شخصا كان محل تتبع جزائي وثبت انطلاقا من أعمال استقرائية تتولى محكمة إجراء أنه قد سبق لهذا الشخص أن وقع مقاضاته من أجل نفس الجريمة وصدر حكم قضائي في الغرض، لا يجوز محاكمة شخص مرتين.
0: نعم.
1: يجيب ما يفيد أن يقول نفس الجريمة ونفس الموضوع كان محل تتبع سابق، يجيب ما يفيد حكم قضائي في الغرض تنقرض به الجريمة. أو الحالة الأخرى هي نسخ النص الجزائي. مرات نلقاو مثال يصدر المشرع قانون في تجريم فعل ما، ثم يتولى فيما بعد عام 2 3 يتبين له الجريمة هذيك مش ممكن تكون محل تتبع، يجي يتولى تنقيح ذلك الفصل
0: على اعتبار انه لا جريمه بدون نص.
1: لا جريمه بدون نص، وكنقول جريمه بدون نص والمتهم ينتفع بالنص اللي يكون يفيته. هذه من صور انقذارهم
0: مبدا شرعيه الجرائم والعقوبات.
1: الصوره السادسه هو الصلح، هو ما يسمى بالصلح.
0: الصلح في بعض الجرائم مش في كل الجرائم.
1: هناك بعض الجرائم التي تنقرض بموجب الصلح. مثلا اعطيك الديواني، جرائم الديواني
0: خاصة جرائم الديواني.
1: جرائم الصيرفية هذه فيها قوانين خاصة تجهر من الصلح سبب من أسباب انقراض الدعوة العمومية، وواحد يكون محل تتبع من إدارة الديوانة على جريمة ما ويتولى في الأثناء إجراء صلح مع إدارة الديوانة تنقرض بموجبها الدعوة العمومية. الحالة السابعة
0: والأخيرة
1: هو إذا كان تتبع المتضرر لشكواه الشرط المشروط التتبع.
0: أعطينا بعض الأمثلة وزيد وضحنا الموضوع.
1: ثم صورة شهيرة. ثم صورة مازالت نافذة وصورة وقعت تنقيح. الصورة المثالية اللي وقتاش وكيجي الشاكي ويتولى إسقاط حق في التتبع، يقول ما عادش عمل تتبع، هي جريمة الزنا
0: من الطرفين، من الزوجة ومن الزوجة.
1: إذا كان شخص تشكى، زوج تشكى بالطرف المقابل من أجل هذه الجريمة الأخلاقية، جريمة الزنا.
0: نعم.
1: وتولى في الإثناء تقديم ما يفيد إسقاط حقها في التتبع، تنقرض بموجب الدعوة العمومية مباشرة
0: حسب المجلة الجزائية التونسية.
1: سابقا كانت أيضا جريمة أخرى اللي شرط مشروط التبع، يجب التحرش الجنسي. التحرش الجنسي كانت من الشروط الرئيسية، باش الجريمة يقع تتبعها ويصدر حق في الغرض، هو أن الشاكي أو الشاكي يصارع تتبع. هذا الفصل وقع تنقيح، توا إسقاط الشاكي أو رجوع في شكوى في يخص مثل جريمة التحرش الجنسي لم تعد موجبا لإنقاذ الدعوة العمومية، دخل المشرع ونقح هذا.
0: نعم.
1: هذه الشروط الرئيسية لإنقاذ الدعوة العمومية.
0: تحبش تقول كلمة في نهاية فقرة ثقافتك القانونية في موضوع التتبع الجزائي ودور النيابة العمومية؟
1: حاب نقول حاجة بقى. نقول راهو خلينا نحكي على صعيدا عملي مثالش
0: تفضل.
1: طيب احنا كنا نحن كنت على صعيدا نظري حجم الشكايات وتطور الجريمة وتعددها أثقلت كاهل النيابة العمومية عمل عدم يعني حجم تعامل كبير.
0: شنو تحب تقول شي سهيل؟ يعني فما أحيانا شكايات لا ترتقي إلى مستوى الجرائم.
1: ما ترتقيش جرائم تلقى الشكايات كما نقول احنا شكايات بيض ما فيها شيء، شكايه مش غير جديه، شكايه ما تمر الزمن، شكايه كيديه، شكايه تحاكم فيها شخص مره ولا اثنين ولا ثلاثه، شكايه سبق للنيابه العموميه اشرفت عليها، معلومه وصلت للنيابه العموميه وتبنت وتحرت في الموضوع وتبين ان هالمعلومه هذه هي معلومه كاذبه ولا وجود متقدي. الحل عملي دوله
0: بالضبط.
1: قلنا منك العام يلزم الضابطة العدلية يقع تطوير. اش معناه؟ معناه نحكي تحديدا على مراكز الأمن ما فيها باس، جاء وقت حاليا باش نخلو مراكز أمنية مخصصة لتتبع يقيم ما فيها حتى باس، كي مش نقاوم مركز بتاع أمن عنده قضايا بتاع عنده مشاغل عديدة المرور وغيره ما فيها باس نعملوا مراكز أمنية مخصصة لتتبع أو إعانة النيابة العمومية على تتبع مآلات القضايا.
0: هو حتى هذا يساهم في تطوير الزمن القضايا. يعطيك صحة سي سهيل، شكرا لك. 70-64-280 زميل مراد قطاطة بعد قليل معكم في آخر الأخبار. المرة الجاية إن شاء الله مش نتحدث عن التحقيق ككل ودور قاضي التحقيق في التتبع الجزائي والضمانات اللي منحها القانون. 2:59 نمشي لآخر الأخبار ثم لنعودها.
2: مالك وما عليك، مالك وما عليك، مالك وما عليك، مالك وما عليك، مالك وما عليك.

0: مرحبا بكم. في إطار متابعة الملفات التنموية بالجهة، عقد المجلس الجهوي بصفاقس جلسة عمل مع بلدية المكان لمتابعة مشاريع البلدية المنجزة والأخرى التي هي في طور الإنجاز. تنطلق يوم غد الخميس الأول من أكتوبر منصة التسجيل للانتفاع بالقرض على الشرف باعتباره آلية تمويل جديدة تم أقرارها بموجب المرسوم عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 من جوليو 2026 والمتعلق بإصلاح أحكام التسهيلات البنكية ونظام الشيكات. صدر بالرأد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم عدد واحد لسنة 2026 مؤرخ بتاريخ اليوم 30 من سبتمبر 2026 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمؤرخ في 13 من سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. وينص الفصل الأول على أنه تلغى أحكام الفصل 24 من المرسوم المذكور، وينص الفصل 24 جديد بالخصوص أنه يعاقب بخطية من 10,000 دينار إلى 20,000 دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كاذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. وفي آخر التطورات عربيا وعالميا، هبطت طائرة تابعة لشركة فلاي دبي الإماراتية متجهة إلى تل أبيب اليوم في مطار بالمملكة السعودية، وكشفت وسائل أعلام إسرائيلية تفاصيل ما جرى داخل قمرة قيادة الطائرة، وأشارت إلى وقوع عملية طعن ومحاولة لتحطيم الطائرة في سيناريو وصفته الأجهزة الأمنية الصهيونية بأنه كان قريبا من التسبب في كارثة كبرى. قالت إيران اليوم أنها تلقت رد الولايات المتحدة على أحدث مقترح قدمته طهران لإحياء اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بعد أيام من قول الرئيس دونالد ترامب أنه يرفض هذا المقترح. قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم أنه إذا قررت بريطانيا العودة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سيكون نبأ رائعا وقرارا صائبا. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة ديما. عشرة ديما. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.
3: ما لك وما عليك. ما لك وما عليك. ما لك وما عليك. ما لك وما عليك.
4: ما لك وما عليك. متواصل معكم إن شاء الله إلى حدود الساعة الرابعة. حبيت نذكر بالرقم الهاتفي في الموضوع لذمتكم من توا وحتى نهاية الحصة، 70-64-280 70-64-280 لاستقبال استفساراتكم القانونية إن شاء الله بعد هذا النغم.

0: الاستشارات على الخط. استشارات على الخط.
1: نوصل فقرة استشارات على الخط 70-64-280، فقرة مخصصة لاستقبال استفساراتكم القانونية دائما على الرقم 70-64-280. شنو رأيك سي سهيل نستقبل المكالمة الهاتفية الأولى؟
2: أهلا وسهلا،
1: شكرا ليك. المكالمة الأولى، لو مساء الخير.
3: ألو، عسلامة.
1: يسلمك، مرحبا، شكون معنا؟
3: شادية طرابلس من الساقة.
1: مرحبا أختي شادية، تفضلي.
3: عسلامة سيد الرئيس.
1: مرحبا، تفضل معك الأستاذ سهيل.
3: نحب نستشارك في قضية كبيرة وعويصة.
1: تفضل.
3: عندي قطعة أرض في جرندة كيلومتر 7 بوريقنا، مرخصة بالرخصة، أمورها واضحة بالقباضة بالبلدية، ريبرشتات نحا كل شيء من 2011 إلى يومنا هذا وإحنا في القضاء. مشينا نحجروها في المحكمة العقارية.
1: أيوة.
3: عملون عطيرة 5 سنين وإحنا في المحكمة العقارية. قال سيد الرئيس أي اللي يجيب لي الاستحقاق الأول حجر له. خلنا للمحكمة للساق ستني عينة خبير.
1: نعم.
3: بدون ذكر أسماء سيد
1: طبعًا.
3: الرئيس.
1: طبعا.
3: جاء للأرض. جاء للأرض ومعها رئيسة تحرر وكل ما حاجة واخذ الأقوال الشهود وخرج الكونكليزيون في التلخيص إن هذا العقد موضوع النزاع ينطبق على هذا الأرض، ينطبق ينطبق ينطبق من حيث المساح والسكان والإسباس والمساحة. بهكا يا سيد الرئيس أخذينا من بلدية درندا الرخصة نتاعنا، عملنا ريبروشيتي خدته البلدية وقسمناها سيد الرئيس وتعذبنا وبعنا كرهبنا وذهبنا وبتنا بلاش باش احنا عملنا هيك السياج. القطعة الأولى فيها 3600 متر والقطعة الثانية فيها 780 متر. القطعة الأولى مع سيد الرئيس فيها 4 عمارات زوني بي وصغيرة فيها 2 عمارات زوني بي.
1: طيب
3: باه جينا هكاك سيد الرئيس قوم هو يعمل استئناف الخصم نتاعنا وعلى فكرة راهم بديارهم فيلاتهم لبس عليهم
1: مش مشكل هذا
3: باه الرئيس وكل ما حاجة ونفوت. باه نفس الخبير اللي عينته المحكمة في 2018 وعاودوا باش يعملوا باش يعاودوا هكا نقولوا احنا باش ياخذوا شهود وشنو كل ما حاجة ويجيب معاه رئيس بدون ذكر اسماء سيد الرئيس ويقول ان هذا العقد وان هذه الارض لا تنطبق وليست هي. نفس الخبير
1: هو ماذا بينا ما ندخلوش ياسر في تفاصيل القضيه، ماذا بينا تعطينا سؤالك اختي الكريمه.
3: باش نقول لك سيد الرئيس باش خذوها في الاستئناف، المحامي تخلى علينا، الاستئناف التعقيب صار في شر في تونس.
1: يعني ما وضحت الناش شنو الحكم اللي صدر معناها في الابتدائي واستئنافيا
3: بالرفض لنا واخذها هو واحنا بورقنا بعقودنا برسومنا.
2: لا سمح لي، في الابتدائي تحكم الفيتكم
3: اي
2: وفي الاستئناف شاب بالرفض
3: بالرفض على كلام نفس الخبير.
2: مش تعقبته
3: مشى هما عقبوا
1: اختي الكريمه
2: علاش عقبوا
3: مشاو للتعقيب، مشينا للتعقيب وعملنا محاميه محايده وعملنا المحامي نتاعنا خذلنا بدون ذكر اسماء سيد الرئيس اخذوها في التعقيب هذا وقت حركه النهضه.
1: أختي الكريمة شوف دخلت برشا مواضيع في بعضها، معناها دخلت برشا مواضيع في بعضها وهذا لا يجوز بكل صراحة، وأنت توا تتحدث على قضية منشورة وتحكينا في قضايا اسمعني احنا ما نجاوبوش. اسمعني أختي احنا مش نقطع المكالمة، احنا مش نسمعوك فقط ماذا بيك تلتزم بقواعد البرنامج وضوابطه. معناها تتحدث على قضية منشورة، ما احناش مش نعلقوا على قضية منشورة. لو كان اسمعني تكلمت انت تو اعطيني الفرصة باش تكلم، هكا مش نقطع المكالمة.
3: تفضل
1: به أختي الكريمة تعرف معناها قضية منشورة ولا معناها قضية قيد النظر عند القضاء، القضاء ينظر فيها، احنا مش نعلقوا عليها، احنا نجم نوضحوا لك بعض رجعت تتكلم، احنا مش نوضحوا لك بعض الإجراءات، احنا مش نوضحوا لك بعض الإجراءات. إذا تسأل على مسائل إجرائية بحتة بدون الدخول في موضوع القضية، ما عندناش حق احنا ندخلوا في موضوع القضية، معناها بالقانون احنا ما عندناش حق ندخلوا في موضوع القضية. أعطيني لو عندك سؤال، أعطيني لو عندك سؤال لو تسمح.
3: كيفاش نحب نرجع عملك؟
1: به واضح، شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك على السؤال. به سي سؤال، يعني في حالة قضية منشورة وفي حالة فما مراحل معينة من التقاضي والطعن وإمكانية الطعن على مختلف الدرجات، يمكن للمواطن الكريم أنه يتبع القضية متاعه مع المحامي متاعه
2: ويباشر إجراءاته ويدفع لحقوقه في إطار ما سمحه لي بالقانون.
1: تماما،
2: واحنا متفقين هذا البرنامج ثم قضية منشورة لا تعليق عليه،
1: راهو في البرنامج هذه وفي أي وسيلة معناها إعلامية تحترم نفسها، راهو لا نعلق على قضايا منشورة، راهو فما قضاة منتصبين لهذا الغرض هم اللي نجموا معناها يبتوا في نوعية القضايا هذه، وإذا كان أنت القانون أعطاك وسيلة من وسائل الطعن تنجم تطعن بدون ما بدون معناها ما تغشش حتى طرف. في بالي متفاهمين الوضعية منذ أكثر من 30 سنة في هذه أو أكثر من 20 سنة في هذا الفضاء القانوني.
2: صحيح.
1: مشيوا لمكالمة هاتفية جديدة. لو مساء الخير.
4: مرحبا
1: بك، شكون معنا؟
4: شكرا مشتاق على البرنامج، معك فتحي.
1: العفو سي فتحي، مرحبا بك، تفضل سي فتحي.
4: عندي قطعة أرض كيفر هذه مسجلة معنا قديمة هذه من 1982. وهي أبويا وعمي وواحد آخر جار آخر كان من نفس المنطقة أنا هي.
1: أيوة.
4: هي ماتوا هم توضوا ماتوا كل. يجين تبع أنا بابا في ناس ما عنديش أنا ما نعرفوش مليح لا.
1: أيوة.
4: نعرف كيف هذا أنا أخذت هاي السنة وحاليا تسلوز على ورق أخرى أنت عارف يتو اللي فيها نعرف هذه لقيت كيف هذا كيف هذا يشتغل فيها ثلاثة من الناس عطوا باي العمينا العم اللي مات. عنده الباي اعطاها واحد اخر مش هو ذاك عامي اخر.
1: ايوه.
4: وباي بابا انا لما معهم هم حازوها حتى وحايزينها وسجل كلام من المحكمه العقاريه.
1: السؤال سي فتحي.
4: سجل كلام المحكمه العقاريه السؤال هذا لان المحكمه العقاريه تسجل تطلب عليك وثيقه ولا سجل كلام عاش فيها عويل كثير
2: هي هي العقار هذا موضوع رسم عقاري.
4: هي رسم عقاري عندي بس 1980.
2: اي في رسم عقاري كي توفى الوالد نتاعك انت صبيت الحج وفات في دفتر خانه باش يقعد ترسيمك كوارث.
4: اي صبيت حج وفات نتاع بابا
2: اي تاع ابوك صبيته
4: ما ترسمتش بعد كي الله ضمه معناها في المحكمه العقاريه مازال ما خرجنيش.
2: كيفاش؟
4: صبت السيد هذا معانا لم الارض هذه النص بتاع هم كتار مع بعضهم كتار هي كانت كتار نص كتار خرجوا بعد الكتار هذا لم السيد هذا معاه قال له ارضي معناها ما فيهاش تيتر ما باش يستقر له بالتيتر يستقر بالتيتر ما يستقرش حتى نص منه لا.
2: اي وين عمل الخصم تاعك وين عمل القضيه؟ في المحكمه العقاريه ولا في المحكمه؟
4: في المحكمه العقاريه قدم الاوراق الديك نتاع المحكمه العقاريه قال له خويا هذه حيزه على الشيخ ما فيهاش تيتر ما فيهاش رقم.
2: اي وانت عندك التيتر ولا؟
4: انا عندي التيتر.
2: اي
1: واضح. به شكرا لك سي فتحي نجاوبوك. شكرا لك على الاتصال سي سهيل.
2: لا الوضعيه نتاع المتدخل الكريم ثم وضعيه ماهيش واضحه تو العقار هذايا يصر على قول انه موضوع رسم عقاري ورسم عقاري يملك فيه والده المرحوم الثلث.
1: نعم.
2: وقول والده توفى ايش رايك ايش يصير هو انه يتولى ترسيم حجه الوفاه قدم إدارة ملكي العقاري.
1: نعم.
2: باش تلك المنابات بصفته ورث تنتقل لجميع الورثة. يبدو أن ثم نزاع حصل في جزء من هذا العقار اللي ممكن يكون ماهوش مشمول برسم العقاري.
1: نعم.
2: ويبدو أن المتدخل الكريم لم يكن دائريا أو عارفا أو عارما بأن الأمر النزاع لا يتعلقت به المحكمة الفرابة المحكمة العقارية. صادر في الأثناء حكم بالتسجيل بتسجيل العقار هذا. اذا كان ثبت، اذا كان ثبت انه خاطر الغريب ما كنعملوا سينيزار نعملوا قديم تاع التسجيل فرع محكمه عقاريه، معناها ما تكونش مشموله براس عقاري. أصدق نعم. المواضيع متاعه مش مثبت. نحب مدخل كريم كان ينجب أن يدعوه باش يتولى مثلا بعض الوثائق
1: نعم.
2: حول طبيعة هذا النزاع والحش وفات ورقم ورقم متاع الرسم العقاري، وأيضا الحكم الصادر عن فرع المحكمة المتحدة بالقضية، ساعتها سأتولى إجابته وتحديد موقفها بالغرض وإرشاده شو الإجراءات التي يتولى اتباعها
1: على ضوء هذه المعطيات. نعم. شكرا ليك. 70-64-280 ومكالمة هاتفية جديدة. ألو مساء الخير.
5: ألو.
1: ألو مساء الخير.
5: ألو أخلاص.
1: مرحبا بك، شكون معنا؟
5: أحمد بن يوسف.
1: مرحبا بك يا سي أحمد، لو تحاول معناها تكلمنا من مكان هكا خالي شوية من الضجيج، مكان هكا ما فيهوش عياط هكا باش نجمو نسمعوك، هكا ما نجموش نسمعوك يا سي أحمد. معنا يا سي أحمد.
5: معكم.
1: ايوه.
5: بلي عندي ارض واخذها من دوله تفويض وتسالي الدوله من عام 96 86 من عام 86.
1: طيب.
5: وجدول نتاع خلصتها معناتها خلصتها على الاول وقت اللي كان خدم تاعي. لكن توا قداش نطالب باش اعترف على اليد ما باش اعترف باش اعترف.
1: علاش؟
5: ما نعرف تعرف شاملوا لي قال لي قعدنا ثم معناتها اللي ثم ما خلصش اصل مازال ما خلصش وباع واللي شريه معناتها خلص وعمل هذا بده خاله بسمة وني معناتها خلص في الوقت المجال القانوني ووقت حبيت هم جايين على قطعتين قلت نبيع منهم قطعه باش نخدم القطعه الاخرى بنعمل فيها بير وكل شيء عندي ولد عازب وكل شيء يستقر فيها ويخدمها موش يعطوني شهاده رفايات خاطر باش نبيع ذاك هم جايين على قطعتين
2: هي علاش ما قالوكش ما قالوكش علاش سبب اذا كانت خلاص ما يعطوك الورقه بتاعك شو سبب
5: والله ما نعرف قال لي اول ما اعطيهم الورق بتاع خلاص قالوا لي لا لا تعود ورق اخرى عندي التواصيل الاولي نتاع لا تعود صورته مع الزملاء انا تو نستنى في الاخر تاج قالوا لي جيب امين اخر جبنا امين اخر احنا هو ما واحد اخر عندك كيف يجري لك كيف جبنا امين الأرض دي عطوالي ثم حمادة جاي فجورها الأمين المهندس انت فلاحة قبل قال لي هذه أرض جاية حمادة قال لي جيها شرطات يخدم ورغم الحمادة دي كبرتنا معناتها الزيتون قريب الحمادة كلها يصحوا فيه بالغنم مش يصير مشيت أنا سويتها الخبير اللي جاي قال لي هذه الأرض اللي مقوم لك أجل من القيمة اللي قومها لك الأمين الأول قال ما قديت فلوس قديش نزيد قال لي من 900-15 قلت له مثال يزيد او تو شهر وني سنة ما حد شيء لازم شهر 6 شهور.
1: نعم. باهي شكرا لك سي احمد يعطيك الصحة على الاتصال. نحيل لك الكلمة سي سهيل.
2: هذا عقار من ما يسمى قانون بأملاك الدولة الخاصة والتي يجوز للدولة أن تتولى التفويت فيها لبعض الأشخاص سواء التابعين أو المعنويين. ثم العديد في عدم الجهات مثل هذه الوضعية. عقارات تكون غير مستغلة من طرف الدولة وتتولى بناء على طلب من صاحب المصلحة وبمقتضى عقد في بعض الشروط تتولى التفويت فيه لبعض الأشخاص. شو التزامات المحمولة على الشخص هذا؟ هو أن يتولى خلاص الدولة في مستحقاتها.
1: نعم.
2: تو السيد هذا مصر على القول بأنه تولى تنفيذ جميع التزامات محمولة عليه كمفوت لفائدته. قال أنا خلصت الدولة ولكن لم أتمتع بشهادة في رفع اليد أو ما يفيد انتقال الملكية لشخصه.
1: نعم.
2: اللي فهمته من خلال التدخل الأخير أنه يبدو هناك نزاع بينه وبين الجهة المعنية حول استغلال العقار اللي هو مش مشمول بعقد نتاع التفويت. ثم ناس مثلا الدولة تتولى التفويت مثلا في 1000 متر مربع، نعطيك مثال، ويبدأ مثال عقار مجاول لهذا مجاول العقار موضوع التفويت فعود ياخذ 1000 متر مربع يتولى فيما بعد ودون إذن من الدولة أو الإدارة المعنية بالأمر التحوز بعقار مجاول.
1: نعم.
2: كيجي هو ايش يطلب؟ يطلب يقول انا في عرض شهر 1000 رانيه، لا انا عندي 1200 او 1300 او 1400 متر. الجهه المعنيه بالامر تقول له لا، راه موضوع التفويت تتعلق بمساحه معينه. اذا كانت تحب انت مصر على انك نتولى التفويت فيما زاد على الاتفاق الاول، نحب تو نمشوا نكلفوا خبير يتولى تقدير قيمه تلك الارض ونتفقوا. يبدو ان من خلال مدخل كريم ان النزاع ذا ما زال في هذه المرحله، ثم نزاع بينه وبين الجهه المعنيه بالامر الدوله او من يمثلها حول استغلاله لعقار خارج على العقد الاول موضوع التفويت. يقولوا انا بعثك مثال 500 متر مربع، انت توقعت تستغل في 1000 متر مربع، اذا كانت تحب نفوتك في الكل خليني ساعه نتفقوا حول التقدير القيمه نتاع الزائد نتاع العقار، وبعد يقال ابرم الاتفاق في بالي. هذا هو المرحله، معناه هو تو مالي الا متصل عليه اتصال بالاداره المعنيه بالامر، الجهه المعنيه بالامر، خاطر الدوله هناك العديد من الادارات تمثله يتولى، ويشوف ما توصل اليه الخبير المنتدب من طرف الجهه المعنيه بالامر، ويترى فيما بعد خلاص مستحقات الجهه هذه، ويتولى التحوز بعقاره والامساك بعقد تفويت في الغرض.
1: شكرا لك سي سهيل، يعطيك الصحة على الاتصال. ناخذ مكالمة هاتفية جديدة. ألو مساء الخير. ألو عسلامة. ألو مساء النور. ما نعرفش نمشيو المكالمة الهاتفية الموالية إن كانت المكالمة هذه مش جاهزة. ألو مساء الخير. ألو عسلامة.
6: سلمى شاك لاباس.
1: مرحبا بك، شكون معنا؟
6: ويك زينة برا.
1: مرحبا بك، تفضل. أي
6: راجلي خادم في مشن في ليبيا من عام 79، خرج في 84 في أعمال الشماوي. جري مشي جي ما خذي حتى فرنك التو، واللي بكري قدامه أما أخلوه فلوس 6 سنين خادم في الخارج في ليبيا.
1: تفضل سهيل، عندك سؤال؟
2: في بالي تدخل في الحصة فارطة، أعطينا الإجابة في بالي.
1: دخلت
6: لا الحصة... لا ما دخلت انت والله طريقة
1: سوى. واضح، معناها خدم من 79 ل 84 في في ليبيا
6: في طرابلس.
1: مه وما تحصل
6: مش شماوي مش شماوي.
1: مه مه
6: جري مشينا هنا الكاس وقالوا برا لتونس، درنا جوابات في البوسطة زر ما جانا حتى رد. هيك عارف ندور مش تشارة مدامين يرحم والديك.
1: واضح، شكرا لك اختي زينب، بعطيك الصحة على الاتصال. سي سهيل،
2: هو يمكن ثم حالة مماثلة في الحصة الفارطة حول هذا من الأشخاص اللي تولى العمل خارج التراب التونسي،
1: نعم،
2: ويكون في عقد عمل مع طرف أو شركة تونسية. هذا يراه حبيت نقول ونأكد كما قلت في الحصة الفارطة، أراه المؤجر يبقى ملزما قانونا بدفع معاليمي الضمان المحمول عليه. وقلت الحصفات اللي ثم راه مكتب مخصص لتلقي مثل هذه الحالات، ماهوش في تونس العاصمه، موجود احنا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الموجود بديت صفاقس فيه مكاتب مخصصه لتلقي مثل هذه الوضعيات. اذا كان ثبت ان الشركه هذه التونسيه اللي سمتها المدخل الكريمه لم تتولى خلاص معاليم الضمان الاجتماعي يمكن تتبعه من اجل ذلك، وثم ناس تتولى اذا كان ما قاوش حل مع مؤجرهم حتى يتولى التصريح بمفردهم ولفائده الاشخاص بالمعلومه دي. انا انصحها بان تتولى تهز ما يفيد العمل نتاع زوجها بالتراب الليبي في علاقه بالمؤسسه التونسيه التي تولى ذكر اسمها، وتتولى التثبت مسبقا من دفع المعاليم تاع ضمان الاجتماع من عدمه، ثم على ضوء ذلك توصل اجراياته، ويبقى حقه في تتبع السيد هذا اذا كان ما قاش حل مع الاداره مع المؤجر بتاعه، يبقى حقها في تتبع المؤجر بتاع زوجها قانونا محفوظ، وتمشي تنجم تنشر قضية قدام قاضي الضمان الاجتماعي.
1: نعم، شكرا لك سي سهيل، يعطيك الصحة. ما زالت مكالمة هاتفية جديدة. ألو مساء الخير.
6: ألو عسلامة.
1: يسلمك، ناخذوها قبل ذا. أنا ألو عسلامة، مرحبا بك.
6: ألو عسلامة،
1: يسلمك، شكون معنا؟ أنا
6: سلوى من صفاقس.
1: تفضل بكل اختصار أختي سلوى.
6: باهي، اسمع، أنا جاري تعاركت، أنا تعاركنا احنا وياه، ومع احنا معناتها حيت مدينة صغار والضجيج واحد وكل شيء، تكلمنا على الحس، سكرنا الباب وهو ضم علينا بالعصاح الشكل شكبة من البرسيانة وكان أنا وبنتي بنعمل تبجعنا وكلام بذيء يقولوا فيه شيء كبير وما يستوعبش للعقل هو وامه واخته
1: به
6: مشيت للغضوة هذا نهار 10 سبتمبر
1: أيوة
6: نهار خميس
1: تشكيت تشكيت
6: اي انا كلمت ديجا للحاكم الامن قال لي لا ايجا شكي قلت وين شكيت انا احنا قدام احنا في دارنا وخايفين يا يعني معناتها كي نخرجوا يضربونا
1: طيب
6: يا اخي وليت مشيت للغدوة حي ما مشيش الصباح مشيت العشية قليلة حقي جيت الصباح واحد وكل شيء قلت مش مشكل انا نهار الاثنين نجي نقدم شكايتي ووريق الاموري امشي يا اخي قال لي امشي اعمل الكتاب كتاب هيكل ملك هي
1: عريضة
6: ايه عريضة لك الجمهورية واكتب الكلام اللي قالوا له قلت انا ما نجيبش حتى نقوله اصلا كلام مني في الاخلاق معناتها
1: باهي ماذا بينا ما ندخلوش برشا في التفاصيل اعطينا سؤالك باش نجمو نجاوبوك لانه الوقت
6: عملت الواحد من الجمهورية وبعث لنا جواب وهزيناه المركز بحثوا بنتي خاطر هي الشاكية وقالنا نكلموك نهار جمعة نهار جمعة هو فات لا كلمونا لا ما عرفش نعمل
1: واضح واضح هذا هو السؤال متاعك شكرا شكرا لك اختي الكريمه نجاوبوك تقريبا حان وقت رفع اذان صلاه العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه صفاقس وما جاورها
7: نرفع الى حضراتكم سيداتي سادتي اذان صلاه العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه صفاقس وما جاورها الرجاء مراعاه الفوارق في التوقيت
8: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: ما لك وما عليك، ما لك وما عليك، ما لك وما عليك، ما لك وما
1: عليك. استشارات على الخط.
2: نزلنا معكم في استشارات على الخط 70-64-280. شكرا للزميل أنور بوجلبان على التنسيق وللزميل سالم عيسى في استقبال مكالماتكم الهاتفية. شكرا للزميل أنور بوجلبان في الهندسة الصوتية والفنية لهذا اللقاء، شكرا لك. سي سهيل، نكملوا في استقبال المكالمات الهاتفية للسادة المستمعين. مكالمة هاتفية سادسة في هذه الحصة. لو مساء الخير. ألو، عسلامة، مرحبا بك.
3: بيك نشكركم على البرنامج.
2: العفو، شكرا لك. شكون معنا؟
3: أخويا فتحي.
2: سي فتحي، تفضل. سي فتحي،
3: جيد تفضل. أخويا عندي عقار ضايا 1982، هي أربعة شركة عمامي، ثلاثة ومعنا مرأة فرجارة. ضايا عندي أخويا، أنا عندي أخويا، أنا وياه كان أخويا ضايا، باع منه اشترى ضايا، خاطر هو عنده حجم مفاصل، هو عمام وزوج عمامه، ولما انا بباي معنا خاطر هذا وحدي.
2: باع منه اشترى عشية؟
3: اي باع منه اشترى عشية، اي مش ناقصين.
2: ايوه.
3: ضايا السيد اللي باعه انا مش موجود، وهو خلط كي جا شكمه يرسمه في الاراضي، وانت متاع قايف الاراضي والمحكمة العقارية. جو قال له الارض هذه لشكون؟ قال له الارض هذه شاريها انا كامله، ما قالوش شاري انا جزء ضايع 200 نص القطعه. قال له كل اللي انا لي.
2: ايوه،
3: عبي هذا كل باسمه، نحن انا عبي هذا باسمه كل.
2: واضح، نجم تصير هذه السهيل
4: باهي هذا في اطار مسح.
2: ايوه،
4: اطار مسح اجباري.
2: اها،
3: تفضل يا احمد بيك.
2: ايوه، السؤال الان سي فتحي.
3: سؤال ضايع، نحب نعرف من انا تو معناها الباي نتاعي كي يشمل لك، تقول له شمل لي القطعه هذه، ولا انا كتبت له ولا بعت له ولا هبت له ولا شريها لا حتى، انا ما عندي حتى كتب معاه، تبع لك اخويا المناب هذاك معناها ينجم يملكها ولا ما يملكهاش.
2: واضح، واضح سي فتحي، شكرا لك على الاتصال. كيفاش نخرجوا؟ فماشي حل قانوني لهذه الوضعيه سي سهيل؟
4: هذه الوضعيه هذه في اطار مسح اجباري. تعرف المسح اجباري كل مرة في إطار فرامة المحكمة العقارية يقع فتح منطقة معينة للتصحيح والتسجيل.
2: نعم.
4: يتوجه قاضي معين ثم يتولى سماع ناس تصرح، كل شخص يجي يقول هذا ملكي، هذه وضعي. سيد هذا يتضرر من ناحية، يقول لك راهو شقيقه تولى التصريح بملكيته لكامل العقار بما فيهم الجزء التابع له، وصدر حكم في التسجيل. كان هو اصدر حكم في التسجيل، عنده حل وحيد، هو المطالبه بالتعويض على معنى احكام فصل 337 جهه حقوق عينين. اذا كان اصدر في هذا حكم تاع التسجيل من المحكمه العقاريه بناء على تصريحا في اطار مسح عقاري، ما عادش عنده الحق السيد هذا ان يطالب باي شيء، يلزم يطالب فقط بالتعويض.
2: التعويض معناها لقاء
4: يجيب الحجه نتاعو، يقوم قضيه مدنيه قدام المحكمه المختصه، يمشي للخبير يتولى تطبيق الحجم تاع السيد هذا. إذا كان قال بالحق السيد هذا مالك لهذا العقار وكان مشمول بذلك التصريح الكاذب، يخوض التعويض. إذا كان القضية ما تحكمتش لتو مازالت جارية، يمشي يعمل اعتراض.
2: واضح. السؤال هنا، إذا كان هو ثابت كونه تصريح كاذب، هل يمكن مؤاخذته جزائيا على هذا التصريح الكاذب؟
4: طبعا طبعا
2: يمكن مؤاخذة جزائية.
4: طبعا ثم نص يجرم هذا التصريح الكاذب ويمكن أن يقع تتبعه جزائيا. معنى على مستوى جزائي حقه محفوظ
2: يسأل،
4: وعلى مستوى مدني حقه في طلب التعويض. إذا أصدر حكم بالتسجيل،
2: إذا أصدر حكم بالتسجيل قبل الحكم ينجم يعترض،
4: يقبل الحكم يجب يعترض. إذا كان أصدر حكم وصرح بالتسجيل في شقيقة، يمشي يعمل قضية في التعويض بعد أن يتولى الاستظهار بسرد ملكيته.
2: وعلاش الوضعية تشوفوها طبيعية كونه بناء على تصريح في المسح الإجباري أنه عادي، معناها بتصريح المعني بالأمر وحتى صادر عن غير المعني بالأمر يتم التسجيل؟
4: لأنه في المسح الإجباري ثم إجراءات القاضي ولا المحكمة، المحكمة تهبطش في عشية وضحاها، يعملوا إعلانات مسبقة، هذا في إطار تصويت الوضعية العقارية نتاع كامل العقارات.
2: واضح.
4: في إطار تصويت الوضعية يعملوا إعلامات مسبقة، العلامات تنشر في المرة.

0: المعتمديات في المشايخ في مراكز الأمن في العديد من الجهات يقول المرأة يوم كذا كذا سيقع التوجه تلك المنطقة لتسوية الوضع والتصريح. كل واحد يصرح شيء منك بيملكش. يعني قبل ما يصدر حكم في إطار المسح الإجباري المحكمة تعمل 50 ضمان.
1: أعطت فرصة للناس،
0: أعطت فرصة للمحكمة ما تكونش مش تقن كتف إيديها، تستنى حتى يحضر فلان وفلان. زي جي في العديد من الحالات هم الناس تعمل ما يسمى بالتصريح الكاذب ويتولى التسجيل العقاري باسمه. إذا كان المحكمة عن المحكمة العقاري يعمل اعتراف ويقول هذا كذلك تصريح هو تصريح كاذب وراه هي ملكيته وغير، المحكمة تسجلش العقار متاعه بناء على المسح الإجباري.
1: نعم.
0: إذا كان سجل ما عليه إلا مطالبة التعويض
1: لتأمين مبلغ مبدأ استقرار التسجيل. ربما طبعا. ما نرجعوش في الحكم
0: هذا. والعقارات في تونس في حالة اللي تسوي العضية العقارية متاعها
1: واضح.
0: هذه من بين الأسباب اللي من بين الأسباب حتى اللي تمس بالعضية الاستقرارية متاع العقار اللي عنده علاقة بالاستثمار اللي عنده علاقة بالعديد يزم العضية متاع العقارات
1: استقرار المعاملات.
0: طبعا.
1: شكرا لك. المكالمة الهاتفية الموالية له. مساء الخير.
2: مساء الخير.
1: مساء النور. شكون معنا؟
2: مواطنة من صفاقس.
1: تفضل أختي، أي سؤالك الكريم؟ أي
2: لي عندي زوج أسئلة. أنا نحب نسأل سيد رئيس.
1: نسمع فيك.
2: عندي نحب نكتب منابي لبنتي عمرة. لما شكون قال لي العمرة ما تصيرش، وإذا كان معناها العمرة يحب يبيعها اللي مش تكتب له باسمه ينجم يبيعها بعد ما تعمل له عمرة.
1: باه هذا السؤال.
2: والسؤال الثاني، انا تو عندي قديش من سنه من خديت لونتيت مبكر وعلى طريق معناها طب الشغل وطب الشرعي وطب اللي عدالي في الكمام، وعطاني انتريت اشترى انتريت قالوا لي يصير عمرك 60 سنه كملوا لك الباقي. يصير عمري 60 سنه مشيت لهم قال لي انت ما عندكش عز بدني. قلت له انا مريضه مرض نفساني وتقول لي ما عندكش عز بدني؟ معناها كنت نخدم شايفها نتاع معمل شهريه قاعد بسمحه طوى وليت حتى دوها ما تزينيش 267 دينار شهري في توسع الحضر. يا هل ترى هذا قانوني ولا نجم نشكي ولا أنا قالوا لي فاتك الفوت ما عادش نجم تشكي دو.
1: به شكرا لك أختي الكريمة، يعطيك الصحة على الاتصال. العمرة وما يعرف بالعمرة، هل شنو الحقوق اللي تمنحها للطرف المستفيد من العمرة هذه؟ هل بإمكانه أنه يبيع بعد ما تنتقل له الملكية؟ والفرق هنا بين في البيع بتسليم العقار أو يبقى فما شرط بقاء الواهب. نعم.
0: عقود الهيبة هي من العقود الناقلة للملكية. ثم بعض الأشخاص في إطار الحرص على ضمان يتوقع أي شيء يحصل، يقول لك نحب نوهب هذا العقار لابني أو ابنتي بشرط أن يبقى حق الانتفاع طيلة حياتي لشخصي. بمعنى أن حق الملكية
1: انتقل
0: إلى الموهوب له. الاستثناء هو حقي الانتفاع، بمعنى أنا نقول لك ملكية ولكن طيلة حياتي أبقى محقا في استغلال ذلك العقار.
1: ما تنجمش تخرجني.
0: مش تخرج.
1: حتى كان بعد ما تنجمش تخرجني.
0: السؤال طرحته المدخل الكريمة، هل يجوز لمن انتفع بهذا الهيبة الموهوب له أن يتولى التفيت في هذا العقار هذا للغير؟ نقول أن يجوز
1: لأن الملكية انتقلت.
0: الملكية انتقلت عنده حق في ملكية، ولكن لا يجوز له. يزمك مش يفوت، يقول راه انا مالك لذلك العقار مش يفوت فيه السينيزار مثلا. ولكن يبقى الشرط نتاع الانتفاع منصوص عليه في ذلك العقد. معناه بعبارة اخرى، اذا كان هو باع العقار يزم يكتب راه يقول حق الانتفاع موجود لوالدتي. اذا كان لم يتولى التنصيص على هذا، من انتفع اللي فوت له السيد ذاك الفوت له ما يجبش يخرج مرضي من الدار ولو صيب، لأنه أنت كي مش تأخذ عقد الهيبة مش تقام محرم من طرفي عند عدل الإشهاد. عدل الإشهاد كي يجي مش يكتب أو يحر عقد ما بين الموهوب له هو الشخص الثاني اللي مش ينتقل ملكيته، مش يتفطن إلى أنه حق الرقبة موجود، الانتفاع موجود للوهبة في الأصل، المشتري ينبه عليه يقول انت كمشتري صحيح عندك الحق، عندك حق الملكيه، اما راه حق الاستغلال انت بالعقار هذا مش يبقى لفائدتي من تولت تحرير عقد الهبه في الاصل اي الوهبه
1: به.
0: معنى باختصار ينجم يفوت ولكن حق الانتفاع يبقى ديما قائم.
1: فما سؤال سي سهيل، في حاله وفاه لو توفي الموهوب له قبل الوهب لمن تعود الملكيه؟ هل لورثه الموهوب له ام تعود للوهب؟
0: لا الوهب، لا الوهب،
1: نعم.
0: تعود الوهب،
1: تعود الوهب،
0: تعود الوهب. ان الفصل ان فصل في مجال الاحوال الشخصيه يحدد هذه الصوره.
1: نعم، نعم. شكرا ليك سي سهيل. بالنسبة لسؤالها الثاني في مسألة التقاعد المبكر،
0: تقاعد المبكر إذا كان هي مصرة على أنها أصيبت بمرض مهني تمشي تعمل قضية قدام القاضي مختص في هذا الأمر، هو القاضي الشغلي، ويتولى نشر القضية، ثم يقع سنزال عرضها
1: نعم.
0: على حكيم المختص، حكيم اللي معتمد من طرف المحكمة. إذا كانت تبين أنها فعلا تعاني من مرض مهني وأن تقاعدها المبكر نجم عن هذا، المحكمة تلزم الصندوق بدفع كل التعويضات.
1: شكرا لك سي سهيل. نمر إلى مكالمة هاتفية جديدة. لو مساء الخير. عسلامة.
3: مرحبا، أنا ستريتكسفي بالموضوع.
1: شكرا لك، وإحنا كذلك فرحانين بمشاركتك معنا.
3: والله جو سوي ترسيت في خطر ما عندي موضوع مشغل مخي موجس ونحل الصدر كيما قلت.
1: تفضل.
3: باختصار عندي ولدي متخرج استاذ اعلاميه مشى حل اكتيفيتي تيليكوم فوتوكوبي وذكر لك التكست بالريف اللي اثناء حل بحثه لك الحانوت ما شافلوش المر والله الا صور ورقه مشى سيدي حلك الحنوت هذاك وبدا يخدم فيه حماس فريز انا مريندي بعد شهرين ثلاثه جاوا المراقبه وعملوا له محضر زاد هو شويات ومشى عمل باتين في الزوز تيليكوم اكتيفيتي تيليكوم وفرويسيك يمشي غير لما أخويا رانا وزوز ما مشوا لي بشي نتكره مكانوا ما نتكروا مخل هدرة عدوا له محضر عدوا للمحكمة من غير ما جوا من المحضر ما قلوا شرا نبعثنا في المحكمة ولا عملنا لك الصبع أي وما عدموش اللي تم جلسة في القضاء عقل الغرض ما مشيش حكموا عليه غيابين بالمكسيموم ما هو من مليون للخمسين اش عملنا احنا عملنا محامي كيف سمعنا وعملنا صلح مع القبضة وصلح واعتراف
1: طيب
3: صلح مع القبضة مشينا للقبضة اللي طالب تعجبني انا بعثونا للرجل متاع الصلح كانوا راهم مشيت الصلح والقضية انكو فهمنا احنا المحامي باش يعمل اندرا صلح يصير ويصير يسامحون في الإطالة
1: هذا هو سؤالك الصلح يصير ولا ما يصيرش في الحاله
0: طبعا يحصل الصلح
1: به
0: طبعا
1: فقط هذا هو سؤالك
3: هذا هو سؤالي الصلح انت نعم الصلح وهو القدير قرر فيها الحكم للماكسيموم
1: واضح شكرا لك مش تسالوا سي سهيل حاجه
0: لا
1: شكرا لك الى اللقاء تفضل سي سهيل
0: هو ثم حكم غيابي صدر حكم غيابي هذايا تولى تسليط عقوبات ماليه على ابن المتخل الكريم تولى السيد هذا تسجيل اعتراضه على هذا الحكم
1: نعم
0: الاعتراض مش يتولى وجوبا استدعاء الاداره يتولى في الاثناء تقديم مطلب صلح مع الاداره واذا كان وقع اجراء او صلح توقف التتبعات خاطر ما يجيش يقول خاطر هو في بال المتخاكم خاطر ثم حكم سابق مع السير صلح لا الحكم السابق بموجب الاعتراض ينحل يولي في العدم إذن يعمل اعتراضه يقدم مطلب لإدارة الجباية يمشي يقدم مطلب لإدارة الجباية في إجراء صلح وإدارة الجباية تتوجه الصبح صلح وفي الأثناء تولى تقديم محكمة وتوقف التتبعات
1: شكرا لك مكالمة هاتفية جديدة لو مساء الخير عسلامة يسلمك شكون معنا
4: معك عبد اللطيف
1: سي عبد اللطيف
4: أيوة
1: تفضل سي عبد اللطيف
4: الله يبارك شكرا على البرنامج القيم نتاعكم
1: العفو
4: ونشكر الضيف اللي معك
1: شكرا
4: ربي ان شاء الله يعاونه وربي يلمه ان شاء الله صدره ويعطيه الحكمه
1: يعيشك.
4: هما ثلاث تشكيات، واحدة لولا نقول إن شاء الله وفات، اللي هي غربان الفوشيك هذايا في العراس اللي تلقى عرس بجنبك وبحذاه 100 عائلة، ثم الناس وميضة ما كذا ما نحكيوش عليهم، ثم اللي والله قسم بالله هزول النعش قدامي.
1: عندك حق، عندك حق، هضم صوتي لصوتك موجود. الكلنا وللأسف الكلنا ضحايا للضجيج هذايا وللمشاكل اللي يحثوا الحس متاع الفوشيك في أي وقت، والألعاب النارية هذه اللي خرجت عن السيطرة. عندك ألف حق.
4: هو تقول مش فوشيك، هو تقول احنا خدمنا جيش، تقول الضربة متاع الدبابة الله ما فينا هذا قلت شوية وصل الحمد لله ربي مو لطيف بينا خاطر توفى الصيف. توخلنا المرحلة الثانية اللي هي متاع الفوندية. شنية الجماعة هذوما اللي لمدوا الواحد من جماعة المطورات، فهمت ولا ما هو ناس فوندية ما هو القانون، تلقاه يجي تحت الدياره في الكاسات شكون المطور نتاعو اقوى بزيد بيستون، خاطر انا شوفير سمي كلم فيك ننصحهم ان شاء الله وسلم ونقول لهم نعطيهم طريق ان شاء الله يسمعوها. كان يحب انا الثلاثه نتاع الصباح نخرج يشدوا معي ثنية نفوت البوابه نتاع الطرق نتاع طريق تونس، واللي جات فيه ربي يصبر ويخدم غادي منه نروحه، فهمت ولا خلاه وطيبه.
1: هو ربي يلطف بالعباد الكل وبعيد السوء على العباد الكل،
4: ربي يلطف فينا وبيه ماذا بيه.
1: لكن الظاهره كذلك موجوده، ما نجموش ننكرها، حد ما ينجم ينكرها، وفي مناطق العمران والمناطق القريبه. نعم.
4: لا انا حبيت نعطيهم وصل بما انا خبير عليهم في الطريق، بما انا في الكياس شوفار، ثم بعد البوابه عندنا 50 60 كيلومتر منه يسرح عظيماته ويسرح الموبيلات نتاعو، ومنه اذا جاته حاجه كما نقولوا ما هو نوم الظالمين.
1: لا لا لا لا لا لا لا هكا لا لا لا يا سي عبد اللطيف، لا لا بالعكس، احنا ننصحوهم ونتمنوا لهم الخير ونتمنوا لهم الهدايه ونتمنوا لهم السلامه هما والمستعملين بتاع الطريق. لا ما نمشيش معك في الفكره هذه. تفضل. والنقطه الثالثه،
4: انا ما تعيش علي بالحوادث، انا قلت لك شوف ايش قلت لك.
1: النقطه الثالثه، لا لا ما بدون حتى تلميحا او تصريحا. تفضل سي عبد اللطيف.
4: ما خاطر قلقونا. والنقطه الثالثه اللي هو تو المغازات الكبار هذوما عاملين سيستم الارم واضح، يعني كل حاجه نتاع قلق كبني تخدم سيستم الارم هذا يخدم بالكابتن تدخل له قطوسه لي ديك والله قسم بالله امبارح انا ودي نضحك نضحك برا علاش ضربت بالوقت نعطيك روا اقسم بالله من الحكايه نتاع لي ضربت الماضي ساعه وبعد الله اعلم قام سكرتي عاودت سمعتي نخري بعد كنت سيء الخمسة نتاع الصباح مشيت وكلت على روحي وشديت التسمية وشديت التكيت برا وانا نعمل كاسة شي معنى شي
1: ان شاء الله باللطف علينا وعليك. يعطيك الصحة على الإشارات هذه، شكرا لك. كذلك من النقاط اللي نجموا نتفهموها، شكرا لك سي عبد اللطيف. نمر إلى مكالمة هاتفية جديدة. لو مساء الخير. ألو عسلامة.
5: ألو عسلامة.
1: يسلمك، شكون معنا؟
5: عسلامة سني زهر.
1: مرحبا بك. مرحبا سيدي.
5: عسلامة سيدي الرئيس، معك مكرم من شاقش.
1: مرحبا يا سي مكرم، تفضل خويا.
5: سيني زهر، كنت دخلت معك عم ناول، كانت تذكرت شي عليك العقار اللي فيك.
1: انا نسيت امس مش عم ناول
5: انا عظيم تسمى عقار معناتها كما نقولوا ورثة. الرجل الكبير اللي هو عمي غير علي حبش يعطينا حتى الكاغذ، نحب نقدموا به احنا قضية، والقضية لازم تكون معناتها كما نقولوا برسم اصلي. ما حبش يعطينا الرسم.
1: العقار مسجل او غير مسجل؟
5: العقار مسجل هو.
1: به ايوه.
5: العقار مسجل. وعندنا قضية صارت قبل. ما ندخلش في تفاصيل القضية بما انها منشورة على القضاء. اما لكن احنا عملنا به عريضة لسيد وكيل الجمهورية وعيطوا له الشرطة يبحث وعملنا شكون نائب علينا بما انه ورثة.
1: به.
5: صارت القضية. وهي توا احنا نحب نتحصوا على الكاغذ الاصلي باش نقدموا في القضيه نتاع القسمه.
1: انتم توا القضيه هذه معناها قدمتوها، شكيتوا لدى القضاء؟
5: شكينا لدى القضاء.
1: شنو قال لكم المحامي نتاعكم؟
5: المحامي قالنا لازمنا تكون عندنا نسخه من الكاغذ الاصلي باش كيما نقولوا تصير القضيه للقسمه. الكاغذ الاصلي. كاغذ الاصلي هو مش عندنا ما يعطيهولناش.
1: وما عطاكمش حل بديل المحامي؟
5: اعطانا عطشين. لا
0: العقد الاصلي باسم شكون؟
5: باسم تسمى جدي.
1: باسم الجد المورث.
5: المورث
0: محرر بتاريخ قديم قديش حسب تقريبا؟
5: لا محرر تاريخ قديم. تاريخ قديم
0: قديم قديش معنا حسب تقريبا؟
5: لا يمكن عنده 50-60 سنة أزيد حكا فوق أزيد حكا 100 العقار هذا عنده أزيد
1: أكيد أزيد
5: أزيد أيوه.
1: به. شكرا لك سي مكرم، يعطيك الصحة على الاتصال. هذه من المشاكل سي سهيل، الاستحواذ على بعض الرسوم من بعض الورثة وتخبيته على بقية الورثة وعدم معناها التعاون معهم، والحال أنه إرث للقسمة، مشعور للقسمة والانتفاع به من طرف الجميع.
0: الحل موجود. الحل موجود في صورتين.
1: نعم.
0: خاطر هذا يبدو أن عقار ما هوش مشمول برسم عقاري. هذا عقار يملكوه بمقتضى حجة عادلة. إذا كان العقار هذا حديث تاريخي، إيش معناه؟ معناه نقول لك على الستينات.
1: نعم.
0: شو ممكن باسم صاحب ذلك العقد، ما هو يقول جدي، يمشي يعمل إذا على عريضة للقبض المالية تبع ذاك العقار. يقول راني أنا حب نعمل قضية استحقية ضد شخص يدعى فلان فلاني، وراه أمر يتطلب مني الاستدار مش بالأصل، بنسخة قانونية من ذلك العقد. احنا سينيزار العقود حينما تسجل تبقى هناك نسخا قانونية محفوظة لدى القبض المالي.
1: واضح.
0: إذا كان ظهر لك مسجل في القبض المالية يعمل إذن ويثبتوا فيه، يطلعوا له يعطوه نسخة قانونية مش الأصل، نسخة قانونية اعتبادا من طرف القضاء
1: بإذن قضائي. نعم.
0: إذا كان مش هذه الصورة يقول هذا العقد يرجع لمئة عام،
1: يقول مسجل كذلك. نعم.
0: يقول يا احنا عنا في جميع المحاكم تاع الجمهورية التونسية عنا مكتب تحفظ فيه الكتائب، جميع الكتائب. طبعا نعطيك مثال، في المحكمة الجنوبية بصفاقس عنا مكتب، عنا مكتب فيه مخصفين وفيه شخص يخطف، يعمل إذن، يعمل إذا على عريضة قدم المحكمة المعنية بالأمر، يقول راني أنا نحب نقوم قضية استحقاقية وتبي ولا لا أمسك بهذا العقد هذا، ونحب تكلف لي أحد عضو الإشهاد باش يمكنني من ذلك من ذلك العقد، ياخذ الإذن يمشي به المحكمة، عندنا مكتب غادي يجي يقرب العضو للعدل هذاك الشخص المعني بالأمر حسب التقريب عماش، يعطيه مالوق، يعطيه نسخة. حاب نأكد جميع المحررات والعقود التي يتولى تحريرها عضو الإشهاد هي محفوظة لدى المحاكم.
1: نعم.
0: معنى حالتي إن كان هي العقد حديث التاريخ يعمل إذن يمشي القبض، إذا كان هذه يحب يطالب بعقار يعود ملكيته لسنوات، هو قال لك 100 عام، ينجم يعمل إذن ويمشي للمكتب تاع المخصص اللي المكتب اللي محفوظ فيه هالنسخ من العقود، يمهل السيد هذاك حيز وقت يطلع له يعطيه نسخه منه.
1: شكرا لك سي سهيل. هو قبل ما ناخذ مكالمة هاتفية أخيرة حتى نكون مواكبين، ننوه أنه صدر بالرائد الرسمي المرسوم عدد 1 لسنة 2026 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026 والمتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. يصدر المرسوم إذن الفصل الأول اللي يقول تلغى أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 22 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وتعوض بالأحكام التالية: الفصل 24 جديد يعاقب بخطية من 10,000 دينار إلى 20,000 دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة ومعلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. ويعاقب بنفس الخطية المقررة بالفقرة الأولى من هذا الفصل كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وفي حالة العودة لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل يكون العقاب بالسجن مدة 6 أشهر وبخطية قدرها 50,000 دينار وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه. معناها تم إلغاء العقوبة السجنية
0: بشرة يعني.
1: بالفصل 24 من المرسوم 54 إلا في حالة العود يمشيوا للعقوبات السجنية. تقريبا وقت الحصة انتهى سي سهيل، ما نجموش ناخذ مكالمة هاتفية جديدة. شكرا للزميل أنور بوجلبانس، شكرا للزميل سالم عيسى، شكرا جزيلا لك مرة أخرى سي سهيل على الحضور وتأمين كل هذه الإجابات. في فقرة ثقافتك القانونية اليوم تحدثنا عن التتبع الجزائي والدعوة العمومية ودور النيابة العمومية، تحدثنا عن مراحل التتبع الجزائي، سقوط التتبع الجزائي، دور النيابة العمومية ودور المحامي كذلك في تأمين الضمانات في مراحل التتبع الجزائي. وبهذا نكون وصلنا لختام حصتنا اليوم. موضوعنا إن شاء الله في الحصة المقبلة مش نتحدث على قاضي التحقيق ودور قاضي التحقيق ومختلف البطاقات اللي يصدرها قاضي التحقيق في الجنح والجرائم. بهذا نكون وصلنا لنقطة ختام هذه الحصة. أجمل تحية نزار بوستة وكامل الفريق، إلى اللقاء.

0: مالك وما عليك، مالك وما عليك. الرابعة مساء. إذاعة صفاقس، الأخبار. أهلا بكم إلى موجز الأنباء. عقد المجلس الجهوي بصفاقس جلسة عمل مع بلدية صفاقس لمتابعة مشاريع البلدية المنجزة والتي هي في طور الإنجاز، وذلك في إطار متابعته للملفات التنموية بالجهة. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم عدد 1 لسنة 2026 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وألغى التنقيح العقوبة السجنية وحصرها في حالة تكرار الجريمة. أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة، أطلقت حملة مناصرة للنساء في الوسط الريفي تحت شعار النساء في الوسط الريفي في قلب السياسات العمومية، بهدف دعم التمكين الاقتصادي للمرأة في المناطق الريفية. بلغ إنتاج التمور التونسي خلال الموسم الماضي مستوى قياسيا، وكان في حدود 404 ألاف طن، فيما تجاوزت عائدات صادرات التمور 1000 مليون دينار وفق ما أفادت به الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة. في العالم، قالت مصادر أمنية أن المملكة السعودية رفضت طلبا إسرائيليا بالسماح لطائراتها بنقل ركاب إسرائيليين من رحلة تابعة لشركة فلاي دبي هبطت اضطراريا في السعودية، في وقت قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أن المملكة ألقت القبض على قائد الطائرة الذي من الواضح أنه حاول إسقاط الطائرة التي كان ركابها جميعا من الإسرائيليين. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول قوله أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تلقى من الوسطاء رد واشنطن على مقترح الأيام السبعة، وأنه سيناقشه في طهران اليوم. نهاية الموجز، نلقاكم مجددا في تمام الخامسة. دمتم جميعا بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديما، عشرة ديما.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: عشرتنا ما تفش
1: وحكايتنا ما تتنسيش
4: على خاطركم.

0: دقائق بعد الأربعة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. تحية لكل مستمعين الكرام، موعد جديد مع الرياضة، موعد جديد مع ليكوسبور المخصص يوم الأربعاء كما استأنسنا ديما للرياضات الفردية. اليوم مش نحكيو على رياضة المبارزة بالسيف، مش نحكيو أيضا التجديف، مش نحكيو سباقات رانكارتاج اللي باش يكونوا حاضرين معنا، لأنه ثم موعد مهم نهاية الأسبوع من خلال هذا السباق. هذه محطاتنا اللي مش تكون حاضر معكم. تحية لكل المستمعين أو في ليكوسبور. اليوم في ضيافتنا نادي الشباب الرياضي الصفاقسي للمبارزة بسيف، بعد ما حقق عديد الإنجازات وتتويجات وأبطال قاعدين يكبروا شوية شوية، برشا منكم ما يعرفش اللي عنا نادي أو أكثر. تنشوف التفاصيل الكل من خاص بالمبارزة بالسيف في صفاقس، برشا ناس تتفرج وتحب تشارك وتحب تتعلم وتحب تكتشف اللعبة هذية اللي عندها منظر ومزيان شكل جميل كي تشوفه، يعني كاللباس تونيا ذاك تكتشفوه معنا اليوم على موجات إذاعة صفاقس من خلال الصوت والصورة. صوتا أنور يأمنه لكم وتنجبوا تابعوا كل الأجواء على صفحتنا الخاصة. إذا نستقبلوا سيدة سناء عبد الناظر نائبة الرئيسة. مرحبا بك سيدة سناء.
1: مرحبا بكم،
0: أهلا وسهلا،
1: عايشك
0: منورتنا اليوم،
1: عايشك، كل الشرف لنا ويعطيكم الصحة على الاستضافة.
0: عندي أربع حصص نحبك تجيب حذانا.
1: مرحبا، احنا موجودين. وقت اللي تحبونا نجيب حذيكم، وقت اللي تحبونا نجيب حذيكم، احنا نلبي والطلب
0: والحمد لله. معك رغدة كريشين، نستقبلوها رغدة بطلة تونس في سلاح السابر. رغدة مرحبا بك. اليوم جيتنا بالسيف نتاعك، السيف نتاعك وبالكاسك وبالتوني المزيان هذاك، منورتنا. تو نزيدو نتعرف عليك اكثر. ايضا محمد امين جرايا، مرحبا بك محمد امين. مرحبا بكم. هاي نكتشفوا نغوصوا شويه في تفاصيل اللعبه ذي والاختصاص بعد التتويج مؤخرا كما قلنا. رغدة كريشين بطله تونس في سلاح السابر، ومحمد امين جرايا عنده زوز ميداليات فضيه في بطوله افريقيا الاخيره. تقريبا هذه ابرز واهم الانجازات اضافه الى ميداليات اخرى، والحمد لله في الاستوديو عنا اكثر من ميداليه وعنا شهيد وعنا برشا حاجات يعني تخلينا نحب نشوف الرياضه هي اكثر. قلت لي ثم اكثر من نادي في صفاقس.
1: ثم المعروف اكثر هو النادي شباب الرياضي الصفاقسي، هو اللي
0: ميكرو
1: الله يبارك، هو اللي يخدم وحتى للكلوب الاخر يخدم بتضافر جهود.
0: زوز نوادي عندنا في صفاقس.
1: اي عندنا زوز نوادي، النادي شباب الرياضي الصفاقسي ونادي اخر، النادي اخر معناتها في الاختصاص هو جمعيه كامله لكن عندهم اختصاص زاده مبارزه بالسيف.
0: به للي يسأل المقر وين وكيفاش ممكن يسجل فيه، واسكو سبور نتاع اغنياء دي بورجوا ولا ينجموا يشاركوا فيه الناس الكل؟
1: والله بالنسبه للايسكريم العباد الكل تقول سي تان سبور دو بورجوا. بون ما هوش لي بورجوا الكل، معناتها كان لي بورجوا ينجموا يلعبوا. أي سبور للعباد الكل
0: نحكي هم علاش؟ لانه تجهيزاته غاليه شويه،
1: تجهيزاته هما اللي غاليين شويه،
0: يعني التوني ذاك
1: التوني والسابر ولا فلوري ولا الليبي السلاح، معناتها السلاح هو
0: اللي استعملوه.
1: هو اللي هو
0: غالي
1: اللي
0: شوي،
1: هو اللي غالي.
0: علاش ممكن عبيت شوية تحب تشارك لكن متخوفة؟
1: تخاف من أما بالنسبة أن طونك سبور راهو برشا صغار تغرموا وبرشا صغار طبيعتهم تبدلت، خاطر راهو كي دي ايسكريم ماهوش معناتها سبور كيما لي سبور الاخرين. راهو الايسكريم فيه بناء شخصية الطفل، راهو يولي عمل على روحه، ياخذ ثقة في روحه، معناتها يكتسب ثقة
0: لأنه مش يكون في مواجهة مباشرة مع خصم قدامه، دونك ياخذ كونفيونس.
1: صحيت مش يولي حتى بسيكولوجيكمون يولي يعرف الخصم نتاعو، يقرا الخصم نتاعو كيفاش مش يعمل، وكي نقولوا راهو مش تولي فراكسيون دو سكوند باش ياخذ
0: خبره هوني،
1: خبره وراهو
0: يقرا الخصم في الحياه، راهو مش كان في
1: ويعاونوا برشا، يعاونوا برشا في الحياه ويعاونوا برشا في القرايه، خاطر راهو كونسنتراسيون معناتها ولا التركيز في المبارزه يعاون برشا حتى في القرايه. والدليل الحمد لله ربي، معناتها صغيراتنا الكل هم متفوقين من الصغير للكبير.
0: كيفاش يعني نجسدوا الكلام نتاع مدام سناء على ارض الواقع؟ صحيح موجود هذا، يعاون برشا في القرايه،
2: يعاون على الاخر، خاطر هي الاسكيم تساعدك على الكونسنتراسيون على الريفلكس وكالكول، وهذا يساعدنا في القرايه. معناها
0: قداش معدك؟
2: حكايه 14 15
0: باه باه
2: في زونيك
0: الحمد لله العب اكثر باش نجيب 18
1: بالحق الحمد لله ربي الحمد لله انت صغيراتنا الكل متفوقين في قرايتهم الصغير للكبير كيما نعاودوا
0: رغده رغده هذه هي رغده بنتك في الكلوب يعني في النادي
1: كلهم
0: بنات كلهم بنات
1: كلهم صغاري
0: وبنتك وبنتك في نفس الوقت رغده رغده كريشانا نتعرف عليك اكثر رغده باش تقرا
3: نقرا بريمير اني
0: ميكرو ماذا بينا نقرب الناس كل الميكرو اكثر هاي
3: نقرا بريبير اني شنو يخرج
0: صباح قراي صباح لونترينمون كيفاش تدريبات
3: بون نترينيو ثلاث ايام في الجمعه دونك مع القرايه مازلنا ما استنسناش بالريتم
0: مع لي زيتود مع مع ضغط كبير برشا يزم تخميم ياسر على تقسيم الوقت كيفاش نجم نقسم وقتنا بين سبور ثلاث ايام في الجمعه سي سوفيزون تحسوا انتم بالنسبه للسبور نتاعكم
3: ساعات نزيدوا دي سيونس اخرين قبل لي كومبيتيسيون باش نجموا نعوضوا اللي خسرناه في لي فاكونس وكل مي سافا معناها 3 فوا بار سيمين سافا معناها
0: تحس روحك يعني حققت اللي تطمح ليه ويعني انك تحصل على بطوله تونس مثلا في سلع الصبر
3: وعندك
0: طموحات اكبر يعني على المستوى الافريقي
3: نحب نوصل لاكبر نشرفوا تونس في لي جوز اولمبيك في الكوب دو موند في
0: عندك طموحات للالعاب الاولمبيه به ان شاء الله علاش لا علاش لا نرجع معك سناء خلينا ناخذ فكره طبعا على انا سالت قلت كيفاش نجموا يشاركوا والمقر نتاعكم وين
1: ما احنا المقر نتاعنا في طريق قرمدة اللي حاب يتصل بينا نعطيوه نمر التليفون دونك يتصل بينا موجودين
0: عندكم صفحه على الفيسبوك
1: عندنا صفحه على الفيسبوك ايس كريمز فاكس
0: يلقاو فيها الكوردوني وكل
1: يلقاو فيها الكوردوني الكل يلقاو فيها الانجازات اللي عملناهم يلقاو فيها الكوتش زاد نجموا يتصلوا بي انا ولا يتصلوا بالكوتش اللي هو على الدين بن عبد الله اللي انا واحده من الناس نوجه له تحيه كبيره واخلاص كبير خاطر لولا هو الصغيرات ما كانوش يوصلوا للمستوى هذا خاطر كي تبني انت حاجه تبنيها معناتها من لي باز تحببهم فيها ولا يرفضوها هو كان لهم الاخ الكبير كان لهم الكوتش نتاعهم كان لهم اخوهم
0: خليهم يستمروا
1: صحيح
0: يحبوه خاصه يحبوه راهو بحذانا اليوم كما قلنا رغده ومحمد امين راهو ثم اسماء اخرى ثم ليندا كريشان اللي هي بنتك زاده
1: بنتي الثانيه
0: هاي بنتك زاده ثم خلينا نسمي هذوما يحيى المزغني اخذ ميداي دور ام دي 7 برونزيه ام 20 زاده محمد امين جراي كما قلنا
1: عنا لينا بالاحسن زاده شاركت
0: لينا زيدا
1: لينا بالحسن عنا اسلام عنا بيا عنا برشا مصلي على النبي عنا برشا
0: مبادرة حلوه برشا شفتها انا مدام سناء في تونس العاصمه المدرسه الابتدائيه المنار تونس عملوا يوم خاص للتعريف بالرياضه هذه ورياضه المبارزه بالسيف هزوا معاهم الازياء نتاعهم والتجهيزات الكل في الساحه يعني مع التلامذه بحضور كل التلامذه وعملوا جورني طبعا باش يعرفوا الصغيرات على عين المكان قدامهم ما خلوهمش يمشيوا هما باش يشوفوا المقر هذو يعني وبعد وتقرر انه يتبعث نادي للمبارزه بالسيف في المدرسه هذيك هذه نطبقوها في صفاقس صارت
1: ماذا بينا احنا ماذا بينا احنا ديما نطمحوا للديما افضل ديما نطمحوا معناتها نحبوا احنا نحبوا نوصلوا المعلومات ونحبوا نوصلوا للسبور هذا نحبوا نعملوا منه حاجه كبيره معناتها نحبوا ندخلوه لصفاقس نحبوا نعرفوا به برشا كما قلت انت سيادتك خاطر الماتيريال نتاعو غالي شويه دونك العبيد تهرب منه لكن راهو اذا كان مش تحبب انت صغيرك في حاجه ولا تقف معاه راك تنجم وتضحي معاه معناتها باش توصل بطل اي صحيح معناتها بطل كوسوا تونسي كوسوا افريقي كوسوا محمد اسمه يحيى المزغني زاد شارك في سلاح الفلوري عمل تابلو دو 64 مونديال معناتها راهو تبارك الله معناتها ماهوش من فراغ راهو تعب راهو معناتها نتاع صغار واكثر حاجه كما قلت لك السعر والكوتش هو اللي حبب وقدره الصغير باش هو يعطيك معناتها اذا كان احنا نلقاو الحيطه ونلقاو
0: توفر له كل الاحتياجات نتاعو.
1: اي توفر له الاحتياجات. راهو اون طونك سبور راهو ينجم يعمل
0: نجم يوصلك للعالميه. واحنا عندنا ابطال على غرار ايناس بوبكري مثلا. فارس الفرجاني نوران بشير ونور مشارك هذوما كانوا مؤخرا في الاولمبياد يعني مش بعيد الاولمبياد على تونس. نجم نوصلوا لها بكل بساطه يعني. اذا كان الانسان يخمم انه يوصل راهو ينجم يوصل. خلينا نتعرفوا اكثر على الرياضيه. الفرق ساعه منعش رغده ولا محمد امين المستمعين بتاعنا يحبوا يعرفوا الفرق لانه يعني يسمعوا الاسامي هذه ويشوفوها لكن فنيا ما يجبوش يميزوا بيناتها بين السابر الشيش والايبي هكا.
3: الايبي
2: هما تروا سبيسياليتي.
0: ثلاث اختصاصات.
2: كل سبيسياليتي فيها لي ريغل نتاعها وفيها معناها لي اكسيون نتاعها.
0: انت شنو الاختصاص بتاعك؟
2: انا ايبي.
0: ليبي معناها ليبي هذا اللي مسموح فيه انك تمس الجسم الكل.
2: اي ونتمس في الجسم الكل.
0: معناها عندك الحق تمس الجسم الانسان كامل من الراس حتى للساقين. واللي هو السلاح نتاعه اثقل. اثقل واحد اثقل من الاخرين. اكو لا به ايش قولك في الثقافه نتاع بالنسبه لرغد شنو الاختصاص نتاعك؟
3: انا صبر.
0: الصبر اللي هو يمس فقط الجزء العلوي فوق الصدر معناه الراس.
3: لا
0: اي تبع الراس. اما الشيش فقط الصدر والظهر.
1: الصدر والظهر اي وبارتي من الماسك. بارتي اللوطانيه معناتها نقولوا احنا البافيت اللوطانيه نتاع الماسك.
0: يعني عندك ثم قوانين. اهم حاجه في المبارزه بالسيف انك تعرف وين تمس الخصم نتاعك. من فوق مسيت في بقعه غير مسموح عليها
2: ما تمشيش.
0: كيفاش تم احتساب النقاط رغده؟
3: كل ارمو
0: وكيفاش
3: قواعد نتاعها. ما في الفلوري والسابر نعتمدوا اكثر على التاك وعلى الديفونس. نشوفوا شكون اللي ياخذ التاك قبل ولا شكون اللي دافع في الديفونس نتاعو. نشوفوا شكون عنده التوش. معناها فيها تركيز في الاربيتراج اكثر من
0: يعني المباراة قديش نجم تدوم؟ يعني تنجم في اقل من دقيقه توفى مثلا ولا
3: لا؟ كيما نجم توصل كما تكون نجم تكون 9 دقائق كما تنجم تكون 6 دقائق.
2: هو في الاختصاص نتاعها
0: مش كيف
2: هي. هي ماهي الوقت وانا بالوقت.
0: انت بالوقت
2: في الليبي وفلوري بالوقت 9 دقائق بالنسبه للبعد البولا وفي البولا 3 دقائق.
0: مادام سنه ينجم يكون عنده اكثر من اختصاص البطل يعني البطل ولا يتخصص في حاجه ويكمل فيها ديما.
1: هو جينيرالمون يختص معناتها من وقت اللي هو صغير معناتها من الام 9 يختص في حاجه حتى لين يوصل ام دي 7. بعد الام دي 7 ينجم يختص في زوز. ام 20 ينجم يختص في ثلاثه. معناتها اللي يولي يلعب لي 3 زار الى معناتها الانسان لا تليت الى ماتور ينجم يفرق ينجم يلعب لي 3 زار. بون سي با ايفيدون باش تلعب لي 3 زار خاطر كل وحده والسبيسيالي كل وحده والقانون نتاعها.
0: تقعد في اختصاص برك.
1: اي تنجم اي نجم تقعد في اختصاص برك. اي فما حتى مشكل
0: في الكلوب نتاعكم. قداش عندكم من عنصر في المنتخب مثلا؟
1: عندنا توا ثلاثه
0: عناصر.
1: عندنا ثلاثه عناصر في المنتخب الوطني. والليسته ما زالت تطول.
0: ممكن العدد يكون اكثر. قداش عندكم مسجلين في الكلوب؟
1: 19
0: بين اناث وذكور. نمبر بي
1: يعني. الحمد لله.
0: اما تنجموا تستوعبوا اكثر؟
1: نجموا.
0: دونك نعملوا ابيل تو اللي يسمعوا فينا اللي يحب يشارك.
1: عاد 19 هذوما جوست معلومه برك. عاد 19 هذوما عندنا 25 ميداليه. نحكي لك سيزون 25-26
0: على المستوى الوطني.
1: على المستوى الوطني. اي على المستوى الوطني بخلاف المستوى الافريقي اللي وصل له محمد امين. معناتها هو ديجا راهو بطل نتاع تونس زاده في الام ام دي 7.
0: بطل تونس.
1: اي بطل تونس ام دي 7 وفيس شامبيون في الافريق.
0: احنا تو كملنا الموسم.
1: كملنا الموسم الفايت.
0: اي كملنا
1: طبعا. احنا مش نبداو موسم جديد.
0: النهائيات اللي صارت في المنستير.
1: في المنستير.
0: على مستوى صفاقس هنا نتذكر وقتها ثم بطوله صارت في قاعه قرمده.
1: صحيح.
0: بطوله
1: صحيح. صارت ثلاثه سنين.
0: تنظيم الجامعه التونسيه نظمتها هون. أي. في
1: هي صارت عام. اول عام صارت في صاله محمد العقيد.
0: اي
1: ومن بعد عامين صارت في صاله الشهيد محمد الزواري في طريق قرمده. هذا الفضل كله يرجع للفيدراسيون.
0: اي في بالي تو في اشغال ولا يعني
1: اي
0: يعني التدريبات نتاعكم.
1: اي
0: لا تكون بخلاف الكومبيتيسيون فينال يعني اللي مش تصير غادي كده.
1: اي احنا نترينيو نترينيو في الحديقه الرياضيه في البارك. اما نعملوا احنا ديموند ونتوافق عليها الجامعة التونسية للمبارزة بالسيف اللي هي مشكورة تعاوننا بالقدا معناتها باش نوصلوا احنا ننظموا
0: بطولة
1: ننظموا بطولة لهنا في صفاقس سي با ايفيدون
0: اي
1: خاطر
0: يلزم برشا خدمة
1: صحيح يلزم برشا خدمة كو سوسوا الفيديراسيون تعاوننا حتى البلدية لهنا زادا كيف كيف المشكورين زادا يعاونونا المندوبية الجهوية زادا كيف كيف تعاوننا وشكر معناتها ما نجموش نعاون نعملوا اكثر من هكاكا ماذا بينا ديما نطمحوا لما ما احسن الحمد لله ربي وين ننظموا جورني ولا ننظموا بطوله نلقاو الاستحسان من من من جميع الاطراف لكن ديما نحبوا ما خير
0: فما بطوله ممكن تنظم السنوات القادمه قريب يعني تخموا تخموا معناها
1: نخموا
0: في, في في صفاق قاعه الرياضه تجهيزاتها حاضره امورها واضحه ولا ثم شي نقائص يصيرش عندك الفرصه
1: النقائص ما نكذبش عليك النقائص
0: ثم الاستراد اللي يطلع فوقها هذيك
1: هذيك هذيك هذيك خطر هذيك على الاتليت ما نكذبش عليك هذيك خطر على الاتليت
0: لازم تكون عندها مواصفات عالميه
1: لازم تكون عندها مواصفات لازم عندهم بيست سبيسيفيك يلعبوا عليها بون كي تلعب على الاستراد
0: موجوده ولا
1: شنو هي البيستا
0: هاي.
1: لا
0: دونك على شنو تلعبوا انتما واش تدربوا
1: بون نترينيو على الاستراد والا نقعدوا لا نقعدوا اللوطه معناتها نبعدوا على الاستراد ونترينيو على البارتي اللوطانيه ما خاطر استراد معناتها مش تريني عليها اتليت معناتها ثم ريسك
0: باش تخليوا الكومبيتيسيون هذيك مثلا ولا
1: لا لا لا لا لي كومبيتيسيون جينيرالمون يصيروا في تونس واحنا كي معناتها الجامعه التونسيه الجامعه نتاع المبارزه كي تطلب منا باش ننظموا لهنا جورني نقدموا احنا الدوسي للمندوبيه ونقدموا الدوسي للبلديه زادا كيف كيف ويشوفوا هما برنامج على حسب لي جورني ولا لي سبور الاخرين والصاله اللي هي
0: ديسپونيبل ولا
1: صحيح ديسپونيبل دونك هما
0: تقرب لنا الصوره مدام سناء بالنسبه للمستمعين نتاعنا يقول لك المنافسات تصير اسبوعيا مره في الشهر ولا كيفاش يعني وبين شكون وشكون في صفاقس احنا عندنا الدوكلوب هكا مثلا خازي مستوى احنا اقليمي مثلا
1: لا ما عندناش الاقليمي احنا عندنا جي اش اسمه عندنا تجي كلها في تونس لكن كما تفضلت انت ساعه وقلت صارت في المستير مع الشامبيون عامني وصارت في المستير صارت زيد كومبيتيسيون في كركر
0: ينقضوا سنه وقديش وقت معناها باش تعمل كومبيتيسيون
1: بون احنا كما قلت لك معناتها سويفون لي سال اذا كان نلقاو احنا لي سال موجودين
0: مره في الشهر مره في الشهرين
1: لا لا لا با با ما تنجم معناتها عندنا كالندري تجينا عندنا كالندري من الجامعه التونسيه احنا مطابقين باش
0: تو مثلا مطلوبي. مثلا تو رغده ومحمد امين قاعدين يتدربوا
1: اي
0: باستمرار ثلاثة أيام في الأسبوع مثلا وقت المنافسة وقتاش باش تكون جاية
1: أول منافسة النهار لحد هذا النهار لحد هذا في تونس بعدها لو 15 في الحمامات ثم لو 18 في الحمامات معناتها
0: ثم كالندري
1: عندنا كالندري بيان سبيسيفيك جينا من عند الجامعة وإحنا نشارك
0: هاي رغدة كلمة الختام ساعة اللي مدى يذومها متاع شكون اللي جاونا تو متاع محمد أمين
2: هذا متاعي زادة هذا متاعها
0: ده حكينا شوية على اللي مدى يذوم وين تحصلت عليهم ميداليات ما شاء الله أبقى اسمع في صوتهم
3: خديت في تونس وفي المستير وفي الحمامات
0: هذوما خاصين بالبطولة الوطنية في انتظار أول إن شاء الله نشوفوك على صعيد الأفريقيا
3: إن شاء الله
0: ما تبطاش الحكاية إن شاء الله
3: إن شاء الله
0: مادام ما عندك شكون وراك
1: مش كان أنا اللي وراها
0: والمدربين نتاعك
1: أي اللي كنت شفتي حمل كل معناتها وراهم إيكيب كاملة
0: وأكيد قبل تشوف فيها طبعا على صفحة إذاعة صفاقس طبعا تشوفوا في رغدة كيفاش لابسة هذا توني يعني جزء من التوني لأن التوني كامل رزين شوية باش تزيد تلبس الكاسك يعني ما نجموش
1: تنجم تلبس
0: يلا خلينا نشوفوك لابسة على الأقل الجزء اللي نشوفوه احنا في هذه اللي تحميك هذه اللي تحمي الوجه
1: لا تحميها هذيك 100%
0: هاي تحميها 100% باش ما دونك هذه رغدة كشوفوا فيها طبعا بشكل
1: هذاك وهذيك السلاح نتاعها
0: هاي السلاح نتاعها جابته معها السيف به محمد امين ذوما تعطينا فكره طبعا على الشهيده ذوما
2: اذا حصلت عليها مع ميداي دور في اخر مره في شامبيونات دي جينيسي في المستير ومثلا السيزون هذه عملت ميداي دور اللي قلت لك عليها، ميداي ارجون وميداي برونز، وهذا متاع الجو افريكان بار ايكيب.
0: هذوم تاع الالعاب الافريقيه بطوله افريقيا هذوما. هاك نوريو زيد الكاميرا، نوريو هكا باش يشوفوها مستمعينا الكرام ويشوفوا اللي احنا التوانسه قادرين رانا، ومهما كان العمر نتاعنا ومهما كان الاختصاص، انه نجيبوا تتويجات على الصعيد الافريقي والعالمي زيد. هذوما اللي ميداي نتاع محمد امين اللي جابوها جابهم من افريقيا. هكا نكونوا كملنا. سعداء جدا كنتوا حاضرين بحذنا. اكتشفنا اليوم نادي الشباب الرياضي صفاقسي للمبارزه بالصيف مع تتويجاته مع الميداليات. باش خلي بعجاله كلمه الختام يعني نختموا بها، نبدا معك انت مدام سناء عبد الناظر.
1: مرحبا بالصغيرات الكل، مرحبا بالاولياء الكل اللي يحب يشرفنا مرحبا به، ينجموا يتصلوا بنا كما قلت لك على الباج نتاعنا نتاع الايس كريم. ما نكذبش عليك، ننتظروا هكا لفته صغيره من طرف من طرف الجهات المختصه، وسورتو لهنا في معناتها في صفاقس. كم سبور احنا معناتها تحب لنا التمويل، ما احنا تو الصغيرات الكل راهم على حساب، بس على حساب الاولياء هما اللي مولوا في صغارهم، هما اللي يدزوا في مع صغارهم باش نوصلوا احنا نعملوا.
0: دونك نعاونوا الكلوب هذايا، نعاونوا الابطال نتاعنا، لان اثبتوا انهم قادرين يجيبوا
1: دي ميداي، ينجموا يعملوا مخيل
0: مع مزيد الدعم.
1: احنا عندنا الابطال الصغيرات بالحق، معناتها كي تشوفهم انت كيفاش يجري معناتها ويجي ويعنق الكوتش نتاعه ولا ويعنق الريسبونسابل، معناتها هي احنا عيله كامله. ما انت
0: عاونونا شوي،
1: توجع باش تخليهم ما يشوفوش.
0: سلام يقعدوا شاي رغد كلمة الختام، شنو تحب تقول في الاخر؟
3: سلام على العبيد الكل اللي سمعونا. تحية كبيرة لعائلتي، لأمي، الكوتش متاعي، الريسبونسابل متاع الكلوب الكل، الفيدراسيون، البلدية، المدوبية، العبيد الكل.
0: برافو، يعطيك الصحة. هاي محمد أمين جراية.
2: نشكر الكوتش متاعنا متر علاء والكوتشوات الكل اللي رينينا في غيابه، ونشكر تسانا البريزيدانت متاع الكلوب متاعنا، ونشكر عائلتي اللي وقفوا معايا وصحابي.
0: إن شاء الله بالتوفيق لكم، إن شاء الله ربي ينجحكم في الاختصاص هذا وفي قرايتكم زادة، ونشوفكم أبطال عالميين، ونشوفكم إن شاء الله في الأولمبياد اللي يبقى دائما حلم أي رياضي أنه يشارك في الألعاب الأولمبية. بالتوفيق لكم مدام سناء أيضا بإشرافك على هذا النادي مع إدارة كاملة طبعا، إن شاء الله بالتوفيق لهم والنجاح.
1: على فكرة مدام صابرين سلام هي رئيسة الفرع، رئيسة الجمعية كاملة، نوجه لها تحية خاصة خاطر بون والاولياء الكاد الريسبونسابل الكل اللي عطاو فيا ثقه باش نوصل بالصغيرات هذوما، نوصلوا نعملوا ريزولتا. نشكركم انتم مازال كيف
0: مرحبا
1: كيف.
0: مرحبا بكم في كل وقت،
1: مرحبا بكم، وزورونا
0: ان شاء الله، ونتقابل ان شاء الله مع تتويجات اخرى في القريب العاجل، نقدم على اتصال مع اي بطوله على مستوى الوطني ولا ان شاء الله على الافريقي زيد.
1: ان شاء الله
0: احنا مش نرجعوا لكم، تغيروش الموجه، مازلنا مواصلين معاكم النصف ساعه الاخير مش يكون مخصص لاكثر من رياضه، دائما مع الرياضات الفرديه.

0: 37 دقيقة بعد الأربعة رجعنا لكم من جديد مع اختصاص آخر باش نحكيه على التنس. ومنذ أيام قليلة سارت الجلسة العامة الانتخابية للهيئة المديرة الجديدة لنادي تنس بصفاقس. سعيد جدا يكون بحذانا رئيس القائمة اللي ترشح طبعا سي نزار عبيد. سي نزار مرحبا بك.
1: وبيك عايش، شكرا على الاستضافة يا خود.
0: مرحبا. صفحة جديدة إذن لنادي تنس بصفاقس تنطلق معك أنت خدمة جديدة، ولا وينك ماكش غريب على الكلوب؟
1: أي.
0: عندك مدة في النادي؟
1: من 2011 تقريبا.
0: من 2011. سي نزار أنت كنت في هيئة سيد سمير السلامي، كنت موجود في الهيئة؟
1: أي كنت
0: تقريبا منذ 6 سنين التالية.
1: 2020
0: كنت في الهيئة متاع سي سمير السلامي، ومش أول مرة عندك تجربة في السباق الانتخابي لأنك ترشحت قبل. لا
1: إيه ترشحت قبل، هذه ثالث مرة
0: كللت
1: بالنجاح.
0: جامي دو سون تخوا. خلينا تعرفوا أكثر إن شاء الله على المشروع متاعك، البرمجة الجديدة.
1: أيوة. أولا نحب نشكر
0: تفضل وصل
1: نشكر منحونا ثقتهم في الانتخابات هذه، ونشكر جدا العالم واسع للتنس. احنا مش غايتنا هي نجاح في الانتخابات، او احنا عنا نعرف اللي هي تكليف ومسؤوليه اكثر منه نجاح. واليوم وفات الانتخابات، وماذا بينا نبدأ صفحه جديده، وصار وقت

0: العمل حطوا اليد في اليد ونخدموا بعضنا باش نصلحوا ونرجعوا شعار النادي. المشروع نتاعنا بتكون من برشا حاجات. نعرفوا اللي عندنا باز كبيره
1: اي,
0: ونعرفوا اللي في اكثر من 600 منخرط. نحبوا نبنيوا على الباز هذيا ونحبوا نزيدوا الابطال نتاعنا.
1: عندكم تحدي انكم تكثروا في عدد المنخرطين يكون اكثر من اللي موجود حاليا توا. ميكرو نزار.
0: اهدافنا هي توا واضحه, مثلا ابارتير من غدوه نحبوا انه ليكول نتاعنا تكون اكثر فيها زوارات وتستقطب اكثر عباد, واللي يدعم منها احنا ايام مفتوحه منها غدوه صناعه السبت عندنا جودي اوفيرت.
1: نرجع للايام المفتوحه
0: ان شاء الله تزورونا وتكونوا حاضرين معنا
1: ان شاء الله. انت في المشروع نتاعك حكيت على اهميه التكوين والعنايه بالشباب.
0: أيه.
1: هذا من الحاجات اللي راهنت عليهم.
0: ايوا اللي هذا احنا مش نجيبوا ستاف باهي يأطر الشباب يدوبة ونعاونوهم بالخبرة نتاعنا إن شاء الله.
1: ثم عناصر جديدة مش تدخل على مستوى الستاف تاع التدريبة.
0: أي جبنا
1: نعرفوا احنا في نادي تنس بالسفيق ثم مدربين من خارج تونس قاعدين يدربوا.
0: يعني من الجزائر من أفريقيا وعندنا زاد مدربين من تونس. شكون تدعيمهم إن شاء الله بمدربين جديد
1: مدربين آخرين.
0: أي ديرتو تكنيك صار جديد وان شاء الله يكون نكونوا في عند حسن الظن ان شاء الله.
1: ان شاء الله. مثلا حتى عنصر معاك من الهيئه القديمه كل عن اعضاء الهيئه كل جدد؟
0: لا كل جدد
1: الكل جدد. خلينا نسميهم سي نزار. عندنا قيس ملاك, لبنى قوبعه, بدر الدين شعبان, هدى العكروت, كريم بوخريس, زاهر مراكشي, هيكل الزغل, وعمر العموس.
0: كل طاقات جديده وكلهم
1: كل طاقات جديده ذوما. عندهم تجربه, عندهم خبره, كانوا في نادي التنس ولا
0: هم الكل أعضاء قدم؟
1: كل أعضاء قدم. أي. أي. أثثت بهم القائمة متاعك؟
0: أي تعاوننا بعضنا باش نعملوا القائمة.
1: عملتوا القائمة
0: تعاون إن شاء الله.
1: به خلينا نحكي شوية على تظاهرة الأبواب المفتوحة اللي ما زالت متواصلة ناجحة الساعة ولا لا حتى الآن.
0: احنا عملنا يومين أبواب مفتوحة.
1: يومين.
0: أي. استقبلت الكثير من الأطفال والعائلات. إن شاء الله غدوة نهار السبت عن فرصة جديدة باش يلتحقوا بينا إن شاء الله.
1: نهار السبت 3 أكتوبر.
0: غدوة إن شاء الله.
1: نهار السبت. نهار السبت. اليوم أربعة
0: نهار السبت.
1: السبت 3 أكتوبر ماضي ساعتين. هي أبواب مفتوحة, أبواب نادي التنس بالسفيق تكون مفتوحة للناس الكل اللي يحب يجي ويشوف يكتشفها.
0: بينا كل واحد عنده صغيرات يحبوا الرياضة يحبوا الحركة يجي وخلي يكتشفوا التنس. الباب محلول للناس الكل. يجمع تصلوا غادي بالستاف, تصلوا بالعمل نتاع الكلوب.
1: مش لقاو المدربين حاضرين؟
0: ستاف كامل غادي.
1: ستاف كامل غادي معناها
0: حتى مسؤولين موجودين. الفضاء البكالة فيه كل المكونات اللي تخليهم يكونوا يتعرفوا على
1: المغروم ينجم يمارس شويه ويكتشف الراكيت والمسطوره والعترات وكل شيء. مش كل شيء متوفر.
0: كل شيء متوفر. الراكيت الكور ستاف لي تيران
1: باش يجربوا. العمر منين لوين؟
0: يبدا حتى من 30 البيبي تينيس. حتى الشباب باش يكونوا في الايكول ان شاء الله.
1: حتى الاول قداش مش نعرف نروح نجي ولا
0: احنا لو التنس تقبل العمر كل راه تلعب التنس حتى 70 سنه
1: حتى 70 يحضر ويجي يشوف يكتشف
0: صغار وشباب ان شاء الله.
1: مش تكون فرصه زاده اللي مش نعرفوهم على الانخراطات كيفاش تتم العمليه واللي يحب يعمل انخراط؟
0: اي فما غاديك ستاف اداري باش يبقى موجود مش يعطيهم الخاطر السير والاوراق المطلوبه. ومرحبا بالناس كل.
1: مرحبا بالناس كل. مش تكون ثم تخفيضات مثلا لك في
0: احنا عملنا تخفيضات لل 30 مشترك
1: بمناسبه تراسك للنادي.
0: احنا ديما كل مره نعملوا تخفيضات للمشتركين الاولين.
1: اي
0: وكانت حتى قبل نعطيهم دي راكيت بليش.
1: اي يعني اللي مش يسبق الاول قداش تقريبا النومبر الاولاني؟
0: 30 الاولاني.
1: 30 الاولين اللي مش يعملوا الانخراط
0: عندهم 50 دينار
1: 50%
0: 50
1: دينار تخفيض. وركيت كادو من الكلوب.
0: حاولوا نوفروا لهم ان شاء الله.
1: ان شاء الله بالتوفيق ليك. ثم مدربين نذكروا مره اخرى مدربين من الصف الاول موجودين في نادي التنس بصفاقس. دائما عندهم دورات وتكوين مستمر. بروشين مو في اكتوبر عندهم فورماسيون. تكوين تاع مدربين.
0: احنا البارح كنا توجهنا للجامعه التونسيه للتنس وعندهم هما 4 أيام فورماسيون المدربين وعدونا باش يكون يومي من التسويق ان شاء الله.
1: به ممتاز. و مون برانسيب تو مش تبدا تحضر لل اهم حاجه في نادي التنس بصفاقس هو الدوره الدوليه اللي تنتظم كل مره في العام.
0: هي المره هذه مش تكون بدايه من 4 جانفي
1: في جانفي.
0: خاطر سبقناها شويه على رمضان والتحضيرات تكون من تو ان شاء الله.
1: ان شاء الله الطقس يكون باهي
0: ان شاء الله.
1: ديما نقولوا احنا
0: الفريق ديما طقسنا باهي.
1: طقسنا باهي وان شاء الله ان شاء الله نتمنوا لك النجاح. على كل حال سي نزار نهنيوك مره اخرى.
0: شكرا.
1: مرة أخرى نهنيوك الرئيس الجديد لنادي تنس بصفاقس بعد تجارب عديدة وخطط في صلب الكلوب وأخيرا المدة النيابية قديش؟
0: عامين إن شاء الله.
1: عامين عامين.
0: احنا تو نحب نكونوا باش نلقاو أبطال غدوة إن شاء الله.
1: أبطال غدوة أهم حاجة دي كنحاول نكونوا أبطالنا من تو
0: إن شاء الله.
1: تكسح على حضورك بحذانا. شكرا لك. خلي لك كلمة ختامي إذا كان عندك كلمة تحب تقولها للجمهور للمستمعين اللي يسمعوا فينا لأحباء نادي تنس.
0: مرحبا بكم في نادي تنس، راه أبوابنا ديما مفتوحة للناس الكل. فرصة باش تعرفوا على الفضاء نتاعنا، راهو يضم أكثر من 650 منخرط، وإحنا كنقولوا 650 منخرط معناتها 650 حلمة عائلة. دونك مرحبا بكم وإن شاء الله توافقوا باش نزيدوا مئات ومئات
1: إن شاء الله. إن شاء الله هذا التحدي الأول كما قلنا الأبواب المفتوحة مازالت متواصل نهار السبت. من قداش تقعد يوم كامل؟ الماضي ساعتين
0: لابخي ميدي كامل إن شاء الله.
1: لابخي ميدي الكل معناها صحيح. يبدأ مفتوح المجال طبعا اللي يحب يكتشف اللعبة
0: أبارتير من ساعتين إن شاء الله.
1: أبارتير من ساعتين. شكرا لك سي نزار عبيد. شكرا على حضورك بحضرنا. باش نرجع لكم بعد قليل نواصل معكم ديما رحلتنا إيكو سبور.

0: بعد الأربعة الموعد بش يكون يوم الأحد القادم 4 أكتوبر انطلاقا من 8 متاع الصباح 10 كيلومتر و 6 كيلومتر رانين كارتاج. سباق منتظر عنده إشعاع وعنده سمعة محترمة جدا. معنا سرياض بنزازية رئيس لجنة التنظيم، مش حكينا شوية على هذا السباق. سرياض مرحبا بك.
1: مرحبا ومرحبا بمستمعي راديو صفاق.
0: مرحبا بك. النسخة العاشرة، يعني خلينا نحكيه على سباق عنده تاريخ وعنده خبرة، 10 نسخ إلى حد الآن.
1: صحيح صحيح. الموعد السنوي اللي يفتتح الموسم الرياضي في عاد منها في رياضة العدو هو رن كارتاج اللي باش يقام نهار لحد جاي 4 أكتوبر. هذا العام فيه احتفالات خاصة كما كنت نقول بمناسبة مرور 10 سنوات على من أحداث هذه الطرارة، اللي حبيت نذكر المستمعين معناها تنظم كالعادة من جمعية ميجارا للتنشيط الشبابي بالتعاون مع بلدية كارتاج ووكالة التونسية لأحياء التراث، مع كل بطبيعة الحال الأطراف المعنية الأخرى، جامعة لعب القوى ووزارة الداخلية والأمن العمومي وزارة الصحة وكل وزارة الشباب الكل.
0: اللي مش شاركوا في السباق الكل من تونس ولا من خارج تونس؟ يعني دولي نجم نقوله السباق هذا سرياض؟
1: هو سباق دولي، معناها وفي برنامجه معناها الدورة معناها هذه فيها زو سباقات. السباق التقليدي اللي هو على مسافة 18 كيلومتر اللي هو معناها مخصص للرياضيين الممارسين، والسباق الثاني كما كنت تقول حضرتك على مسافة 6 كيلومترات وهو مفتوح للجميع، معناها لجميع الفئات العمرية من 13-14 سنة إلى ما فوق. بتبيع معناتها المشاركة هو باش تكون بتبيع تونسية ودولية بالضبط،
0: يعني مش كنا حاضرين يعني ناس مغرومين وناس زادة مختصين رياضيين خبرة معناها كلها
1: فما الممارسين وانا هما اللي عندهم خبرة وتجربة وعندهم معناتها احتراف
0: محترفين.
1: فما بطبيعة الحال السباق المصغر اللي هو على مسافة 6 كيلومترات واللي مفتوح للجميع.
0: تعرفني اللي مغرمين بالسباق موجودين في كل ولايات الجمهورية ويتابعوا اللي يسمعوا فينا في السباق استوى يحبوا يشاركوا مثلا في السباق هذا نهار الأحد، شو يلزمهم يعملوا بالضبط؟
1: بالضبط نحيي معناها رانس فاقس اللي هو معروف معروف ومرحبا بهم. توا معناها المشاركة معناها فما المدينة اللي فتحنا الصدريات منذ نهار الأحد ومتواصلين حتى نهار السبت الجاي بمقر بلدية كارتاج وإلا في سنتر البانار بمقر كاليفورنيا جيم سنتر البانار.
0: التسجيل يكون على عين المكان مش عن بعد، نجم
1: على عين المكان لانه علاش معناتها باش نسكروا قريب باب معناها التسجيل نتاع 6 كيلومتر سورتو معناتها خاطركش فما تبارك الله متسابقين برشا في 6 كيلومتر وفي 18 كيلومتر معناتها المفروض ينجموا يقيدوا على السيت www.runningcartage.com. ننصحهم انا في اقرب وقت يجيوا يقتنوا صدريات نتاعهم لانه قريبا يمكن باش نسكروا التسجيلات.
0: واضح هو العباد تعرف راهو السيركوي وتعرف الكالندري نتاع السباقات هذه، يعني اون برينسيب راهو حضروا روحهم واللي مازال نقولوا له يلا في صافي كانك مغروم طبعا تمشي تسجل على عين المكان مش يتم كالعادة. ثم توزيع متاع ميداليات في الأخيرة في
1: بطبيعة الحال باش يكون كل ما واحد انها سباق نتاعه كيفسوا في 18 كيلومتر إلا 6 كيلومترات عنده معناها ميداي دو فينيشير هذاك أكيد.
0: واضح.
1: مع العلم حبيت نعطي فكرة كما ترشمانة على الجوائز كما ترشمانة
0: أي
1: جوائز معناها رصدت لجنة التنظيم جوائز معناها مالية على النحو التالي معناها الخمسة رجال وخمسة نساء. الأولى باش ياخذوا 2000 دينار، الثاني والثانية باش ياخذوا 1500 دينار، والثالثة 700 دينار، الرابع 700 دينار، والخامس 500 دينار.
0: واضح. سرياض يعطيك الصحة على حضورك معنا، شكرا لك.
1: شكرا
0: تحياتنا ليك رياض بنزيزيا رئيس لجنة تنظيم رانين كارتاج. الموعد نذكر به مرة أخرى الأحد القادم انطلاقا من 8 صباحا. نرجع لكم باش نختموا بالتجديف في كوسبور رياضات فردية لهذا اليوم.

0: نختم إذن بعجالة مع سي فيصل سولة المدير الفني للجامعة التونسية للتجديف والمنسق العام للبطولة بطولة إفريقيا والدولة الدولية. والحمد لله امتياز عناصرنا كملت بامتياز في المركز الأول أمام عديد الدول. سي فيصل مرحبا بك. مش معانا نحاول نتصل به مرة أخرى فيصل سولة معش عنا برشا وقت للأسف. إذن تألق امتياز الدولة الدولية لتونس للتجديف مجرى البحيرة بالعاصمة منتخبنا تصدر الترتيب ب 30 ميدالية. سي فيصل أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا شنهالك لبيت.
0: نحاول سي فيصل إذا كان ثم إمكانية في 3 دقائق نختصر المشاركة كيفاش كانت
1: البطولة الإفريقية الأخيرة مش
0: البطولة الإفريقية الدولية.
1: 30 ميدالية في الدورة الدولية نحن في البطولة الإفريقية 19 ميدالية المجموعة
0: به
1: لأنهم المجموعة هما السباقات هما 21 سباق
0: دونك 19 ميدالية في بطولة إفريقيا. احنا كنا المتصدرين مركز الأول ولا
1: متصدرين المركز الأول ب10 ذهب وستة فضة وتسعة برونز.
0: متنش بتكون كيف فرحان طبعا بالإنجاز هذا سي فيصل.
1: طبعا استنينيها برشا الإنجاز هذا. البطولة الإفريقية السابقة اللي صارت في جنوب أفريقيا حصلت عليها جنوب أفريقيا فنحن استرجعنا الصدارة كان ديما الصدارة يتعاركوا عليها تونس ومصر وجنوب افريقيا وكذلك الجزائر
0: هذين
1: القويين اللي في افريقيا في التجديف.
0: اليوم الاول احنا كنا الاولين واليوم الثاني زاد يعني في الاجمال في النهار ده
1: اليوم الاول لدينا 6 ذهب واليوم ضفنا 4 ذهب اخرين فولا المجموعه 4 ذهب والحمد لله كانت مشاركه ممتازه ومتميزه والظروف كانت معناها خارقه للعاده.
0: برافو برافو.
1: كنا خايفين من الريح شويه الحق الجو مثل ماش اليوم ريح وكانت الظروف كانت ممتازة ومتميزة جدا.
0: برافو برافو لكل أبطالنا. نذكر ذا جاء بعد التألق الامتياز أيضا في الدورة الدولية اللي سبقتها بنهارين في نفس المكان. تألقنا في الدورة الدولية زادة
1: في الدورة الدولية كما قلت كنت تقول 30 ميدالية 30 ميدالية المجموع وزاد كذلك سناخ منا خدمة كبيرة. احنا من قبل نخدموا هذه كونتينيتي والحمد لله. انت تعرف الألعاب المتوسطية حرزنا على 2 ميداليات برونزية معناها أول مرة نتحصلوا على نطلعوا على المنصة في منصة التزويج في تاريخ التجديف في الألعاب المتوسطية وكذلك بطولة العالم المؤخرة اللي أخذتها خديجة وسلمى الزوادي اللي أبطال العالم جابوا ميدالية برونزية وعملوا جابوا ميدالية فضية فأثناء زادوا دعموا خديجة وسلمى الزوادي هذه الميدالية الذهبية وكذلك خديجة هذه الميدالية الذهبية أخرى في الفرد يعني بدون هدايا دور لا هذا ثم تميز كثير وعندنا شديدة باهية حتى في جينيور عملوا نتائج باهية الأواسط بتاعنا ثم مستقبل باهي مستقبل زاهر إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله. هذه الأخبار الباهية الحلوة اللي نحب نسمعوها هذا الإنجاز التونسي دائما شفناها في المبارزة بالسيف شفناها في التجديف كاو انا نحييك سي فيصل نورتنا اليوم المدير الفني للجامعه. شكرا لك شكرا على حضورك معنا. الى اللقاء. نذكر اذا الميداليات الذهبيه غيث القادري خديجه الكريمي محمد ريان حفصه محمد يسري الهذلي محمد الكريمي محمد سليم بوغليه هدير بن غريب ماهر الرحماني هذوم الكل خذوا ميداليات ذهبيه. ايضا سلمى الذوادي زوجي سيدات قارب وزن خفيف محمد الكريمي مريم بوشوشه يسري الهذلي برافو ليهم الكل نورونا في البطولة الإفريقية وفي الدورة الدولية. وهكا نختم فضاءنا اليوم من إيكو سبور. أنور شكرا لك على مستوى الإخراج وليتشاهد يقولكم نتقابل معكم إن شاء الله في قادم مواعيدنا الرياضية. إلى اللقاء.

0: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. شدد والي صفاقس محمد الحجري لدى زيارته لمختلف المناطق التابعة لمعتمدية طينة، شدد على أهمية العناية بالمحيط والرفع من مستوى النظافة وتحسين البنية الأساسية وصيانة الطرقات. تشرع المنظومة المالية والبنكية في تونس بداية من الغد في تطبيق الآليات الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على الشرف دون فوائض، وتكون عملية تقديم المطالب حصريا عبر المنصات الرقمية التي ستخصصها البنوك للغرض. انتهت اليوم أجل إيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية بالمراكز الجهوية للصندوق الوطني للتأمين على المرض، والذي حدد تاريخ 30 نوفمبر القادم كآخر أجل لتقديم الطلبات فيما يتعلق بتغيير منظومة طبيب العائلة. في العالم استشهد 5 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون في هجوم صاروخي نفذته طائرة مسيرة على حافلة صغيرة تحمل نازحين بمنطقة تل الهوى بقطاع غزة. أعلنت شركة فلاي دبي الإماراتية للطيران فتح تحقيق رسمي في مشادة حدثت داخل قمرة القيادة على متن الرحلة المتجهة من مطار دبي بالإمارات إلى مطار بن غوريون بتل أبيب اليوم. وذكرت في بيان أن الأسباب والدوافع الكامنة وراء الواقعة غير معروفة. نهاية الموجز، الموعد القادم مع الأخبار في تمام 6 مع نشرة أنباء المساء. دمتم بخير.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديما ما تهربش الوضعية، ما أتعس يمشي في بالك إنك تتجاوز الإحباط والقلق وتصلح مشاكلك بجرعة مسمومة. أنا نقول لك أنت غلط على طول، رك قاعد تراكم في المآسي وتعمق في المتاعب وصحتك ديما في النازل. سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير، عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.
3: إذاعة صفاقس.

0: يفخر بيك.
1: مساء الخير تونس.
2: تونس عسل للنحلة، أم المروج الخضر.
1: مساء الخير تونس.
3: ويه يا خضراء، قداش فيك انضمت من كلمات، وقداش ليك حكيتها حكايات.
1: مساء الخير تونس.

31 دقيقة. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، إن شاء الله عشوية طيبة تقضيوها معنا على موجات إذاعة تصفاقس في العنوان المسائي. مساء الخير تونس، اليوم تصفحكم سوار الشعري، ونقول إن شاء الله إجازة طيبة لزميلتي سماح رنين. الأسبوع القادم إن شاء الله تقاونا الاثنين في مساء الخير تونس حتى الثمانية ونص. تحية فريق المنوعة، أنور بوجلبان على مستوى الإخراج التقني والإخراج المرئي، يسرى الغربي، كل فريق قولوا لكم إن شاء الله متابعة طيبة لمختلف فقرات اللقاء هذية. اليوم مش كوننا استضافة لسيدة لمي عماري باش نحكيه على برنامج رائدات، واليوم كانت الأيام الجهوية الثانية في إطار المشروع هذية، مشروع رائدات، المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار. من الأخر شكون ننسى اللي تنجم تشارك في البرنامج هذايا رائدات، كيفاش نجم نشاركوا فيه وعلاش نشاركوا فيه باش مش نستفادوا، وشنية ربما الحاجات اللي مش تنضاف لنا، وشكون بالضبط نجموا يشاركوا في البرنامج هذايا. كل التفاصيل إن شاء الله بعد شوية. أيضا للي يسألوا بالنسبة لاشتراك النقل العمومي المجاني، كيفاش تبدلت الآلية؟ ما تبدلتش لتو، ما تحصلنا منين مش ناخذوا الاشتراك هذايا للتلامذة اللي يقرأوا في المؤسسة العمومية. اليوم التوضيح يجينا من عند سيدة فاطمة عبد الهادي، رئيسة قسم النهوض بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية، إن شاء الله في الستة ونص. بعد مش أحكي وزيدة على شباب، ما شاء الله عليه شباب تونس اللي ينور تونس في كل المحافل الدولية، واليوم مش نعيشوا الفرحة مع شباب الغرفة الفتية الدولية اللي إن شاء الله مش يكون لهم عندهم لقاء وموعد عالمي مع انتخابات إن شاء الله مش تكون فيها تونس، مش فقط تشارك في الانتخابات، ولكن استناو خبر إن شاء الله مزيان يهم تونس. تقريبا ثاني مرة يصير هذايا في تاريخ

أحكيوا على مهرجان أطفال مؤثرون لمسرح الطفل، ونختموا لقانا بدار ثقافة سقيت الدير مش نتعرفوا على البرمجة الخاصة بها وخاصة النوادي اللي موجودة واللي تنشط في إطار انطلاقات الموسم الثقافي الجديد 2026-2027. هذا إلى جانب بقية المتابعات الأخرى. شكرا لكم، نغمتنا هذه بدايتنا ونواصل معكم.

0: مساء الخير تونس.
1: مساء الخير تونس.
2: مساء الخير تونس. وأول استضافتنا لسيدة لميا عميري، رئيسة مصلحة شؤون المرأة والأسرة بالمندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. مرحبا بك، أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدة لميا.
3: مساء الخير، مساء النور مدام تيوار، مساء النور الفريق كامل الفريق العامل معك والسيدات والسادة المستمعين والمستمعات.
2: يعيشك، شكرا ليك. نقولوا لك ان شاء الله ربي يكون في العون. اليوم كان يوم ما شاء الله فيه عديد الانشطه، وانت كانت الانطلاقه بتظاهره الايام الجهويه الثانيه لرائدات.
3: بالضبط، اليوم نفذنا معنا المرحله الثانيه من البرنامج الوطني لرياده الاعمال النسائيه والاستثمار. كانت المرحله الاولى يوم 16 سبتمبر، والمرحله الثانيه هي انطلقت اليوم، معنا كملناها اليوم ان شاء الله. نعم. 30

0: سبتمبر. وكما تعرفوا معناها الرائدات المرحلة الثانية كان البلاغ معناها هي الفترة الممتدة من 5 سبتمبر حتى 5 أكتوبر، فترة تسجيل الرغبات في بعث مشاريع من النساء والفتيات.
1: نعم، يعطيك الصحة. اليوم حبينا نرجع بأكثر تفاصيل حول البرنامج هذي رائدات، المنصة الرقمية هذه الخاصة بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار. شكون بالضبط اللي تنجم تشارك فيها؟ شنية المقاييس والمعايير المعتمدة؟
0: بالضبط، الرائدات هو يهم النساء والفتيات اللي أعمارهن ما بين 18 سنة حتى 59 سنة، اللي راغبة في بعث مشروع، اللي تحب توسع مشروعها، عندها مشروع وتحب توسع وتحب تكبر، وحتى اللي تعترضها بعض الصعوبات المالية وإلا ما عندهاش شوية تجهيزات وهي منطلقة معنا في مشروعها، معنا تدخل في برنامج رائدات. احنا نعاونوها معنا بالتمويلات وبالتجهيزات. الرائدات كما تعرفوا احنا معنا في اطار متنفذ فيه وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالشراكة مع 3 بنوك اللي هما البنك التونسي للتضامن، البنك الوطني الفلاحي، وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وبالمناسبة نشكرهم معنا اللي كانوا معنا حاضرين معنا في فترة فرد الملفات، في التعريف بالبرنامج، في المحادثات، في كل المراحل تنفيذ البرنامج كانوا شركاء وكانوا حاضرين ديما معنا.
1: نعم، يعطيكم الصحة. اليوم تقريبا المشاريع الممولة واللي مش يتم تمويلها السقف الأعلى قديش والأدنى؟
0: بالنسبة للبرنامج رائدات هو فيه المشاريع متناهية الصغر اللي هي من 1,000,000 حتى 10,000 دينار، ما غير ضامن، ما غير تسبقة، ما غير فائض. هذه تهم كيف كيف ما كما قلت لكم معناها النساء والفتيات اللي أعمارهم ما بين 18 و59 سنة، اللي الحاجة الإضافية والحاجة الجديدة اللي جت بها رائدات معناها السنة اللي هي خط تمويل جديد من 1,000,000 حتى 15,000 دينار، يهم الفتيات والنساء كما قلت لكم من 18 حتى 25 سنة بدون فائض، وبدون تسبقة. وفما معناها اللي هذوما اللي يهموا اللي ما تفوتش معناها عمرها 25 سنة، لكن اللي كما قلت لكم معناها البقية الأعمار هي معنى ما غير فائض وما غير كل شيء اللي ما تفوتش 10,000 دينار. إذا فاتت 10,000 دينار احنا السقف نتاع رائدات حتى 300,000 دينار، مع 80% من قيمة القرض بالفائض و 20% دون فائض. الفائض نتاع 20% هي على حساب وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. المشاريع كما تعرفوا معنا مشاريع في إطار القطاعات الخدمات، الصناعة، الفلاحة، في المجالات هذه معنا كل راغبة في بعث مشروع أو تحب توسع مرحبا بها في رائدات.
1: مثلا أنا نسهل برشا أي بالنسبة قاعدة توصلني بعض الإرساليات مدام لميا، تقولك أنا مثلا بعث مشروع متاع صنع حلويات لكن يلزمني معناتها نحب نوسع وكل هذا يتشمله؟
0: تشمله مرحبا بهم. عندك الخياطة، عندك الحلويات، تقدم. المهم أنا المهم ما تفوتش 5 أكتوبر، ماذا بينا احنا معنا يسجلوا الماكسيموم ينتفعوا معنا أكبر عدد من النساء والفتيات، ماذا بينا يستنفعوا من رائدات عندها الحق باش تحضر ملفها وتسجلوا على منصة رائدات. وأنا ننصح ديما معناها النساء والفتيات باش يعمروا الرائدات معنا المنصة، يعمروا التوليكال
1: الخانات الكل،
0: الخانات الكل تتسجل باش تضمن كون على الأقل المرحلة الأولى الملف معنا هي يكون مقبول وتتوفر فيه الشروط باش ينتقل للمرحلة الثانية اللي هي المحادثة. كيف كيف يلزمها هي تكون فاهمة وتدافع على مشروعها، خاطر كما تعرف معنا احنا نحاولوا نسألها باش نضمن الديمومة ونجاح
1: مدى تمكنها من المشروع. أي. به بالنسبة للوثائق اللي مش تكون حاضرة، يعني تستوجب مثلا شهادة مثلا في الاختصاص هذيك اللي هم يمارسوا فيه، ولا بالتحديد شنو الوثائق؟
0: هي الوثائق هي موجودة ما على الباج بتاع مندوبية المرأة والأسرة سفاقس خطران لبرشة مندوبيات كما تعرفوا، وإلا السيت متاع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. كيف كيف احنا كيجونا لهني معناها نمدوهم بالوثائق شنية هي نسخة بطاقة التعريف، نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية، خطر شهادة معناها شهادة يلزم المشروع يلزم معناها مطابقة الشهادة تكون مطابقة للمشروع.
1: معناتها مثلا الاختصاص ونقولوا احنا مثلا فيزياء وعاملة مثلا نقولوا احنا صنع حلويات ولا فلاحة ولا غيره، لا
0: لا لا صنع حلويات عندها شهادة، عندها حتى إذا ما عندهاش شهادة معناها كما نقولوا قرتها معناها في التكوين المهني كل عندها صنعة في إيدها تمشي تعمل إثبات في شهادة في الإثبات الكفاءة المهنية
1: اللي هي تصير في مراكز تكوين مهني.
0: أي تمشي تتصل بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل وتقدم ما تقول أنا عندي الخبرة معناها في المجال هذايا وكل شيء نحب نتحصل على شهادة في الاختصاص. ما كنا نعملوا لها معنا كما نقولوا احنا تمرين معنا الهيئة بطبيعة هما وين باش الهياكل نتاعهم وتتحصل على الشهادة، والشهادة هذه كمان احنا خاطر شهادة علمية تعليم عالي وإلا شهادة تكوين وإلا شهادة في إثبات الكفاءة المهنية وثلاثة فاتورات تقديرية فيها التجهيزات اللي تطلبها. كيف كيف بالنسبة للمرحلة الثانية ثم إضافة جديدة كان مطلوب مخطط أعمال، معناها مهما كانت قيمة القرض نطلب مخطط أعمال. في المرحلة الثانية هي مشروعها ما بين مليون حتى 15 مليون ما نطلبوش عليها مخطط الأعمال، دراسة مشروع هي مخطط الأعمال.
1: نعم.
0: فيه معنا كل المعطيات نقولوا احنا مدام 15 مليون ما
1: تستوجبش الوثيقة هذه،
0: ما تستوجبش الوثيقة هذه، لكن إذا فات 15 ألف دينار بطبيعة هي يكون مشروعها معناها كما نقولوا كبير شوية وفهمته واحد وكل شيء تعمل المخطط هذايا.
1: نعم.
0: كيف كيف معناها هذوم الوثائق تسكنيهم فورمة بي دي اف وباكيكا تمشي تحل تحل كونت في رائدات www.raidat.tn. انا نقولهم زادة ديما استحفظوا بال كلمة العبور متاعكم خاطر بارشة احنا كيما اليوم اجونا بارشة ناسين معنا كلمة المتباس كلمة العبور. احنا واللي ناسية معنا المتباس متاعها تتفضل بحبانا احنا نشوفوا لها متباس جديدة ونعاودوا نحلوا لها الكونت متاعها وتسجل معنا في رائدات واللي عندها حساب وتصب الملف متاعها وبتبيع كما قلت لك بعد ننتقلوا لمرحلة الفرد.
1: نعم. المبالغ المالية هذه اللي يتسلموها الرائدات هي يعني مبالغ نقدية ولا يكون مقابل تجهيزات وحاجات كما هكا آلات وغيرها؟
0: أي بالنسبة للرائدات هي مول 20-80% من قيمة القرض تجهيزات ومعدات و20% نقولوا احنا فندور الماء.
1: أي.
0: اما ساعات راهو ساعات يكون 90 و10 ساعات تكون 70 و30. انت وضعيه المشروع، انت وضعيه البعثه وهي شنو تستحق معناها بالطبيعه احنا لجنه جهويه معناها ونشوفوا وندرسوا معناها الملف وبالطبيعه بعثيك مع المحادثه هي تقول لنا شنو تحب بالضبط معناها راني ما نحبش 20 فقط نحب 30 احنا شنو يطلب المشروع نتاعها.
1: نعم. انا وصلتني توا وصلني تساؤل سيده لميا تقولي انا بنتي عمرها 18 سنه هي تلميذه بكالوريا ومع ذلك عندها مشروع والمشروع هذايا يستوجب معناتها شويه تمويل، هل باعتبار هي مازالت تتزاول في تعليمها البنيه هذيا تجم تشارك في برنامج رائدات؟
0: هي كما قلنا احنا راهو يلزم عندها شهاده في الاختصاص. هي مازالت تلميذه تقرا دونك معناها خاطر نبعث لك باش تحل مشروع فما معناها باتيندا وفما هي مازالت معناها اذا هي عندها ما تقراش وعندها التكوين المهني وكل شيء عندها شهاده معناها في الاختصاص مرحبا بها، اما هي مازالت تقرا وكل تواصل قرايتها ونبعثك ان شاء الله معنا تنجح في قرايتها وكل
1: وتبقى فكره المشروع تمولها بشويه بشويه حتى لين تكمل قرايتها وتتفرغ لها. يعطيك الصحه، شكرا لك سيده لميا. اذا ثم نقطه اخرى ربما ما اشرنا لهاش في اللقاء هذايا فيما يخص منصه رائدات؟
0: انا نقول لهم رأي ديت راهي مازلت مفتوحة، المرأة والفتاة راكي رائدة في مجالك، راكي رائدة في دارك، وكوني رائدة في المجتمع، انطلقي وخذي اعمل مشروع وراكي معنا فما حتى واحدة معنا، ما يلزمكش تخاف، ابدي وانطلقي وراكي بإذن الله تنجح.
1: إن شاء الله يعطيك الصحة على هالكلمات التحفيزية هذه. شكرا لك سيدة لمي عماري، رئيسة مصلحة شؤون المرأة والأسرة المدبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بسفاقس. شكرا لك. نذكركم 5 أكتوبر هو آخر يوم للمشاركة في برنامج رائدات، نذكروا www.raidat كما تسمعوها بالفرنسي .tn، وإن شاء الله حظ طيب لكم الناس الكل، وإن شاء الله ديما متألقات نساء تونس في كل المجالات. واللي هكا بدأت في مشروع ما زالت تتخمم ومتعثرة شوية، وخاصة تعوزها التمويلات المالية، هذه فرصة من خلال رائدات. شكرا لك، شكرا زادة للسادة المستمعين وأيضا المشاهدين قاعدين يتفاعلوا معنا. خليكم مع نغمتنا 55 دقيقة، طريق السلامة ليكم الناس الكل. أكيد قاعة العشوية تبدأ شوية حركية مرورية الفترة هذية، وأيضا لقاء مع صغيراتنا وشنو التمارين الخاصة بالليل وشنو قرينا اليوم، وإن شاء الله ديما الأجواء هذية تكون هي أجواء البهجة في العائلة واللي تخلق حركية كبيرة برشا، متعبة إيه ولكن هي الأجواء جميلة جدا، وكل عمر عنده جماليته له في العائلة، وكل عمر في الحقيقة عنده الأجواء الخاصة به. إن شاء الله ديما أجواءكم طيبة في كل العائلات التونسية. هذه نغمتنا توصلنا حتى للستة بتاع العشية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، موعد نشرة المساء ونرجو لكم بعد أخبار رياضية.

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار. مساء الخير. المجلس الجهوي وبلدية صفاقس يتابعان في جلسة مشتركة حمل جملة المشاريع التنموية بالجهة. صدور مراسيم بالرأد الرسمي تتعلق بتعديل المرسوم عدد 54 وتنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي وتنقيح بعض أحكام قانون هيئة الانتخابات. غدا الأول من أكتوبر انطلاق التسجيل في منصة القرض على الشرف. 5 شهداء في غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل عليها وتضارب في الروايات بشأن حادث طائرة أقلعت من دبي نحو تل أبيب ونتنياهو يلمح لضلوع إيران. والبداية بالشأن الجهوي، فمتابعة للملفات التنموية في صفاقس عقد المجلس الجهوي بالولاية جلسة عمل مع بلدية المكان لمتابعة مشاريع البلدية المنجزة والتي هي في طور الإنجاز. استعراض لمجمل تلك المشاريع مع رئيس المجلس سامي بن حسن.
2: نبدو بلدية صفاقس الكبرى عندها تعيد فتح باب الديوان والملف مازال الآن في اللجنة الوطنية صفقات عمومية، وكذلك انطلاق أشغال في القريب العاجل وعدنا به الكاتب العام، وإعادة تهيئة ملعب طيب الأميري كذلك مازال في اللجنة الوطنية، وتم رصد حدود 12 مليون دينار للتهيئة وتعبيد الطرقات في الأحياء. كذلك بلدية العامرة هي بلدية محثة، الكاتب العام كان صرح لنا أنه وقع أحداث المقر وفي انتهت الأشغال، هل سيتم تسليمه؟ كذلك تعبيد الطرقات والإنارة سخر ما يقارب 4 مليارات. كذلك بلدية قرمدة عندها تعبيد طرقات بقيمة 9 مليون دينار في إطار طلب العروض حاليا، إعادة أرضية القاعة المغطاة نتاع قرمدة. فما بلدية حزق، بلدية حزق هي اللي ما تعاونتش معنا مع المجلس المحلي خاصة والتشاور في إنجاز المشاريع والبرامج.
1: صدر بالرأد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم عدد 1 لسنة 2026 مؤرخ بتاريخ اليوم 30 من سبتمبر 2026، يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 من سبتمبر 2022، ويتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. وينص الفصل الأول على أنه تلغى أحكام الفصل 24 من المرسوم المذكور. كما صدر بالرأد الرسمي بتاريخ اليوم مرسوم ينص على تنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، ومرسوما آخر يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي المتعلق بهيئة الانتخابات. تنطلق غدا عملية إيداع مطالب الانتفاع بالقرض على الشرف عبر المنصات الإلكترونية للبنوك المعنية للحصول على تمويل دون فوائد ودون ضمانات. القرض هو آلية تمويل جديدة تم إقرارها سنة 2026، وتتيح هذه الآلية الدعم المالي لشريحة واسعة من الأفراد والفئات نتعرف عليها وعلى ضوابط وشروط الانتفاع بها، مع الخبير البنكي محمد النخيلي.
3: باش نبسطوا القرض على الشرف، المنتفعين بخطوط التمويل هذه هما ثلاثة فئات: الأفراد وينجموا ياخذوا قروض استهلاكية مسقفة ب 5000 دينار، وأصحاب المشاريع الصغرى هذوما عندهم الحق في 10000 دينار، وبالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية عندهم الحق في 25000 دينار، وهو عبارة على سلفة مش قرض، على خاطر لا فيه نسبة فائدة لا فيه عمولات بنكية ولا فيه ضمانات، لكن في المقابل لازم يكون المنتفع عنده القدرة على السداد. راهو اللي يبدا متعدي في الشارع يتلفت يلقى بنك باش يدق يقول له اعطيني قرض ب 5000 دينار، لازم يكون حريف البنك هذاك، لازم يكون العائدات نتاعو مثلا كانوا شخص طبيعي يكون أجير، يكون التوتين متاع الأجر متاعه في البنك، يزم يكون المعاملات التجارية متاعه تكون موجودة في البنك، باش هنا ينجم تعرف البنك اللي عنده قدرة على السداد وبش يسدد القرض اللي باش ياخذه وباش يسده على سنتين على أقصى تقدير، مدة إمهال قد تصل لستة أشهر لكنها ما هيش حق مكتسب. هنا البنك باش يدرس المطالب وباش يجاوب الحرفاء متاعه في غضون 10 أيام من اللي باش ياخذ المطالب. المطالب هذه تودع حصريا عبر منصات إلكترونية تنشئها البنوك في الغرض، أنه تفعيلها باش يكون بداية من يوم 1 أكتوبر.
1: ونعود إليكم بعد رفع أذان صلاة المغرب.
0: إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: عودة إلى نشرة أنباء المساء من إذاعة صفاقس، واستكمالا لأنبائنا الوطنية، أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس على أن الاتحاد يواصل التزامه بدعم مسار تحديث الصناعة التونسية ومرافقتها في التحول الرقمي، وقال أن هناك جهود مشتركة لمرافقة الشركات التونسية في هذا التحول في نمط الانتاج والاندماج في سلاسل القيمة الدولية الرقمية. وأوضح أن الهدف الأساسي من هذا البرنامج الذي تنفذه الوكالة الألمانية بقيمة 11 مليون أورو يشمل تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية، خاصة فيما يتعلق بالتصدير نحو السوق الأوروبية. الحدث الأبرز منذ صباح اليوم في العالم هو حادثة طائرة الخطوط الجوية الإماراتية فلاي دبي التي كانت في طريقها إلى تل أبيب، وعلى متنها 174 إسرائيليا، وهبطت اضطراريا في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية بعد عرك بين قائدي الطائرة وإرسالها إشارة استغاثة. وسائل أعلام عالمية تناولت نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وخليجيين أخبارا غير مؤكدة عن مشادة وقعت بين قائدي الطائرة واللذين تم نقلهما إلى المستشفى إثر هبوط الطائرة لمعالجة إصابتين لم تحدد طبيعتهما. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استبق التحقيقات وسارع إلى إصدار روايته عن الحادثة في مقطع فيديو قال فيه إن أحد طياري الرحلة طعن الطيار الآخر وحاول إسقاط الطائرة، لكن ركابا إسرائيليين اقتحموا قمرة القيادة وسيطروا عليه، فيما نجح طاقم إسرائيلي في القيادة في قيادة الطائرة والهبوط بها بسلام، مضيفا أنه أصدر توجيهات بالاستعداد لتهديدات محتملة أخرى. وعلى غرار أن نتنياهو شن أعضاء في حكومته حملة إعلامية لتوجيه الاتهام إلى إيران بالضلوع في الحادثة، رغم إعلان شركة فلاي دبي الرسمي عن فتح تحقيق وعدم معرفة الدوافع وراء الواقعة، بينما أشارت مصادر صحفية إلى مشاركة عناصر من الموساد والشينبيت الإسرائيلي في التحقيق مع قائدي الرحلة. وفيما وصل الركاب الإسرائيليون مساء اليوم إلى مطار بن غوريون قادمين من المملكة السعودية على متن طائرة فلاي دبي، اعتبر الخبير بالشأن الإسرائيلي سليمان بشارات أن إسراع نتنياهو بالتلميح بوجود عمل أمني تقف وراءه إيران يؤكد سعيه إلى إشعال نار الحرب من جديد في المنطقة واستئناف الهجوم على طهران لتدعيم موقفه السياسي في الانتخابات.
3: واضح جدا أن بنيامين نتنياهو ووزير الجيش هما كانا يعملان على بناء رواية وسردية تحاول إسرائيل أن تستغلها في هذه الظروف لتحقيق أمرين اثنين. الأمر الأول وهو أن إسرائيل هي بحاجة فعليا إلى استخدام مبدأ القوة في التعاطي والتعامل مع كل ما يجول في المنطقة من أخطار، وأيضا تعامل العسكري الإسرائيلي المباشر مع هذه الحادثة منذ اللحظات الأولى على أنها حادثة أمنية. إذا ما لاحظنا أيضا هناك عملية ربط أن أطرافا أو دولة هكذا أطلق عليها قد تكون خلف هذا العمل، وبالتالي وكأن هناك إيحاء لخلق مبرر لإمكانية العودة إلى التصعيد فيما يتعلق بتوجيه ضربات إلى إيران. وبالتالي واضح جدا أن ما يسعى إليه بنيامين نتنياهو هو محاولة لجعل الجميع يخلق بيئة يمكن أن تسمح لإسرائيل لتنفيذ ضربات تحت إطار الدفاع عن النفس أو محاولة مواجهة أي خطر أمني محتمل في أي لحظة من اللحظات.
2: وفي باقي أخبار العالم، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على حافلة صغيرة تقل مدنيين بمنطقة تل الهوى شمال قطاع غزة. أعلنت وزارة الحرب الأمريكية اليوم أن واشنطن وشركائها في التحالف اختتموا رسميا عملية العزم الصلب ضد تنظيم الدولة في العراق، وأن الجيش الأمريكي أكمل انسحابه من البلاد منهيا بذلك أكثر من عقدين من الوجود العسكري في العراق. حذرت روسيا في وثيقة غير رسمية حلف شمال الأطلسي من أنها ستكون مستعدة لاستخدام السلاح النووي إذا حاول الحلف عزل منطقة كيلينغراد الروسية الواقعة على بحر البلطيق. وفي تذكير بأبرز عناوين أخبار هذا المساء، المجلس الجهوي وبلدية صفاقس يتابعان في جلسة مشتركة حملة المشاريع بل جملة المشاريع التنموية بالجهة. صدور مراسيم بالرأد الرسمي تتعلق بتعديل المرسوم عدد 54 وتنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي وتنقيح بعض أحكام قانون هيئة الانتخابات. غدا 1 أكتوبر انطلاق التسجيل في منصة القرض على الشرف. تضارب في الروايات بشأن حادث طائرة أقلعت من دبي نحو تل أبيب، ونتنياهو يلمح لضلوع إيران وخمسة شهداء في غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل عليها.
4: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
2: آخر المستجدات على الساحة الرياضية مع زميل مجاتي طلا بعد قليل. تقبلوا أجمل تحيات سميرة الحسيني ومورد قطاطا، إلى اللقاء.
5: إذاعة صفاقس
6: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
5: عشرة ديمة.

سبور نيوز. سبور نيوز.

0: فير ثالث موعدنا الرياضي باش نحكيو على الخبر اللي يضرب الجامعة التونسية لكرة القدم والفضائح التنظيمية بالجملة. لكن قبل هذا خليني نبدأ بالتتويجات والميداليات الذهبية. اليوم كانت موعد مع اختتام البطولة الإفريقية للتجذيف في مجرى البحيرة بالعاصمة. تونس احتلت صدارة الترتيب 19 ميدالية منها 10 ميداليات ذهبية 6 فضية 3 برونزية. قولوا مبروك لهذه الرياضة المغمورة. إلى كرة القدم الإفريقية، نبدأ بالكرة الإفريقية على مستوى الشبان. منتخب الوطني لأقل من 20 عام يلعب حاليا مباراة الثالثة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكان غانا 2027. المنتخب التونسي إذن انطلق منذ السادسة في مواجهة المنتخب البلد المنظم منتخب المصري منظم المسابقة. في مضي ساعتين ونص كانت جرات مباراة المنتخب الجزائري والمنتخب المغربي. المنتخب المغربي اللي كان فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف. نعطيكم الترتيب المؤقت: الجزائر والمغرب في الصدارة بأربع نقاط، الجزائر من ثلاثة مقابلات والمغرب من زوز مقابلات. الثالث منتخب مصر بثلاثة نقاط من مقابلة واحدة اليوم مباراته الثانية. تونس في المركز الرابع بزوز نقاط من زوز مقابلات. المنتخب الليبي مازال يبحث على أول نقطة. نحكي توا على المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والجامعة التونسية للعبة. منتخبنا اللي بعد ما خسر في الزوج جولات الأولى من التصفيات المؤهلة الكان 2027 بعد ما خسر 4 نقاط في الملعب متاعه ملعب حمد العقربي برادس. طبعا تزامنت الخسارة هذه وبل التعادل في الزوج مقابلات مع بعض الإصابات في صفوف المنتخب كما منتصر الطالبي خليل العياري وخاصة النيس بن سليمان اللي يقولوا أنه الإصابة متاعه بالمقارنة مع بقية تبدو حادة نوعا ما ربما باش تطلب تدخل جراحي في انتظار التأكيد. تم إلغاء مباراة الودية أمام منتخب مالي وإلغاء التربص في جزء الثاني. وهكا الجامعة التونسية لكرة قدم خاصة المسؤولين على المنتخب في دائرة مفرغة من حيث التنظيم وحسن تسيير الأمور. نوصلوا لأجواء المنتخب اللي بدأت تتعكر بعد مباراة أوغندا بسبب التعادل والأداء خاصة في الشوط الثاني. التعادل كان تزامن مع الخطأ الإداري الفادح اللي ارتكبته الجامعة وألا قولوا واحد من أعضائها من خلال إخفاء المعلومة اللي وصلت من الكاف واللي تأكد أنه مقابلات ضد المنتخبات المعنية بتنظيم الكان اللي هي منتخبات أوغندا تنزانيا وكينيا نتائج متاعها نتائج مقابلات بتاع البلدان هذية بتاع المنتخبات هذية يقع احتسابها في الجدول النهائي للنقاط والترتيب. بينما المعلومة اللي تسربت إلى الناخب الوطني معين الشعباني هي أنه نتيجة المباراة ضد أوغندا مش باش يقع اعتمادها، والمعلومة هذه دفعت بالناخب الوطني إلى التعويل على العناصر الشابة وأعطاها فرصة للاندماج مع المنتخب على أساس أنه المباراة شكلية وكأنها مباراة ودية. إشكال آخر حصل في كواليس المنتخب الوطني لكرة القدم بين معين الشعباني واللاعب الياس العشوري اللي مقبلش ملاحظات الناخب الوطني حول أدائه أمام بوتسوانا خاصة ووقعت بيناتهم مشاحنة. قرر بعدها معين الشعباني إقصاء اللاعب من التربص، ثم كما قلت لكم تم إلغاء التربص بأكمله وتسريح الملعبية. وينتظر أن المعين الشعباني مش باش يتولى دعوة الياس العاشوري في المستقبل. كذلك فما لاعب ما شاركش في المباراة الثانية موقعش الكشف على الهوية متاعه. كان ما شاركش في المباراة الثانية أمام بوتسوانا كانت له ردة فعل تجاه الناخب الوطني كاحتجاج على عدم التعويل عليه. هذا يعني يعطينا فكرة على الأجواء داخل المنتخب الوطني لكرة قدم. باش نختم أخبار المنتخب الوطني الأكابر بالعودة لقرار إلغاء مباراة الودية أمام مالي واللي ربما قولوا حرمتنا من من فرصة تحسين الترتيب متاعنا على مستوى التصنيف الفيفا. طبعا في صورة فوزنا عليه نعرفه منتخبنا حاليا في المركز 61 بعد النتائج الأخيرة. ومنتخب المالي اللي تحدث على الموقع متاعه على الفيسبوك قال أنه الجامعة التونسية لكرة القدم ألغت المباراة مع منتخبنا دون أي تفسير، والمنتخب المالي لقى تعويض للمنتخب التونسي باش يجري معه مباراة ودية اللي هو المنتخب المغربي. بدنا نحكينا على المنتخب الوطني باش نحكيه على لعبنا الدولي خليل العياري في نادي دونكيرك الفرنسي اللي ينشط فيه العياري في الدرجة الثانية. الأنصار متاعه اختاروا اللاعب خليل العياري كأفضل لاعب في الفريق في الشهر الحالي. في السلة أكابر الجولة الثانية للبطولة الوطنية المحترفة مقابلتها انطلقت في الستة باستثناء لقاء كان دار في الثلاثة متاع العشية وانتهى تقريبا في حدود الأربعة ونص. فريق النادي الإفريقي فاز على النجم الساحلي 72 مقابل 62 يعني فارق 10 نقاط. بقية المباريات للدور حاليا الاتحاد المنستيري مع النادي الصفاقسي، شبيبة المنازه مع نادي حمام سوسة، النجم الراتسي مع شبيبة القيروان، الدالي الرياضي بجرومباليا مع اتحاد الأنصار، والملعب النابلي مع النجم حلق الواد. في كرة السلة النسائية الموعد نهار السبت الجاي 3 أكتوبر مع انطلاق البطولة مع جولتها الافتتاحية في الثلاثة في قاعة البجاوي، النادي الصفاقسي يستضيف شبيبة المنازه. بقية المقابلات في الأربعة الملعب التونسي جمعية النسائية بجمال، وثلاثة مقابلات في الثلاثة اللي هما أمل الوطن القبلي، نادي الغاز بتونس، جمعية دار شعبان الفهري مع الزيتونة الرياضية، النجم الرياضي الساحلي مع الهلال الرياضي. في الكرة المحلية البطولة المحترفة الأولى باش ترجع للنشاط مع الجولة الخامسة نهار السبت الجاي في دفعتها الأولى، كل مقابلات التغير التوقيت متاعها توقيت انطلاقها اللي ماضي ساعة ونصف. ديربي صفاقس وهو الأول من نوعه في تاريخ الكرة في تونس، تقدم ساقط الدير باش يستضيف النادي الصفاقسي على أرضية ملعب طيب المهيري، الترجي تونسي يستضيف الأولمبي الباجي، النادي المنظرتي يستقبل اتحاد المونستيري، اتحاد بنقردان يضيف النادي الإفريقي. الدفعة الثانية من مباراة الجولة الخامسة من البطولة المحترفة الأولى كذلك نهار لحد 11 أكتوبر ماضي ساعتين ونص، كل المقابلات شبيبة العمران مع مستقبل مرسى، النجم الساحلي مع نادي حمام الأنف، النجم التلوي يستقبل الملعب التونسي، والترجي الجيجيسي مع أمل حمام سوسة. نهاية سبور نيوز. شكرا لك جوهر بوجلبان كنت معايا في الإخراج الإذاعي، تحياتي لك يسرى الغربي في الإخراج المرئي، تحياتي نيمون جعتي طلة سوار، وترجع لكم في منوعة مساء الخير تونس. متابعة طيبة، التقيكم إن شاء الله في موعد جديد، إلى اللقاء. سبور نيوز. سبور نيوز.
1: مساء الخير تونس.
2: مساء الخير تونس.

6:34 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعينا, نواصل معكم اللقاء في مساء الخير تونس. حكينا في بداية اللقاء على منصة رائدات سيدات اللي تشكون اللي تنجم تشارك فيها, واللي ربما فتتوا المعلومة يجم يرجع الفيديو موجود على الباج متاعنا. شكرا للأخ

0: تحية ليك ولكافة مستمعي إذاعة ثقف.
1: شكرا ليك.
0: يعيشك. باش نقدموا بعض التوضيحات تخص تنفيذ برنامج مجانية النقل لفائدة التلاميذ والطلبة يوم من أبناء العائلة الفقيرة محدود الدخل بمناسبة طبعا العودة المدرسية والجامعية 2026 و2027. نعم. هو الحقيقة مدام سوار فما اتفاقية إطارية بين وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة النقل متعلقة بضبط الإطار العام للإجراءات وتوفير اشتراكات نقل مدرسية وجامعية للتلامذة والطلبة هذوما. وعلى أثر مذكرة من السيد وزير الشؤون الاجتماعية اللي وصلت لنا تقريبا في شهر ماي من 2026 يحث فيها على استكمال تركيز خدمة الويب في إسناد اشتراكات النقل المدرسي والجامعي. بمعنى كنا قبل يعني نخدمه بطريقة معناها يدوية وأوراق ونبعثه للشركة الجهوية للنقل ويتم استخراج اشتراكات النقل، إلا أنه سنة تم اعتماد خدمة الويب يعني التبادل البيني اللامادي للبيانات. هذه الكل معناها لإرسال معناها أسس إدارة رقمية بطبيعة يكون المواطن هو المحور متاحة باش تكون عملية استخراج اشتراك النقل بسلاسة. خدمة الويب هذه تصير عن طريق التبادل البيني اللامادي للبيانات لفائدة الشركات الجهوية للنقل، تمكن من التثبت من استجابة التلميذ ولا الطالب من شروط الانتفاع. يعني ثم خدمة ويب عن طريق الشركة الجهوية للنقل وخدمة ويب خاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية، يصير ثم تبادل بيني للمعطيات ويتم استخراج اشتراك النقل مباشرة بعد بالطبيعة التثبت من التقاطعات مع المصالح العمومية. طبعا
1: أنا هوني نستوقفك شوية سيدة فاطمة، معناتها أنا كولي ما بقاش نتنقل ونمشي لشؤون الاجتماعية ونهز الأوراق اللي ولدي راهو تلميذ باش ناخذ الاشتراك المجاني للنقل.
0: هذي توا باش نحكيه على الفئة العائلات المستهدفة باشتراكات النقل. هنا نحكيه على العائلات المسجلة بمنظومة الأمان الاجتماعي والمنتفعة بالمنحة المالية المباشرة ولا المنتفعة بعلاج مجاني طبعا والمنتفعة ببطاقة علاج بالتعريفة المنخفضة. هذوما العائلات المستهدفة. ثم العائلات المسجلة زادة أيضا بمنظومة الأمان الاجتماعي، يعني أن الشروط من شروط يعني الانتفاع باشتراك النقل أنه يكون مسجل في منظومة الأمان الاجتماعي، سواء منتفع بمنحة مالية وعلاج مجاني أو منتفع بالعلاج بالتعريفة المنخفضة أو هو مسجل بمنظومة الأمان ومرشح للانتفاع بالتغطية الصحية. يعني هو لحد الآن دون تغطية باعتبار فما إجراءات نقوم بها لعرض الملف متاع المعني هذايا على اللجان الجهوية.
1: نعم.
0: وبالتالي ينتفع بعلاج تعريفة منخفضة أو علاج مجاني ويأخذ اشتراك النقل متاعه. دونك هذه هي الفئات المستهدفة.
1: نعم.
0: دونك لهنا المواطن شنو مش تقول لي أنت كيفاش باش يعمل.
1: أي.
0: هو لفات أنه يكون مسجل في منظومة الأمان الاجتماعي. أول حاجة يعملها يلزمه يمشي يسجل على السيت المنصة الإلكترونية الخاصة بالشركة الجهوية للنقل سيت السورة راس في أحد مراكز الخدمات العمومية الإنترنت ويسجل على البون دو كوموند شؤون اجتماعية. معناه هو كي يمشي للبيبلينات يقول له معناه أنا راني تابع شؤون الاجتماعية يخرج التوصيل متاعه. بالتوصيل هذاك إذا كان نحكيه على كما نقولوا المعتمديات اللي هي في مدينة ساقس ساقس الغربية ساقس المدينة ساقس الزيت ساقس الدير الطينة هذوما يجمو ياخذوا اشتراك النقل متاعهم من الشركة الجهوية للنقل الرايد البجاوي الزقم. بقية المعتمديات الانتيريور بان نقولوا احنا هذوما يجمو ياخذوا اشتراك النقل المجاني متاعهم من النيابة المحلية اللي هي في المعتمدية. مثلا بير علي يمشي اللي ثم شكون مكلف بالنيابة المحلية غاديك بشي يلقى الاشتراك متاعه. العملية كيفاش تتم هو مجرد دوب ما يسجل في منصة الشركة الجهوية للنقل سورة راس على السيت هذيك اوتوماتيك ماش معناها احنا قلنا السيت ويب تاع التبادل البيني للمعطيات اوتوماتيك ما تظهر للشركة الجهوية للنقل اللي هو اللي جيبل يستحق الانتفاع وتخرج له اوتوماتيك ما لابولمون.
1: شو قداش يعني نقصتوا برشة تعب هكا بالطريقة
0: برشة تعب بالحق معناها مدام سوار يعني

0: تطور يعني هام جدا الحقيقة. أنا معناها بعد عدة جلسات ماراثونية مع المدير العام لشركة جوال النقل مشكور سي محمد العفاف قمت بعدة جلسات بعد جاتنا مذكرة السيد الوزير معناها لاستكمال توفير خدمة الويب، لأن هي ديجا هي عملية تقوم بها شركة جوال النقل بطبيعة تحب لها معناها خدمة. بعد عملنا تيست بري برود وبرود جربنا والكل، بعد الحمد لله هو صارت شويه تاخير سنه باعتبار فما معناها السيرفر معناها اليو اس بي التقنيه معناها من 10 بمال المواطنين بي، وبعد سبع معناها الحمد لله يا ربي معناها توصلنا الى ان تو لحد الان عاملين فوق الألف في ظرف اسبوع، فوق الألف اشتراك خرجنا تقريبا فوق.
1: ممتاز، يعني هذية راهو ما بقاش العملية انه حتى انت تتنقل وتهز الأوراق
0: لا ما عادش ليهز
1: الأوراق، سجلت في صورة راس
0: مسجل مسجل في منظومة الأمان يستجيب للشروط، يمشي يسجل في السيت متاع صورة راس يلقى الاشتراك النقل متاعه، سواء بالنسبة كما حكيت المعتمديات القريبة في الرايد البجاوي بالنسبة للمعتمديات البعيدة صخيرة
1: المكاتب المحلية
0: المكاتب المحلية بيت المحلية هذوك تلقى عندهم الاشتراك النقل. فقط ملاحظة مدام سيوار بالنسبة للي باش يلقاو إشكال مثلا يقولوا راك ما خرجت لكش الاشتراك النقل لسبب معين، يما النوع اللي يجيب معناها لا يستحق بالنسبة لهم شركة النقل خاطر ما يجموش يعرفوا علاش شنو الأسباب. إذا هو نوع اللي يجيب المخرج لوش يرجع مباشرة المواطن للوحدة المحلية الراجعة له بالنظر. ثم زوز إشكاليات، هو ثم إشكالية متعلقة بوزارة التربية مثلا، هو التلميذ هذية معناها سجل في وزارة التربية لكن مخرج لوش معرف تلميذ، هو فما معرف التلميذ ثم معرف الاجتماعي للتلميذ اللي هو خاص بالمنظومة الأمان الاجتماعي. بالنسبة للشركة الجهوية للنقل هو ايش معناه التبادل بيني، يعني فما وزارة التربية وزارة الشؤون الاجتماعية والشركة الجهوية للنقل، هنا هذوما الثلاثة مش يتلقاو مع بعضهم مش يخرجوا معلومة، المعلومة لهنا فما سينكرونيزاسيون ما صارتش ساعات أحيانا في بعض التلامذة ما بين وزارة التربية والشركة الجهوية للنقل، هذوما ندعوهم باش يلتحقوا بالوحدات المحلية للنهوض الاجتماعي الراجعة لهم بالنظر. مثلا واحد يسكن في ساقيت الزيت يمشي للوحدة المحلية اللي في ساقيت الزيت يقول لهم راني أنا ما خذيتش اشتراك النقل على خطر، هنا يولي نولي وإحنا فما إجراء يتصلوا بي بطبيعة الزملاء وإلا الشركة الجهوية للنقل ونسوي الوضعية على مستوى مركزي.
1: نعم، يعني المهم معناتها يواصلوا يتبعوا الملف مش يقولوا راهو احنا سايما عندناش اثناء اشتراك وما تمش قبولنا.
0: اذا كان ما خذيش اشتراك نقل راهو فما سبب، يرجع للوحدة المحلية الراجعة له بالنظر، وقتها فما سبب يا اما لا يستجيب للشروط بالطبيعة احنا منظومة الامان راهو فيها شروط.
1: هذه بالنسبة لتلاميذ وطلبة ولا كان تلاميذ فقط؟
0: هذوما الأصناف التلاميذ والطلبة، الأصناف التلاميذ والطلبة المعنيين بالاشتراكات هما المرسمين بمختلف مراحل التعليم العمومي الأساسي العام والتقني والثانوي إلى سن 25 سنة. المرسمون بالمؤسسات العمومية للتكوين والتدريب المهني، طب بعد نعطيك ملاحظة على التكوين والتدريب. المرسمون بمختلف مراحل التعليم العمومي الأساسي والعام والتقني، بس المؤسسات العمومية للتكوين والتدريب المهني، وعندنا الأشخاص ذوي الإعاقة المرسمون بمراكز التربية المختصة أو التأهيل والتكوين المهني للأشخاص ذوي الإعاقة اللي هما معناها راجعين بالنظر لجمعيات عامة في مجال الإعاقة إلى سنة 30 سنة. وطبعا الفئة الرابعة هي الطلبة المرسمون بالمؤسسات الجامعية العمومية إلى سنة 30 سنة. بالنسبة كان بعد إذنك الفئات الأصناف التلاميذ هذوما اللي هما باش يظهروا بالتبادل البيني واضحين، اللي هما غير معناه ما يظهروش الوزارة التربية باعتبارهم هما يما معاقين يا اما عند مرسمين في تكوين مهني مش باش يظهر لي في وزارة التربية، هذوك مش يتم تمكيننا من الجداول خاصة بهم وباش نخدموهم بطريقة اخرى،
1: يعني ما تشملهمش هذه عملية التبادل البيني.
0: نعم
1: لانهم مش تبين وزارة التربية. يعطيك الصحة، شكرا لك على هالتوضيح هذايا سيدة فاطمة عبد الهادي رئيس قسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون المعاون الاجتماعية بسفاقس اللي فاتته المعلومة ولا حب يزيد يتثبت أكثر الفيديو تقاوى موجود على صفحة الفيسبوك لراديو سفاقس. شكرا زميلتي سماح رنين, هي في إجازة ولكن هي اللي نسقط لنا لقاء هذايا, شكرا ليها. نواصلوا بعد شوية معاكم, مساء الخير تونس ومع الشباب, وصوت الشباب اليوم مش يكون حاضر, وانا ديما نقول ما شاء الله على شبابنا, خاصة وقت اللي يكون في مواعيد ولقاءات عالمية وحاضر اسمه على صعيد دولي.

0: مساء الخير تونس.
1: مساء الخير تونس.
2: مساء الخير تونس ومساء الخير كل مستمعينا وين يسمعوا فينا وين زاد يشاهدوا فينا. شكرا لكم لقانا. قلت مازال متواصل ومش نحكيه على شباب تونس اللي ما شاء الله عليه. شباب تونس يتحدى الحدود الجغرافية ويواصل مسيرته, وفقط مش من أجل أنه يكون اسم عادي من أجل العمل والحياة, لكن لا يفرض وجوده بطريقة أخرى ويستثمر كل طاقاته ومهاراته ويفرض حضوره دوليا. كيفاش الحكاية؟ شنو اللي ثم اليوم نتعرف عليه مع حضورنا الكريم اللي سعيدة جدا نكون حاضرين معنا الغرفة الفتية الدولية بسفاقس منذر الويتي المدير الوطني المكلف بالمظاهرات العالمية GCE 2026. مرحبا بك.
3: عايشك مدام سوار, شكرا على الاستضافة وتحية خاصة لكافة مستمعي إذاعة صفاقس.
2: شكرا لك, ومن خلالك أنت زاد تحية لضيفنا سي محمد داود, رئيس وطني سابق لجي سي تونيزية 2022 وعضو اللجنة الدولية للتنمية المستدامة جي سي 2026, نائب رئيس عالمي جي سي 2023. ما شاء الله, مرحبا بك.
3: مرحبا بك سيوار, عايشك على تقديم مميز هذا. مساء الخير ليك ولجميع مستمعي تاع صفاقس.
2: عايشك, شكرا ليك. انا اخترت انه نحكيه على شباب تونس اللي يحضر ويعزز حضوره عالميا. ما شاء الله, نعرفوا انه الغرفه الفتيه الدوليه ديما تجمع عدد كبير برشا من الشباب, طاقات كبيرة برشا, ومعهم هما تواصل المشوار وتحاول انه يكون هذا المشوار حتى خارج حدود تونس. كيفاش الحكاية؟ اليوم كبرنا جي سي اي, مبقاش نحكيه على تونس, ولينا نحكيه على حضور دولي وانتخابات. كيفاش الحكاية؟
3: اكزاكتومون, هذيك هي جي سي اي, دونك تعطي الفرص للشباب كوني تعمل تغيير ايجابي في المناطق المحلية متاحة, في الوطن متاحة, ولما لا في العالم. انا دخلت جي سي اي من 2012, ترأس جي سي صفاقس منذ سنة 2014, دونك كان الامباكت اللوكال, نقول احنا كنا نخدم في صفاقس وعلى الغرف المحلية وعلى الامباكت هوني. الحمد لله من بعد كملت الكارير نتاعي في المستوى الوطني, ولا الانسان ما عادش يخدم كان على صفاقس, خدمنا على النطاق نتاع الجنوب, وبعد هيك كيف كيف تطورنا لين كنت رئيس وطني كما قلت للجي سي تونيزي اللي هي منظمه عريقه في تونس وعلى اكثر من 24 سنه توا نخدموا, وموجودين في 24 ولايه. ما شاء الله الاف الشباب اللي هما منخرطين في المنظمه الكبيره هذه, دونك ان شاء الله امباكت للنيفو ناسيونال. توا الحمد لله بيبان تحلت باش شباب تونس يقول احنا موجودين في النطاق العالمي. كانت التجربة سنة 2023, كنت مسؤول على 7 دول افريقية, وكنا نأطروا فيها في الشباب وكيفاش يطوروا من قدرات نتاعهم, دونك هنا شفت الامباكت كيفاش طلع.
2: وانت قلت البيبان تحلت, وانا مش نقول لك راهي البيبان تحلت, ماهيش بقدرتي قادر.
3: اكيد
2: تبع وراها عمل كبير برشا.
3: أكيد صحيح, فما عمل كبير صار, وفما كيف كيف مؤخرا تونس احتضنت المؤتمر العالمي للجي سي الكل في 2025, وكان نجاح كبير برشا بحضور أكثر من 3000 مشارك جو من أنحاء العالم الكل. النجاح هذاك كيف كيف زاد افتح الأبواب, لأنه ورأت الكفاءات التونسية شنو تنجم تعمل, شنو تنجم توصل تنظم إيفينمون بالكبر هذاك. سوقنا صورة تونس وكنا فرحانين كون الناس جاتنا من العالم الكل, وهذا كما قلت خلى طموحات تكبر وخلينا ندقوا بيبان أكبر. والجي سي تونيزي بالمناسبة هذه نحب نشكرها, لأنه وقت جاتها الفرصة باش تترأس الإقليم وإلا منطقة أفريقيا والشرق الأوسط, اختارت شخصي باش نكون المرشح متاحة, وبالتالي شكر عميق وامتنان للمنظمة العريقة هذه.
2: ان شاء الله بالتوفيق ليك يا محمد.
3: عايشك
2: مسؤوليه كبيره برشا. احنا من بعد توا مع منذر مش نتعرفوا على الغرفه الفتيه الدوليه, شنو هي المهام تاعها, شنو هو الهدف منها, والشباب اللي ينشط ضمن الغرفه هذه شنو ربما الايجابيات اللي يجم يخرج بها من خلال المشاركه في الغرفه. وما شاء الله هنا توا محمد قال لي انا من 2012, يعني ما شاء الله يعني عمره
3: جسيال الشباب من 18 ل 40 سنه, دونك الحمد لله. أنا اللي كان عندي الحظ كوني دخلت بكري برشا الجي سي اي وقت اللي كان عمري 21 سنة, دونك عندي الاوبورتونيتي باش نتطور. وهي بصراحه كل يوم نتعلم، كل يوم تعلم حاجه جديده، كل يوم بيبان جدد تتحل كما حكيت لك من صفاقس للجنوب المستوى الوطني. بعديك عندي كنت اسيني على 7 غرف افريقيه ان شاء الله عام الجاي باش نلقى روحي عندي انسير ولا على راس 30 دوله بين افريقيا والشرق الاوسط 20,000 شاب. فهوني التحدي تكبر نقولوا احنا بالتوازي مع انسان اللي يطور من نفسه.
2: ثم مشروع عمل واضح ضمن الغرفه
3: اكيد، فما بلان اوف اكشن ويتسمى يعني خطه العمل موجوده مطروحه، حتى الدات نتاع ليزيفينمون كل عام الجاي موجوده. تواصلنا لانه اعلان ترشح صار منذ ماي 2026 كان في الكوت ديفوار، وتونس اعلنت الترشح نتاعها كوني باش يكون عندها مرشح لرئاسه افريقيا الشرق الاوسط. وتم الاعلان بالحضور نتاع سفير تونس في الكوت ديفوار وقتها مشكور بالمناسبه هذه. كانت مناسبه كبيره وقلنا راهو تونس ان شاء الله العام الجاي باش
2: ان شاء الله محور العمل الأصلية. تقريبا جل التظاهرات مش يكون حوله
3: مشروع العام الجاي. اهم حاجه باش نعملوها هو ما يسمى البريدجز، يعني بناء جسور، بناء جسور بين الدول الافريقيه ودول الشرق الاوسط. نحكيوا هنا بطبيعه على الامباكت،
2: جسور فكريه
3: ثقافيه، وخاصه اللي احنا يهمنا اكثر شيء اللي هو اقتصاديه هنا، لانه الجي سي اي فيها برشا ناس اللي هم اصحاب مشاريع وكلهم شباب وكلهم طموحين وكلهم عندهم افكار جديده. واليوم في عهد الاي اي وفي عهد التطور التكنولوجي راهو كل كونتاكت مهم وكل يوم تربحه مهم وكل شخص تربحه هو مهم ليك. وبالتالي السوق هذه بالحق هي فرصة كبيرة كوني معناها ندخلها وندخلها ونكونوا احنا المترأسين، وبالتالي يكون فرصة لتوانسة كل العام الجاي الأول بكل تكون عندها محلولة سواء في الشرق الأوسط شمال أفريقيا ولا في غرب أفريقيا.
2: برافو، يعطيكم الصحة. مع المكلف ونائب سنة المدير الوطني المكلف بالتظاهرات العالمية منذر الويتي، احنا نقوله الناطق الرسمي زعما هكا تسجل متجي
4: الناطق الرسمي بالنسبة للمنظمة الوطنية في إطار المشاركة وتمثيل البعثة التونسية تمثيل تونس في مختلف التظاهرات الإقليمية ولا الدولية.
2: نعم، يعطيك الصحة منظر. حبينا فقط معك انت نتعرفوا شوية على الغرفة الفتية الدولية، اكيد تو برشا شباب يسمعوا مش يشوفوا الفيديو بعد يتبرتاجها، مش يتعجبهم التجربة متاعكم، طموحكم الكبير برشا، السعادة والبوزيتيف فايبس اللي في وجوهكم برشا شباب في حاجة لها، مش يقولوا كيفاش زعما احنا مش نشاركوا، واذا كان شنو مش نشاركوا، شنو الاضافات اللي مش تنضاف لنا في السوفت سكيلز ولا في مهارات احنا ولا في الباركور متاعنا.
4: بالضبط، بالنسبة للغرفة الفتية الدولية هي منظمة شبابية بامتياز، كما قال خويا محمد من 18 ل 40 سنة.
2: قديش عمرك فيها؟
4: انا دخلت زادة بريسك فرد عمر من عام 2014.
2: دخلك محمد
4: احنا نسميوه لو كونسيبت هذايا نتاع ريكروتمون بار باريناج فوالا، واللي هو من اكثر الكونسيبت اللي يعاون على الاستمراريه بالنسبه للاعضاء نتاعنا، ويعطيك فرصه لمختلف الشباب في اطار المهمه نتاعنا اللي هي توفير الفرص للشباب لتطوير كما قلت انت مدام سوار على مستوى المهارات الذاتيه ولا حتى في اداره المشاريع من خلال التدريبات نعملوهم لي فورماسيون في إدارة المشاريع في فن التواصل من خلال البرامج متاعنا. احنا عنا مسابقات عالمية تصير في فن الخطابة وفن التناظر، وبطبيعة الحال هذوما نشاركوا بهم على المستوى الوطني، وبعديك احنا مش نرشحوا بهم الفرق اللي باش تمثل تونس.
2: نعم.
4: وكيما اللي صار في ماي 2026 كانت عنا مشاركة من تونس وكان ضمن التوب 3، يعني ضمن أحسن 3 معناها مشاركين على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.
2: نعم.
4: بخلاف ذي معناها عندنا 4 فرص للتطوير. أول حاجة في التطوير الذاتي والتطوير في ريادة الأعمال، خاطر احنا الكاتيجورية متاع الشباب متاعنا راهي صحيح هي دي جون، أما لي جون أكثريتو دي زونتربرنور معناها رواد الأعمال.
2: هاي.
4: ولهنا فرصة مهمة برشا على خاطر التظاهرات العالمية هذه تمكنك من التشبيك مع الشباب هذوما. احنا كي نحكيو على منظمة عالمية موجودة على أكثر من 100 دولة في العالم وتضم أكثر من 100,000 شاب نتلقاو في مختلف التظاهرات الإقليمية على مستوى أوروبا، أمريكا، على مستوى آسيا ولا أفريقيا ولا الشرق الأوسط، ونختموها ديما في السنة الغرفوية في شهر نوفمبر على الملتقى العالمي اللي هو نسميه أحلى المؤتمر العالمي. عاملينه في تونس، احنا ضيفنا العالم، سنة الفلبين مش ضيفنا، وإن شاء الله باش نكونوا عنا بعثة ضم أكثر من 20 شخص
2: إن شاء الله. إن شاء الله عالم تونس كله موجود مساندة.
4: إذا كل مساندة في مساندة للكونداتور ولا الترشح الأخونا محمد داود باش يكون على رأس منطقة أفريقيا الشرق الأوسط
2: إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق لكم. كيفاش ربما الشباب اللي توا يحب ينخرط، يعني توا يسمع فينا بعض الطلبة، كيفاش يتواصلوا معكم؟ صفحة فيسبوك ولا كيفاش؟
4: تخي بيان، احنا في صفيقس عندنا 7 غرف. يدخل على أي باج على مستوى شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام لينكدين، ديما نهبطوا الفورمولير دانسكريبسيون ولا يبعث ميساج للباج هذيك، ومعنى تتم الإجابة متاعه باش يجي معنا. ثم معناها ميتينغ نعملوهم، وبعديك ثم باركور متاع دي سيكل دو فورماسيون باش تعرف أكثر على المنظمة، شنية الأفق متاحة وإلا مختلف الفرص اللي ممكن نربحوها إلى غير ذلك.
2: نعم، تقريبا جل المشاريع اللي تقترحوهم في على مستوى نقولوا احنا تدريب وإلا التكوين، هي في خدمة يعني الشاب اللي انتوما شباب ربما اللي يبحث على عمل، تعرف انه توا بعد الدراسة وطالب ومازال هو في خطواته الأخيرة من السنوات الجامعية وعينيه على العمل بتاعه، كيفاش باش يكون الأفق المهني بتاعه، تمهدوا شوية من خلال بعض ورشات تدريب اللي تقترحوهم.
4: صحيح، احنا الحقيقة معناها من بين المشاريع شاركنا في تنظيم معارض بشراكة مع مختلف الشركاء متاعنا، كما المعرض اللي باش ان شاء الله باش ننظموه احنا على هامش صالون الاستثمار والتنمية في اول شهر نوفمبر الجاي، من تنظيم غرف ولاية صفاقس بالتنسيق مع المجلس المحلي لسقية الزيت وتحت اشراف الولاية. هذه باش تكون فرصة بطبيعة الحال للشباب باش تكون قبلها يعملوا هاكاتون سابقة باش يحذروا الفكرة متاع المشروع متاعها، وبعدك تدخل حيز التنفيذ. ولهنا المعرض هذا باش يكون فرصة انه باش نجيبوا الستركتور دابوي اللي من اول فكرة يخرج من غدوة عنده الباتنت متاعه ويبدأ معناها يباشر في السيرفيس الخدمات ولا الشركة الناشئة اللي باش يخرج بها.
2: نعم، ثم بعض المشاريع اللي اقترحتوهم وعندهم امباكت سوسيال مثلا ولا حاجات كيما هكا وبقات للمجتمع مثلا.
4: ابسوليومون، باش نرجع لك شويه بالهيستوريك من بين الاكثر المشاريع اللي نسميو احنا بروجي فار في جي سي في السنوات بدايه الالفيه، اللي هي البادرة مع البريد التونسي الكارت أودينار، اللي هي سهلت أكثر في عملية التسجيل عن بعد بالنسبة للزيتيديون، ولا سهلت حتى برشا خدمات من بالنسبة
2: للخدمات المالية خاصة للطلبة ولا للتلامذة حتى بعد
4: بروجي جون شامبر
2: مثلا يعطيكم الصحة، برافو. أنا تواصل معايا توا طالبة تقول لي أنا مثلا مجال الفنون، حسب ما فهمت من ضيوفك أنه راه يلزم الشاب يكون في مجال الاقتصاد وإدارة الأعمال والتصرف.
4: مش بالضرورة، مش بالضرورة. مثلا توا كان معناها تسألنا احنا صحيح مهندسي، ولكن معناها من خلال التجربة مع جي سي اي اتاحت لنا الفرصة انه نخدمه في دوتر دومين بروفيسيونيل حالتنا بيه من البيبان. ولهنا راهو نحب نقول لك اللي احنا في جي سي اي مجتمع بكافة الاطياف من خلال لي دومين المتنوع، تلقى رواد الأعمال، تلقى معناها أصحاب المهن التابعة للفنون إلى غير ذلك.
2: نعم، يعطيكم الصحة، موزايك كاملة يعني ما شاء الله كل المجالات تجب تكون حاضرة يعني في الغرفة الفتية الدولية. يعطيكم الصحة إن شاء الله بالتوفيق ديكم. جي سي موجودة في 24 ولاية في تونس.
4: في 24 ولاية وموزعين على أكثر من 150 غرفة محلية نسميهم احنا غرفة محلية.
2: نعم يعطيكم الصحة إن شاء الله موفقين. خطوة كبيرة نستنوها في نوفمبر باش نقولوا تهانينا وتباركنا محمد.
3: ان شاء الله ان شاء الله في نوفمبر نعاودوا نرجعوا لهنا ولا نعملوا حتى مداخله تليفونيه تكون وقتها تمت الانتخابات
2: وان شاء الله
3: رسميا تم انتخابه مثل تونس.
2: ان شاء الله ان شاء الله يعطيكم الصحة شباب. إذا كان ثم نقطة ربما ما تعرضنا لهاش في الحوار تحبوا نتعرضوا لها ثم شي حاجة ما قلناهاش تهم
3: الحاجة الوحيدة اللي نضيفها لهنا وعلى السؤال اللي هو جاك زاد على الشباب راهو جي سي اي تحتضن جميع أنواع الشباب بين 18 و 40 سنة. الشرط الوحيد يكون عندك الرغبة ويكون عمرك بين 18 و 40 سنة مهما كان الديسيبلين متاعك مهما كانت التكوين متاعك. لأنه احنا نحتضن الناس اللي تحب تعمل التغيير الإيجابي في نفسها وفي المجتمع.
2: يعني مش بالضرورة يكون طالب.
3: لا احنا عندنا طلبة عندنا الناس اللي ما عندهمش المستوى الجامعي عندنا الناس اللي عندها فوق المستوى الجامعي عندنا الناس اللي هو تخدم الناس كما قال الساعة منظر هو موزاي كامل هذاك اللي يخلق الديفيرسيتي. دونك انا نحكيه على فوسي فوسي كاملة نحكيه على النسيج كامل مش فقط في تونس كما حكيت الساعة في العالم الكل. دونك انت تاخذ سكيلز ولا المهارات تعطيك المهارات تطورك تعمل لك تكوين. احنا تقريبا الاغلبية متاعنا يخدم حتى في دي دومين اور دومين نتاعهم. انا تعطيك المهارات اللي تخليك تتأقلم مع سوق الشغل ولا مع مقتضيات.
2: يعطيكم الصحة ان شاء الله موافقين اللغة الرسمية هي الانجليزية في التدريب في التكوين.
3: لا لا يا احنا نحكي تونسي ونقرب التونسي واحنا كنا توانسة. اذا كان في تونس باش تحضر بالتونسي كانك باش تحضر فورماسيون على المستوى العالمي باش تلقى انجلي وفرنسي جابوني واسبانيول.
2: ما شاء الله يعطيكم الصحه شباب شكرا لكم نورتونا نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق. منذر الويتي المدير الوطني المكلف بالتظاهرات العالميه في جي سي اي تونسي لسنه 2026 وايضا محمد داود رئيس وطني سابق نتمنى لكم ان شاء الله بالتوفيق جي سي تونسي ان شاء الله في الانتخابات تكون من الاسماء ان شاء الله اللي امل كبير عليها وان شاء الله علم تونس من خلالك انت يكون حاضر هذا فوق الاكتاف ان شاء الله ونتمنى لكم ان شاء الله توفيق في المخطط القادم ومشاريعكم القادمه ضمن الغرفه الفتيه الدوليه. برافو يعطيكم الصحه شكرا لكم. يلا شباب خلينا نسمع شنو مخرجنا نسمعوا الناس مع ومذات ونهدي ولهم يلا يا شباب راغب علامة شكرا ليكم. إن شاء الله ديما شباب تونس متألق منورنا على كل الأصعدة في مختلف المجالات.
5: زعما نحكي ولا ما نحكيش يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش مشيش نحكي ونندم لي نحكيت
6: أمي
7: شبي بنت
6: عندي ما نقول
7: ليه يحكي هالنسمع فيك
6: أمي غلطت غلطة كبيرة برش جربت وحلتهم لازمك تعاون
8: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل
9: لا للمخدرات نعم للحياة.
10: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها هي نافذة مليانة بحب تونس تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية فكرة صنعة دين فن وفينة وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس رائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
11: خلينا نفهمه
12: خلينا نفهمه
13: خلينا نفهمه
11: خلينا نفهمه شنو معناتها الإنتاجية؟ علاش نخدمو أكثر وننجو أقل في بعض الأحيان؟ شنية هذه الإنتاجية؟ الإنتاجية تعني قديش ننتج مقابل كل ساعة عمل مش قديش نخدمو فقط. مثال 8 ساعات عمل إنتاج 10 سلع نفس 8 ساعات نجمو ننتجو 20 سلع لهنا يقولوا الإنتاجية ارتفعت، معناتها هي مقياس الكفاءة مش الجهد فقط. وعليش الإنتاجية مهمة؟ هي تحدد أجور حقيقية، تحدد نمو الاقتصاد، تحدد القدرة التنافسية للدولة والشركات. الإنتاجية العالية أجر أفضل واقتصاد أقوى. والأسباب اللي تخلي الإنتاجية تهبط ولا تبقى منخفضة، أولا التكنولوجيا والآليات. إذا المؤسسات ما تستثمرش في تكنولوجيا حديثة راهو الجهد يزيد بلا مردود. ثانيا التدريب والكفاءات. العمال ما عندهمش مهارات كافية راهو ساعات عمل أكثر وإنتاج أقل. ثالثا التنظيم والإدارة. سوء التخطيط راهو هدر الوقت، معناتها بيروقراطية، ومعناتها إنتاج ناقص مهما تعبوا العباد. رابعا الاقتصاد غير المنظم، معناتها خدم بلا مراقبة، دخل بلا محاسبة. الإنتاجية الرسمية تظهر هوني أقل من الواقع وإلا تتراجع. وقتاش الإنتاجية تتحسن؟ وقت اللي نستثمر في أدوات عمل حديثة، تدريب العاملين وتحفيزهم، بيئة العمل تكون منظمة وواضحة، والسياسات تشجع الابتكار. وقتاش الإنتاجية تبقى منخفضة؟ وقت اللي فما ركود الاقتصاد، وقت اللي فما قيود بيروقراطية، وقت اللي فما ضعف استثمار الدولة في التعليم والتكوين. والنتيجة حتى كان نخدم ساعات وساعات طويلة ما ننجوش كما يلزم، وحتى الأجور للأسف هوني ما تتحسنش. شكون الأطراف المعنية؟ فما كالعادة المضرين العمال إذا المردود ضعيف، يبقى الأجر محدود. الاقتصاد الكلي خطر النمو يولي بطيء، والدولة خطر الإيرادات تكون أقل. أما المستفيدين من الإنتاجية العالية، لهنا نحكي على أصحاب المؤسسات، تكثر برشا الأرباح. العامل الكفأ زاد الأجر متاعه يعلى ويعلى، والاقتصاد تولي تنافسية وطنية حقيقية. نعطيكم كالعادة المعلومة الذكية، والله أنا نعتبرها المسألة هذه قلب الحلقة. ساعات العمل الطويلة مش دليل على الإنتاجية العالية. الإنتاجية راهي ذكي في العمل وأدوات ومهارات. لهنا يفسر علاش بعض الاقتصاديات الكبيرة رغم ساعات العمل الطويلة تنتج أقل من دول صغيرة بساعات أقل وإنتاجية أعلى. الخلاصة باش نفهمه، الإنتاجية هي مفتاح الرفاه الاقتصادي مش عدد ساعات العمل فقط. معناتها تحسين الإنتاجية يساوي تحسين الأجور والقدرة الشرائية والنمو الاقتصادي. وشنو اللي ما يتقالش؟ الاستثمار في رأس المال البشري والتكنولوجيا أهم من أي زيادة في ساعات العمل.
0: خلينا نفهمه.
12: خلينا نفهمه.
0: خلينا نفهمه. خلينا نفهمه.

0: مبادرة إعلامية دورية لذوي الإعاقة البصرية، كيفاش الحكاية؟ شنية المبادرة هذه؟ كل التفاصيل مع جمعية دار نبيلة الدولية للمكفوفين. أهلا وسهلا ومرحبا بك رئيسة الجمعية سيدة نبيلة بن إسماعيل. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا بك مدام سوار، بارك الله فيك على الاستضافة الحلوة، مرحبا بالسادة المستمعين وتحية ليك وللزملاء.
0: شكرا
1: شكرا ليك مرة أخرى.
0: يعيشك الله يخليك. سيدة نبيلة إسماعيل رئيسة جمعية دار نبيلة الدولية للمكفوفين، تعرفوا شوية على الجمعية هذه اللي عمرها به تقريبا 6 سنين، 2020 هكذا.
1: أي جمعية فتية تأسست في سنة 2020 من أجل إزداء خدمات صحية توعوية تحسيسية ثقافية اجتماعية لذوي الإعاقة البصرية بدرجة أولى، لكن زاد فما بعض الحالات الاستثنائية الاجتماعية أو لحاملي إعاقات عضوية أو ذهنية، زاد ما نقصيوش نقبلوهم، مرحبا بهم. الحمد لله معناها متواجدين من سنة 2020، ننشطوا في كل المناسبات، موجودين في السؤال المساعدات في التدخلات.
0: نعم.
1: الحمد لله رب.
0: إن شاء الله موافقين. أطلقتم مؤخرا مبادرة عالمية دورية، حبيتوها مساحة عالمية لإيصال صوت الكفيف، كيفاش؟
1: أي والله يشوف، هو في الواقع من قناعتي أنا الشخصية والأخيين أعضاء الهيئة، لحسب اللي شفناه عن قرب والتمسناه، أنه بالنسبة لطريقة المعاملة خاصة للفئة هذه، أنه تقتصر كان على تقديم مساعدة في يعني الموسمية، كسواء عيد كبير ولا صغير ولا عودة مدرسية، تقتصر كان على أنه معناها كرني أبيض تجديد بطاقة دفتر علاج، هذا هو. احنا قلنا لا، احنا حبينا الفئة هذه يكون لها دور فعال في المجتمع، بيسكو هما معناها مواطنين توانسة كيفنا كيفهم. ما بين ظفرين أنا نفسي راني نحمل إعاقة بصرية، نحب نوصل لهم صوتهم، مش من منطلق أنه أنا عندي مشاكل خاصة، الحمد لله معناها خليني
0: مدي موصلت انك تكون وتأسس جمعية، اكيد انت تحب تبلغ رسالة انه راهو الكفيف شخص يجم يعتمد على نفسه ويبني حياته ويكون
1: أكيد
0: شخص فاعل في المجتمع، مش شخص يعني يتقبل ربما العطايا وربما ما هوش مستقل لذاته.
1: نحب نمحي وإحنا نظرة الشفقة ونظرة الإقصاء ونظرة التهميش ونظرة معناها مسكين ونظرة والله يسخف ونظرة والله لا، بالعكس هو عنده ما يقول في روحه كقدرات وكإبداع، وذا شيء ملموس ونجمه إن شاء الله على مدار الأيام وفي قادم الأيام نكتشفوه مع بعضنا. دونك نحب ماذا بيا انه يعني اطلقنا المبادرة هذه، انه ما تكونش ديما فما استضافة لشخص معين، نحبهم هما ياخذوا الميكرو ياخذوا المنبر وهما اللي يتكلموا على رواحهم على تجاربهم على قضاياهم على الحلول اللي يقترحوها هما على يعني فما عنا برشا حالات كيما تستحق مساعدة، فما برشا حالات اللي هي تسلج الصدر، يعني عندهم إبداعات كسواء في الغناء كسواء في الفن في الصناعات اليدوية في الحرف في الحكايات في الروايات، يعني أنا فما عندي كفيف، علاش ليه ما يكونش كيما عبدالعزيز العروي زمان الله يرحمه، فهمت؟ ينجم يكون عن عبدالعزيز العروي معناها بمنطلق آخر أو بحكاية أخرى حلوة بيه
0: بروح العصر. أي
1: صحيح. هذا زاد عنا موجود، هذا هو شنو الفكرة احنا متاعنا، انه فكرنا حتى راه ما بين ظفرين حبينا نأسوا إذاعة وتواصلنا حتى مع الهيكة وحبينا نشوفوا كيفاش تكون التراخيص. الحق انا تجنبت انها تكون إذاعة واب خطري أسل او إذاعة جمعيتي هي أسل ما فما، قلت لا انا نحب تكون إذاعة معناها رسمية بالذبذبات، وكل تكون لها معناها رونق ليهم هما خاصة بهم
0: ان شاء الله. حلمه تتحقق ان شاء الله. إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: شكرا لك سيدة نبيلة اسماعيل رئيس جمعية دار نبيلة الدولية للمكفوفين، مبادرة عالمية دورية. إن شاء الله إن شاء الله المبادرة هذه الصوت يرى إن شاء الله يكون على موجات إذاعة صفاقس، والتفاصيل إن شاء الله في قادم المواعيد. شكرا لك، يعطيك الصحة، إن شاء الله موفقة. ونبقى مع رفع أذان صلاة العشاء ونرجع لكم مع مساء خير تونس، تقبل الله صلاتكم.
2: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: يفخر بيك.
1: مساء الخير تونس.
2: تونس عسل النحلة أم المروج الخضر.
1: مساء الخير تونس.
3: ويه يا خضراء قداش فيك انضمت من كلمات، وقداش ليك حكيتها حكايات.
1: مساء الخير تونس.

0: ويحضروا في بعض التمارين الخاصة بالمراجعة المنزلية لصغيرهاتهم، وفرصة باش تسمعوا هالخبير هذية إذا كان صغاركم مغرومين. باش مغرومين وين ينجموا يشاركوا هذي الكل اللي مش تتعرفوا عليها توا مع ضيفنا اللي سعيدة جدا ونستقبلوه على موجاتنا، ومع هو مش نتعرفوا على تفاصيل مهرجان أطفال مؤثرون لمسرح الطفل تنظيم جمعية مؤثرون. رئيس الجمعية سيد أيمن جدان، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: يعيشك، مرحبا، شكرا للاستضافة.
0: يعيشك، شكرا ليك. جمعية مؤثرون، وكان نتعرف عليها شوية الجمعية.
1: والله هي جمعية ثقافية بيئية واجتماعية، مي بصفة خاصة أكثر تخدم على المجال الثقافي ومجال المسرح بصفة عامة. عنا إنتاج مسرحي ديجا للأطفال بعنوان سيرك ميسون، تحصل على ملاحظ حسن جدا. دونك هذا إنتاجنا الأساسي اللي نخدمه عليه، ونعمل عدة أنشطة ثقافية، نشاركوا في تظاهرات. دونك في المجال الثقافي ومختصين نوعا ما في مسرح الطفل.
0: نعم، يعطيكم الصحة. ومهرجان أطفال مؤثرون لمسرح الطفل قديش عمره؟
1: والله هو مازال نقولوا نحن مازال رضيع، مازال بيبي صغير هكا قاعدين
0: في التأسيس نقولوا احنا.
1: اي كانت الدورة التأسيسية عام ناول 2025. هي كانت فكرة خرجت من معناها كدينا في الانتاج نتاعنا في سيرك ميسون، شاركنا في عدة تظاهرات وكل شيء. دونك كانت الفكرة علاش ليه ما يكونش عنا تظاهرة في منطقة بن عروس. احنا نخدمه في معناها في الاصل احنا من منطقة ريفية. فجتنا فكرة هكا نعمل توليمة بين مسرح الطفل وبين المجال الاجتماعي، ونعمل فكرة الطفل من الريف إلى المدينة والمدينة إلى الريف.
0: نعم.
1: فكانت هذه الفكرة. دونك مهرجان يدوم على مدة 8 أيام عام ناول، برغم اللي هو كان في دورة تأسيسية. دونك الفكرة متاعه كانت أنه يبدأ يخرج هو للصغار. دونك كنا نمشيو للمدارس الريفية، نعمل 3 أيام في مدارس ريفية. ثم بعد نظموا مسابقة في مسرح الطفل. دونك المسابقة ذي هي موجهة برينسيبالمون للهواد، يعني لنوادي المسرح، لنوادي دور الشباب، للجمعيات اللي عندها إنتاجات في مسرح الطفل. دونك نظموا مسابقة في مسرح الطفل، وعندنا نشاط يكون في مسرح أذن الأثري. دونك بالنسبة للمسابقة، دونك ألو،
0: أي نسمع فيك،
1: تسمع في أي.
0: نعم.
1: دونك قلت أنا عنا بارتي نخدموها في أذن، في مسرح الأثري بأذن، وعنا المسابقة الرسمية اللي هي في مسرح الطفل كما قلنا. دونك وكانوا حضروا معنا وجوه معناها بارزه كما سيرياض حمدي، اسم هذا برميلي، كانوا موجودين معنا في الواحد. دونك صحيح هو مازال مهرجان صغير، لكن بدا هكا كما نقولوا بخطوات هكا كبيره شويه. الحمد لله كان معناها نجاح كبير، معناها ما تصورناش حاجه ما كناش نتوقعها. معناها الحضور الكل كانوا فرحانين. كانت فرصة خاصة للشباب الهاوي، يعني تحكيوا على الشباب اللي ينشطوا في النوادي خاصة في المسرح، اللي ما توفرهمش فرص كبيرة باش يشاركوا في مهرجانات. دونك المهرجانات في أغلبها هي مهرجانات يعني يشاركوا فيها المحترفين أو الجمعيات اللي عندهم يقولوا احنا أعمال مؤشرة. بالنسبة للنوادي ما عندهمش فرص كبيرة أنهم يشاركوا، فكانت هذه فرصة. معناها تقريبا نادي توا كيشارك في عنده مهرجان تقريبا يختم عليه، هو مهرجان الجهوي اللي يتنظم. كان يعني كحال في الحظ يمشي للمهرجان الإقليمي أو الوطني، أما ما عندوش يعني برشا فرص باش يشارك معناها في مهرجانات خاصة في مسرح الطفل. فكانت فرصة لأنه الهوات لقوا مجال في أنهم يتلقوا من برشا بلايس من مستوى وطني معناها كان

0: كنت جونا من برشا بلايس معناها.
1: وذيك علاش قررتوا تواصلوا المسار
0: صحيح.
1: وتكون بالفعل صحيح. في السنة الماضية هي دورة تأسيسية، وسنا إن شاء الله نقولوا احنا الدورة الأولى تتسمى
0: هي الدورة الأولى.
1: نعم اي
0: دونك ان شاء الله باش نحاولوا نحافظوا على نفس النهج اللي خاطر نجح عليه والحمد لله.
1: اي شروط المشاركه شنية توا اللي يسمع فينا؟
0: دونك شروط المشاركه احنا عاملين استماره هبطناها على الصفحه الرسميه للمهرجان. شروط المشاركه انه يكون العمل غير محترف. يعني الموسيقى هي للهواة. يعني اي فريق قاعد عنده عمل في الهوايه في مسرح الطفل او العرائس يعني موجه للاطفال بصفه عامه ينجم يشارك معنا في الموسيقى. دونك هذا هو دونك مخصص للهواة، يعني رواد النوادي اللي ينشطوا في جمعيات، الاعمال اللي في جمعيات، دور الشباب زاد كيف نجم تشارك. المهم يعني تكون عندها
1: العمل
0: يعني
1: المده نتاعو قديش تقريبا حددتوا مده العمل اللي مش يشارك؟
0: اي العمل ما لازموش يفوت ساعه، هذا المعمول به بالنسبه للاعمال الاطفال ما لازموش يفوت المده نتاع ساعه. دونك هذا هو.
1: واخر اجل
0: باللغه العربيه بالطبيعه الفصحى.
1: اي
0: يكون يعني بطبيعة زادة خطر احنا فما لجنة اللي في الاختيار الاعمال بش يبعث لنا النص المسرحي بش نثبته، يعني في انه ما فيش يعني كما يقولوا رسائل ما تتنشاش مع الطفل او الناشئة. انا زادة نسيت حاجة راهو نقولوا طفل وناشئة، فما ناس فيها شوية لبس الحكاية دي. راهو الطفل مش مجرد الطفل، معناه انه نقولوا نحن حتىش العمر 10 سنين،
1: عندنا 18 سنة راهو الطفل
0: عندنا حتىش 18 سنة اللي هي الناشئة. دونك بتبيع فئة الناشئة هي داخلة في المسابقة، اما جست يعني يتم التنصيص لانه العمل هذا راهو للناشئة خاطر مهم بالنسبة لنا نحن في تحديد الجمهور.
1: اخر اجل المشاركة وقتاش؟
0: اخر اجل للمشاركه هو 15 اكتوبر. المهرجان باش يكون ان شاء الله في جهه بنعروس في منطقه مورنيك.
1: اي
0: في دار الثقافه مورنيك.
1: والتوقيت والتحديد قد ايه؟
0: هو توا بصفه نهائيه مازال فما هكا شويه، اما هو مبدئيا من 21 الى 28 اكتوبر.
1: يعني جمعة هذية تلم ذا يكونوا في عطلة
0: يكونوا في عطلة نص... يعني كيف أيام احنا نعملوهم ما همش في العطلة خاطر نمشيو للمدارس، عندنا خدمة نخدموها في المدارس الريفية، نحن ندوروا في المنطقة نمشيو للمدارس الريفية نعملوا عروض متنقلة اللي هما ذوما حاجة ذوما خارج النطاق المسابقة. دونك نعملوا ثلاثة أيام قبل ما تدخل العطلة، من بعد المسابقة الرسمية تكون في العطلة.
1: نعم يعطيكم الصحة إن شاء الله.
0: ما عندهم حتى مشكلة لين ده بيش يكونوا موجودين.
1: هذيك علاش احنا سألنا.
0: لازم يكون هكاية خاطر موجه لهم هما الطلبة والتلاميذ جنرالمون هما اللي يعني بيش يكونوا الأغلبية متاع الممثلين اللي موجودين إن شاء الله.
1: نعم هو بعض الطلبة ما ينتفعوش بالأسبوع هذيك، ولكن المهم يعني التلاميذ مش يكونوا حاضرين، يعني نجموا يحضروا سواء بالمشاركة ولا بالمتابعة كجمهور.
0: اي ان شاء الله ان شاء الله. وانتم في جهة الساقف ما شاء الله عندكم نشاط كبير ان شاء الله، ماذا بينا كان يشاركوا معنا في رقم جهة الساقف فرصة
1: ان شاء الله. ان شاء الله دعوة موجهة نوادي المسرح بدور الثقافة، دور الشباب، بالمؤسسات الجامعية، بالمدارس الابتدائية وايضا العددية والمعاهد الثانوية، يعني المجال مفتوح للجميع باش يشاركوا في هالدورة هذه الدورة الاولى لمهرجان اطفال مؤثرون لمسرح الطفل. فرصة علاش لا، تجربة مميزة. يعطيك الصحة، شكرا لك سيد أيمن جيدان رئيس جمعية مؤثرون، إن شاء الله موافقين.
0: عايشك ميرسي،
1: شكرا لك يعطيك الصحة. هذه نغمتنا هدية ليكم، ونواصل معكم مساء خير تونس.

0: يفخر بيك. مساء الخير تونس.
1: من الجانب الثقافي والفنون نمشي للجانب الصحي ومع سيدة سلمى الربعي مديرة الرعاية الصحية عقارب منزل شاكر باش نحكيو على نعرفوا غدوة نستقبلوا شهر أكتوبر إن شاء الله شهر مبارك علينا ناس الكل وإن شاء الله كل عام وانتم حين بخير مواليد الشهر هذية وأيضا كل أبانا وأمهاتنا المسنين ربي يبارك في صحتكم وفي عمركم وأيضا تنقولوا أكتوبر ناس أكيد نستقبلوا أكتوبر الوردي كل التفاصيل مع سيدة سلمى الربعي بالحاجة علي. أهلا وسهلا ومرحبا بك
2: عسامة مدام سوار وعسامة لكل المستمعين.
1: شكرا الفاقر. شكرا لك يعيشك إن شاء الله موفقين. حبينا اليوم نتعرفوا شوية على الحملة هذه الطبية الكبيرة المشكون في إطار أكتوبر الوردي في منزل شاكر.
2: والله احنا بطبيعة معناها الخافلات يزوم معناها انطلقوا من العام معناها من سنة 2025 بدينا بهم معناها قافلة تكون زمان شهرية في الحج قاسم واحد هي عمادة تابعة منزل شاكر معتمدية منزل شاكر لكن تبعد بريسك 53 كيلومتر على منزل شاكر وهي والليموان دو ترانسبور كيما قلنا معناها ما تسميش دونك احنا قرر سي حاتم الشريف والأول مدير جاوي لصاحب الساقس اللي احنا نقربوا لهم كل مرة في الشهر نقربوا لهم دونك باحتفالا بالأكتوبر الوردي ومتزامنا مع عودة القافلة هذه بعد فاكونس نتاع الصيف وكما تعرف الظروف غاديكا دونك تنطلق غدوة ان شاء الله القافلة هذه مع تواكب مع موكب للأكتوبر الوردي بشكون فيها عيادات مختلفة طب عائلة طب نساء وتوليد وبشكون فيها حملة تقصي خاطرية بالشراكة مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري تعمل حملة تقصي حشيك لسرطان الثدي ولسرطان عنق الرحم.
1: نعم إن شاء الله بالسلامة للجميع يعطيكم الصحة
2: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله وبش تتعدد القوافل إن شاء الله زيادة 11 أكتوبر عندنا قافلة زيادة في مركز الصحة الأساسية في البرمكي مركز كمون زيادة في منزل شاكر وإن شاء الله نكون موفقين ونوصلوا الصحة كما يحب السيد وزير الصحة لكافة المواطنين ونقربوا لهم احنا وما خليهمش يتعبوا ويجيونا
1: إن شاء الله يعطيكم الصحة وهذا الكل حرصا يعني على سلامة الجميع حتى اللي ما يجمش يتنقل لمركز الصحة اليوم القوافل هذية مهمة جدا لأنها تقرب الخدمات من المواطنين وربما ساعات الإنسان تأخذ الغفلة وينسى أنه يراقب ويتابع صحته ففرصة هذية القوافل بشكون حاضرة وتخليك ترجع من جديد تتفقد صحتك وسلامتك وحتى من باب الوقاية وأيضا حتى من باب اكتساب المعلومة الطبية. يعطيك الصحة شكرا لك
2: مدام سيوان. هذا نداء مرة أخرى غدوة للمتساكنين عمادة الحاج قاسم واحد اللي احنا باش يلقاونا بالشراكة مع ديوان الوطني والأسرة معناها والعمران البشري ومعانا راو طب ذكاء النساء والتوليد وعاملين ايكو وكل شيء موجود انهم يتواجدوا بحذانا قرب المدرسة الابتدائية الحاج قاسم واحد بن 8 بتاع السباح باش نكونوا متواجدين غاديكا على ذمتهم وكل الخدمات اللي يطلبوها منا.
1: نعم يعطيكم الصحة
2: يعيشك
1: شكرا لك بالتوفيق إن شاء الله شكرا لك
2: يعيشك مدام عيشك يا ربي
1: يعيشك شكرا لك السيدة سلمى الربعي بالحاج علي مديرة الرعاية الصحية بمركز بعقارب منزل شاكر إن شاء الله بالصحة والسلامة للجميع. 7:54 دقيقة نغمتنا تتواصل معاكم مسيكم بالخير مستمعين الكل.

0: المحيط.
1: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.

0: إذاعة صفاقس نشرة ديمة الثامنة ليلا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تشرع المنظومة المالية والبنكية في تونس بداية من الغد في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على الشرف دون فوائض، وتكون عملية تقديم المطالب حصريا عبر المنصات الرقمية التي ستخصصها البنوك للغرض. ألغى المرسوم المتعلق بالمجالس البلدية الصادر اليوم بالرائد الرسمي أحكام القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، وتدخل أحكامه حيز النفاذ مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات للمجالس البلدية التي ستنظم إثر صدور هذا المرسوم. أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس في بلاغ نشرته اليوم على صفحتها الرسمية أن السفير الأمريكي لدى تونس بيل بازي سلم رسميا معدات أمنية إلى وزارة الداخلية بقيمة تناهز مليون دولار، وذلك في إطار برنامج المساعدة على مكافحة الإرهاب. في العالم، قالت هيئة الطيران المدني بالإمارات أن فرق التحقيق تواصل التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد أسباب وملابسات واقعة فلاي دبي، فيما كشفت شهادات لركاب الطائرة أن عراكا بين الطيار ومساعده جد أثناء الرحلة دون معرفة أسبابه. دعا الأمين العام لكتائب حزب الله العراقي مساء اليوم جميع المجاهدين في العراق إلى إيقاف جميع العمليات العسكرية ما عدا العمل على استهداف الطيران المعادي المنتهك لأجواء البلاد إلى أن تكتمل الدفاعات الجوية الحكومية. حذرت روسيا حلف شمال الأطلسي من أنها لن تتردد في استخدام الأسلحة النووية للدفاع عن كالينينغراد إذا حاول أي من أعضاء التكتل العسكري قطع اتصال جيبها الغربي عن بقية أراضي روسيا. نهاية الموجز، الموعد القادم مع الأخبار في تمام التاسعة. دمتم بخير.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
0: عشرة ديمة.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.

0: الإنترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الإنترنت. وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري؟ لازم الطفل يقول لوالدي على كل أبل ولا مساج يجي من عبدنا يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
1: عشرتنا ما توفاش
2: وحكاياتنا

0: نفخر بيك. مساء الخير تونس.
1: مساء الخير تونس. حبينا نختم جولتنا مع بعض الأنشطة اللي تميز دور الثقافة واللي مش يبدأوا في موسم ثقافي جديد 2026-2027. اخترنا اليوم البداية تكون بدار الثقافة سقيت الدير. مديرة دار الثقافة النشيطة المتميزة المتألقة كالعادة سيدة نبيلة جرزق، أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: يعيشك سوار، شكرا على التقديم وشكرا على هذا الإطراء.
1: لا الحقيقة هذه واقع يعني نلمسه من خلال النشاط بتاعك، وخاصة أنه ما شاء الله يعني النوادي المتعددة والتظاهرات المتعددة اللي تنتظم بدار الثقافة سقيت الدير. قولوا لكم إن شاء الله موسم إن شاء الله واعد، إن شاء الله موسم على خطى التميز والتألق وأيضا الإفادة للجميع.
2: يعيشك، إن شاء الله موسم مبارك على كل الزملاء، على كل الرواد، على كل الأولياء. إن شاء الله موسم فيه برشة تجديد، فيه برشة تنوع، وفيه برشة إفادة لوليداتنا وبنياتنا. إن شاء الله عودة مدرسية موفقة وعودة ثقافية أيضا إن شاء الله موفقة ومتنوعة.
1: إن شاء الله إن شاء الله. دار ثقافة سقيت الدير إن شاء الله وقتش بالتحديد مش يبدأ الموسم الثقافي جديد، وخاصة أهم النوادي اللي نجموا توا المستمعين متسكني الجهة ينجموا ينخرطوا ويكونوا حاضرين فيها.
2: دونك الانطلاقة مش تكون بعودة نشاط نوادي الاختصاص اللي نجم نعطي عليهم فكرة. إذا عندنا نادي المسرح للشباب تأثير الأستاذ عمر هماني، نادي المسرح للأطفال تأثير الأستاذ نسرين خديم الله، نادي الشطرنج تأثير الأستاذ نصير نعمان، نادي البراعة اليدوية تأثير الأستاذ وصال تخيل، نادي الرسم تأثير الأستاذ رادس منصور، نادي المطالعة الموجهة تأثيري أنا. إذن هذوما النوادي إن شاء الله مش يبدأوا في نهاية الأسبوع، أنت بعد غدوة إن شاء الله الانطلاقة متاع النوادي، ومش يكون فما زادة تظاهرة بمناسبة افتتاح الموسم الثقافي في نهاية الأسبوع 17-18
1: أكتوبر إن شاء الله.
2: تتضمن عديد الفقرات الحقيقة، فيها معرض فنون تشكيلية للفنان نبيل زكري، فيها عرض المسرحيات المتوجة في مهرجان المسرح بدور الثقافة ودور الشباب اللي انتظم مؤخرا. هذا حابين الأعمال المتوجة يشوفوها تلمذة باش يستأنسوا بتجارب غيرهم، باش يكون اقبالهم على النوادي اقبال معناها ماهوش اعتباطي، وانما اقبال عن اقتناع وعن حب لهال النشاط اللي بالفعل نعتبره ان النشاط المسرحي حاجه هامه جدا في تكوين شخصيه الطفل والمراهق.
1: نعم بالفعل، فقط نذكره بالتوقيت متاع النوادي هذه.
2: النوادي هما مش يكونوا كل يوم جمعة من 3 حتى للستة متاع العشية، كل يوم سبت من الثالثة إلى السابعة مساء، وكل يوم أحد من 9 إلى 1 صباحا.
1: كيفية المشاركة؟ كيفاش الانخراط؟
2: الانخراط سنوي، نجم نقول على المعلومة إذا ما يقلقش، 20 دينار اشتراك سنوي، وهذا يتواصل على مدى السنة كاملة، يتمتع فيها الرائد ولا الرائدة بكل
1: يجم يشارك أكثر من نادي معناتها مثلا؟
2: إذا كان يشارك في زوز نوادي يخلص زوز اشتراكات، لكن إذا كان أكثر من زوز يكون لكسي ليبر لبقية الأنشطة.
1: نعم
2: لكنك تفيه بزوز اشتراكات فقط، زوز معاليم بليتو، والبقية يكون لك سيليها ليبر. دونك هذا باش نشجعوا على الاقبال المكثف على النوادي.
1: ان شاء الله ان شاء الله. في انتظار انه ان شاء الله ثم برمجه سيده نبيله لنوادي تخص جيل توا وتقنيه الخاصه نوادي التكنولوجيه والروبوتيك وغيرها.
2: نستناو ان شاء الله عن قريب في تمكيننا من منشط لنادي الاعلاميه والوسائط المتعدده. ان شاء الله يكون في بدايه السنه الاداريه ان شاء الله في
1: ان شاء الله. يعطيكم الصحه. شكرا لك. ان شاء الله موافقين.
2: شكرا لكم. ان شاء الله ديما مواكبين للانشطه الثقافيه بالجهه، وان شاء الله ديما اذاعه ساقس زيتونه الاثير على وقع المشهد الثقافي بصفه عامه.
1: نعم إن شاء الله. شكرا لك سيدة نبيلة جردق مدير دار ثقافة ساقط الدير. إن شاء الله موفقين. شكرا شكرا لك
2: على إتاحة الفرصة.
1: يعيشك ومرحبا بيك وشكرا على قبول الدعوة. أكيد يعني البرشة والدين يقول لك أنا مثلا الويكاند راه صغيري عنده شوية وقت مثال، إذا كان عنده شوية وقت هو يلزم يكون عنده شوية وقت ونفضي له الوقت، مش وقت ال 24 ساعة
2: هو ينظم وقته راه ولا
1: صحيت، ومش لازم معناتها وقتنا كامل نعدي وهكام في دروس الدعم والتدارك وغيرها. راه صغير من حقه باش يتنفس، ومن حقه باش يعرف مهاراته شنية، مهاراته علمية تقنية فنية، شنية نوعية الذكاء اللي عنده، هذا الكل راهو ما نكتشفوه إلا بالنوادي. وراه وقت اللي تتعب على صغيرك في الصغرى في النوادي في الكبرى ما تخافش انه ينحرف، ولا ما تخافش انه عنده وقت ضايع والتكاسل وغيرها. نعم
2: ضد
1: بالفعل
2: التطرف وضد الإجرام هو
1: الانخراط في النوادي. نعم
2: والرياضي أكيد. نعم. هذه إن شاء الله يكون الإقبال
1: مكثف إن شاء الله.
2: مكثف إن شاء الله ما تلقاو منا كان كل الحفاوة وكل الإحاطة والتأثير. نعم. وشكر للزملاء الكل في دار
1: إن شاء الله.
2: وإن شاء الله عودة موفقة
1: للجميع إن شاء الله. إن شاء الله يعطيك الصحة. شكرا لك سيدة نبيلة جردق مدير دار ثقافة سقيط الدير. هكذا نوصل نهاية لقاءنا اليوم في مساء الخير تونس. سوار نستكم إخراج التقنية كان معانا في البداية أنور بوجلبين، والتحق بنا فيصل مرزوقي، واصل معكم السهرية مع زميلتنا هاجر القرقوري. مرحبا يا هاجر، تواصل معكم السهرية. شكرا لكل المستمعين اللي تواصلوا وتفاعلوا معنا على صفحتنا الفيسبوك. نذكر بمحتوى حصتنا في البداية، حكينا شوية على على موضوع منصة رائدات لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وحكينا أيضا على اشتراكات النقل المجانية كيفاش نتحصلوا عليها وشنية البروسيدور اللي خاصة بها أثناء. أيضا حكينا على الغرفة الفتية الدولية اللي انطلاقا من إذاعة صفاقس أعلنت ترشح في الحقيقة اسم من أسمائها، كان رئيس وطني في 2023 محمد داود، وإن شاء الله مترشح لمنصب دولي في شهر نوفمبر، وإن شاء الله ربي يوفقهم شباب تونس باش يكون على رئاسة إقليم إفريقيا والشرق الأوسط لسنة 2027، وهذا يكون انتخاب في مؤتمر عالمي في نوفمبر في الفلبين. أيضا حكينا على جمعية دار نبيلة الدولية للمكفوفين، واللي أطلقت مبادرة أعلامية دورية إن شاء الله صوت يرى، تكون عنا فقرة في إطار المنوعة مساء الخير تونس أسبوعيا. أيمن جيبين مدير ورئيس جمعية مؤثرون، حكينا على مهرجان أطفال مؤثرون لمسرح الطفل، واختمنا بدار ثقافة سقيط الدير. وأيضا حكينا في الجانب الصحي التوعوي على حملة أكتوبر الوردي مشكون في مركز الصحة الأساسية عقارب منزل شاكر. شكرا لكم كل المستمعين، إن شاء الله متابعة طيبة لمختلف فقرات إذاعة صفاقس. وفي الختام نتقدم بكل أحر عبارات التعازي لزميلتي فاطمة مقني على إثر وفاة والدها، إن شاء الله ربي يرحمه، إن شاء الله من أهل الجنة وربي يرزقها هي وأهلها جميل الصبر والسلوان، إن الله وإن إليه راجعون. شكرا لكم.

0: مرحبا بكم. دعا مجلس صحافة المؤسسات الإعلامية والصحفيين إلى الالتزام بالمبادئ المهنية والأخلاقية عند تناول جرائم الاغتصاب والتحرش والاعتداء الجنسي ضد الأطفال، وذلك استنادا إلى اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية لانزاروت وكراسات الشروط المتعلقة بوسائل الإعلام السمعية والبصرية وملاحقها والمرسومين عدد 115 و116 لسنة 2011 ومبادئ أخلاقيات المهنة الصحفية. وأكد أن حماية الطفل وكرامته وسلامته تظل أولوية في كل معالجة إعلامية دون المساس بحق الجمهور في المعرفة والضمانات القانونية للأطراف. دعا محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زوير النوري إلى تطوير التعاون المالي والنقدي العربي نحو إرساء آليات مشتركة لحماية اقتصاديات المنطقة من الصدمات، بما يعزز قدرتها على الاستعداد للأزمات والاستجابة لها وتقاسم المخاطر. قال مصدران أمنيان لوكالة رويترز للأنباء إن السعودية رفضت طلبا من الكيان الصهيوني للسماح لطائراتها بإعادة ركاب إسرائيليين كانوا على متن الرحلة التابعة لشركة فلاي دبي التي هبطت اضطراريا في المملكة. أعلن مساعد مكتب الرئيس الإيراني أن خروج الجيش الأمريكي المحتل من العراق مقدمة لإخراجه بالكامل من المنطقة. أعلنت إدارة الصحة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني أن عدد حالات الحصبة بلغ 943 حالة حتى اليوم في وقت تواجه فيه الولاية تزايدا لانتشار المرض شديد العدوى. نلتقي إن شاء الله في تمام العاشرة. إلى اللقاء وسهرة ممتعة.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة. عشرة ديمة. المخدرات سم قاتل، والإدمان يبدأ بغلطة ونشوة وقتية، نشوة وهمية نتيجتها الألم، برشة تمزق، ضياع وندم.
3: تخلى القصف، قلع الصباحة، أوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف. دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحيب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنظف.
4: كافح الفساد خليها تنظف.

0: نبض الكتابة. نبض الكتابة
1: نافذة

0: نبض الكتابة مع هاجر الطريق القرقوري.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي صديقاتي، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم. موعد جديد، أربعاء جديد مع الإبداع. إبداع طبعا يتبعه أو ينبع من الواقع ويعود إلى الواقع. نبض الكتابة أصدقائي المستمعين في حصته الثالثة، حصة نفتحها وإياكم على الكتابة الروائية وانشغالاتها بواقع المجتمع وبواقع الإنسان. شكرا لكم أصدقائي المستمعين دائما على المتابعة والاهتمام، شكرا لكل من يساندنا، لكل من يعيننا على إنتاج هذه الحصة من ضيوف، من شركاء في الإنتاج، أخص بالذكر الدكتور شفيع بزين، كذلك الدكتور أيمن أحسن، كل الشكر لكم ولهما. هذا الأربعاء أصدقائي المستمعين نفتحه على نافذة من نوافذ الأعمال الروائية، نفتحه على موضوع من مواضيع الروايات.

عنه ربما لأنه يتعلق بآلام الإنسان، ولكن باعتباره موضوعا أدبيا لابد أن نتناوله ونتناول أبعاده الإنسانية. موضوع الليلة موضوع المرض، موضوع المرض موضوعا أدبيا، المرض موضوعا أدبيا. كيف يحول الكاتب المرض إلى مادة فنية، إلى مادة جمالية؟ كيف يتحول المرض من ظاهرة لصيقة بالإنسان، بآلام الإنسان، بجسد الإنسان، إلى موضوع فني؟ هل يتخذ الكاتب المرض استعارة، رمز ليغوص في أعماق الإنسان، ليسأل ويطرح أسئلة كثيرة؟ في الحقيقة يعني مواضيع كثيرة والأبعاد كثيرة، أسئلة كثيرة تطرح من خلال هذا الموضوع، سننطلق فيها من خلال اختيارنا لرواية من الروايات التي اعتمدت من ضمن ما اعتمدت عليه من المواضيع على موضوع المرض. ضيفة عزيزة ستحل علينا بعد قليل، وفي الحقيقة لأول مرة في هذه السهرات الأدبية التي يعني أنشطها منذ سنوات. ضيفتنا ستكون الكاتبة التونسية منيا الفرجاني، سننتظرها بعد قليل نتحدث معها عن روايتها أنيس. أكيد سيشاركني في التحاور مع مونيا الصديق شفيع بزين، كذلك سيلتحق بنا الروائي شوقي الصليعي، نتحدث جميعا عن المرض موضوعا أدبيا، ننطلق فيه من هذه الرواية، رواية أنيس، ثم ننفتح على أعمال أخرى. سهرة طيبة أرجوها لكم رفقة زميلي فيصل المرزوقي، ابقوا معنا.

0: نبذ الكتابة. نبذ الكتابة
1: نافذة

0: نبضات من العالم، هذا هو الركن الأول الذي استأنسنا به منذ انطلاقة هذا البرنامج، ونحن قلنا في الحصة الثالثة منها أيمن أحسن يشرف على هذا الركن. كل أسبوع موضوعنا الليلة المرض موضوعا أدبيا. قلت أنا منذ بداية الحصة عندما نتحدث عن المرض قد يعني يقلق البعض هذا الموضوع، قد يتألم البعض، ولكن ظاهرة إنسانية أكيد تتعلق بالإنسان بحياتنا اليومية. كيف يتناوله الأدباء؟ ما هي أبعاده؟ أسئلة كثيرة قلت يمكن أن نتحدث حولها أو أن نطرحها. طبعا سنرى أيمن أحسن صديقنا كيف تناول هذا الموضوع، كيف رأى هذا الموضوع في الأدب العالمي خاصة، ماذا يعني له المرض موضوعا أدبيا. أهلا وسهلا أيمن، مرحبا.
1: مساء النور صديقتي العزيزة.
0: مساء الخير. الحمد لله، مرحبا بك، مرحبا بصوتك يأتينا دائما من المنستير الحبيبة. هذا الموضوع يا أيمن كيف نظرت إليه؟
1: والله قبل أن أتطرق إلى موضوع المرض وعلاقتي بالأدب والكتابة، اليوم 30 سبتمبر هو اليوم العالمي للترجمة.
0: أيمن أحسن المترجم، دائما أقدمك لابد أن أعيد تقديمك،
1: وكذلك في قسم الترجمة في معهد اللغات بالمقنين جامعة شمونستير. وعندي صديق عزيز جدا على قلبي هو الأستاذ غانم بن منصور، وهو يعني مساعد للتعليم العالي في الترجمة وله مكتب في الترجمة، ويحييك يا هيزة، طلب مني أن أحييك شخصيا لأنه كل مساء الأربعاء يعني يستمع إلى البرنامج وصار متابع البرنامج بفضل يعني وجودي معك، ويحب البرنامج، وقال أن الترجمة مهمة لكن في ظل طبعا اليوم العالمي للترجمة، لكن هي مريضة بسبب ما نعيشه كلنا مع الانتليجنس الارتفيشيال الذكاء الاصطناعي ومشاكل القوانين وكل الأمور. فيعني هو يحييك وطلب مني أن أعبر عن مرض الترجمة اليوم.
0: نعم، نحن على علم بأنها مريضة يعني أكيد، مثل ربما أشياء أخرى كثيرة ومثل إبداعات أخرى كثيرة جدا، قد نخصص لهذا الموضوع يعني حصة كاملة نتناول فيها هذه العلة يعني بالمعنى بالمعنى الحقيقي.
1: مثلا هو مترجم قانوني ويدرس الترجمة يعني أبعادها الكل الاقتصادية العلمية كذا، يعني دائما أنا أيمن حسن أحب بالترجمة وتطرق إليها أدبيا، لكن ثم اختصاصات أخرى في الترجمة. إذن يا هاجر، ماذا يحدث للإنسان عندما يمرض؟ يبدو السؤال طبيا في المقام الأولي، لكن المرض منذ أن بدأ الإنسان يكتب لم يكن شأنا يخص الجسد وحده. المرض يغير علاقتنا بالوقت، باللغة، بالآخر وبأنفسنا. فجأة يصبح الجسد الذي كنا ننساه لأنه كان يعمل في صمت حاضرا بكل ثقله. الألم يصبح لغة، والانتظار يصبح زمنا، والمستشفى يصبح عالما آخر له قوانينه وأصواته وروائحه ومخاوفه. ولعل الأدب هو المكان الذي يستطيع فيه المرض أن يستعيد ما قد تفقده الملفات الطبية والنتائج المخبرية وتشخيصات الإنسان. منذ إبقراط كان الطب يكتب الجسد كي يفهمه، لكن الأدب يكتب الإنسان حين يصبح جسده موضع سؤال. ولذلك نجد المرض حاضرا في الأدب العالمي منذ الملاحم والمآسي القديمة، ثم في الرواية الحديثة واليوميات والرسائل والشعر، من مارسيل بروست إلى توماس مان، ومن أنتون تشيكوف إلى فيرجينيا وولف، ومن ألبير كامو إلى سوزان سونتاغ. المرض ليس موضوعا أدبيا وحسب، بل هو اختبار للغة نفسها. كيف نكتب الألم الذي لا يرى؟ كيف نصف الخوف؟ كيف نعطي شكلا للانتظار؟ وكيف نتحدث عن الموت من دون أن نحوله إلى مجرد فكرة؟ وفي الأدب العربي كما في أداب العالم لم يكن المرض غائبا عن الكتابة، من أدب العلل والأسقام إلى السيرة الذاتية واليوميات المعاصرة ظل الجسد المريض يذكر الكاتب بأن الإنسان ليس فكرة مجردة وأن هشاشته جزء من وجوده. لكن عرفت شخصيا يا هاجر كاتبا وشاعرا وطبيبا يجعل من هذه المسألة تجربة فريدة ويجعلها أيضا قريبة منا نحن الذين نعيش في تونس. إنه لوران غاسبار الشاعر الذي جاء إلى الطب والطبيب الذي لم يتخلى يوما عن الشعر، بعد أن مارس الجراحة في القدس جاء إلى تونس سنة 1970. على فكرة وقع طرده من القدس من قبل جيش الاحتلال الغاصب لأنه كتب كتابا عن منشورات ماسبيرو عنوانه إستواغ دولا فلسطين، تاريخ فلسطين. فوقع طرده وجاء إلى تونس سنة 70 وعمل في المستشفى الجامعي شارل نيكول حيث ظل حتى سنة 95. وهنا في قلب التجربة الطبية اليومية بين المرضى والأطباء والممرضين والاستعجال والجسد المهدد أخذت الكتابة شكلا آخر، في فوي دوبسيرباتيون أوراق المراقبة الطبية، ثم في فوي دوبيتال أوراق المستشفى. لا نجد طبيبا يكتب عن مرضاه من الخارج ولا شاعرا يستعير لغة الطب ليصنع منها استعارة جميلة يا هاجر. نجد إنسانا يقف في المنطقة الدقيقة التي يلتقي فيها الطب بالأدب والعلم بالتأمل والجسد بالكلمة. وهنا تكمن أهمية لوران غاسبار في كتاب فوي دوبيتال أوراق المراقبة الطبية التي ظلت غير منشورة في حياته وصدرت سنة 2024. عمل حرره وقدم له دانيال لوكلير ليست مجرد امتداد لفوي دوبسيرباتيون بل هي ثمرة عقود من التفكير في الطب والمرض والمعاناة وفي العلاقة بين الطبيب والمريض، وهي تجمع الشعر والتأمل الفلسفي والمعرفة العلمية والكتابة اليومية في نص واحد. كان لوران غاسبار يعرف أن الطبيب يرى الجسد، لكنه كان يعرف أيضا أن عليه أن يرى من يسكن ذلك الجسد، ولهذا تصبح الكتابة عنده نوعا من الإصغاء لنيكوت يا هاجر، إصغاء إلى المريض وإلى خوفه وإلى وحدته وإلى اللغة التي قد تعجز أحيانا عن قول ما يحدث، وإصغاء كذلك إلى الطبيب نفسه، ذلك الإنسان الذي يواجه الألم والموت بصورة يومية والذي قد يحتاج هو أيضا إلى أن يتوقف وأن يتنفس وأن يتأمل. وهنا تصبح الأوراق نفسها ذات معنى، فالطبيب يكتب ملاحظاته كي يتابع حالة المريض، لكن الشاعر يكتب كي لا تضيع منه الحياة. وربما لهذا السبب بالذات كتب لوران غاسبار أن هذه الأوراق كانت بالنسبة إليه طريقة للتنفس. ما أعمق هذه العبارة يا هاجر، فالكتابة هنا ليست زينة للحياة ولا هروبا من الواقع، بل هي طريقة لمقاومة الاختناق الذي يسببه الواقع نفسه. حين يصبح الطب عاجزا عن قول كل شيء تبدأ الكتابة، وحين يعجز الكلام عن إزالة الألم يستطيع على الأقل أن يمنح الألم شكلا وأن يمنح صاحبه حضورا وأن يقول له أنت لست مجرد حالة ولست رقما في ملف ولست جسدا ينتظر التشخيص، أنت إنسان. ولعل هذه المسألة الأعمق التي يطرحها الأدب حين يكتب المرض، إنه لا ينافس الطب ولا يحاول أن يحل محله، الأدب لا يشخص ولا يصف العلاج ولا يعد بالشفاء، لكنه يفعل شيئا آخر ربما لا يقل أهمية، يعيد المرض إلى التجربة الإنسانية. في المستشفى يمكن أن يصبح الإنسان مريضا، في الأدب يستعيد اسمه. ومن هنا يمكن أن نفهم لماذا كان لوران غاسبار الشاعر والطبيب بوشاعر مهما إلى هذا الحد، فقد عاش في المسافة بين اليد التي تجري العملية والكلمة التي تتأملها، بين المعرفة التي تريد أن تصلح الجسد واللغة التي تريد أن تفهم الإنسان. وكانت تونس بالنسبة إلي لا مجرد مكان للإقامة والعمل، بل فضاء أساسي من فضاءات هذه التجربة، وفضاء خرجت منه صفحات كثيرة من كتابته الطبية والشعرية. لذلك حين نتحدث اليوم عن المرض في الأدب، فإننا لا نتحدث فقط عن المرض، نتحدث عن الجسد حين يصبح هشا، عن الإنسان حين يكتشف حدود قوته، عن الطبيب حين يكتشف أنه هو أيضا كائن قابل للألم، عن اللغة حين تواجهه ما يبدو ما يبدو عقيا على اللغة، وعن الكتابة حين تتحول من وسيلة للتعبير إلى شكل من أشكال الحضور. في كل مرض حكاية، وفي كل جسد متألم عالم، ربما لا يستطيع الأدب أن يشفي الجسد، لكنه يستطيع في لحظة نادرة من لحظات الإنسانية أن يمنع الألم من أن يكون بلا لغة، وأن يمنع المريض من أن يكون وحيدا تماما في مواجهة ما يحدث له. وهنا بين المرض واللغة، بين المستشفى والكتاب، بين يد الجراح ونبض الشاعر، تبدأ أحدى أكثر حكايات الأدب إنسانية، حكاية الإنسان وهو يحاول بالكلمات أن يتنفس.
0: نعم، ومن هذه الحكايات التي تتحدث عنها حكاية تونس التي سنتصفح بعض يعني خباياها هذه الليلة مع الروائية مونيا الفرجاني. شكرا لك يا أيمن على هذا العمق في تناول موضوع المرض موضوعا أدبيا. بالفعل هو أنت قلت يعني في البداية
1: لأن والدي تعرض إلى جلطة
0: كل كل التمنيات بالشفاء العاجل لكل المرضى. نعم، كيف يكتب الكاتب المرض؟ كيف يكتب الألم؟ وهل يكتب الألم؟ كيف يعطي الكاتب شكلا للانتظار، انتظار الشفاء؟ كيف يجعل الكاتب من المرض تجربة فريدة؟ كيف يجتمع الأدب بالطب بالمرض؟ يعني أسئلة كثيرة جدا، نقاط عديدة يعني، وأنت تحدثت عنها بكل عمق في جولة سريعة
1: وهي تحية لهذا الشيء العظيم لون كسباغ الذي يعني قام بإطروحات دكتوراه وكتابات يعني مهمة عنه. ولا ننسى أنه أسس مع المرحوم صالح القربادي ومع مجموعة من الأدباء التونسيين مجلة أليف، وكان يعني فاعلا كطبيب وكأديب في تونس في المشهد الثقافي بين السبعينات والثمانينات.
0: نعم، شكرا لك يا أيمن. هديتك تأتي من صديقنا فيصل المرزوقي.
1: فيصل تحية طيبة له، يعني أنا سعيد عندنا فترة مش معناه
0: أي فترة
1: إن شاء الله يحطنا أغنية هكا اللي في بالي إن شاء الله.
0: هو أغنية تتماشى مع ما كنت تتحدث عنها، اسمع معنا.

0: نبض الكتابة. نبض الكتابة
1: نافذة تفتح النصوص على الواقع.

0: بمشاركة الصديق الدكتور شفيع بزين، نقول له مساء الخير. أهلا وسهلا شفيع بزين، غادرنا في الهاتف. إذن سنعيد الاتصال به من جديد، وسأتحول إلى الروائية منيا الفرجاني التي تزورنا في هذا الفضاء لأول مرة. نقول لها مساء الخير. أهلا وسهلا منيا. منيا الفرجاني في الاستماع. أعتقد أن منيا الفرجاني، لا أدري هل هي في الاستماع أم لا. ألو.
1: ألو.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا.
0: مرحبا بك الروائية والكاتبة منيا الفرجاني. قلت هي كاتبة وروائية وفنانة. نقول لك قبل كل شيء مرحبا وأهلا وسهلا ومساء الخير.
1: مرحبا بك عزيزتي هاجر، تحياتي لكل الأصدقاء في الاستماع في تونس وخارج تونس، لأنه الليلة بالذات عندي أصدقائهم في الاستماع خارج تونس، وتحياتي لكل الضيوف، وأرجو أن نقضي مع بعض سهرة أدبية رائقة.
0: مرحبا بك منيا. أنا قلت منيا لأول مرة في فضاء، في هذا الفضاء الذي أنشطه منذ سنوات في إذاعة صفاقس، لذا أنا سعيدة بذلك. أنا قلت منيا الفرجاني، قلت كاتبة وروائية، وفي الحقيقة أنت فنانة قبل كل شيء. أنت خريجة المعهد العالي للفنون والحرف أولا، ولكن لست مجرد دارسة، وإنما أنت رسامة، ولك شاركت في العديد من المعارض، وسنتحدث حتى بعد قليل عن أثر هذه الدراسة في رواية أونيس.
1: صحيح. نعم صحيح، أنا متخرجة من المعهد العالي للفنون الجميلة وكاتبة.
0: هي منيا يعني في عندما تخرجتي كان اسم المعهد الفنون الجميلة، هكايا الآن لأنه يعني تغير الاسم أعتقد، كاش قلت أنا.
1: نعم، من 25 سنة تقريبا. صحيح.
0: البوزار يعني في زمننا. نعم
1: صحيح.
0: أيوة فنانة.
1: نعم.
0: يعني فنانة كتابة،
1: فنانة هجر هو
0: كتابة من من من ضمن الفنون، يعني ربما التي لا أقول اشتغلت بها وإنما ملت إليها وهويتها هكا.
1: الكتابة كانت منذ الصغر، أنا عاشقة للكتابة وعاشقة للقراءة، وتسربت هذه الهوايات وتدخلت فيما بينها الفنون والكتابة والإحساس والنظر والتأمل، كلها قدمت شيء يعني في النهاية. الحمد لله.
0: الحمد لله. بكرة ربما أعمالك أونيس إلى حد الآن.
1: لا، عندي قبلها كتاب كلام أشعث، كان مجموعة نصوص، ثم كتبت رواية أونيس، والآن بصدد كتاب رواية أخرى إن شاء الله.
0: إذن أونيس هي الرواية، يعني ما سبق أونيس ليست رواية، وإنما
1: كتاب لم يكن رواية، هو مجموعة نصوص.
0: نعم، مجموعة نصوص يعني لم تجنس بعد.
1: بقيت نصوص هي يعني ربما تندرج ضمن الأدب اليومي أو الحكايات قصيرة، تأملات، تعليقات.
0: على كل حال ليس هناك إشكال، معنا الدكتور شفيع بزين وهو مختص في هذا
1: مختص في هذا
0: المجال. نقول له مساء الخير. يعني مساء الخير دكتور شفيع. دكتور شفيع غادرنا مرة أخرى، لا أدري يعني. دكتور شفيع مساء الخير.
2: مساء الخير، هل تسمعين؟
0: نسمعك الآن جيدا. مرحبا بك.
2: مرحبا، مساء الخير لك ولصديقة ضيفة منيا الفرجاني.
0: نعم.
2: وتحية أيضا للدكتور أيمن حسن.
0: نعم.
2: كنا نستمتع بما كان يقدمه من إضاءات ونبضات
0: فعلا،
2: وتحية أيضا للضيف الثاني للصديق الشوق السليعي الذي
0: سيلتحق بنا بعد أخبار العاشرة بإذن الله
2: في محاورتي. فقط تعليق سريع على ما كانت تقول صديق
0: على النصوص، مسألة النصوص.
2: هي أول أنا مختص ولكني مقصر، لأن أرسلت إلي هذا العمل منذ مدة ولم أقرأه ولم أكتب عنه بعض. وبالنسبة إلى الرواية فقط ملاحظة أولى نبدأ بها، هي أنه منيا الفرجاني عندها قلم معناها مدهش في الكتابة الروائية، رغم أنه الباكورة والنص

0: الرواية الأولى، ولكن الرواية هذه معنى شدتني وبقيت عالقة في ذهني إلى اليوم، وكتبت عنها وأرى أني يجب أن أكتب أكثر، ولذلك كان هذا البرنامج يعني من منطلق هذا الدافع. ودائما أقول لمني الفرجاني اكتبي، ننتظر رواية أخرى، وأظنها في طريقها إلى مشروع الرواية الثانية.
1: هو احنا دكتور شفيع عندما يعني اخترنا الموضوع قلنا نتحدث عن المرض موضوعا أدبيا، يعني مباشرة يعني قفز إلى ذهنك كتاب بونيس لموليا الفرجاني، لأنك رأيت أنها ربما من ضمن المواضيع الأخرى التي أكيد يعني وليس هو الموضوع الوحيد ولكن بارز بشكل ظاهر، فكانت مناسبة جيدة أننا نتحدث عن كتاب من جهة ويكون يعني يتناغم مع الموضوع الذي اخترناه من جهة أخرى. دكتورة لترى
0: بربي سمعني سأقدم ملاحظتين في تعليقك في ملاحظتك هذه. ملاحظة الأولى هو أنه لماذا فكرنا في موضوع المرض كما قلت في البداية في المقدمة، لأنه في الواقع يعني ظاهرة أولا منتشرة في عصرنا، وثم يعني أمراض العصر كما يسمى، ويعني حتى الدراسات والإحصائيات بينت أن هناك يعني عدد كبير الوفيات بسبب أمراض معينة مثل السرطان مثل الوباء مثل الكل إلى غير ذلك، وأيضا الجلطة وإلى آخره. الذي يهمنا أكثر من هذا هو الكتابة الأدبية الإبداعية، كيف كان المرض حاضرا منذ القديم في الأدب وظاهرة لافتة في الرواية العربية، خاصة رواية تونسية حضور ظاهرة المرض أو تجربة المرض بين ذفرين كموضوع روائي، ولكن هناك روايات معينة اهتمت أكثر من غيرها بهذه التيمة إن كان نقول، وترددنا بين في الواقع روايتين، رواية تونس لمنير الفرجاني ورواية العراء لحفيظ زقارة بيبان. الرواية تاني متشابهة تاني كثيرا في جوانب عديدة في طرح موضوع المرض، هو تقريبا نفس المرض السرطان، وجسد المرأة المريضة أو المعرضة لهذا المرض في المجتمع التونسي. فوجدنا أنه في الواقع نعطي فرصة لرواية تونس، لأن رواية العراء يعني تناولها الكثيرون وتحدث عنها الكثيرون، وفي نهاية حفيظة ستكون حاضرة
1: بمسمع قصير لا محالة.
0: نعم.
1: هو من محاسن الصدف، يعني قلت صدف يعني فعلا يعني وصدقا لم أفكر في ذلك. نحن سندخل في شهر أكتوبر الوردي. أكتوبر الوردي هذا يا منيا هكا ولا أنت تعرفين ذلك جيدا، يعني في حملات للكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي وحملات عالمية ووطنية، فيعني بالحق من محاسن الصدف يعني أنه يلتقي هذا عددنا الحصة منذ مدة، يعني كان الأمر يعني كان الزمن يعني موافق جدا لذلك. فطبعا نحن الحصة ليست طبية وليست توعوية بالدرجة الأولى، ولكن يعني يا حبذا لو يصبح تناول كتاب أو الحديث الأدبي في يعني برنامج ثقافي له علاقة وطيدة جدا بما يحصل في المجتمع. منيا
2: نعم صحيح، أنا في يعني السنة الفارطة كان هناك جمعية فرنسية اهتمت، يعني فيما مجموعة اسمها إيف إليمو موجودة على الفيسبوك، ناقشت موضوع كتابي يعني ونيس، فانتبهت إلي هذه الجمعية التي المختصة في سرطان الثدي، وفي نفس هذا اليوم
1: 30 يعني سبتمبر
2: كان ونيس ضيف عند هذه الجمعية وتناولنا الموضوع، وكان هناك سيدة نجت من هذا المرض وكانت سهرة رائقة يعني. فسبحان الله هذه صدفة أو
1: نعم أنا قلت صدقا يعني لأكون صادقة كان يمكن أن أقول بالمناسبة لا صدقا أنا يعني بالنسبة إلي فالأمر يعني كان معناها هذا التناغم الجميل وربما يعني من حسن حظي أنا يعني بالفعل معناها يعني أحيانا تتجاوزنا بعض الأمور وربنا سبحان الله هكا يعني يقدم لك أحيانا هدايا ودائما ومش أحيانا يقدم لنا الهدايا الجميلة فعلا يعني ما أجمل أن نتحدث الليلة عن هذا الكتاب وفي نفس الوقت كذلك تمر رسالة توعوية لضرورة الكشف المبكر عن مثل هذا المرض. نعم أنا قلت دائما المرض يعني فيه هكا نوع من القلق عندما نتحدث عنه أنا منذ عندما دخلت للاستوديو وقلت لزميل التقني راه سنتحدث عن المرض يعني المرض هو مسألة مقلقة ماذا بينا نتحدث قال لي لماذا لا تتحدثين عن الحب قلت له دائما نتحدث عن الحب
2: تحدثنا كثيرا عن الحب
1: تحدثنا كثيرا عن الحب وعنها ولكن يعني المرض ربما دافع هل كان دافع عن لكية منية هكا بصراحة للكتابة
2: والله يا هاجر عزيزتي يعني بالنسبة لشخصية حبيبة في يونيس أنا عشت هذه التجربة بطريقة فيها نوعا ما الكثير من الخيال والكثير من الصدفة والكثير من الواقعية لأنه في الحي الذي أسكن فيه كانت جارتي يعني مرضت بهذا المرض ولا يمكن أن تتخيلي كم كانت اللوعة كبيرة وحزننا كبير حين فارقتنا جارتنا وفي نفس الوقت كان عندي خلفية يعني في ذاكرتي شخص آخر في العائلة من المقربين كانت مريضة بنفس المرض ولكن مرضها كان غريب وعجيب وكان يحمل الكثير من الأسئلة والكثير من القلق لأنها توفيت في ظروف نوعا ما غامضة كنت أراها وكانت أمامي ونلتقي ونتحدث وفي بين ليلة وضحاها اكتشفت أن هذه شخصية اختفت توفيت بمرض سرطان الثدي والمشكل أنه لا أحد في العائلة كان يعرف بهذا المرض فطريقة موتها كانت جدا قاسية على قلبي وطريقة كانت استفزتني ولأنها كانت قريبة مني يعني في العائلة حاولت أن أنبش وحاولت أن أفهم كيف كان الديتكتيف المحقق الذي يبحث وراء الجريمة ويريد أن يصل إلى السر يعني فتخيلي أن هذه السيدة مرضت بهذا المرض دون أن يكتشف زوجها هذا المرض لمدة 7 سنوات يعني لك أن تتخيل الأسئلة التي يمكن أن يسألها البشر الطبيب الأم الأخ الإبن الصديق كيف لإمرأة أن تموت بهذه البشاعة دون أن يكتشف ولا أحد من العائلة هذا المرض
1: ودون أن هي نفسها لن تكشف ربما عن هذا
2: دون أن تكشف دون أن تترك وصية دون أن تترك نصا دون حتى شيء ولا شيء فأحسست أن صوتها وألمها وحيرتها ووقوفها أمام المرآة وهي تتفقد نهدها وكل التفاصيل التي مرت بها أنا حاولت أن أتقمص شخصيتها وأن أكون هي وأن أصل صوتها حتى وهي ميتة إضافة إلى أنها هي أم وأنا أم وأعرف عذاب أن يكتشف الشخص أنه سيموت وسيترك عائلة وابنة وحيدة مثلا كما تركت حبيبة لا يمكن أن تتخيلي كم تألمت أنا أكتب كم بكيت وكم تأثرت وكم يعني كنت في الانترنت كنت أتابع يعني أنا دخلت أنا بحثت عن شخصية كانت مصرية هي مريضة بنفس المرض وكانت تنشر يومياتها كل يوم الريلز والفيديو على الفيسبوك وهي تتحدث عن هذه التجربة
1: نعم
2: فقلت أنا سأستقي منها وسأكون هي في مكانها كي يعني أردت أن أدخل حياة هذه الشخصية كيف كانت. وحتى أنا في بيتي كنت كالممثل يعني قبل أن الممثل قبل أن يؤدي المشهد كان أنا أتخيل أنه أمام المرآة كانت تقع مشاهد وتصرفات ومشاعر فأنا تقمصت هذا الدور بكل تفاصيله وألامه وبكائه ودموعه وكتبت نيس بهذه الطريقة.
1: أصبحت أنت
2: ولدت حبيبة.
1: نعم أصبحت يعني البطلة. دكتور شفيع الكاتبة تتحدث عن نفسها تقول معناها هي أصبحت هي الراوي هي البطل هي الكاتب في نفس الوقت.
0: يعني هذا هو مفهوم الصدق الفني.
1: أي يعني لو لم نتحدث مع الكاتبة يعني كان لا يمكن أن نفهم كل هذا. هذاك علاش أنا كنت أعرف دكتور يعني ونحن نتحدث يعني دائما نقول يعني وهذا رأيي يلزمني دائما أقول أن الحديث مع الكاتب وحياة الكاتب والتفاصيل هي تكشف أشياء كثيرة جدا ونعتبرها مهمة في تقبل النص. لا أدري يعني هناك من لا يتفق معي في ذلك.
0: لا هو هذا الجانب ربما مهم في إطار معين أنه ربما نفهم أكثر دوافع الكتابة عند الكاتب نفهم ورشة الكتابة نفهم علاقة الكاتب بعالمه الروائي وكذا ولكن لسنا يعني مضطرين معناها نطلع على هذه الخفايا لماذا؟ لأن النص هو يستقل طبعا عن الكاتب ويصبح ملكا للقارئ والقارئ هو الذي يقرأ ويؤول النص بالرجوع إلى النص لا بالرجوع إلى حياة الكاتب. ولكن مثل هذه المواضيع المرض مثلا لاحظت أنه كما قالت الكاتبة إذن منية الفرجاني أنها استقت أو استلهمت واستمدت الشخصية واستمدت الحكاية
1: من واقعها يعني
0: من واقع قريب منها وهذا يدخل أيضا في صدق الكتابة وصدق الفني. ولكن طبعا هنا يأتي دور الكاتب دور المبدع لأنها لم تكتفي بأن تسرد وتوثق لهذه المأساة وإنما حولتها إلى عمل روائي معناها أن الشخصية اكتسبت أو حافظت على بعض ملامح الواقعي وهو المشترك ربما أيضا بين النساء التي يعانين من هذه الآفة وحتى الرجال بالطبيعة ولكن هي تعالج خصوصا يعني وضعية المرأة العربية والتونسية عندما تتعرض إلى مثل هذه معناها هذا المرض أو المرض الخبيث كما يسمى معناها تكون معاناتها أكبر بكثير من معاناة غيرها ويكون يعني الأزمة إن شئنا معناها يولي الجسد هو يعكس أو يكشف عن الوضع المأساوي اللي تعيش فيه المرأة لأنه تصوري كما كانت تقول أن المرأة لا تستطيع أو لا ترغب أو لا يمكن ولا أدري يعني أن تحكي عن هذا المرض وتموت في صمت تعاني في صمت وتنتهي في صمت ولا أحد في العائلة أو في المجتمع يشعر بهذه الحالة ويعني يجد لها حل. هذا ما تخيلته يعني منيا وكتبته سنأتي إلى الجوانب هذه.
1: نعم أكيد سنتناولها يعني بعد قليل كل هذه الجوانب بالتفصيل. أنا رأيت عندما يعني تحدثت عن هذه الحكاية كأن الكتاب بالنسبة إلى منيا هو ربما نوع من التنفيس نوع من رد الفعل على صدمة يعني ربما لو لم تكتب ولم تبكي لا معناها كانت تألمت أكثر يعني الكتابة عندما تصبح نوعا من الاستشفاء أو البحث عن البرء يعني بهذه الطريقة. على كل حال سنعود نحن إلى الحديث
0: قبل ما نعود ثم جملة جميلة جدا تقولها معبرة تقولها منيا الفرجاني القليل من الفن كي لا نموت.
1: طبعا به نحيا يعني الكتابة فعل حياة يعني طبعا هكذا دائما نتحدث عنها كفعل حياة، وهذا يعني طبيعي جدا، وهذا أكدته يعني أكدته مونيا الآن عندما تحدثت عن الدافع الأول ربما للكتابة ونحن نكبر فيها هذا. لا أدري فيصل فما موسيقى ولا نواصل الحديث؟ بزلت لنا تقريبا ثلاث دقائق قبل أخبار العشرة. مونيا.
2: نعم
1: مونيا، يعني الكتاب بالنسبة إليك، أنا قلت وقلت أنه بمثابة التنفيس بالنسبة إليك أو بمثابة رد فعل على الصدمة، هل أنا محقة في ذلك؟
2: هو انتقام. أنا حين كتبت ونيس كنت أريد أن أنتقم للصمت الذي اتبعته هذه الشخصية. ولا أخفي عليك صديقتي هاجر، أنا زرت قبر هذه السيدة. صدقيني المشاعر التي لبستها وتلبستها وتلبستني أمام قبرها يعني من 16 سنة إلى هذه اللحظة لم أشعر بقسوتها في حتى إحساس آخر. يعني شعرت أنه السيدة التي دفنت في ذلك القبر كأنها تنظر إلي وتمد يدها وتريدني أن أسلمها القلم، أو هي لم تكن لا كاتبة ولا هي سيدة بيت، ولكن أنا تحملت ذلك البؤس الذي عشته وقلت لا بد أن أكتب، فانتقمت لشخصها ولمرضها ولصمتها. وربما لم أتحدث عن خفايا هذا المرض، نحن تحدثنا فقط عن مرض السرطان ولكن لم نتحدث عن المسالك الفرعية، المسالك الفرعية التي جعلت هذه السيدة تمد أن تتحدث عن مرضها، لأن علاقتها بزوجها كانت تقريبا منعدمة
1: طبعا،
2: يعني من جفاف
1: زوج سبع سنوات لا
2: يكتشف مرض زوجته. يعني لك أن تتخيلي حجم الأسئلة وحجم الضياع وحجم أونيس. أنا انتقمت بكتابته لشخصها وروحها،
1: أو هو كان فعل مقاومة لأشياء كثيرة كذلك، مقاومة لصمت، مقاومة لعنف زوجي، مقاومة لمرض معنى خطير، مقاومة لأشياء كثيرة جدا يعني موجودة في الكتاب، نتحدث عنها بعد أخبار العاشرة. سنعود إليك دكتور شفيع، أكيد سنعود إليك سيدتي مونيا الفرجاني، سعداء بوجودك معنا بعد الأخبار، نلتقي بإذن الله.

0: نبذ الكتابة. نبذ الكتابة
1: نافذة

0: مرحبا بكم. مجلس الصحافة يدعو إلى الالتزام بالمبادئ المهنية والأخلاقية عند تناول جرائم الاغتصاب والتشرح والتحرش والاعتداء الجنسي ضد الأطفال. غدا انطلاق التسجيل في منصة القرض على الشرف. غدا أيضا انطلاق التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية. مقتل 7 سوريين خلال هجوم بأسلحة نارية على حافلة في حمص. وفلاي دبي تعلق رحلاتها الجوية من وإلى الكيان الصهيوني. دعا مجلس الصحافة المؤسسات الإعلامية والصحفيين إلى الالتزام بالمبادئ المهنية والأخلاقية عند تناول جرائم الاغتصاب والتحرش والاعتداء الجنسي ضد الأطفال استنادا إلى اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية لانازارت وكراسات الشروط المتعلقة بوسائل الإعلام السمعية والبصرية وملاحقها والمرسومين عدد 115 و116 لسنة 2011 ومبادئ أخلاقية المهنة الصحفية. وأكد أن حماية الطفل وحماية كرامته وسلامته تظل أولوية في كل معالجة إعلامية دون المساس بحق الجمهور في المعرفة والضمانات القانونية للأطفال. المجلس شدد أيضا على ضرورة احترام الكرامة ومنع إعادة الإيذاء من خلال تجنب الإثارة والتهويل والعناوين الصادمة والتفاصيل الحميمية التي تستغل معاناة الطفل لجذب الجمهور والامتناع عن لوم الضحية أو التشكيك في سلوكها أو لباسها وتجنب كل خطاب يبرر العنف الجنسي أو يقلل من خطورته، إضافة إلى عدم الضغط على الطفل لإجراء مقابلات أو إعادة سرد الاعتداء واحترام إرادته وحالته النفسية. ودعا المجلس إلى التحلي بالمسؤولية المهنية عبر التثبت من المعلومات ومصادرها والتمييز بين الادعاءات والوقائع المثبتة والأحكام القضائية. تنطلق غدا عملية إيداع مطالب الانتفاع بالقرض على الشرف عبر المنصات الإلكترونية للبنوك المعنية للحصول على تمويل دون فوائد ودون ضمانات. وتتيح هذه الألية الدعم المالي لشريحة واسعة من الأفراد والفئات نتعرف عليها وعلى ضوابط وشروط الانتفاع بها مع الخبير البنكي محمد النخيلي.
1: مش نبسطوا القرض على الشرف للمنتفعين بخطوط التمويل هذية، هما 3 فئات: الأفراد وينجموا ياخذوا قروض استهلاكية مسقفة ب5000 دينار، وأصحاب المشاريع الصغرى هذوما عندهم الحق في 10000 دينار، وبالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية عندهم الحق في 25000 دينار، وهو عبارة على سلفة مش قرض، على خاطر لا فيه نسبة فائدة لا فيه عمولات بنكية ولا فيه ضمانات، لكن في المقابل لازم يكون المنتفع عنده القدرة على السداد. راه هو اللي يبدأ متعدي في الشارع يتلفت يلقى بنك باش يدق يقول له اعطيني قرض ب5000 دينار، لازم يكون حريف البنك هذاك، لازم يكون العائدات نتاعو مثلا كانوا شخص طبيعي يكون أجير، يكون التوتين متاع الأجر متاعه في البنك، يزم يكون المعاملات التجارية متاعه تكون موجودة في البنك، باش هنا ينجم تعرف البنك اللي عنده قدرة على السداد وبش يسدد القرض اللي باش ياخذه وباش يسده على سنتين على اقصى تقدير، مده امهال قد تصل ل6 اشهر لكنها ماهيش حق مكتسب. لهنا البنك باش يدرس المطالب وباش يجاوب الحرفاء نتاعو في غضون 10 ايام من اللي باش ياخذ المطالب. المطالب هذيا تودع حصريا عبر منصات الكترونيه تنشئها البنوك في الغرض، انه تفعيلها باش يكون بدايه من يوم 1 اكتوبر.
0: المجلس البنكي والمالي شدد في هذا السياق أن نظام القرض على الشرف يرتكز على حزمة من التسهيلات المباشرة التي تهدف إلى تيسير الحصول على تمويل، وهي تشمل نسبة فائدة صفرية أي 0%، وإعفاء كاملا من الفوائد البنكية ومصاريف دراسة الملفات أو العملات الإضافية، إلى جانب إلغاء الضمانات بعدم مطالبة البنوك بأي كفالة شخصية أو ضمانات عينية من المقترضين. ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أنه بإمكان الراغبات في التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية القيام بعملية التسجيل الإلكتروني بداية من الغد وإلى غاية يوم 5 أكتوبر المقبل. وأوضحت أنه يتم التسجيل حصريا عبر المنصة الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية على العنوان www.raidat-store.n، ويتم ذلك عبر اتباع مراحل إنشاء حساب على المنصة من قبل صاحبة المشروع وتعمير المعطيات المطلوبة بكل دقة والتثبت من صحتها وإدراج المنتوجات وفقا لبطاقة تعريف كل منتوج. إلى أخبار العالم موجزة. لقي 7 سوريين على الأقل مصرعهم وأصيب 4 آخرون بعد تعرض حافلة مساء اليوم لإطلاق نار على جسر مصيف في حمص. أعلنت الشركة السورية للكهرباء توقف 3 محطات لتوليد الكهرباء عن العمل بعد أن أدى انفجار في أحد خطوط أنابيب الغاز بمحطة تشرين الحرارية إلى توقف إمدادات الغاز اللازمة لتشغيلها. قال مصدران أمنيان لوكالة رويترز إن السعودية رفضت طلبا من إسرائيل للسماح لطائراتها بإعادة ركاب إسرائيليين كانوا على متن الرحلة التابعة لشركة فلاي دبي التي هبطت اضطراريا في المملكة. وعلى إثر هذه الحادثة اطمأن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية العدو على سلامة ركاب رحلة فلاي دبي التي انطلقت من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون الدولي، وأعرب عن تمنياته لهم بموفور الصحة والعافية، كما نقل تحياته إلى عائلة الركاب. فيما علقت شركة فلاي دبي للطيران رحلاتها من وإلى الكيان الصهيوني في أعقاب هذه الحادثة مع مواصلة التحقيقات. شدد كبير مستشاري قائد حرس الثورة في إيران على أن شن عدوان جديد على إيران يعني الانتحار بالنسبة للأمريكيين. قال مساعد مكتب الرئيس الإيراني إن خروج الجيش الأمريكي المحتل من العراق مقدمة لإخراجه بالكامل من المنطقة. أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن المصانع في أوروبا التي تنتج أسلحة لأوكرانيا تعد أهدافا عسكرية مشروعة ومحتملة للقوات المسلحة الروسية.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: تذكير بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. مجلس الصحافة يدعو إلى الالتزام بالمبادئ المهنية والأخلاقية عند تناول جرائم الاغتصاب والتحرش والاعتداء الجنسي ضد الأطفال. غدا انطلاق التسجيل في منصة القرض على الشرف. غدا أيضا انطلاق التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية. مقتل 7 سوريين خلال هجوم بأسلحة نارية على حافلة في حمص. وفلاي دبي تعلق رحلاتها الجوية من وإلى الكيان الصهيوني. في الختام أجمل تحيات سهم شعور، ألتقي بكم إن شاء الله في منتصف الليل. إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة عشرة ديمة.
5: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

نبض الكتابة. نبض الكتابة.

0: نبذ الكتابة. نبذ الكتابة
1: نافذة تفتح النصوص على الواقع والمجتمع.

0: كتبة مع هجر الطريق الجرجوري.
1: عدنا إلى نبض الكتابة، عدنا إلى موضوع المرض، موضوعا أدبيا. عدنا إلى الصديقة الروائية منيا الفرجاني وكتابها أنيس. قبل أن أعود إلى الحوار مع الدكتور شفيع بزين ومع الروائية منيا الفرجاني وضيفنا كذلك الذي سنستقبله بعد قليل الروائي شوقي إصليعي، لابد أن يعني نحدث السادة المستمعين عن الكتاب الذي نحن بصدد الانطلاق منه للحديث عن هذا الموضوع، موضوع المرض. أنيس رواية صادرة عن دار الأمينة 2020، حكاية امرأة حبيبة أحيانا ستظهر ناهت كذلك في الرواية. جربية الأصل تنتقل إلى تونس العاصمة بعد زواجها، تنجب ابنتها غرام، تعيش مع زوجها أنيس. تو نرجع للعنوان بعد قليل، هنا يبدو الاسم اسم علم، لكن هذا الزواج لا يمنحها الأنس كما يعني يتضح في العنوان. كان هذا الزوج كان قاسيا، كان باردا، كان عنيفا. يكفي أنه لم يكتشف مرض زوجته طيلة سنوات. هي قالت عنه في الرواية رجل من جبس وكلس. عزلة المرأة وعزلة هذه البطلة تتفاقم وتكتشف عنها بأنها مصابة بمرض سرطان الثدي، ولكنها لا تعلن عن ذلك وتتعايش مع ألمها ومع مرضها. طبعا هذا المرض يعني لا يظهر في الرواية بعد كشوفات وفحوصات وتحاليل إلى غير ذلك، تظهر آثارها على هذه المرأة. طبعا هذا المرض اللي هو مرض سرطان الثدي كان يعني موضوع من المواضيع اللي موجود في الرواية. طبعا أنا تحدثت ربما عن هكا الخطوط العريضة والكبرى، ولكن تقدمها الكاتبة بكثير من الدقة وبكثير من ربما الحرفية في تداخل مع الزمن، في تداخل بين الحاضر والماضي، في يعني نحاول أن نمسك خيوط الرواية شيئا فشيئا. طبعا الرواية تتواصل يعني بعد موت هذه الحبيبة هذه البطلة، وتواصل الرواية ابنتها غرام التي تحاول أن تكتشف الحقيقة، حقيقة مرض أمها المفاجئ وموت أمها المفاجئ بهذا المرض. لماذا لم تعلن عنه؟ لماذا لم يعني تكشف عن هذا المرض؟ ما علاقتها بصمت الزوجة وصمت أبيها؟ وتتواصل الحكاية دون أن ربما أحرمكم من مواصلتها بالنسبة للسادة المستمعين الذين لا يعرفون عنها شيئا. طبعا قراءة الرواية قراءة ممتعة، تقرأها دفعة واحدة وتتعايش مع أحداثها، تتألم مع كل سطر، هذا يعني واضح جدا في الرواية، ولكن تتألم وتتلذذ، يعني هيك الجمع بين يعني ما يؤلمك في الواقع ولكن كذلك ما تتلذذ به قصصيا وفنيا ولغة واستعارة. تنشوف أنه الأستاذ شفيع بزين كيف يحدثنا عن لغة الرواية، تكتشف كذلك أن هذا السرطان هو يعني استعارة أو هو رمز يكشف لك حياة أعمق أو أمراض أخرى أعمق من مرض السرطان ربما سابقة لهذه الأمراض، وتنكشف لك خيوط عديدة وكثيرة. كل يقرأ الرواية بمنظوره الخاص. أعود إلى الضيوف. سيدة منيا، سيدة منيا معنا على الخط، تعود إلينا منيا الفرجاني. منيا تعود لنا أو أم أنها غادرت الخط؟
2: لا أنا معك هاجر معك.
1: جيد جدا. معي سيدة منيا، معنا كذلك دكتور شفيع. دكتور شفيع معنا على الخط موجود؟
3: نعم مجددا. مساء الخير.
1: مساء الخير، أهلا بكما ونستقبل معكما على الأقل نقول له مساء الخير الروائي شوقي صليعي، أهلا وسهلا بك ومرحبا.
4: أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم جميع الحاضرين والمتابعين إن شاء الله بإذن الله.
1: مرحبا بك. وكانت لك شوقي صليعي يقول قائل لماذا شوقي صليعي؟ لأنه كانت له يعني مداخلة جميلة وكانت له كتابة ربما نقدية، وهو الروائي المعروف في رواية أنيسة. نتحدث معه طبعا بعد قليل عن كل هذا. سيدة منيا أعود إليك، أنت يعني تحدثتي عن هذا المرض السرطان، أكيد أن المرض السرطان بالنسبة إليك يعني أنت لم تتحدثي عنه كما يتحدث عنه الأطباء، تحدثت عنه من حيث أثره، تحدثت عنه من حيث ربما كمرض انكشف لك عن أمراض اجتماعية ونفسية كثيرة جدا بالنسبة إلى هذه البطلة، معناها اتخذته أداة، هذا هو المقصود بالنسبة إليك.
2: نعم أكيد أختي هاجر، أنا عندي معلومة أخذتها من وأنا صغيرة. قرأت مرة في مجلة أن هنالك كاتب وصف قبلة في 40 صفحة، وبقيت لسنوات وأنا أبحث عن هذا الكتاب، والآن مع كل هذه يعني كل ما هو متوفر في الانترنت، وسألت جوجل، سألت شات جي بي تي، المعلومة أخذتها من أستاذ عربي، هو من أعطانا المعلومة في زمن ما، والآن أنا ما زلت أبحث. ولو هي دعوة للأصدقاء المستمعين، إذا كان أحد فيهم يعرف اسم الرواية اسم الكتاب، ظلت في ذاكرتي هذه اللقطة، كيف لكاتب أن يصف قبلة في 40 صفحة؟ طيب نرجع الآن إلى المرض.
1: نعم.
2: أنا في حياتي كأم وكزوجة زرت مرة يعني قاعة انتظار عند الطبيب. لا يمكن أن تتخيلي لحظة وقوف أم أمام طبيب وهو يعني فحص ابنتي وأنا أنتظر من عيونه أنتظر
1: نتيجة.
2: يعني التقرير أو النتيجة. في تلك اللحظة التي هي تعتبر دقائق معدودة أو ثواني طولها، وكم تأخذ من دم الأم، من تفاصيلها، من أمومتها، من عذاباتها، أنا كل هذه الأحاسيس. لماذا أنا ذكرت القبلة وذكرت المسافة؟ لأنه كله يدور في فلك واحد. أنا أرى أن الرواية والكتابة والمرض والفن والرقص والنحت كل الفنون التي أهدتنا إليها الإنسانية هي كلها تصب في خانة واحدة اللي هي الإحساس.
1: نعم.
2: شعور.
1: نعم.
2: العين البشرية كم تلتقط من آلام، كم تلتقط من جمال، كم تلتقط من أحاسيس، من تغيرات، كل هذه المشاهد السينمائية التي نعيشها نحن في البيت.
1: نعم.
2: رأوا كل حياتنا هي مشاهد سينمائية ولكن تلتقطها العين البشرية.
1: طبعا.
2: أنا كل هذه الأشياء وكل هذه الأحاسيس حاولت أن أترجمها في كتابي. صحيح يا روايتي الأولى، ولكن تعرفي كما الحب الأول، كما اللحن الأول، كما الأغنية الأولى، حاولت أني إحساسي بمرض حبيبة أنه يكون على مختلف الزوايا.
1: نعم.
2: من مختلف بمختلف الألوان، بمختلف اللغات، حتى اللغة. أنا عديد من الأصدقاء النقاد يقولون أنها ليست لغة روائية بل هي لغة شعرية
1: طبعا،
2: شعرية أو شعرية. نعم. أحسن أحيانا يؤلمني هذا التعريف وهذا التعبير، ولكن فعلا أنا أتنفس إحساس.
1: نعم
2: للأسف يعني هذا هي.
1: نعم أنا أخوي إلي للحظة، عفوا دكتور، أخوي إلي للحظة وأنا أقرأ الكتاب أن الكتاب كان يمكن أن يكون كتب، يعني أنت وضعت فيه ربما كل ما يمكن أن يختلج في صدر وفي عقل امرأة فنانة، معناها وضعت فيه كل شيء. أنا أحيانا أنتظر بفارغ الصبر ماذا ستكتبين بعد هذا.
2: ستكون تجربة جديدة.
1: أكيد لا أكيد
2: تجربة جديدة.
1: أي أكيد.
3: تعقيب على كلامك يا أستاذ هاجر، أنا لا أرى الأمر كما ترينه أنت. أنا أرى الأمر مختلفا تماما. كيف؟ بالعكس، الكتاب هذا العمل الروائي معناها ما كان يمكن أن يكتب بشكل آخر، وما كان يمكن أن يكتب أكثر من كتاب، لأنه هو يقوم على فكرة التكثيف، وأن تجمع قصدت يعني الكاتبة أن تجمع في هذه الشخصية وفي هذه التجربة في هذه الحكاية يعني مجموعة من الأمراض كما كنت تقولين.
1: نعم.
3: مجموعة من الآفات أو كلمة الأعطاب يعني مستعملة في الرواية وهي معبرة جدا، معناها تختزلها المرأة حينما معناها تختزل مجموعة من القضايا وتعاني في نفس الوقت من الصمت أو الإهمال. يعني المرأة يعني المشكلة ليست فقط أن تصاب بمرض السرطان، صحيح هي مأساة كما كانت تقول.
1: نعم.
3: وألاف النساء مصابات بهذا المرض، وأنا أصلا أعرف ابنة خالتي مرت بهذه التجربة وتوفيت يعني بسبب هذا المرض، وتقريبا يعني تجربة قريبة من هذه. كذلك أختي كانت مصابة وعفيت وشفيت الحمد لله. لكن الروائية لا ترى الأمر من هذه الزاوية، هي ترى أنه المرض هو نحن سميناه موضوع أدبي، ولكنه في الواقع في الرواية هو أكثر من موضوع، لأنه هو مدخل، هو وسيلة فنية كما كنت تقولين، وطريقة لتقول لنا للمجتمع المرأة تعاني.
1: نعم.
3: ومعاناة المرأة راهي معناها مضاعفة أو مكثفة، وليست معاناة بسيطة مثل الرجل، ولتقول لنا إن الإهمال إهمال المرأة أو المرأة عندما تعاني من الإهمال ليس فقط الإهمال هو يعني موجع جدا كما صورته في الرواية، لكن هي قالت لنا إن المرض إذا اجتمع مع الإهمال فإنه يستفحل، وإنه يقضي على المرأة سريعا. لماذا؟ لأنه يجعلها امرأة هشة غير قادرة على المقاومة وغير قادرة على العلاج. حتى العلاج في الرواية كان غائبا، لأنه كانت تعالج نفسها بطريقة وهمية أو بطريقة خيالية، يعني تعويضا عن
1: تعالج بالكلمات أحيانا، وتستحضر دكتور يعني يسري ويعني وفي غرفة ابنتها غرام، لأن تقريبا هي الوحيدة التي كانت تشعر بها تحس بها، عندما كانت تستطيع أن ترفع يدها لا تستطيع أن تمشط شعرها، يعني فما ألم كبير. لكن لكن هل
3: جزء مما أريد أن أقوله، لكن سأقول أشياء أخرى.
1: نعم. لكن هل من حق الأدب، هل من حق الأدب أن يحول مرض مثل مرض السرطان مثلا إلى يعني موضوع أحيانا سيؤذي، أحيانا سيؤذي كيفاش مثلا عندما يتحول السرطان اللي هو معناها يقدم على أنه مرض سيأتي وراءه الموت، يعني جاهز للموت. هناك مرضى معناها يمكن أن يشفوا من السرطان، هناك مرضى يقاومون السرطان، واليوم يعني هناك قدرة كبيرة على ذلك. أتحدث واقعيا وطبيا، إذن الأدب

0: يعني حينئذ يكون التناول يعني في نوع من الحذر ربما في هذا السياق. يجب أن يصل هذا المعنى بالضبط لمعناها القارئ للمتقبل. يعني المسألة معناها دقيقة بالفعل، تتعلق بالجسد، تتعلق بالموت، تتعلق بالأذى، تتعلق يعني، فالمسألة فعلا الموضوع ليس كغيره ربما من المواضيع الأخرى التي يمكن أن يتناولها بأكثر يعني أريحية وبأكثر حذر. الروائي شوقي صليعي، مرحبا بك.
1: مرحبا بك وإن شاء الله سهرة طيبة مع الأدب بإذن الله.
0: مرحبا بك سي شوقي. سي شوقي، وأنت كنت تستمع إلينا وأنت درست يعني يونيس. نبدأ بيونيس ثم نمر معك ربما إلى قراءاتك الأخرى التي تتناول نفس أو تناولت المرض موضوعا من مواضيع الأدب. ما الذي يعني اكتشفته في يونيس وشدك يعني لدرجة أنك قلت كلاما جميلا في الرواية؟
1: قبل الانطلاق في الحديث عن الرواية يجب تمهيد بسيط في بعض الكلمات. يعني
0: تفضل.
1: بالنسبة للفنون الرسم والنحت والشعر، ربما لم يجد المرض كتيمة نفسه في هذه الأغراض الفنية، ووجد نفسه في السرديات باعتبارها يعني تجربة حياة وشمولية كبيرة، ولكن السرديات نفسها كانت خبيثة بشكل فني بحيث لم تستعمل المرض كحالة صحية وبيولوجية، لكن استعملتها كورقة سردية. هذه الورقة السردية توجه رؤية الرواية إلى زاوية من الزوايا، بحيث عندما نرى كل رواية تحتوي على هذه الثيمة نلاحظ أن لم يكن الغاية الرئيسية هي الحالة البيولوجية أو النفسية، إنما توجيه إلى زاوية معينة، ومن هنا نجم ننطلق مع أونيس. أونيس في نظري هي رواية الصمت بامتياز. ذلك الصمت الذي أنتج خطاب، يعني حبيبة من صغرها علاقتها معناها تواصليا مع أمها صعبة، لذلك في مراهقتها خلقت عوالمها الخاصة من خلال كائن تحاوره، وعندما تزوج ضمت أن الحب سيخلق الحياة من جديد، فإذا بها أمام عزلة مضاعفة. في هذه العزلة المضاعفة يأتي المرض. المرض هني أخذه بشكل رمزي باعتبار أن الصمت الذي كانت فيه وهو صمت جزئي تحول إلى صمت أبدي، وهذا الصمت أنتج مرض، وبالتالي أصبحت أونيس هذا الكائن الخيالي الذي يمكن تحاوره تحول إلى مذكرات، يعني تحول إلى شيء مكتوب، لكن في آخر المطاف لا يزال شيئا صامتا. حتى المذكرات هي مذكرات ليست مذكرات أدبية بقدر ما هي مذكرات وضعت جانبا للتداوي. وهنا تأتي شخصية غرام باعتبارها الامتداد الطبيعي للروائية التي تحوي في داخلها بذرة الأدب وبذرة الصمت. هذه البذرة تتحول عن طريق ابنتها العاشقة للغة والأدب إلى مذكرات أمها والأسرار التي تحيط بها إلى عمل فني. فمن هنا ننظر إلى سرطان، هنا هو سرطان الصمت العاطفي والروحي في العالم وانعدام التواصل بين أطراف الإنسانية كل، مش فقط يعني
0: يعني يرتقي هذا المرض بمعنى أنه يتحول من يعني جانب بيولوجي مرض منتشر بين جميع الناس إلى ما هو أقسى ربما.
1: بالضبط، هي ورقة سردية تؤدي إلى رؤية فلسفية واجتماعية وانتروبولوجية في نظرة للحياة كاملة وموقف من الحياة كاملة.
0: نعم أكيد، لأن كما قلنا هناك يعني فما كشف عميق جدا وغوص في أعماق الإنسان، خاصة الأنثى، خاصة المرأة. لذلك يعني النقاد تناولوا أونيس من جوانب متعددة، وهي والروائية تعرف ذلك جيدا في الملتقى الذي أقيم في جربة، وفي الورقات التي وصلتها من عدة نقاد معناها حتى عرب. يعني هناك من تحدث عن الجانب الأنثى، وهناك حتى من صنف الكتاب على أنه كتاب نسوي. هناك من تحدث ربما عن جانب العنف، هناك من تحدث

0: عن جانب عن الذاكرة، كيف تتحول الذاكرة معناها إلى فعل مقاومة، معناها تنقذ ربما تنقذ الإنسان، تنقذ ما يجب إنقاذه، يعني تنقذه من جسده العليل، تنقذه من أشياء كثيرة جدا. الذاكرة عندما تكون ملجأ، معناها أنا منذ قليل عندما قلت منيا، عندما قلت أن الكتاب فيه جوانب عديدة وربما يكون أكثر من كتاب، إنما أقصد أن يعني المداخل كثيرة لهذا النص، وحتى الورقات النقدية تعددت مداخلها ومجالاتها. ونحن مثلا ليلى اخترنا مسألة المرض، مش معناها أنها هي المسألة أو المدخل الأساسي والرئيسي في ذلك. نعم
1: صحيح بالضبط، هذا ما قلته يعني يؤكد أن الرواية لم تركز على مرض السرطان كتيمة أصلية، أو هنالك بعض الكثير من المواضيع التي يمكن أن نتحدث فيها في يونيس، كما قلت الذاكرة، ذاكرة المكان، ذاكرة الزمان، ثم أن حبيبة عادت إلى الحياة بعد موتها. هذا أيضا
0: هذا هو المدخل جميل جدا يعني في الرواية، يعني روح حبيبة، يعني
1: روحها كانت تطوف في بيت
0: ابنتها
1: عندما تزوجت، كانت تراقب ابنتها وهي روح يعني من مكان إلى مكان تحاول أن تكون معها. يعني هنالك العديد من المواضيع التي يمكن أن تتحدث، يعني نقاد ما شاء الله وجدوا
0: مثلا عبد الغني صدوق هكا اسمه، تحدث عن قال رواية تونس، تحدث عن النساء الوحيدات مثلا في الورقة النقدية، تحدث كثيرا
1: نافذة
0: تحدث عن كيف أن تونس هو يعني رمز للأنس المفقود للوحشة، وربما ركز على هذا الجانب. علي حفظ الله محمد تحدث عن الذاكرة، عن الخيال، تحدث عن يعني تجربة المرض، تحدث عن الفن، يعني الرسم والنحت، اللي أنا قلت الرسم والنحت هو في الحقيقة من خصائص الكاتبة نفسها اللي هي متخرجة من معهد الفنون الجميلة، ونجد أثرا لذلك يعني في الرواية. تحدث عن العادات والتقاليد الجربية، أنا هذه عجبتني يعني بشكل كبير جدا في الكتاب، حفظ لجزء من الذاكرة. نعم، لأن أونيس نفسه، نقوله للسادة المستمعين ماذا يعني أونيس بخلاف أنه اسم علم.
1: هو أونيس حتى في الرواية أخت هاجر هو قطعة مصوغ تلبسه العروس الجربية، وهو يلبس قريب جدا من الأذن، يعني هو كأنه خرس في الأذن. فأنا حاولت أن أستعير صورة تونس يعني قطعة مصوغ، والصوت الخفي، الصوت الذي يهمس في أذن حبيبة ويوجهها كيف ستتصرف، متى تظهر، متى تغيب، يروي لها حكايات عن جربة طفولتها، كيف كانت تعيش وقت المغيب، وقت الشروق، تفاصيل زواجها، أصوات بنات خالاتها في حفل زواجها، الحجبة، الجلوة، كل هذه التفاصيل يعني كانت تصدر عن أونيس، لهذا كان اسم الرواية أونيس.
0: نعم، يعني العنوان هنا يعني يؤخذ من جوانب عديدة أكيد يعني، والعنوان فيه أكثر من بعد وأكثر من رمز. عندما نتتبع خيوط الرواية نكتشف ذلك شيئا فشيئا، معناه هو أونيس أحيانا تستحضره عبر ذاكرتها، تستحضره عبر خيالها البطلة، ربما تتخيله كما تريد هي في بعض الحالات، وفي بعض يعني
1: التفاصيل،
0: في بعض التفاصيل، وفي نعم بعض المناطق. هذا الجانب مهم جدا كذلك في الرواية. إذن أنا قلت سي شفيع يعني الرواية فيها مداخل عديدة، احنا اخترنا يعني تيمة المرض، وهي كما قلنا يعني موضوع من المواضيع. لغة الرواية دكتور يعني لا يمكن إلا يعني لابد أن أسألك عن ذلك،
2: هذه
0: أي اللغة المشحونة مكثفة ومشحونة بالشعرية، وحتى هناك بعض الدراسات أنا قريتهم بعض التعليقات يرون في ذلك إفراطا.
2: سأعلق ملاحظة سريعة حتى آتي إلى اللغة. الملاحظة الأولى هو تعقيب على صديق شوقي سليعي. المرض معناها موضوع المرض موجود حاضر حتى في الشعر العربي قديما وحديثا، ووقع توظيف وتطويع المرض في الشعر القديم مثلا مع المتنبي وغيره لمختلف الأغراض. يعني المتنبي معناه اعتمد المرض في السياق الفخري، إن أمرض فما مرض مع فما مرض استباري لغيره، واتخذ المرض في غرض المدح عندما تحدث عن مرض الممدوح ومرض الكون يعني بسببه، واتخذ المرض في سياق الشكوى. عنده قصيدة رائعة جدا في الشكوى من الحمى وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام، وتحدث عن الحمى عن الحمى. في العصر الشعر الحديث سياب لأنه عاش مريضا حكى عن المرض، شابي أيضا تحدث في شعري عن المرض. في الرواية بالنسبة للرواية أنا تشدنا هذه الرواية هو رواية حفيظة قرابيبان، ونلاحظ أن هناك اختلافا بين الروايتين رغم وجوه التشابه. الاختلاف هو أن حفيظة قرابيبان في رواية العراء اتخذت من مرض البطلة وجسدها المنهك بالسرطان رمزا للوطن المنتهك، الوطن العليل، الوطن المحتل إلى غير ذلك، تربط ربطا رمزيا بين الجسد المرأة وبين الوطن. بالنسبة إلى منيا المرض عنده بعد نفسي وبعد اجتماعي واضح جدا، وأنا في الواقع شدني أمراني في هذه الرواية. اللغة أنت قلت اللغة، بالنسبة إلي اللغة ليس فيها مبالغة.
0: يا دكتور يعني قبل أن نمر إلى اللغة، أنت كنت تحدثتنا عن يعني رواية حفيظة قرابيبان، عندنا هكا مسمع صوتي قصير جدا بصوت حفيظة نستمع إليه ثم نعود.
3: يدخل حسام في تمام الصحة والاكتمال يتفقدني، تطل نظراته من علن، لأول مرة أسمعه يهمم بنبرة إشفاق يفضحها صوته المتهجج. لا أريد أن أراك هكذا، تسأل نظراتي المتعبة، يتراجع. لا شيء، يلتفت وجهي إلى الناحية الأخرى، يخفي دمعة ترقرقت أكتمها مؤنبة. لا، ليس أوان البكاء، تجلدي يا دجلة، تجلدي وتدثري بأغطية الذاكرة، أعيد الزمن البعيد وافتحي أنهار السلسبيل، أتركي قصائد الهوى تعود، أغنيات الغزل والعشق والوصال، نفح الرياضي على ضفتي دجلة. يا نهر الجنة عودي يا سليلة شهرزاد، ذاكرة شادية وضيئة، وهج الروح يحرق سلطان الوجع، يليه يعلن هزيمة الألم المستبد. أذكر الفقير الهندي النائم مرتاحا مطمئنا على سجاد مساميره الواخزة. أذكري قولة ذاك الروائي العظيم دوستوفسكي، إن الحياة لا توهب بغير مقابل، وإنما تتطلب ثمنا غاليا، ولا تكسب بغير الصبر والألم والجهاد. فجاهدي جاهدي يا دجلة، واستقوي على الخراب، واترك الذاكرة تضيء مصابيحك، علك تقدرين على الفوز والانتصار على هذا الزمان. منهكة أسدلت جفني علي أغف قليلا، فجأة أحسست أنفس حسام الساكنة تتقدم، تمر على جفني المزدلين، وشفتاه الدافئتان تحطان على جبيني في قبلة حانية، ثم سمعت خطواتي تمضي وإيدة إلى الباب.
0: هذه حفيظة قرابيبان بصوتها الدافئ، لكن للأسف هو التسجيل الذي وصلنا فيه بعض التعثرات لا يهم، نحن دائما نغفر للمبدعين وللكتاب ذلك. سي شفيع،
2: لا اللي هو تسجيل اولا واضح، وتحيه لصديقه حفيظه قرابيبان.
0: نعم كانت ضيفتنا اكثر من مره، يعني نعم نحييها بشده. نعم
2: احنا ان نجد اكثر من اوجه التشابه. مثلا هنا دجله هي ايضا تعاني من هذا المرض.
0: نعم.
2: وتعاني في صمت وتضحيه. اذا لاحظي ان دجله وحبيبه تضحي يعني في كل من الروايتين.
0: نعم.
2: وأيضا في علاقة بالكتابة، أو هنا نأتي إلى اللغة. يعني ككل من دجلة وحبيبة في الروايتين تقاومان المرض، وما سمته هي عبارة الخراب، كنا نستمع إلى تسجيل كلمة الخراب.
0: نعم.
2: معبرة جدا، تواجهان الخراب أو تقاومان الخراب عن طريق من بين الأشكال المقاومة الكتابة.
0: نعم.
2: دجلة كانت تكتب شعر وتكتب الرواية، وحبيبة كانت تكتب مذكراتها التي حولتها ابنتها، جمعتها وحولتها إلى رواية.
0: نعم.
2: إذن من هنا أنا هذا هو رأيي في اللغة. اللغة الشعرية أو الشاعرية هي واضحة في هذه الرواية، وفي رواية حفيظة أيضا لغة شعرية. كنا نستمع إلى اللغة الاستعارية واللغة فيها صور شعرية وكذا. إذن اللغة الشعرية في الرواية يمكن أن تكون تفقل الرواية أو لا تقبل أو كذا، إذا كانت مرتبطة فقط باختيار الكاتب أو بإذا ذوق الكاتب، ولكنها تصبح مقبولة ومعناها فيها جانب إبداعي إذا كانت مبررة. لماذا تبرر هذه اللغة هنا في النص؟ تبدو أنها متعارضة مع عالم المرض والمعاناة والمأساة. مبررة بشيئين. حبيبة أولا تكتب.
0: نعم.
2: وتستمع وتقرأ كثيرا، وتستمع إلى الأغاني. إذن فعندها حس فني. عندها حس جمالي. إذن وعندما تسرد أو تكتب لابد أن تتسرب أو يتسرب هذا الحس الجمالي إلى لغتها. ثانيا حبيبة عندها في الرواية يعني كشخصية.
0: نعم.
2: عندها حس ولا ذوق لغوي وفني نجم نسموه حساسية.
0: نعم.
2: حساسية مفرطة.
0: نعم.
2: مفرطة. ومن من أسباب ومصادر مأساتها ليس المرض فقط، وإنما أن زوجها كان باردا جامدا جافا ومتجاهلا لمعناها حساسيتها اللغوية المفرطة. عندها حساسية تجاه الكلمات.
0: نعم.
2: الكلمات العبارات التي تستعملها هي والعبارات التي يستعملها زوجها.
0: واتضح ذلك من بداية زواجها، يعني تتحدثت عن ليلة ممطرة في يعني في بداية زواجها، يعني ظنت أنه سيتحسس لهذا المشهد معناها الجميل في الطبيعة، ولكن لا حياة لمن تنادي.
2: نعم. ومن هنا بالتالي يصبح استعمالها لهذه اللغة
0: مبرر،
2: وله ما يبرره. طبعا هذه جوانب فنية إن شاء الله أن نقول مهمة في كتابة المرض، لأنه إذا كتبنا المرض يعني وهو معناه قضية عميقة أو قضية عويصة في هذا المجتمع بطريقة سطحية أو بطريقة مباشرة، فإن هذا لا يفقد الرواية فنيتها فحسب، إنما يفقدها أيضا تأثيرها المقصود، لأن الرواية عندما تكتب في هذه المواضيع فهي تنتظر أن يكون لهذا العمل أثر في الواقع في القارئ وفي المجتمع.
0: نعم. تقول مونيا فرجيني من ضمن ما تقوله ونحن نتحدث عن اللغة الشعرية ليعطي فكرة كصغيرة لسد المستمعين، تقول ما يحدث داخل الجسد روايات أخرى مكتوبة للظلام، تخيفني أحيانا فكرة أن الجسد من الداخل مظلم، وتفرحني فكرة أن الحب مضي، هنالك إذن غرف مضاءة ولكننا لا نراها. ترى مقطع آخر تقول: أرى مدنا داخلنا، قطارات تنفذ دخانها الأصفر، حدائق نلتقي فيها حين تتوقف الجمل عن النمو، حين يصمت الأدب ويحزن الشعر وتتحجر الدمعات. في ذلك الظلام حدائق عمومية للعشاق، يلتقي فيها الدم بالدم، الفصيلة بالفصيلة، هنالك أشجار حمراء وطرقات لولبية، وإلى آخره، يعني من وهي تتحدث عن الجسد.
2: دعيني أضيف ما يلي تقوله أيضا من أروع ما قالته في الرواية.
0: نعم.
2: هل للموتى روايات تكتب، أم أن الكتابة موت يروى؟ شوف ما أروع هذه العبارة.
0: نعم.
2: الكتابة موت يروى.
0: نعم.
2: وتصف مذكرات
0: تسريد الموت، يعني بعبارة أخرى
2: تصف مذكرات الوالدة حبيبة بسرد ديني، مسودة الحياة، الكتاب المقدس، جثتها الورقية الفاخرة، صوتها اللغوي في هذا الكون المسطر بجنون، الضفدر الذي بدأ يأخذ شكل كوكب كوني. أنا أتساءل من أين ليمونيا في هذه العبارات وهذا العالم اللغوي المدهش.
0: نعم، مع التصديرات يعني اللي هي في مكانها تماما، الأموات غير مرئيين لكنهم ليسوا غائبين عن سان أوغستين. يعني الرواية كانت بعد بحث، وهذا واضح جدا مونيا.
1: طبعا أكيد أكيد، بعد ما كتبت الرواية وعرفت أن هنالك فصول، كل فصل يتحدث عن شيء ما، عن قصة ما، عن موضوع ما، أردت أن يكون كل مقطع فيه تصدير، وأنا قارئة نهمة يا أختي هاجر.
0: نعم، هذا واضح جدا.
1: يعني لا أستطيع أن أكتب قبل أن أقرأ، لازم منها أتشبع برواية ثم تأتيني تلك الحمى. لا أدري، هناك من سيصدق هذه الحالة وهنالك من لا يصدق، ولكن توجد حمى اسمها حمى الكتابة، فعل ضروري يعني لإنجاح عملية إخراج اللغة من الجسد. كنت أبحث كثيرا في الروايات التي أقرأها عن هذه التصديرات القصيرة، وحاولت أن أزين بها روايتي.
0: نعم.
1: فكانت يعني على هذا المنوال.
0: نعم، وهذه الحمى التي تتحدث عنها، حتى لا أخفي شيئا عن السادة المستمعين، هي حمى تصيب كافة أفراد العائلة، تكولاسي شفيعة واحدة تصيبها حمى فتنتج نثرا، والأخرى تصيبها حمى فتنتج شعرا. تحية كبرى لصديقتنا سونيا الفرجاني.
2: وما دمنا قلنا قبل أن نستمع ظنك تمهدين للمقطع.
0: لا، أصبحت إذاعيا متميزة دكتورة.
2: ومدمنا قلنا إن المرض والألم بصفة عامة موجود في الشعر وفي السرد. هنا ثم يعني كيمياء عجيبة ما بين مونيا وسونيا. مونيا كتبت المرض في الرواية، وسونيا كتبت مرضا آخر واقعي أيضا، ظاهرة في العصر، اللي هو الزهايمر، كتبته شعرا.
0: سنستمع بعد قليل
2: عن والدها شفاه الله، ولكنه تحول في القصيدة طبعا إلى حالة إنسانية وإلى حالة شعرية.
0: صديقنا فيصل أعد لنا يعني مقطع موسيقي قصير، نستمع بعدها مباشرة إلى قصيدة سونيا الفرجاني كمثال عما ذكرت الآن دكتور، ثم نعود إلى صديقنا شوقي صليعي.

تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.

بريء أبي من النسيان، حكم عليه ظلما فاستجاب على أن لا يجيب، انعطف خلف الخوف طفلا شاحبا وحزينا، لم يعد ثمة ما يبرق في عيني، تكدس الوقت تراص في رأسه، ودارت عليه ذاكرة ماكرة ككوبرا، شربت نخبه فجف، كفى بريق عينيه اختفى، لسعة في شمال قلبي تنهشه. كم الساعة الآن حبيبتي سونيا؟ 3:15 بابا. سأصلي. صليت بابا؟ لا، لم أصلي. لم تدق بعد 3:00، دقت يا بابا والعصر طاب، وبيض شعره ينظر في عيني، ينظر مقيما فيهما، تنسل منه أسلحة الوقت، تسقط يهبط إلى قبو عالمه البعيد، يعيد تكرار الحكايات بلا فانوس، ويخرج للظلمة وحده. لا تخرج يا أبي، ذاهبة معك إلى الوقت القليل الذي تبقى، لا تشقى، سنسقل الريح وعتبة الباب كي تستريح، سنصنع قاربا يحملنا للأفكار القتيلة، نشعل الفتيلة في القصص القليلة، ونوقد شمعا نمشي معا معا يا أبي. هادئين حتى ينهمر الضوء في قاع رأسك يا حبيبي، أبوس رأسك، نمسك بالخيوط نؤرجحها أو نصعد، الوقت لا يتلبد يا أبي، قد يعربد أو يعدد فينا غربانه، لكننا معا معا سنجيء بأرجاء العالم الجاثم هناك، نرتبها هنا ونضحك، هذه الذاكرة التي تتداعى كبرج كاتدرائية أو كصومعة هرمة، سنجمعها كل الحجارة، سنجمعها في طياط المعطف قرب المنعطف، في كفين أنا وأنت، في كفين أنا وأنت حجر، نبني به يا أبي قلبا في سطر النسيان، لسعة في شمال القلب تنهشه. كم الساعة الآن؟ كم الساعة الآن؟ 3:30 بابا. أين ريما؟ تأخر الوقت متى تعود؟ ريما ليست هنا بابا، في الجامعة. متى تعود؟ حين تشتاقها ستعود. ولما أشتاقها ليست هنا؟ بلى، كانت هنا وغادرت للجامعة. متى تعود؟ خلال شهر تعود. لماذا سافرت؟ سافرت لتدرس الطب بالجامعة بابا. منذ متى؟ منذ شهر، وستعود. إذا اتصلت قولي لها أحبها وستنجح. لسعة في شمال قلبي تلسعه. كم الساعة الآن؟ 3:30 أبي. الوقت قلبي ونصف أبي. الوقت خداع لا تصدقه أبي. الوقت جليد لا تعبره أبي. الوقت حديد لا تطرقه أبي. الوقت لا يشبهك يا أبي، لا يشبهك. دع ندبته خلفنا، واشعل لي يا أبي عينيك الذابلتين، سأسير بك نحو صلاة النهار.

0: نبذ الكتابة.
1: إذن هذه كانت قصيدة زهايمر لسونيا الفرجاني، طبعا يعني تتناغم مع الموضوع الذي اخترناه، وإن كان في بمرض آخر ربما، وبطريقة يعني بالشعر، طريقة شعرية. الصدق الموجود في هذه القصيدة واضح، لأنه يعني صراحة تتحدث سونيا عن مرض والدها شفاه الله، وتعبر عن ربما أحساسها العميق بفقدان الذاكرة على طريقتها الخاصة، طريقتها الشعرية. دكتور شفيع، تريد أن تعلق على القصيدة؟
2: هو تاع ملاحظتين، انت ذكرتي الصدق. الصدق في هذه القصيدة نابع من معايشة التجربة، لأن سونيا الفرجاني وهي كانت تحكي لي وتتحدث معي كثيرا عن يعني المعاناة أو المأساة، وقد كتبت حتى نصوص نثرية على الفيسبوك عميقة جدا ومعبرة جدا عن علاقتها بوالدها، يعني علاقة عميقة جدا ومتينة جدا، وحجم الصدمة أو التحول الذي طرأ على هذه العلاقة والحياة عندما أصيب بمرض الزهايمر. وهي قد والأجمل أو الأبدع فيما تكتبه وما كتبته سونيا وما قرأته الآن، أنها أرادت أن تحول القصيدة لا فقط من مجرد كتابة شعرية، وإنما إلى أن تعير القصيدة باعتبارها صوتا وذاكرة لوالدها الذي فقد هذه الذاكرة، وبقي يحمل هذا الإحساس بالكوني أو بالعالمي، ولكنه لا يستطيع أن يعبر عنه أو تخونه اللغة والذاكرة كما تعرفين. وهي لذلك أرادت أن ترمم هذه الذاكرة وأن تعيد إلى الأب، إلى الوالد، هذه اللغة التي يفتقدها أو يفتقر إليها، وكأنها تعتبر أن من مهمتها ليس فقط كشاعرة وكابنة أيضا أن تعوض هذا الوالد هذه الذاكرة وهذا الفراغ في الذاكرة وهذا وعدم الإحساس أو الوعي بالزمن أو بأشياء أخرى في الواقع. فكانت في هذا القصيدة لها مهمات خاصة، لها وظائف خاصة، وهذا هو الذي يجعل كتابة المرض يعني في الشعر أو في السرد معناها مهمة، صعبة من جهة ولكنها مهمة إنسانية من جهة أخرى.
1: نعم، لذلك نقول أن كتابة المرض يعني من خلال الأمثلة التي ذكرناها الآن، كتابة المرض هو فعل حياة في نهاية المطاف، يعني فعل مقاومة وفعل حياة حقيقية، يعني كل بأسلوبه وكل بطريقته الخاصة. أعتقد أن صديقنا شوقي قد غادرنا، لم نستطع إعادة الاتصال به للأسف، يعني الهاتف مغلق، لا أدري، إن شاء الله المانع خير لا محالة. نواصل نحن الحديث في هذا الموضوع، ونواصل الحديث مع الروائية مونيا الفرجاني. مونيا، مونيا، كيف قرأت، يعني كيف تقرأين يعني حديث سونيا عن المرض، الذي مرض منهك ومرض يعني تعيشونه بكل ألم، تعيشونه بكل يعني لحظة بلحظة، يعني مسألة واقعية جدا، ترتفع هذا الموضوع الواقعي المؤلم يعني الذي نتعايش معه يوميا إلى موضوع فني، موضوع يعني أدبي، وهذه يعني راهو شيء جميل جدا في الحقيقة. أنت كساردة، كروائية، كيف تتفاعلين مع هذه الكتابة بعيدا عن الأخوة وبعيدا عن يعني العلاقة الدموية ربما مع الشاعرة؟
3: نعم، أنا أعيش تفاصيل زهايمر، هذا المرض الجديد الذي دخل الأسرة من خلال والدي، والتجربة كانت صعبة جدا لأنه المرض تواصل الآن تقريبا 10 سنوات، ولكن في مراحله الأخيرة سونيا لأنها تعيش قريبة جدا من والدي يعني تعيش التفاصيل بكل روحها وإحساسها وأحيانا عجزها، فتترجم كل ذلك في قصائدها وأحيانا ترسل لي القصائد لقراءتها قبل نشرها. وفي كثير من الأحيان أبكي لأني أكون عاجزة على احتضان بابا وهو بعيد عني، وأرى أن سونيا يعني أوصلت الإحساس وأوصلت ذاكرة بابا لكل القراء. استطاعت أن تترجم المرض إلى قصائد، إلى يعني إحساس قوي جدا، وكتبت حتى عندها ديوان 45 بتوقيت أبي فيه الكثير أيضا من
1: هذه التفاصيل. يعني
3: صحيح، ولكن المدة الأخيرة سونيا أنا حتى وصلت طلبت منها أن تتريث قليلا لأني أتعذب وأنا أقرأ تلك القصائد، لأنه هو مرض العصر بين قوسين وعديد من الناس يعانون منه. وحتى حين أريد أن أكتب عن أبي أجد أن سونيا وفت وكفت وأعطت ما يمكن إعطاؤه كجميل لأبي، نحن نخلد ذكرته وشخصيته وكل ما تربينا عليه. يعني فأشعر أني أنا أقرأ سونيا من خلال علاقتي ببابا وعلاقتنا مع بعض كأسرة كاملة، فأشعر أنه الحمد لله. يعني هو أحيانا نحن نقول أنه الكاتب يكتب ليقول للعالم أنا مررت من هنا. نحن مررنا وأخذنا معنا ذكرياتنا، أخذنا أبي، أخذنا أمي، أخذنا كل التفاصيل اللي تجمعنا في عائلتنا. حتى أمي شاعرة وحتى أمي تكتب.
1: تكتب الأغنية قلتي.
3: نعم، الأغنية الشعبية
1: الجربية
3: المغنات. فهذا هو يعني حتى وأنت تطلقين يعني عنوان البرنامج المرض والكتابة، هو كموضوع كان صادم بالنسبة لي. أحسست أنه الحديث فيه ربما سيكون مقنن، ولكن اكتشفت وأنا أفكر في الموضوع أنه موضوع كبير وفيه الكثير الكثير ما يمكن أن نقوله. حتى الآن أغنية إليسا تحدثت فنا عن مرضها. مرض سرطان الثدي.
1: بالضبط، هذا هو يعني الأغنية في هذا المقام. يعني في الحقيقة راهو إليسا مثلا ليست ممن يزورونها البرنامج دائما، ولكن عندما تقدم أغنية فيها معنى ويتماشى جدا مع معناها المقام، فلابد أن نحسن الإنصات. وهي مجرد ذوق لا أكثر ولا أقل. أحب أليسا كثر وأحترم جدا يعني ذوقهم، وهي إنسانة حساسة جدا من تميل ليست بشهادتي ولربما لا تنتظر شهادتي.
3: هو الفنان أو الكاتب ابن بيئته، يعني هي فنانة بالصوت واللحن، فأنتجت أغنية لذلك، ونحن نكتب فننتج نصا، وكل شخص يترجم إحساسه بما يستطيع وبما يفهم.
1: ما الذي يستطيع يا سونيا، والسؤال موجه للدكتور كيف ما الذي يستطيع الأدب الكلمة، ما الذي يستطيع الأدب أن يقدمه للمريض ولا يستطيع الطب بتحليلاته وبأدويته أن يقدمه له، هذا إن كان يستطيع أن يقدم شيئا؟
3: دكتور شفيعة تأخذ الكلمة ولا أجيب؟
2: أجيب هنا بعدك.
3: والله هو هل نكتب عن المرض لكي نفهمه أم نكتب لكي ننجو منه؟ الكتابة هي يعني الكتابة عن المرض هي نور صغير يولد من أكثر الأماكن عتمة.
1: لمن يعني هذا النور؟ لمن؟ يعني للمريض
3: للقارئ. نحن نكتب ليرى القارئ ما لم يره في روح الكاتب. أنا قرأت كتاب كتبه الصحفي, هو طبيب ولكن بعد مسيرته الطبية تعرض إلى مرض نادر جدا وهو سرطان المعدة, اسمه محمد أبو الغيط. قرأت كتابه وهو أيضا كان ينشر يومياته عن المرض في الفيسبوك لمدة سنوات, ممكن تقريبا سنتين. كان ينشر هذه النصوص ولقى تفاعل كبير جدا من معناها متابعي وسائل التواصل الاجتماعي. فكان صديقه المقرب جدا قبل وفاته بأيام قليلة جمع هذه النصوص, دققها وصنفها و يعني جعلها في كتاب. ويوم حفل توقيع الكتاب كان الكاتب قد توفي. هذا الكتاب يعني فيه الجزء الأول كان كله معلومات طبية رهيبة جدا جدا. الآن أنت سألتي قلت هل يستطيع الطب أن يحول المرض إلى كتابة؟ هو يستطيع, لأنه هنالك عدد كبير من الأطباء كتبوا كتب علمية أو أدبية. أوليفر ساكس هو عالم أعصاب كتب مجموعة من الكتب يتحدث فيها عن تجارب مرضاه ولكن بلغة أدبية راقية جدا. عنده كتاب مشهور جدا الرجل الذي حسب زوجته قبعة, ومجموعة من النصوص رائعة يعني لعشاق القراءة والمطالعة. هو كتاب يمكن أن يأخذك إلى عوالم رائعة بين العلم والأدب. وأيضا يعني هذا الكتاب الذي كنت أتحدث عنه واسمه أنا قادم أيها الضوء, هو كتاب رائع جدا جدا لمن يريد أن يقرأ كتاب يتحدث عن الأدب بلغة مميزة ورائعة جدا.
1: نعم, وفي نهاية المطاف كذلك المرض في حد ذاته هو يكشف حقيقة الإنسان, يكشف حقيقة الإنسان يعني أكثر مما ربما تكشفها الحياة, وهذا ما أثبتته حبيبة حتى في يونيس. وبالتالي يعني لابد أن يكون أن الكاتب عندما يتناول هذا الموضوع أو عندما يدخل إلى الكتابة من هذا الباب فإنه سيكشف حقائق كثيرة جدا. يعني نتحدث عن الكاتب هنا أيضا كما تحدثت أنت عن الطبيب نفسه, الطبيب الكاتب الذي يكتب المرض بطريقته وبأسلوبه ويتحول من جراح ومن عوضا يعتمد المشرط ويعتمد المحاليل إلى غير ذلك, يعتمد الكلمة مشرته وربما والاستعارة يعني نوره ولا ضوءه, وبالتالي يعني يكون عندنا تنوع كبير. صحيح. يعني صحيح. في مجال الكتابة
3: في تجارب الكتابة وفي الأسلوب وفي التخطيط في الفكرة.
1: صحيح. طبعاً لأنها يعني يتأثر الكاتب أكيد أنه يتأثر بما هو عليه في الحياة. معناها الكاتب الطبيب مثلا ليس كالكاتب ربما الأديب بطبعه أو المغرم باللغة بطبعه أو بأشياء أخرى, فأكيد هذا يعني التنوع مش يكون إثراء وثراء لباب الأدب. دكتور شفيع.
2: نعم, هي كانت تذكر أمثلة عن الأطباء الذين كتبوا أو مارسوا الكتابة. نحن استضفنا نصر بالحاج بالطيب
1: الأسبوع الماضي.
2: الأسبوع الماضي هو طبيب جراح وكان عنده يعني تجربة رواية مميزة. الكتابة بصفة عامة أولا والقراءة أيضا هي شكل من أشكال الدواء أو الشفاء أو العلاج, أو حسب ما عدنا حتى اسمه العلاج بالقراءة. نعم. العلاج بالكتابة موجودة اليوم
1: كما بالفن كما بالموسيقى كما بالرسم.
2: نعم. نعم. بصفة عامة يعني والمعالجة بالقراءة أو مقاومة المرض عن طريق الكتابة والقراءة, هذه مارستها البطلة. نعم. حبيبة في الرواية.
1: نعم, بالكلمات تقول.
2: نعم. كانت تكتب وكانت تقرأ أيضا. نعم. هذا من جهة أول. كتابة المرض, أنت سألتي عن كتابة المرض. أو الكتابة عن المرض أدبيا، هل كيف يمكن أن يساعد
1: ماذا يقدم
2: أي للمريض في حد ذاته؟
1: نعم.
2: أنا سأجيب بإجابتين مختصرتين.
1: نعم.
2: الأولى هو أنه المريض عندما يقرأ روايات كهذه، ويمكن أن يكون قد معناها مرة أو عاش أو تعرض لمثل هذا المرض، أولا هو مسألة المشاركة. مشاركة مهمة جدا هذه، معناها بمعنى أنه المريض يشعر أنه ليس لوحده، أو أنه معزولا أو معزول أو وحيد في هذا العالم يعاني من هذا المرض، وإنما سيكتشف في هذه الروايات أن هناك يعني تجارب، وأن هناك شخصيات مرت وعايشت مثل هذه التجارب، وإذا من شأنه أن يخفف عنه. ثانيا الروايات تعطي الأمل، لأنه الرواية حتى وإن انتهت تحبيبة بالموت وإلى غير ذلك، ولكن الكتابة نبهت العالم أو المجتمع إلى هذه الآفة، وخلدت ذاكرة هذه المرأة، وأرادت أن توجه رسائل إلى الجيل الآخر. ثالثا وهذا الأهم بالنسبة إلي، أنه نجم نكتب عن المرض والسرطان بأشكال مختلفة. نكتب عنها معناها دراسات علمية طبية، يمكن نكتب عنها مقالات اجتماعية وتوعوية لغير ذلك، يمكن أن نلقي محاضرات وغيرها، ولكن الرواية لا يمكن أن تعوض. لماذا؟ لأنها تكتب التجربة هذه، تكتبها من ناحية الإنسانية. تدخل في بواطن الشخصيات، تدخل في عالم الشخصية، تقدم لنا تجربة ذاتيا بمعنى من منظور الشخصية وبلغتها وبمعناها بكلماتها ومفرداتها ومن خلال تجربتها الشخصية. هذا كله لا نجده في مجالات أو أشكال يعني
1: المداويات التقليدية، معناها التعامل التقليدي مع المرض.
2: أي، وبالتالي يعني أن نحن مسألة التقمص هي كانت تحكي مني على التقمص، التقمص الشخصية، هي إذا كانت الروائية قد عاشت ووصلت إلى درجة التقمص فما بالك بالقارئ. ويعني القارئ سيتقمص وسيندمج مع عالم الشخصية وعالم الرواية، وهذا الاندماج والتقمص هو الذي يحدث التأثير المهم، وما يسمى أيضا بالتطهير. مقتعرف أنت الأدب حتى من عاد أرسطو ارتبط بمفهوم التطهير كترسيس. فالقراءة، قراءة مثل هذه الروايات بالنسبة للمرضى، يمكن أن تكون شكلا من أشكال التطهير.
1: نعم طبعا، وخاصة عندما يعني يكون الاقتراب من هذه التجربة يعني بما يحولها إلى تجربة جمالية وفنية، لكن دون أن تفقد عمقها الإنساني، ودون أن تفقد ذلك البعد الدرامي معناها اللي هو موجود فيها يعني في الواقع، معناتها يعني بدون كما يقال بدون تتفيه يعني المسألة، بالعكس يعني أعطاها البعد الإنساني العميق، وفي نفس الوقت التجربة معناها فنية وجمالية. لأنه أنا قلت يعني في بداية الحصة تحدثت عن لذة النص، معناها يعني
2: أستطيع لو سمحتي أستطيع أن أضيف شيئا مهما اللي هو نربط هنا بين منيا وسونيا. في قول معناها المعاناة أو المرض وكذا، قوله يعني الإنسان العادي يمكن أن يمرض ويمر بهذه الحالة، ولكن لا يستطيع أن يعبر، لا يستطيع أن يقول هذه التجربة. هنا تأتي دور الكاتبة والروائية منيا أو سونيا في القصيدة، اللي هي تستطيع أن معناها تجعل المريضة وهو يقرأ هذه الرواية يجد صوته ويجد من يعبر عنه بشكل أفضل، لأن المرأة العادية إذا أصيبت بالسرطان ماذا ستقول؟ يعني ستقول أو ستشكو أتألم كذا، أشعر بكذا، يعني في جمل بسيطة، ولكن الرواية تقول لنا لا، رأوا المرض هذه أعمق من ذلك، ويمكن أن نقوله بأشكال أكثر عمق وأكثر إنسانية.
1: نعم طبعا، هو احنا تحدثنا حتى عن الجانب ربما العاطفي الذي كانت تعيشه البطلة حبيبة، واعتبرنا أنه عندما مرضت بسرطان ازدادت وحدتها لغير ذلك. هو يمكن أن نذهب أكثر من ذلك، لعل يعني سبب أساسي من أسباب المرض بهذا بالمرض هذا بالذات هو ربما ذلك الضغط الذي كانت تعيشه البطلة، يعني أو لعله موت قبل موتها، معنى ذلك الموت الذي كان قبل ظهور مرض السرطان عافانا وعافاكم الله هو الذي ربما تسبب أو من مسببات ما عاشته هذه البطلة. المهم بالنسبة إلينا منيا ودكتور شفيع أن النص يعني يقرأ من خلال نوافذ متعددة، والنص كذلك بالنسبة للقارئ العادي مثلي أنا مثلا يتلذذ به رغم يعني لذعته ورغم الألم الذي يشعر به الإنسان، ليس فقط من باب التعاطف مع البطلة ولكن من باب التلذذ باللغة. معناتها طبعا يعني بتحدث عن نفسي أتلذذ كثيرا باللغة، يعني تلاعب باللغة يشدني كثيرا، وهذا ربما ما يجذبني في الشعر السنية الفرجاني. وكذلك الآن اكتشفت أنا اكتشاف كتابة منيا الحقيقة، فأنا يعني اكتشفتها اللغة المشحونة بالشعرية، اللغة التي تتطلب يعني ربما ليست ملغزة، هي راهي ليست ملغزة وإنما هي لغة لذيذة، يعني لا يمكن أن أقول عنها أكثر من ذلك. يعني بالنسبة للقارئ العادي رأى فيها البعض إفراطا، لم أشعر بهذا الحق.
2: نعم أنا سأسمح لي أن أقول كلمة حق في حق منيا الفرجاني، وليست مجاملة ولا مبالغة. أنا أقول عن منيا وعن روايتها اللي هي أول شيء، يعني هي رواية أولى، ولكن الذي يقرأ الرواية لا يقول أبدا إنها الرواية أولى. يقول إن هذه كتابة معناها كاتبة لها تجربة ولها معناها مسار كبير في الكتابة، لأنها لم تكتبها بالعفوية والتلقائية متاع الكاتبة الأولى، الكتابة الأولى، بل كتبتها بحرفية حرفية كبيرة، صنعة تركيب معناها وبناء في الحبكة رهيب معناها، ومتقن ومقنع. ثانيا هي كتبت بلغة فعلا متينة ولغة شعرية ولغة مؤثرة جدا. وثالثا هي تناولت في روايتها الأولى قضية مهمة عميقة، قضية المرض والسرطان وكذا، ولكنها تناولتها بشكل مكثف وبشكل متعدد الأوجه والأبعاد والرمزية. ثم هي استطاعت أيضا في نهاية أن تمزج بشكل غريب مدهش بين الواقعي والتخيلي العجيب والعجائبي، ونيس غير الكائن العجيب، وكذلك عودة الأم معناها في شكل روح. إيه معناها، فهذا يخلي الرواية من نوع الواقعية السحرية جينا أن نقول، اللي هي معناها واقعية تبعد بينا عن الواقع الجاف المباشر الصريح اللي هو يزيد في ألامنا، على الأقل هي كما قلت يخفف أيضا على القارئ من صدمته أو من آلامه وهو يقرأ هذه المأساة، فنية وجمالية الكتابة الروائي.
1: نعم، وهي حتى عندما عبرت عن يعني لحظات المرض والوجع، ولا هي في بعض الحالات هناك ومضات تصف فيها يعني الورم، وتصف فيها يعني عبرت عنه بطريقة يعني

0: أكثر، يعني اللغة خففت من الوجع مونيا؟ نعم أم لا؟
1: أول شيء أنا أريد أن أشكر دكتور شفيع شكر خاص، وهو يعرف أني فعلا يعني هو كان من بين النقاد الأوائل الذين انتبهوا لرواية تونس وشجعوني كثيرا على أن أكتب وأن أواجه القراء، وأن كنت ضيفة كم مرة في برامجه في قناة الملتقى الثقافي العربي، يعني يمد يده دائما يد التشجيع ويد التعريف بالأدب التونسي. أنا أشكره كثيرا، وقال عبارة مهمة أنه المرض لا يعني أحيانا يحتاج إلى كاتب يعبر عنه، وأحيانا هنالك من يمرض ويتعرض لمرض خطير أو مزمن ولكن يموت دون أن يعبر عنه. هذه معضلة بصراحة، لأنه الكتب التي كتبت عن المرض وتحدث كتابها عن تفاصيل يومهم وتفاصيل أحاسيسهم أنا أعتبرها ثروة.
0: نعم.
1: ثروة في في في المعلومات، في طريقة التشافي، في تعامل المريض مع المرض، خريطة الشفاء كيف كانت. أتذكر أيضا كتاب قرأته كان لشخصية أمريكية، الكتاب عنده شهرة كبيرة جدا في أمريكا، اسمه دماغ المشتعل.
0: نعم.
1: لكاتبة اسمها سوزانا كالان، هي أصابها مرض نادر جدا، يعني يمكن واحد في المليار ولا مش عارفة، كانت نسبة ضئيلة جدا، التهاب قوي جدا في أعصاب الرأس. وهي كانت إنسانة عادية بسيطة، يعني تشتغل في مكتب في شركة. كل ما رأته في ذلك المرض، رغم أنها ليست كاتبة وليست عاشقة للكتابة أو عندها موهبة كتابة، التجربة المريرة والمفزعة والغريبة التي عاشتها ترجمتها هي أيضا في كتاب، وهو من أكثر الكتب مبيعا، يعني من بين الكتب الأكثر مبيعا في أمريكا.
0: نعم.
1: اسمه دماغ المشتعل، وأنا أيضا أنصح بقراءة هذه التجربة. وحين قرأتها قرأت الكتاب اكتشفت حقائق جديدة وعجيبة وغريبة عن الدماغ البشري.
0: نعم.
1: وكيف هل تتخيلين أن الإنسان يمكن أن يفكر بنصف مخ بنصف دماغ والنصف الثاني يكون ميت؟ كل هذه التجربة عاشتها الكاتبة سوزانا، والمنقذ السوبرمان والسوبر دكتور كان طبيب عربي، وهذا فخر أيضا لنا كشعب عربي، كان طبيب سوري اسمه سهيل النجار الذي اكتشف المرض وجسد، يعني اكتشف المرض وأخرجها من الموت.
0: نعم. والله يعني صديقتي مونيا كان اللقاء جميلا وثريا الليلة، وأعتقد يشاطرني الرأي الدكتور شفيع، لأنه يعني بالفعل يعني إضافتك مهمة على مستوى القراءات، يعني لو كان نعود إلى الحصة إضافتك في مستوى الكتب التي تحدثت عنها من القراءات يعني إضافات مهمة جدا، وأنا يعني أشكر لك ذلك جدا، لأنه يعني لم تجعل اللقاء فقط حديثا عن أنيس، يعني لم تكوني أنانية أبدا يعني في حضور معنا الليلة، وهذا يحسب لك صديقتي مونيا. سأترك لك
2: تعقيب، خلينا
0: تعقيب قصير جدا،
2: قصير هو مونيا للطرافة، معناها انه اول ما تعرفت عليها مونيا ونشأت صداقة كانت نوع من النبذة خصام، معناها لأن طلبت منها نسخة من رواية تونس لأطلع عليها وأقرأها وأكتب عنها. عجبتني قالت لي الكتاب موجود في السوق ويمكنك أن تشتريه. ولكن صدقيني هاجر أني احترمتها جدا بهذا الإجابة. لماذا؟ يعني قلت هكذا يجب أن يكون الكاتب. الكاتب يجب أن يكون عنده معنيها نوع من المكان.

0: اللي معناها هي تفرض
1: وثيقة يعني حتى لا تعتبر.
0: ليتني لم أفعل ذلك.
2: ملاحظة ثانية، هي قارئة رهيبة
1: نايمة. نعم جدا أبهرتني بالفعل.
2: تعرفين أني وصلت إلى درجة أني أدعوها أطلب منها أن تقترح علي روايات لأقرأها، لأني أثق جدا في معناها اختيارات.
1: يا دكتور سنستغلها. أجبل استغلال بين ظفرين، يعني استغلال إيجابي.
0: أنا كنت أشارك كل قراءاتي الكتب والروايات التي على ذوقي يعني وأشعر أنها رائعة، كنت دائما أشاركها مع الأصدقاء. أضع غلاف الرواية، الرابط التنزيل، وأريد أن يشاركني الأصدقاء متعة اكتشاف الروايات التي تترك بصمة في قارئها.
1: نعم، وأنا أريد أن أشرك الأصدقاء معي في متعة أخرى، هي مش نخرج بها أنا من البرنامج، متعة أخرى هي متعة ما تنتجه يديك وأنا مولك الجميلة من لوحات الكروشيه الرائعة.
0: يعني
1: تابع هذي راه تابع للتطريز والكتابة المطرزة وللفنون والحيرة، يعني الكتابة بالخيوط. نعم منيا يعني لها لوحات رهيبة في هذا المجال، وأنا أول ما تعرفت عليك في هذا المجال راهو على صفحات، حتى اكتشفت فيما بعد أنك تكتبين وأنك يعني أخت سونيا إلى غير ذلك.
0: المشكلة أنه الكروشيه سرقني من القراءة أولا ثم من الكتابة، ودكتور شفيع دائما يذكرني يا منيا لا تنسي الكتابة. والله بكل صدق يعني كان في كل مرة يكتب لي ويقول لي منيا لا تنسي الكتابة. وعندي رواية في أدراج يعني بصدد كل مرة أضيف فيها شيئا إن شاء الله بإذن الله، أحاول أن أنهيها بإذن الله.
1: لا تريدين الإفصاح عن العنوان؟ خليها مفاجأة الناس،
0: خليها مفاجأة
1: على راحتك إذن.
0: ولكن سأستشير دكتور شفيع لأنه أكد لي أنه عنوان الرواية أهم من الرواية
1: طبعا، هي العتبة الأولى. يعني
0: سأستشير دكتور شفيع إن شاء الله كيت. وعندي ثقة كبيرة فيه لأنه لم يكن راضي تماما على عنوان كتابي الأول.
1: على كل حال المولود الأول ولد وانتهى وسميناه، مازال المولود الثاني روائيا طبعا بإذن الله تعالى يرى النور قريبا ونحتفي به في مثل هذا اللقاء. أشكرك جدا.
0: شكرا عزيزتي.
1: عايشك. نلتقي بك في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى. أنستي وشرفت اللقاء.
0: شكرا. تحياتي لك وتحياتي الدكتور شفيع الذي زين اللقاء بمداخلاته الرشيقة والرائعة والنوافذ الكثيرة التي فتحها، وإن شاء الله نلتقي في سهرات أخرى. تحياتي لكل أصدقائي في الاستماع، وشكرا عزيزتي على الاستضافة الجميلة.
1: شكرا لك يا دكتور.
2: ولا ننسى نعم. أن نوجه تحية تقدير كبير للصديق شوقي السلاحي.
1: نعم هذا ما كنت سأقول.
2: نعتذر له نعم. أنه لم يستطع أن يبلغ جميع أفكاره. نعم. لكن نعيده بلقاءات أكيد. أخرى إن شاء الله.
1: أكيد صديقنا شوقي معناها روائي ممتاز، الدجال والمرتد، وقراءات نعم. كثيرة جدا، والحديث معه ممتع طبعا. لا نقول ذلك جزافا، وإنما نحن نعيم نقول. وكان معنا في سهرات كثيرة دكتور شفيع بزين. شكرا لك، ألف شكر لك. شكرا لكل من تابعنا من أصدقائنا، وشكرا سي فيصل لأنه أمتعنا بالعديد من المقطوعات الموسيقية التي يعني حرصت أن تكون متناغمة مع الكتاب، ما ورد في الكتاب من ما تحبه البطلة حبيبة. أغنية زي الهواء تحدثت عنها مثلا، يظل فيصل مقطع قصير من أغنية وردة كذلك تحدثت عن وردة الجزائرية العيون السود. في يوم وليلة سننهي بها لأنها تحدثت عنها البطلة كذلك. يعني حاولنا بقدر المستطاع أن نتناغم مع رواية أونيس للروائية منيا الفرجاني. للجميع أقول لكم تصبحون على ألف خير. نلتقي بإذن الله دكتور شفيع. لا أدري هل تريد من إضافة؟ الملتقى الثقافي العربي سي شفيع هكا في لحظة في الأسبوع القادم ماذا سيكون؟ دكتور شفيع إذا انقطع عنه الخط، أدعوكم إلى متابعة يا دكتور شفيع. دكتور لا ما يسمعش فيا فيصل، إذا نعتقد أنه غادرنا وإلا ابتعد عن المصدح. لا يهم، بإذن الله تعالى سنتحدث عن الملتقى الثقافي العربي لأنه شريك لنا حتى في الإنتاج في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. ابقوا معنا لا تغادروا المحطة، وأعتقد فما الأخبار وبعد هناك أشياء كثيرة يمكن أن تستمعوا إليها في إذاعة صفاقس. شكرا من منيا الفرجاني صديقة إذاعة صفاقس، وهذه ما قلتهاش وأني تو نقولها منذ صغر. إلى اللقاء.

0: نبذ الكتابة. نبذ الكتابة
1: نافذة

0: الليل.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
0: مرحبا بكم. تحتفل تونس بداية من اليوم وعلى امتداد شهر كامل بشهر أكتوبر الوردي الذي ينتظم هذه السنة تحت شعار التقصي عليك والبقاء علينا، وذلك لمزيد التأكيد على الأهمية البالغة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، عفو الله الجميع، ومواصلة دعم وتكريس ثقافة الوقاية والتقصي المبكر للمرض نظرا لأهمية التشخيص المبكر في الحد من مضاعفاته. وبالمناسبة تنظم وزارة الصحة عديد الأنشطة التحسيسية بكل الجهات ومراكز الرعاية الصحية الأساسية والمؤسسات العمومية والجامعات. تنطلق اليوم عملية إيداع مطالب الانتفاع بالقرض على الشرف عبر المنصات الإلكترونية للبنوك المعنية للحصول على تمويل دون فوائد ودون ضمانات. بداية من اليوم أيضا يمكن للراغبات في التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية القيام بعملية التسجيل الإلكتروني إلى غاية يوم 5 أكتوبر الجاري. ينتظم اليوم بصفاقس اللقاء الجهوي للتعريف ببرنامج إيزي إكسبور لتسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية. يحتضن مركز بغرار اليوم اجتماعا يخصص لوضع اللمسات الأخيرة لبرنامج إعادة تفعيله بما يضمن توفير تكوين حقيقي يلبي حاجيات سوق الشغل وواقع الجهة، خاصة في مجال تربية الماشية والأبقار والأشجار المثمرة. تحيي تونس اليوم العالمي للمسنين، وهو موعد متجدد لإعلاء مكانة كبار السن والاعتراف بإسهاماتهم الجليلة في بناء الوطن وترسيخ قيم التضامن والتكافل ونقل المعارف والخبرات بين الأجيال. في العالم، أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان في رسالة إلى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم جاهزيتها وتمسكها بالسلاح، فيما شددت في رسالة إلى الشهيد حسن نصر الله على رفض الذل والهوان والمطالبة بالثأر. أعلن المتحدث باسم مكتب رئيس حكومة العدو أن تل أبيب تعتزم تكثيف الفحوص الأمنية للطيارين الذين يقودون طائرات متجهة إليها، وذلك بعد إعلانها أن مساعد طيار على متن رحلة تابعة لشركة فلاي دبي إلى تل أبيب طعن قائد الطائرة وحاول إسقاطها. حذرت روسيا حلف شمال الأطلسي من أنها ستكون مستعدة لاستخدام السلاح النووي إذا حاول الحلف عزل ما لديها من مواد مسلحة، وهي منطقة روسية تقع على بحر البلطيق. أفاد مسؤولو الصحة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية بتسجيل وفاة خامسة مرتبطة بالحصبة في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة أسوأ عام لها من حيث انتشار المرض منذ سنة 1991. ليلتكم سعيدة وإلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
2: 10 ديما.

لا لا اي جرح في قلبي لا لا لا لا اي دمعة حزن لا لا لا لا

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل